لك تبقى عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لك تبقى

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي، شرقي، غربي، نوستالجي. تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس من اثنين للجمعه من 6 للسبعه متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله تكونوا عديتوا أجواء ممتازة انتم وعائلاتكم والغاليين عليكم. أيامات مباركة إن شاء الله يا ربي يكون تقبل منكم الأضاحي متاعكم، وإن شاء الله يا رب أيامكم الكل عيد. طمنوني عليكم، نرجع لكم بعد عيد الأضحى وأكيد نتفاعلوا في علاقة بالأجواء متاعكم وأجواء العيد. كيفاش عديتوه؟ وين عديتوه؟ والأهم من هذا، اليوم ترجع الامتحانات بالنسبة للصغيرات. إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. رحلة الألف ميل قريب توفى وقريب تبدأ العطلة، فإن شاء الله يا ربي لا يحرم عائلة تونسية من فرحة النجاح. صباح الخير تونس من توا حتى للسبعة متاع الصباح. كيف العادة ترفقكم إيمان سكوحي، كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. وننطلقوا كيف العادة بدعوتنا، إن شاء الله ربي يتقبل مني وبنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس يا رب. أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا. اللهم يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فارحم موتانا واشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.

0: تونس صباح الخير تونس.
1: رجعنا لكم من جديد، نحيي كل متابعينا الغاليين وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم، توكلتوا على ربي للخدمة ولا باش تقضيوا قضيتكم على بكري. طريق السلامة للجميع، كاو بديت السخانة بشوية بشوية تبدأ على بكري من الصباح، دونك نردوا بالنا نشربوا برشا ماء ونحاولوا انه نقيوا انفسنا من حرارة الشمس. عملتوا غطسة في الايام العيد وإلا لا؟ نعرف انه برشا ناس يستثمروا الطقس السخ والجو هذي متاع العيد في أنهم يمشيوا ويعملوا كالغطسة، أول الغطسات متاع الصيف. إن شاء الله يا رب يا رب يا رب ديما مستمتعين بالحياة الجميلة هذي. طبعا نمشيوا للمقترح متاعنا. مقترحنا هو كتاب عنوانه رسائل من القرآن للكاتب أدهم الشرقاوي، اللي هو عمل أدبي تأملي يقدم قراءة مختلفة للقرآن الكريم، مش فقط اعتباره نص تعبدي ولكن باعتباره أيضا مصدر عميق للرسائل النفسية والإنسانية اللي تمس حياة الإنسان اليومية. يعتمد الكاتب أسلوب الرسائل القصيرة وين يستخرج من الآيات القرآنية معاني تربوية وإيمانية مرتبطة بالواقع المعاصر، ويعيد تقديمها بلغة سهلة عاطفية قريبة من القارئ. الفكرة الأساسية للكتاب تقوم على أنه القرآن مواش مجرد نص يتلى، ولكن خطاب مباشر للإنسان في كل زمان ومكان، يحمل إجابات على أسئلته الداخلية كما الخوف، الحزن، الفقد، الصبر، الأمل واليقين. يختار الكاتب آيات محددة ويحولها لرسائل قصيرة تحمل دلالات عميقة تربط بين المعنى القرآني والتجربة الإنسانية. من أبرز المواضيع اللي تنجموا تلقوها في الكتاب هذايا الصبر في مواجهة الابتلاءات، التوكل على الله في لحظات القلق، معنى الرحمة الإلهية، قيمة الاستغفار، أهمية الثقة بأنه بعد العسر يسرى. يسلط أيضا الكتاب الضوء على العلاقة بين الإنسان وربه باعتبارها علاقة قائمة على الحب والهداية لا على الخوف. يمتاز أسلوب الكتاب بالبساطة والوضوح، يخليه مناسب لشرائح واسعة من القراء خاصة الشباب. نصوص قصيرة ولكنها مكثفة بالمعاني، وهذا ما يمنح القارئ فرصة للتأمل وإعادة التفكير في علاقته بالقرآن وبحياته الشخصية. الكتاب أيضا يركز على الجانب النفسي، ويقدم القرآن كملاذ روحي يعاون الإنسان على تجاوز الأزمات الداخلية، يرجع له التوازن في لحظات الضعف. هذاك علاش النجم نعتبره كتاب يجمع ما بين التفسير التأملي والتنمية الذاتية الروحية. رسائل من القرآن هو مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. كيف العادة للطلاع على الكتاب ينجم يبعث لي رايو، سينو نستنى ديما المقترحات متاعكم على الانستغرام متاعي ساكوحي إيمان. نكملوا موزيكتنا على ديوان فام، ديما صوتكم، نهاركم أسعد الأيام.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
1: هذه موزيكتنا وهذا جونا على ديونا فام. رجعنا لكم من جديد، صحة قيوتكم، صحة فطوركم. تحية خاصة كيف العادة للصغيرات اللي قاعدين يتابعوا فيا ويكملوا في آخر الأيامات قبل العطلة ويرتاحوا من قومة الصباح بكري، ولو إنها عادة جميلة وعادة مهمة جدا لو كان النجم نحافظوا عليها على امتداد العطلة. ولكن نعرف تقولوا لي يا طوطة إيمان نستناه وقتش نصبح وراقدين، نستناه وقتش حتى حد ما يقول قوموا ما عادش بكري باش نمشي ونقرأ. نعرف ولكن ديما نفكركم أنه مسيلش قد ما الإنسان يقوم على بكري، يقضي قضيته على بكري ويبدأ نهاره مرتاح. خلينا توا نمشي والفقرة شتمتان.
0: شتمتان
1: في عالم يتسارع فيه كل شيء، يقعد النوم هو اللحظة الوحيدة اللي يتوقف فيها الجسد باش يستعيد أنفاسه من جديد. ولكن هل فكرنا نهار أنه طريقة النوم متاعنا ممكن تكون مرتبطة بسرعة الشيخوخة؟ دراسة علمية حديثة كشفوا فيها باحثين أنه عدد ساعات النوم المثالية موش مفتوح كما يعتقدوا برشا ناس، لكن يقع ضمن نطاق دقيق. اتضح أنه النوم ما بين 6-7 أو 8 ساعات في الليلة الواحدة هو الأكثر فائدة لصحة الإنسان، بل والأكثر ارتباط بإبطاء علامات التقدم في السن. الدراسة اللي اعتمدت على تحليل بيانات ما يقارب 500,000 شخص قارنوا فيها العلماء بين أنماط النوم المختلفة وعلاقتها بصحة الجسم ووظائفه الحيوية، وكانت النتيجة لافتة. الأشخاص اللي يرقدوا ضمن المعدل الذهبي هذايا يتمتعوا بعلامات شيخوخة بيولوجية أبطأ، إضافة لصحة عامة أفضل مقارنة بغيرهم. أما اللي يرقدوا أقل من الحد هذايا أو أكثر منه بشكل كبير، أظهرت النتائج أنهم أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة المتسارعة أو الاضطرابات الصحية المتعدة اللي ممكن تمس القلب، ضغط الدم وحتى التوازن النفسي. نطفع عليكم الناس الكل. يشير العلماء إلى أن قلة النوم ما تأثرش فقط على النشاط اليومي، ولكن ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب، القلق، داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي والهضمي. بيأكدوا الباحثين أن النوم مش مجرد راحة، ولكن عملية بيولوجية عميقة ترجع خلايا الجسم فيها ترتيب وظائفها، ويعاد فيها بناء التوازن الداخلي وتنشيط جهاز المناعة وتحسين عمليات الأيض اللي تأثر بشكل مباشر على الصحة وطول العمر. دونك لهنا مهم جدا أنه نركزوا اضطرابات النوم ممكن تكون سبب للأمراض، ولكن أيضا نجم تكون انذار مبكر لمشاكل صحية خفية داخل الجسم. دونك الرسالة لهنا مش مهم أنه نرقد، ولكن مهم أنه نرقد بالقدر الكافي والمتوازن، لأنه بين الإفراط والتقصير ممكن تكتب تفاصيل عمرنا بشكل مختلف. وكانت هذه شتمتان لليوم.
0: شتمتان
1: نواصل معكم بالموسيقى على ديوان فام، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس.
1: رجعنا لكم على ديوان فام، هذا برنامج صباح الخير تونس، متواصل معكم للسبعة متاع صباح. تعرفوا يا جماعة، في نهار كيما اليوم وفيت جوزيفين. جوزيفين اللي في ذاكرة التاريخ الفرنسي تمضي على أقوى وأكثر قصص الحب اللي تربط ما بين السلطة والقدر. نحكيه على قصة بونابرت وجوزيفين اللي ما كانتش مجرد علاقة شخصية، ولكن فصل كامل من فصول فرنسا الحديثة. جوزيفين تولدت في 23 جوان 1763 في جزيرة المارتينيك. نشأت في بيئة كولونيالية قبل ما تنتقل لباريس، وين دخلت الحياة الأستقراطية بعد زواجها الأول اللي وفاء بطلاق. لكن امرأة كانت تمتلك حضور قوي، تجمع ما بين الجمال والذكاء والقدرة على التأثير داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية في باريس بعد الثورة. بونابرت اللي تولد في 15 جوان 1769 صعد بسرعة داخل الجيش الفرنسي خلال فترة الاضطرابات اللي جات بعد الثورة الفرنسية، وأصبح واحد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ الأوروبي. تقابلوا الاثنين في باريس خلال منتصف تسعينات القرن الثامن عشر، في مرحلة كانت فيها باريس تعيش تحولات سياسية عميقة، وسرعان ما تطورت العلاقة بيناتهم إلى زواج رسمي تم نهار 9 مارس 1796. كان نابليون شاب طموح في بداية صعوده، وجوزيفين كانت أكثر خبرة في عالم العلاقات الاجتماعية داخل العاصمة. رغم اختلاف الطباع والخلفيات، جمعت بيناتهم عاطفة قوية جسدت في الرسائل الشهيرة اللي كان يكتبها نابليون خلال حملاته العسكرية، وإن كان يعبر على شوقه وارتباطه العميق بها. غير أنه الحب هذايا اصطدم بواقع سياسي قاسي، خاصة مسألة عدم إنجاب وريث، واللي أصبحت مع الوقت قضية تمس مستقبل الإمبراطورية. عام 1810 تم الطلاق رسميا بين جوزيفين وبونابرت، رغم أنه العلاقة الإنسانية بيناتهم ما انقطعتش، وقعد كل واحد فيهم عنده أثر عاطفي في حياة الآخر حتى بعد الانفصال. لكن نهاية القصة هذه ارتبطت بلحظة مؤثرة في تاريخ فرنسا. في 29 ماي 1814 توفيت جوزيفين في شاتو دو مالميزون قرب باريس، وقت عمرها 51 عام بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد. رحيلها كان صادم لأنه ما زالت تحمل في ذكرتها مرحلة المجد الإمبراطوري وعلاقتها بنابليون. يذكر أنه خبر الوفاة وقت اللي وصل لبونابرت وقت فترة نفيه الأولى في جزيرة إلبا، هذا ما خلى أثر عاطفي عميق عنده رغم كل ما مرت به العلاقة من صعود وهبوط. جوزيفين ونابليون مش مجرد حكاية حب، ولكن مرآة لزمن كامل امتزج فيه العاطفة بالسياسة، وانتهت فصوله برحيل امرأة بقى اسمها حاضر في قلب التاريخ الفرنسي حتى لنهار اليوم. هذه القصة اللي مرتبطة بدات اليوم حبيت نتقسمها معاكم في برنامج صباح الخير تونس. مواصلين بالموزيكا، نحييكم وين ما كنتوا، خاصة مستمعينا اللي تابعوا فينا خارج أرض الوطن، واللي أكيد بداية الاستعدادات والتحضيرات للعودة. إن شاء الله رب يجيبكم سالمين غانمين يا رب لبلادكم والأحبابكم والناس اللي غالين عليكم. نرجع بعد الموسيقى.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
1: صباح الروقان لكل المستمعين الغاليين، للناس اللي التحقوا بينا، مكملين معاكم المشوار في صباح الخير تونس. وتوت سويت نمشي لنصيحتنا.
0: نصيحة اليوم،
1: نصيحتنا لليوم تنطلق باقتباس يقول: الإنسان يساوي القيمة التي يضعها لنفسه. الحقيقة هذه خلاصة تجربة إنسانية طويلة تأكدها مبادئ علم النفس الحديث. طريقة تعامل الآخر معنا ما تنفصلش على الطريقة اللي نسمح للناس يعاملون بها. في الواقع الإنسان اللي يقلل من قيمته، يتجاهل احتياجاته، يصمت على مشاعره باستمرار، ممكن يعدي من غير وعي رسالة للآخرين مفادها أنا أقل مما أستحق. ومع الوقت ممكن يتحول هذا السلوك النمط ينعكس على العلاقات، ويبدأ البعض يتعاملوا معاه كخيار ثانوي، مش على خاطره أقل شأن، ولكن هو معرفش يحط حدود واضحة، والحاجات اللي يقبلهم ويرفضهم ما هيش متاحة للجميع. علم النفس الاجتماعي يوضح أنه الحدود الشخصية ما هيش رفاهية، ولكن جزء أساسي من احترام الذات. الإنسان اللي ما يحطش حدود واضحة يسمح للآخرين عن قصد أو دون قصد بتجاوز مساحته النفسية والعاطفية. لكن الحقيقة الأهم هنا أنه احترام الذات لا يطلب من الآخر، ولكن يبنى من الداخل أولاً. حتى حد ما ينجم يمنحك قيمة لم تعترف أنت بها في نفسك. يبدأ الأمر من أبسط التفاصيل، من طريقة تحديثك مع روحك، من موقفك تجاه مشاعرك، من قدرتك على قول كلمة لا وقت اللي يكون هذا ضروري لحماية توازنك الداخلي. اللي ما يشوفش قيمته يعتاد تدريجيا على التهميش من غير ما يحس، مش على خاطر العالم قاسي، ولكن الرسالة اللي قاعد يبعث فيها على روحه ما هيش واضحة. الخبر الجيد أنه الدائرة هذه ممكن كسرها في أي لحظة، مجرد أنه يبدأ الإنسان في إعادة بناء نظرته لذاته وتقدير احتياجاته والتوقف عن التقليل من شأنه، يبدأ العالم من حوله في إعادة ترتيب طريقة تعامله معه. في النهاية التقدير الحقيقي ما يجيش من الخارج، ولكن يتولد من الداخل وينعكس على كل الحاجات اللي دايرة بينا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم.
1: وهكا نصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. إن شاء الله يا ربي تكونوا عديتوا قيد مزيان معنا. نخليكم زيدا للويكاند، إن شاء الله تعديوا قيد مزيان في الويكاند مع بقية البرامج متاع ديوان أفهم. أنا مبقالي كنقولكم أجمل تحيات إيمان زكوحي.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجلس السابعة. ديوان فهم صباح الخير. حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جد عشية أمس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلاب بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس فريق للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقتفة ببنزرت. كما تم نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي الحبيب بوقتفة لتلقي الإسعافات اللازمة. لافتا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. وفي معتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تم تسجيل 2 حالات وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. والمدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري يؤكد لوكالة تونس فريق للأنباء أنه تم تسجيل 2 حالات وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حالية مستقرة وأن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم فضلا عن تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة أي المعدل السنوي رمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر وذلك بداية من يوم 4 جوان المقبل إلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع المخصص في الغرض. والوزارة تؤكد أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 9 جوان القادم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشرع في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. إلى الشأن الدولي وزارة الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد وسفن تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني غير المشروع. والولايات المتحدة تعلن تصنيف مجموعتين إجراميتين في البرازيل ضمن المنظمات الإرهابية على الرغم من معارضة برازيليا هذه الخطوة. ويشمل القرار الأمريكي الذي سيبدأ سريانه اعتبارا من 5 جوان القادم عصابة القيادة الحمراء وعصابة قيادة العاصمة الأولى حيث يشتبه في وجود خلايا تابعة لهما في 12 ولاية أمريكية. نهاية الموجز الإخباري نلتقي تمام 8 أجمل تحيات بهير عوشي يومكم سعيد.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

ألف مرة حبك، بعترف لك إني بحبك.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة العادة. مرحبا بكم في رفمة الجمعة 29 ماي 2026. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله يكون تعدى عليكم عيد مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، وإن شاء الله يتعاود عليكم العيد بكل الحاجات اللي تمناوهم. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير. عودة ميمونة للعمل، عودة ميمونة للدراسة، بالنجاح والتوفيق لوليداتنا حس سعيد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بالفورمة لوليداتنا اللي تقريبا في المية متر الأخيرة قبل انطلاق امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله الفرحة تدخل لكل عائلة تونسية، إن شاء الله دموع الفرحة عند كل أب وكل أم يستنى في ولده ولا في بنته في البكالوريا. نهاركم أسعد الأيام، نحكيو على الأخبار، أيامات معدودة قبل انطلاق المونديال. صبري لموشي يوضح في علاقة بالبوليميك متاع ولده، يحكي على البوليميك متاع حازم المستوري، ويطلب من الناس ومن البلاتوات والإعلام باش يريدوا شوية، يقول لهم المنتخب محتاج شوية هدوء باش نحذروا بريح كأس العالم. حس سعيد إن شاء الله للنصور. نحكيو في بقية الأخبار تباعا تيلة الساعتين ونص التسعة، يجي بحذر شيخنا سيف الدين الكوكي في النصف ساعة المعتادة يوم كل جمعة، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يغيب علينا الناس للبدو مازال معيد نصورة في صفاقس، نسلموا عليه. تحضر معانا قائد الفريق المتألق على الدوام برن، صباح الأنوار يا برن، سعيدك مبروك،
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله ربي إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والرفاه وش خاطر كل إشنو سي صبري لموسي حبنا ما نتكلموش، خلينا نتكلم، خلينا نتكلموا نعملوا جو كله، ما هو مش مستانس مسكين، نعملوا جو للجمعية شوي،
2: مسكين.
1: أي مسكين مش مستانس بالجو هذا، يحب على الفرنسيز يقول له لا يا ولدي لا خلي شوية جو كذا ما زيان كان تعمل ماتشنيال ولا حسيلو. نحب زاد بالمناسبة ذي راف نهني النادي الرياضي صفاقس اللي هو كان اسمه راو النادي التونسي كلوب تونيزيان، بمرور 98 سنة على تأسيسه، إن شاء الله مئات السنوات احنا باش نمشيو، لكن اسم النادي الرياضي صفاقس باش يقعد، ان شاء الله مبروك علينا وعليهم الاحتفالات هذيه، وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وعيد ميلاد سعيد للسي اس اس نحكيو فيها بعد شويه. نحكيو على واحد من اعرق الانديه في تونس والفرق في تونس، قلعه السوداء والبيضاء، ان شاء الله كل عام وحبه السي اس اس بخير، وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح. نجم النجوم ايقونه المزح والكاميرا زيد المكي زيدون، صباح النور،
3: اهلا فيك رفيق، مرحبا بالناس الكل،
0: عيدك مبروك زيدون،
3: سنين دائما ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، مش نتاع خدمه نهار اليوم يا رفيق، معناتها ارجوك انت ديما تقول نبثوا الطاقه الايجابيه باش نبث لك برشا طاقه سلبيه، لا لا ما ما نورمالمون يوم عرفه وثلاث ايام روبو،
0: وي
3: وللنساء جمعه اللي يذبحوا كل جمعه
0: اسبوع اسبوع والله بالحق والله
3: كل نعملوه كل ماترنيتي كيما كل مراه كي تول تبدا لازم حق يتحط، هذا قانون جديد. اون توكا ربي معاكم الناس الكل، وربي مع لي بارون اللي يروحوا واليوم يعدي، وماك تعرف برشا عباد روحوا البلدان وعملوا كل لمه بالحق، ربي معاهم خاطر اليوم نهار الجمعه، ليت انت تو متعجب، حتى انت قلت مع نهار الجمعه لازم يعدي ومع كذا ونسنس ولاد
0: ان شاء الله شعب المرشي عبت المرشي نهار الاول بالشعب عبيد على عصابه من الامتحانات اعطي رايك كذا هكا مره في مرشي
3: عندي صاحبي تحيه لي بالقروان قالي بربي نحب الراحة حتى من اليوم، قالي حتى عديهولي بالتليفون
0: هزولو هزولو
3: اخويا يستدعاوك
0: سينو لو موتون
3: لو موتون تري تري بيان رفيق، اللهم صلي عني بي جو تحية الجزار عبودة رفيق في باردو دمرت له عصابه دمرت له عصابه، فما ادعيه ما لازمنا نقولوهم رفيق
0: وانت ماكش حافظهم
3: ولا مش حافظهم
0: ساعه باش يذبح
3: يا ودي العلوش مخنوق وقول له يا عبوده لحظه الادعيه اللي كتبته على جوجل بعد نحط شويه شات جي بي تي فهمتني ولا يقول لي يا زياد باش تمرر لي حياتي ها هما الادعيه، قول له اطلب رفيق، قول له رفيق توا غطس صحيت، تحيه لي وتحيه للعباد الكل، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير وكا.
0: امين يا رب، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ايامكم كلها فرحه، ان شاء الله ايامكم كلها حب، ان شاء الله ايامكم كلها عيد. جهان سليني عيدك مبروك
4: وعام مبروك، باش نكمل عليك رفيق، باش نكمل ندعي لهم وان شاء الله العلوشكم طلع فيه، وان شاء الله القليه ترى خفيفه، وان شاء الله العصبين طلع بنين. عيدكم مبروك الناس الكل، الناس اللي تسمع فينا بون غوت للعباد اللي مشيت تخدم، بون كوراج للناس اللي مشيت تعدي امتحانات. انا ياسر انا تعبت، انا نهاري ندوم الحقيقه تعبت على الاخر. دونك ان شاء الله في سعي وفي الامتحانات، بون كوراج للناس الكل وبالنجاح وبالتوفيق للعباد الكل اللي تسمع فينا. مرحبا
0: بالتوفيق. ومثالش نراجعوا حكايه العطله، اولادنا يرجعوا ليله الثاني عيد، غدوه تبدا تعدي
4: جوز امتحانات،
0: عام جاي غيبوبه معناها،
1: عام
0: جاي باش نرجع نشوف اليوم التالي سيدري
1: مره في
0: القانون. باقي معاه اوكي يا رب يعرضوك اولياء هكا مازالوا كيعديوا الامتحانات اولادهم. هذا ما أتمنى. حضرة النقيب الجرام مقداد السيري، عيدك مبروك يا مقداد.
1: عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تبارك الله المشاوي الحم موجود
3: على تيك توك.
1: أي
3: على تيك توك النقيب يشوي
1: يا ولدي بنتي هذيك. يا أخي ما تعرفش صغار، قالت لي بابا يزيني يصور. يا بنتي يزيني من الحكاية هذه، قالت لي لا. وقول هذيك هكا فما فيديو هكا خذاه في التيك توك هذيك نتاع خلي يبعبع وركبت لي صوتي. يا ولدي يلزم هكا كصغار
0: يحكموا فيك ولادي
1: يحكموا فيك ما يحبوا سينو. ما تعرف القاعدة الغذائية العظيمة لسيد السادات، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. يعني شو القاعدة الغذائية محلاها؟ الحم موجود على ذمتك، كل بشوية بشوية باش ما تمرضش، ما يقعش أي أكسيدا أي كذا. سينا وليداتنا يعديوا في الباك إن شاء الله يا ربي.
0: أمين.
1: الفرحة تعم كل الأسر والعائلات التونسية ويفرحوا بوليداتهم إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. جينا حكيت على البلا وعلى القلي وكل نصيحة ثمينة وكل هي تتعطى وتتأكد وتتذكر العصبين عند أمك فقط تتأكد. خوات الخطورة تعرف موزيك.
3: والله حذرنا
0: عند أمك وفقط.
3: عند أمي وفقط حذرنا العصبين، واليوم باش ناكلوا العصبين.
0: صح باش فيه. لا باش نشوفوا مقداس زيت في فورما احنا نحكيه وباش عيط لي رفيق قال لي ماما سمعتوا قال لي ماما
1: يما
0: مش مصدق. دونك استنى حلقه عظيمه معناها لوغرو الجولدن بوي حاتم بن حاج.
2: بونجور بونجور بونجور خير، عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هو راهو القانون، انا معناها مش بالحق كان جاي عندي صغار راني متقلق. كان جيت عندي صغار راني متقلق.
3: علاش ننظر مال؟
2: مش ننظر مش ننظر، وتجي مره في بعداش باش تحب لك تعاود تعيش هالسيتياسيون ذي دون 33
0: لا لا لا
2: ما نجيوش نعملوا كونتوكسيون.
0: في التريميست الثانية وفي التريميست الأولى تجيك في التريميست الثانية وفي التريميست الأولى ما يوخا
2: مش معناها ماشي ويقدم.
0: اي
2: معناها العيد الجاي باش يجي
0: جو فو دير دون 5 سون دون 6 سون تجيك في السومان بلوكي نتاع التريميست الثانية. ناخذوها بعين الاعتبار تو بعيد عتفاد لك هو النهار مش يبدل شيء، سورتو القرايه ولا تقف 2 جوان و3 جوان عندنا معناتها
2: لومبري باهيه. بناتي كبروا كملوا قرايه، انا ما عندي حتى ايدنتيفيكاسيون مشكلتك.
3: لا دخلت
0: هزوا الاستاد استاذ غادي جرجيس والترجي فما دي بارون لوحوا في الوسط هكا وسيبوا غادي
3: دملك عصا
2: سينو ولا عندنا بريسيون تاع ديبي دو سيمين تخش علينا نهار الاثنين. رفيق البارح يجي يفركس على برامج
0: لحد الوحش بما سجلش حتى انا مانيش مسجل الجمعيه ولا حد الرياضي والله يبوب بمخي حد لوج ما كيت حتى مشكورة القصر فيه حسيلو يلا بركان
2: سير للبناك الكالندري الكل بتاعك البطولة تونس الكالندري
0: ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. جينا من صفاقس ريت الفرق ما بين المحترف والهاوي. الهاوي قاعد يعاين غادي المحترف جاء على روحه لوغرو رامي الفراتي رامي روح بونجور
3: نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. هو بوك مش مربوطه برشا بالاحترافيه، مربوطه بالهيراشي ظهر لي بالمدى اقدميتك في المؤسسه، ولكن ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير عيادي وسنين دايمه هكا وكله يتعدى التعب الكل يتنسى يا راف في الاخر. في الاخر شنو باش تشد الصافو باش تقفوا كذا ولكن كله يتعدى. وعلى ذكر الدعاء انا مش بعيد عليه برشا، انا عملناه بلاي باك بابا بالصوت وانا وانا حاطط في فمي خاطر اخزر لنا الزازار هكا وخاضت الدنيا قال شبيكم واقفين قلنا له وقيله مش حافظين ولا يا اخي جاي باك وكان متحمس وغاضبته كيف ولده مش حافظ قال وابعد هاي هاي يجا كذا رجنا الأمور والحمد لله وشكر لله. شكون هاي بتبيع هذاك هو ما هو شيء في وذني كله في وذني لأنا أوريات حاسيله. وفما زازار يسلم عليك برشا يا حاتوم قال الليلة تعدورة في ماك بلوس قال يا حاتم عاد شي مرجنا عاد اليوم في الليل قلت له تهنى موجودين مش يمرجكم مش يضغط عليكم مش يعمل فيكم اللي ما يتعملش والحمد لله. شاء الله عيدي وسنين دايما،
0: شاء الله عيدي وسنين دايما، شاء الله أيامنا وأيامكم كلها فرحة، شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله الفرحة في كل دار وفي كل كل العائلة التونسية نسلموا عليكم وين ما كنتوا. طريق السلامة كما قلنا الناس اللي ماشية تخدم، طريق السلامة الناس اللي مروحة توا، ثم ناس تبات وتشد الكيس بكري الأربعة الخمسة يقول لك نخلة الصباح ديريكتوم ونمشي الخدمة وبنجح. لوليداتنا الصغار والمتوسطين والكبار ووليداتنا اللي بشي عديوا البكالوريا قولوا لهم حس عيد فترة حساسة فترة فيها شوية ضغط ولكن توفى وسيفوا فرحانين الناس الكل بإذن الله. 27 دقيقة البداية بالزابينك شو صار في الحلقة الأخيرة من راف مايك نسمعوه مع رامي الفوراتي ونرجعوا للبلاتو.
5: زابينك قبل العيد يا عزيزي المستمع الحق متاع ربي كنا خايفين شوي اي سورتو حاتم متقلق كان وكذا وعنده علاش
1: انا متغشش عليك حتى حد فيكم ما استدعاني هالعيد
0: علاش استدعوا فيه
1: خاطر تعرف اللي بناتي البرا وكل شيء وانا وام بناتي مع بناتي
0: لا ما نعرفوش اليوم بناتي معاش مع
1: ليش مع وانا وحدي
3: وحدي
1: انا متغش منبوس تعرف هذه قلتها المره اللي فاتت بتفضليك عمتي تعرف التليفون ساعتك يا ربي بفضلك على الاولاد
0: كلها ما بحبش انا بتبيعها ما بحبش كلها انت قلتها بتفضليك حتى اجاوب لك بتفضليك على مرحبا
1: وكي نصدم عليك بس تردني انا نجم نصدم عليك
0: نهار عيد مسلمين
1: في بعضنا نقى في الكويز وزيبه لك الدار
0: صلح لي هذي
5: ايش قولك انت وين وصلنا قريب نسمع بعضنا الكلام قبل يا جماعة يهديكم عاتي يا عاد وينو علوش زيادة حكيونا عليه
0: ودوة زيدوني دبح علوش كالجميل ما شاء الله من اعكل الراتشات موجودة ما شاء الله على علوش
3: دريسي
0: دريسي
3: فيان فيان كوشي كوشي سي سي اوراه دريسي
1: تاكوريدا
3: قبلت علوش رفيق
0: حاجة من سوارش في كل بلاسة يتحط فيه خلي خسير ونديري اعصار
3: لا عالم ان شاء الله
0: جاركم البارح شخالك عندهم ستوديو مش تونسي معناه ايش ما كاري في الاخر قالوا سي با موتون سي ان شيان تلمو البلاص الكل دقدو
5: لا يا ولدي واكثر من هكاك يا زياد ظهر لي فخ
0: من احسن ما تنجم تختار السلاله هذيك وتجرب اول مره مطعم الانثى بنين راه بنين بنين
3: ما تاخذت لي نعشه سيادتك راه بنين احنا خدينا الخوات رفيق
0: انا الخول الكبير وانت الاخت
3: انا مانيش خبير في الامور هذه اما هاني مش نرجع وان شاء الله تطلع لنا برضو الكل واللي تصوروا انت الكل نجيب
5: لو باش اكون واضحه معاكم انا ما نستغربش من راف اي لا لا لا اسال زياده ويقول لك يودي يعمل في عماير في الكرونيكور قال لك
3: كيف انت مش تحتم واحد هوني في الراديو تبدأ كلمة كلمة كلمة مساج مساج مساج لين يبكم الكرونيكور
1: تخرجوا من الجو
3: تخرجوا من الجو كيما فما تو كرونيكور هاكم حضرتوا في الأوف خرجتوا في الجو هكا من اللي قال الحم اي اي عندك طريقه مستفزه انت كيما تحب جماعة اللي تلعب الحاس اي اي اي وقت تخلفها بسبحه ازرقه وسبحه كحله وربي معك
0: انا ما نعرفكش يوم عارف
3: ربي معك تو نهار سخون برشا
5: اما شفت تنجم تقول عليه كل شيء الا انه دماغ يا ولدي دماغ متاع اعلام واعداد وانتاج وانتاجيه
3: اي الشيخ وينو تو
0: والشيخ ما هزيش
3: انت معناتك يوم عارفه ما شفتش الشيخ يا اخوي احييك على الاعداد الرهيب رفيق بوشناق احييك حق جيب بابا نويل وحييك على الدهاء اللي عندك الاعلامي اسد مختلف انا حسيت طول
0: بدي عاد ماش يعرف فيك أسد
1: سيد
0: حيوانات الغابة الكل دهاء الثعلب
5: إيش قولك أنت يا يوم عارفة ما جيبوا الشيخ حلوة ياس حلوة حلوة الفكرة ومختلفة وجديدة وكذا أوه روعة روعة مرجين عملوا كيتش إيش قولك أنت باب حلو
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
0: تحية للقرام
1: يا معلم
0: الفوراتي بعد شوية الأخبار في الريف مايك بعد شوية زعم شكون ولكن قبل هذا نحكي لكم على الحدث الأبرز والأهم نحكيه على عيد الأم ربي يفضل كل أم على قيد الحياة وربي يرحم كل أم توفيت بمناسبة عيد الأم حذرنا لكم فقرة مختلفة شوية فقرة فيها خلينا نقول فرصة باش نعرفوا أكثر الأم وأولادها خاطر الأم هي الإنسان الوحيد اللي تعرفنا من غير ما نحكيه وتعرف وقتاش كونوا فرحانين وقتاش متغشين وقتاش يقولوا الحقيقه وقتاش حتى نكذبوا. هذا الكل ثابت على كلهم تقريبا اللي بالعين بالغزره تجب تفهم ولدها ولا بنتها. اما السؤال اليوم هل احنا زاده نعرفوا امهاتنا حق المعرفه؟ نعرفوا شنو يحبوا شنو يفرحهم شنو ما يفرحهمش شنو الحاجه اللي تغيظهم ساعات منا. اليوم نشوفوا المشارك يعرف امه حق المعرفه ولا لا. كلمونا بالشاركوا وتربحوا وتربحوا امهاتكم كادو من عند تونيزي تيليكوم بمناسبه عيد الام اذا كنت متاكد اللي انت تعرف امك كما يجب وتعرفها باركور. شاركوا معنا على ال 31 328 328. ناخذوا بعد شويه بالتليفون الابن ثم الام ونخليوا الفرصه باش نعرفوا الوليد يعرف امه كيما يلزم والا لا. حافظ امه باركور والا لا كادو للربح بعد شويه من هدايا تونيزي تيليكوم. كلمونا على 31 328 328. فاصل ثم نواصل. هذه راف ماك حتى للتسعة ونص. راف ماك
6: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افهم.
1: ديوان افهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: بعد العملية الإحمائية 37 دقيقة توت سويت زعما شكون؟
0: زعما شكون؟
2: مواليد 5 نوفمبر 1986.
3: كوارجي.
2: نعم
4: تونسي.
2: تعرف الأخبار الكل في الفان سيزون في علاقة بالكورة السوسيال ولا كورة الكورة كين الكورة اعتزال
3: مش توقع نحن بش نمشي

0: Luka Zidane.
1: Luka Zidane.
0: Luka Zidane.
2: Italy.
3: Dia bernasionaliti.
0: ليس بإيطالي.
4: حارس مرمى.
0: حارس مرمى.
4: حارس مرمى.
0: نعم.
4: خلي
1: لعب في الميلان.
0: لم يلعب في الميلان.
5: ألماني.
0: ليس بألماني.
1: ما زالك عمره 30 سنة. عنده كرة ذهبية.
2: لا مش.
3: 46
1: 40 سنة. ما تشك عمره.
0: لا ما هزش كرة ذهبية. هو لسه اللي هذا ياشين منه فمش حارس
3: ياشين بركة تشيكي
0: ليس بتشيكي قلنا رياض محرز الملاعبية مهمين يسمي فيهم قلنا لوكا زيدان لانديس الموالي سيباستيان تونكتي
2: دونك اللي فهمته من الانديس ذولي عنده دوبل ناسيوناليتي ولا مدرب
0: ما ولاش مدرب
1: اي حاجه
4: هذا لعب في البرتغال
0: ما لعبش في البرتغال
1: توا جول باير ميونخ لا ربي معاك
0: ميونخ يلا نخيب
5: يظل لسه لكل تسالت معناتها حارس مرمى
1: دمركي
0: لانديس الموالي سويد 1992
2: هك
1: سويد 1992
3: بيتر شمايكل
1: بو
0: لا
3: ولدو
0: كاسبر شمايكل جواب صحيح رامي حاتم هو كاسبر شمايكل ابن الحارس الدنماركي العملاق بيتر شمايكل كاسبر شمايكل اللي اعتزل نهاية الأسبوع ذا وأعلن اعتزاله رسميا كرة القدم الغريب في الموضوع مش تفهم روحك اللي انت كبرت واحنا
3: تخلط على بوه
0: صحيح عايش بوه قرديا عايش ليه بالقدية بيتر شمايكل وبعد اعتزل ثم تعيش مع كاسبر شمايكل وكاسبر اعتزل يبدو انه كبرنا
3: اما ايفان اتاكو
0: شو ايفان اتاكو
3: معناها فما خوه ايفان
0: ما نعرفوش
3: ما نعرفوش
1: ليه عنده اصابه خايبه اللي ما تداويش هذاك سبب من اسباب الاعتزال
0: افكتيف عنده اصابه على مستوى الكاحل
1: ويقعد انا يعجبني اكثر حتى من بوه او حتى بوه يقول ولدي خير مني على خاطر الانجاز اللي عمله مع ليستر سيتي راه ما وصلش عمله بوه هو من جينيراسيون راه العباد ما تركش برشا مع حراس المرمى ولكن بخلاف رياض محرز وفاردي وكل ذا القدام لكن هو اللي عمله التالي حاجه اكسبسيونيل حارس متميز ولكن قلت لك الاصابات وكذا وما مشاش برشا اللي كيبات الاخرين واحنا عمل فينا في كوب دي موند فكنا زوز بونت وزايدين
0: فما البينالتيات طرح البينالتيات اللي بوه يتفرج من فوق شمايكل الاب يتفرج في ولده في طرح عمل فيه بيرفورمانس كبيره محلاها انك انت في نفس الدومين توصل ولدك الليفل عالي معناه وتقعد تفرج فيه كاسبر شمايكل قال الامر ليس ممتعا اطلاقا ليست الطريقه التي كنت ارغب فيها وفي انهاء مسيرتي بها لكن لكل شيء نهاية وحان وقت الرحيل هكا قال كاسبر شمايكل الحارس الدنماركي اللي اعتزل نهائيا كرة القدم يلا نقطة دون كرامي نقطة حاتم بالحاج السؤال الموالي ولا لا معش حانا وقت على السؤال أولاد خاطر بعد شوية عنا لجو نوك نمشي وتتسويت للأخبار تتسويت تراد جورا
6: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
7: أريدو طور عالمك تراند دو جور
0: بمنطق الاشياء اخبار منتخبنا باش تكون تراند من هنا لزوز ثلاث اربع اسابيع القدام التحذيرات على قدم وثيق اخر 100 متر الاخير صبري لاموشي و26 لاعب اللي باش يمثلوا تونس ان شاء الله في المونديال الكندا المكسيك والامريكا 2026 صبري لاموشي اللي عمل تصريح كافي على البوليميك نتاع ولده وحكي خاصه على بوليميك حازم المستوري نسمعوا شنو قال في علاقه بال بوليميك اللي صارت على ولده صبري لاموشي الناخب الوطني يرد
8: Mais c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Ici, je suis sûr qu'il y a des pères de famille, mais mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain et là au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur parce qu'hier c'était l'Aïd et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel. Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur parce que il a ni contrat, ni fonction, il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une

0: Un peu confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parlent. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
1: غش شويه صبر الموشي في علاقه بالكلام اللي تقال على ولده قال ما عندوش كونترا ما عنده حتى رول قال كيما بو يخدم جاي ولده باش يطل عليه باش يقعد بحذاه قال ها عيد الكبير معناه زاد باش يجيو للوتيل اللي يسلموا عليه ويعيدوا عليه قال ما غش شويه صبر الموشي عنده الحق رامي
2: انا الراي انه عنده الحق الحق نتاع ربي خاطر قاعدين نحكيوا على حاجات خاطيه جمله المنتخب وخاطيه جمله التربص انا واحد من الناس كمدرب بريتو يعرف يحكي حتى لك زاد متعبوه وفصل كواترو الوحيد التصوير الوحيد البوستير اللي عنده متعبوه هو مع المنتخب التونسي اللي هو ماتش معنا شوف التصويره ديجا بالضبط موجوده انا حسيت اللي قاعدين ندوروا برشا على حاجات زايده ولاحظت حتى في نقطه اخرى احنا زاد التوانسه قاعدين نضغطوا على كل شيء وكل شيء مش عاجبنا حتى المريول تاع المنتخب هبط البارح انا حسيت كمتفرج فما فكره كيلكو بار مختلفه كيف التوانسه مش عاجبنا معنا لا عاجبنا لا ولد المدرب لا عجبنا الملعبيه لا عجبنا لي كونفوكاسيون لا عجبنا شكون متعدي لا عجبنا شكون واحد مسايبين كل شيء لنا نحكيو توا مازال لنا 10 ايام على الكوب دي موند لا نحكيو لا نعرفوا التشكيله المحتمله لا تناقشنا في الملعبيه ذوما لا تناقشنا في شكون مش جاي لا عندنا حكايه ملاهين بالعابدي ها وفي نيس وكذا وما جاش وجا ودرا شنو
1: وعطاو رخصه وسبقوا نيس على طول
2: بالحق ذوما اللي ساكوتيك ملاهين بهم ومسايبين اللي به الفايده المدرب كاول تجربه معنا لازمنا نسيسوا بعضنا الكل لازم نعطيوه فرصته كامله مش من بعد نقولوش شفت والله ضريناه برشا بالبريسيون والله كان ينجم يعطي مخير
1: خلينا نسمع حازم المستوري وجاوب
3: لا اسمعني انا قبل كان بعد اذنك باش نربط بعد اسمع حازم متنقل
1: خلينا باش تجاوب على حازم زيت
3: اي باهي اعطيني ما
1: نسمع شو قال في علاقه بحازم المستوري صبري لموشي زاد تقلق كيف من الكلام اللي خرج على الفيسبوك قال الراجل روحه مجبر انه يبعث لي اس ام اس يقول لي كوتش راني لاباس نسمع شو قال صبري لموشي
4: سي غراف باسكو لو جوار ايت اوبليجي دو مانفويي un message et de me dire « Coach, je vais bien, c'est des fake news. » Il est arrivé, il s'est entraîné, et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien.
3: رفيق على ولده جوست بطبيعة الحال عنده الحق وكل أما التصوير قلقت ولده شدت كورة ووقف مع ليكيب ناسيونال ولبس يقول معناتها ما صحيح برشا عباد يقول لك هذاك تيرا مكان خدمة وكل ولكن سبحان الله ولد انت يا خديجة تبدأ تجي وتطلع فوق الميكرو كل
5: ما تتعداش وتشد ميكرو ما تتعداش في
1: علاش ما تعديت في الميسيون
5: كامل علاش ما تحبش تعدى
1: علاش تعديت وقالت عيدكم مبروك
5: تباهي مع سان تروك سامباتيك ما تعطيهاش تحلل على ترامب وايران
1: هو ما حلش هو عمل هو شد زفاره هو
5: فير لا بار دي شوز والله خاطر ما تصبها وتسيب بيل تو بيرمي برشا حاجات يا خويا فما ريغور عندك ايكيب ناسيونال عندك جواريت ولدك على راسنا وعينه يقعد على البنك ينجم
1: على راسنا وعينه
5: على راسي وعيني انا يا خويا اما ما يدخلش هكاك يشد كوره يا رفيق سيت ان بريفيليج مال انت بيلوت جيب ولدك الصغير معناها تفرح به في الخدمه تعطيه الطياره يهبطها
1: اغزل اذا كان نحبوا نمشوا في الاكسيد زير في التحليل
5: شو اللي راهو في المشاكل
1: ما اما كي تحب تحب تمشي في الاكسيد زير تولي تقارن انه تدخل تصور مع كوره وسيرفيت ليكيب ناسيونال باني
3: عطيته
1: عطيته يهبط الطياره ولا عطيته يسوق دبابه مش كيف معناها للامانه
3: معناها رفيق انا معاك على الاخر وبربي الحازم مستوري تحيه ليه وكما قال رامي لازمنا نشجعوا ليكيب ناسيونال توا ونخليه التنبير على شيره وبالنسبة لحازم مستوري الشيء اللي تمس منه يا رفيق فما عباد اليوم في الكورة ولا الظاهرة معناتها حتى عالمية كل واحد عنده فيسبوك كل واحد عنده جروب ويحي كل حتى الملعبية بعض الملعبية وهذا موجود في العالم تلقاه عامل ديباش باش يضرب رامي انا نهبط على رامي راهو مضروب رامي ملعبش رامي كذا دونك وليت حرب على الفيسبوك حتى مع الملاعبين دونك تحيه لحازم وان شاء الله يا ربي ينورنا في المنتخب
1: المهم والاهم انه صبري لموشي قال راهو ما عندي حتى واحد مضروب وقعد متقلق قال يلقى روحه اوبليجي ولد حازم باش يبعث له مساج يقول له كوتش سوي بليسي
6: انا الحكايه هذوما الموت عليهم نحبهم واللي صار الحاتم المستوري
1: حازم
6: نعم
1: حازم
6: حازم ايه حازم المستوري كيما تميم الحزامي حازم المستوري علاش حازم مو تميم اسمه زاد ما عنيناش حازم المستوري
3: يحبها
6: لا مش مبلوكانيش ديما يسهل لي الطريق باهي علاش حافز هذا يودع ما مريض انا ونكمل العبس هياتو تشوف شو باش نعمل فيما يتعلق بولد اللموسي دي خلي ولده يا ودي تفهم واحد الناصر كان متعلق بمنشفة منشفة هذه كما يهبط للتيران ما يهبط
1: يسبخت بها
6: يسبخت بها يسبخت بولد خلي ولده يتعلم بليك خدوة هوك بالغزران بركب ويقرب للجوارات ويسمع بوش يقول مروي يتعلم شنو اللي كان عليه كليلهم الكرة هرب لهم بالكرة قلقهم في التمارين
1: هو مديت معناه هو موجود غادي اذا كان باش يدخل في انه يعطي رايه ولا كذا وقتها يولي مقلق اما ديما نخزر انا نظره البول ولد هو عطى ليكزامبل بوتيتر اللي مسني به قال ولدي جاب حذايا باش يحضر لابوه ما دارب حد ما كلم حد ما كذا ما فهمتش هالبوليميك اللي عملته في الاخر وروح الوليد وفات الحكايه وحس سعيد للمنتخب ان شاء الله
7: ايام الممر الوطني نتاعنا سي صبري لاموش لازم يكون في باله بحاجه اللي التنبيه رحنا رياضة وطنية احنا مستنسين به وهو تحت الضوء ما تنساش هذا شعل عليه ضوء معناتها ممر الفريق الوطني حاجة مهمة ياسر وأول ما ظهر صبري لاموش أنا واحد من الناس ريته قال معناتها ما يجاوبش ياسر ياسر أوك أحصل أوك تخلف الضوء
1: لا تو لازم يجاوب على البوليمي
7: أي نعرف لأنه كثر التنبيه فهمت رفيق والمريول بتاع الفريق يا ذي نرمال عادي معروفة الحكاية ذي باش تواصل ديما هكا حتى قبل المقابلات وتو تشوف تو باش تبدا المقابلات تشوف التنبير ما حقوش هبط هذاك حق
1: عادي دي. في العالم اجمع يا نحكي عادي ولا بوليميك اخرى في علاقه بولد صبري لاموشي والكلام زاد اللي تقال على حازم المستوري وانتو كا ان شاء الله حس سعيد للمنتخب المنتخب اللي هبطوا مريو لوفيسيه اللي باش يكون حاضر بهم ان شاء الله في الكوب دي مود انا شخت برشا على اللكحل والكول نتاع اللكحل سي ديفيرون هكا معناها ما نعرفش علاش ما سرقناش في الابيض والاحمر زاد جوري ما يكون نفس الكول معناها
3: هذاك ديما يعملوا كوميرسيال على البيعان يبدا سامبل بلو سامبل وحاجه كي اوريجينال
1: في حتى
3: لما الاخرين اللي لازم ديما فيهم التوش انا حتى فسترنيش والله ظهرت لي سامباتيك معناها اما هو قلت لك ديما عندنا مشكله انه كل شيء مش عاجبنا الى ان ما تحب ولا تكره
5: وفاتي بالكول باش البنات زاد ينجموا ياخذوا المريول ويواتيهم خاطر معناه البنات جينيرالمون الكول هذاك ديما يعطيو لاسبي باش نجم طفله
1: مزيانين عموما نمرة وإن شاء الله مبروكين على منتخبنا إن شاء الله بالترشح يا ربي إن شاء الله مونديال العبور بالنسبة للنصور احنا ديما نلعبوا باللبيث أكثر رغم أن ديما عندي ضعف أكثر المريول الأحمر
3: وإحنا نتشاموا بالأحمر في
1: تونس احنا ولينا نقولوا نتشاموا بالأحمر اللي في حياتنا كل عام بيت مرات
3: لا ما الماتشوات الكوشمار زادك اللي قاعدوا في الدنيا تحسها ظلام دقيقة 70 كلهم لابسين بالأحمر معناها لبيث بليز أموار
1: يزن نكسروا
3: وهم اللي هزينا به الكوب دافريك زاد تحبوا هذاك علاش ليماج
1: أوتوكا حسعيد للمنتخب إن شاء الله إن شاء الله مونديال العبور بالنسبة للنصور إن شاء الله الأولاد يفرحونا فرصة تاريخية قلناها ونعودوها أن نمر للدور الثاني باعتبار ثمانية أفضل ثلاثين باش يكونوا موجودين في الدور الثاني لهذا المونديال إن شاء الله نفرحوا يا ربي إن شاء الله الشعب الكل يعيش على وقع ترشح المنتخب في كأس العالم 2026 بعد الفاصل نرجعوا رفماك حتى للتسعة ونص
8: رفماك Publicité. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble نعملوا قهوة برافا
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية للدوم سنين وما كدبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
10: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش بش ترجع بالكل
11: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
12: ديوان فهم صوتكم.
13: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم.
11: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوتكم.
11: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة مازالت تفسنا جمعتينا لكأس العالم، ولا سبيع اللي فات تحكينا لكم على تحضيرات المونديال مع توبنات وكيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لاك، سورتو كان تعمل ابونمو في البريود هذه عندك فريد ركوردمو بلاش. وحكينا لكم زادة على كادو اللي استنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا ابونمو في بر جديد، ولا كانت قوي والديبي وإلا تميقري وللفيبر، وكما وعدناكم كل جمعة نوع نوع لفايز. الجمعة اللي فات اللي ربح معنا واللي ربحت معنا مع أصدقائنا في توب نت. دونك معنا في التليفون الربح الثاني باش نكتشفوا اليوم شكو شنو ربح مع توب نت. نجاح برجب نجاح نقولوا لها صباح النورة.
14: صباح النورة.
1: شو أحوالك يا نجاح؟
14: الحمد لله.
1: شلع عيدك مبروك يفضلك، كل عام وانت بخير يا نجاح.
14: يا عايشة.
1: كيفاش تعدى العيد؟
14: الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. اش تعمل في الدنيا نجاح من يتكلم فينا؟
14: من بنزرت.
1: اي
14: متقاعدة.
1: اي شو كنت تخدم قبل نجاح؟
14: كنت نخدم في معمل
1: الخياطة. كنت تخدم في معمل الخياطة. حفلة الدنيا بنزرت بدا العومين ويكند ذي عام وتوينسا كوميم، شفنا تصاور وفيديوهات بدأت الأجواء
14: العيد. العجوة بدأت من نهار العيد.
1: اي بتصاور مزيانين للامانه
5: من بنزرت نهار العيد يمشوا يعوموا فما يغسلوا الجلد.
1: الجلد قبل عادي حصل تكون مازال يغسلوا الجلد.
14: لا
1: ما عادش ما هي قديمه.
5: انا غسلت الجلد
1: عام 40 انا جيت علينا فيها هي برا
5: في الكروت.
1: انتوكا تصاور محلاهم، تحس السيف جي وتحس البلاد سي مستعده للتسييف وللعمان. هبط عملت عوم انت نجاح؟
14: لا مازال.
1: هاي وقيت عاد انت البحر بحذاك غادي صح عليك، وبحر بنزرت وما ادراك ما بحر بنزرت. تحيه ليك وللبنزرتيه الكل اللي في الاس تي بي. نجاح انت ساعه كليون جديد توب نت ولا قديم؟
14: لا لا كليون جديد.
1: انت كليون انت كليون جديده عند توب نت. توب نت ربحتك وانت كليون جديده باش تشيخ في الكوب دي موند هذية، انت والعائله الكل باش تتفرج في احسن الاتراح. نقول لك مبروك عليك تلفزه اتش دي من اهداء توب نت. مبروك عليك
5: مبروك يا نجاح مبروك.
1: مبروك عليك يا نجاح تلفزة HD من إهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم وعلى شكون تحب تعيد. الجمعة اللي فات ربحنا بلاي ستيشن 5. المرأة اللي عنده الزولاد هيجين جاها كدو مسمى وتوى نجاح تلفزة HD بمناسبة كأس العالم. يا نجاح قولي على شكون تحب تسلم.
14: يعطيكم الصحة وحب نسلم على نفسك كل عائلتي الكل وسلام عليكم زوجة
1: بفضلك
14: وإن شاء الله كل عام
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ابن اكله بنزرتيه نتاع علوش نيه نجاح
14: نتاع علوش
1: او ظهرك وجينا جو
3: الحوت
1: ها
3: بالقليه
1: شنو نجاح
14: مصيبين بالعلوش.
1: هي ما البلام تاعكم في بنزرت هكا اللي فد يا خويا في داركم انتم اكثر بلاي تعمل بيه العلوش
14: بالعلوش
1: شنو
14: كسكسي بالعلوش
5: ونجاره
1: شو نجارة؟
5: نجارة بنزرتية
14: أيوة
1: بس شنية نجارة؟
5: نجارة بنزرتية بنيها كيما الرشتة ما تخافي
1: أوكي زعمة هو
5: غادي نجارة ما ترقى كيفي بنزرت
1: ما يحبوكش لبنزرتية كلهم عندهم ولادهم يعدي وبنزرت كل رفضتك تو نجاح شلا إيدك مبروك شلا إيدك مبروك شلا كلها منتحية بخير سلموا عليك برشا وشلا ربي يعطيك الحاجات الباهية كل مبروك عليها نجاح ربحت معنا التلفزة HD باش تتفرج في الاتراح الكل واتراح المنتخب. انتم مازال اللي تسمعوا فينا ما فاتكم حتى شيء مازالوا بلاي ستيشن 5 للربح تلفزة كولي دو جران فورما للربح كيف كيف كل جمعة على ديوان فيم نوعنا على الربح اون لايف ونكلموا الربح ونعطيوه الكادو نتاعو ان شاء الله ديما ايامكم ربح ان شاء الله مربوحه للناس الكل. كيما قلت لكم اعملوا ابونمون جديد والا قويوا في الديبي والا ميغريوا للفيبر على توب نت بوانت ان والا في اقرب اجنس ليك تدخلوا في القرعه وبرشا كادوات تستنى فيكم مع توب نت. عيش الكوره عيش البونتو وعيش كل فرحه من الدار وحس سعيد ان شاء الله للنصور في مونديال سيكون باذن الله مونديال العبور. يا سيدي هكا نخلط نهاية الساعة الأولى تقريبا نخليو بقية الأخبار للساعة الثانية. تعقيب صغير هكا وحنا خارجين من العيد قلناها في جمعة العيد ومثالش أن أول مرة أنا واحد من الناس معناها نحس أنه الناس مشيت في أسعار أوفر بالنسبة للقشارة. أنا نحب الناس تربح وتاجر وتخدم ولكن حسينا الشيء سنة فريمون زاد على الحد بدرجة غير مقبولة معناها لا يقبلها العقل وصلنا للعبث معناها في الأسواق. معناها كنا نرجع لكلامي نقول رو حتى القشارة تاجر ويشري ويتمرمد ويبيع يبيت فيه رحبة ويعس وبش يربح ما مبروك عليه. أما سنة مش عادي المش عادي هذا خلى برشا برشا برشا روحوا بعلى لشهم في كمينهم وما تباعوش ليلة ليلة العيد معناها برشا نجم نقول لك ندموا على الأسوام اللي حطوهم أول العام وعلوش أول العيد وعلوش متاع الزملين 400 و300 ولا مليون 500 مليون 600 مليون هزبرك هز وكان ما عندكش فلوس جيب بعد العيد. والله العظيم هذا كلام قال في الرحبة المواطن راه منام هز وجيب بعد العيد و حتى الموت خنقوا اللي يقعدوا 40 علوش وما عندوش وين يروح به. نتمنى اللهم واحد عمره ما يشمت في حتى ولكن اتمنى انه يكون درس للجميع في علاقه بالقشاره خاصه باش ما نفرصوش بعضنا ما نستغردوش بعضنا ما نحرموش دي بارا وعائلات من العيد باش في الاخر انت يقعدوا لك 30 ولا 20 ولا 40 علوش. هذوك كنت نجم تربح حاجه معقوله جدا ديما تربح وتخلي الناس تعيد وتفرح انت وتفرح الناس. اتمنى الرساله تكون وصلت شلائتكم مبروك الناس الكل اللي عايدت وان شاء الله يا ربي اللي ما عايدش يعايد عام الجاي والله لا يحرم حتى حدويه حتى.
5: ويزمنا نحضروا العيد الجاي من تو رفيق معناه الفلاحه المندوبيات الجهويه خاطر اللي صار سنيره هو العبد الكل معناها سواء ناس معناها في حالها ناس مش في حالها العبد الكل فما اجماع على غلاء الاسعار. دونك انا ما نحبهاش كلمه لجنه اما المره هذه ميساج نعملوا لجنه متابعه بين المندوبيه والفلاحين واخويا القشاره ما فما يوتيكا يا اخي قشاره كيكا وكان تصير مشكله يا اخويا يتنظموا انتظام
1: فما عباد من قطاعات من غير نسميه ما يجيش المخ
5: نعرف يا
1: رفيق ما يجيش المخ
5: فما ناس تاخذ كونجي
1: في القطاع هذاك يمشيوا ويشريوا الرسالة
5: التنظيم
1: الأهم. مهم ذاك التنظيم
5: من توا ما نقعدوش زاد عام الجاي جمعة قبل العيد نتشكيو من غير
1: أنا هذاك معك، ولكن هي رسالة للناس اللي تحب تدخل في عالم التجارة والعلوش باهي كي نربح مبروك عليك تتعب وتستحق، أما ما نفرسوش في الأخر كي باش تعجز المواطن التونسي يخلي لك العلوش ويعطيك بالنهار ويمشي على تهرب. ويمشي على روحه ما نجمش يعايد لشكون باش تبيع أنت كي علوش مليون ونص واللي تحب تبيعه بجملين ونص. هذه الغلطة اللي صارت، إن شاء الله ربي يهدينا على بعض الناس كل، وإن شاء الله عيد مبروك على الجميع ولا يحرم عائلة من عيد. الأخبار ثم نعود
15: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
16: أريد طور عالمك رفمك
17: publicité.
18: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
19: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
20: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
21: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك، تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
20: عيدكم مبروك.
22: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار. جديدة بن على بنة.
16: ديوان فام فلاش نيوز
23: بجزوة الثامنة. ديوان فام صباح الخير. الخطوط الجوية العراقية تعلن تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. وسفارة تونس ببغداد تفيد بأن رحلة وصلت أمس إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين وسياح عراقيين. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من سنة 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات الممثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. خصومة بين أجوار تنتهي بوفاة مسن يبلغ من العمر حوالي 72 سنة من العمر متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها أثناء المعركة التي جدت بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت حسب ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنوا لفرقة الأبحاث والتفتيش بمطار بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني بسجنان بالبحث في الغرض، حيث تم الاحتفاظ بأربعة أشخاص من عائلة واحدة لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي يطلب من المدعي العام التحقيق في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين بأسطول غزة الأخيرة. الحكومة الكينية تعلن اندلاع حريق خلال الليل في مدرسة ثانوية داخلية للبنات غرب وسط كينيا، وأسفرت الحادثة عن مقتل 16 طالب على الأقل وإصابة 79 آخرين تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عاما، بينما غادرت أكثر من 70 منهن المستشفى بعد تلقي العلاج. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
0: ديوان فام، ديوان اف ام، صوت كوم، بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار منتخبنا الوطني اللي يعمل اليوم اخر حصه في تونس قبل الاصفر الى فيينا لمواجهه منتخب النمسا والدين يوم الاثنين يوم 1 جوان في الملعب الاولمبي بفيينا ارنست هابل، بدايه من 8 غربا مساء بإدارة الحكم الفرنسي جيريمي بينيار. غدا معرض انطلاق رحله المنتخب الوطني الى فيينا، رحله خاصه باش تنطلق من مطار طبرقه. نذكر زاد المنتخب الوطني باش يواجه منتخب بلجيكا يوم 7 جوان وديا، ثم يسافر بعد الى المكسيك وين باش يلعب اولى مقابلته في المونديال ضد منتخب السويد يوم 15 جوان. الفرنسي دعا جماهير الاحترام قرار لاعبه علي العبدي بعد التحاقه بالمنتخب الوطني قبل مباراة اياب البراج في فرنسا ضد فريق سانت إتيان يوم 31 مايو. نيس اكد في بلاغه ان العبدي اختار عدم البقاء مع نيس من اجل اتمام وثائق الفيزا قبل الاصفار مع المنتخب الى المونديال. كيف فريق نيس اكد لجماهير زاد انه حاول يلقى اتفاق مع الجامعه التونسيه لكره القدم من اجل حضور العبدي في مقابل سانت إتيان الثاني، ولكن الجامعه رفض. نذكر انه جانب من جماهير نيس كانت غاضبه من علي العبدي، فما حتى شكون دعا لمعاقبته. جنات بالمنستير في الرابطة المحترفة الثانية اليوم بشكل الموعد مع مقابل تحديد بطل الرابطة الثانية، مواجهة بشكون بين فريق التقدم الرياضي بسخيت الدير ونادي أمل حمام سوسة بداية من الساعة الرابعة وبإدارة الحكم حسام بن ساسي وبدون فر. أبرز المقابلات الودية استعدادا لكأس العالم، البارح المنتخب المصري ربح قدام روسيا هدف مقابل صفر، هولندا فازت أمام قطر هدف مقابل صفر. اليوم الموعد مع 3 مقابلات بداية من الساعة 34 دقيقة في تركيا، إيران تواجه غامبيا، بداية من 5 منتخب العراق يواجه أندورا، وبداية من 37 دقيقة منتخب البوسنة والهرسك في مواجهة ضد منتخب مقدونيا الشمالية. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج الرف ماك.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
17: 91.2
24: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فان.

0: Love Mug.
1: Publicité.
2: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.ان.
3: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج السور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توبنت Very fiber people.
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدوار صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 أكاو، ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبري ديما معك.
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
8: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، جيان السليني، النقيب، حاتم بالحاج، ورامي الفوراتي. بعد شوية نلعبوا مع لي مامو ونلعبوا مع الأبناء. كلمونا على 31 328 328. انتوما الأبناء اللي متأكدين أنه تعرفوا الأمهات متاعكم وحافظينهم باركور، دوك اللي حشنا باش يكلمنا بالتليفون ونرجعوا له ونكلموا هما الابناء. بعد الابن بيان سور يعطينا النمرو الام ونطلبوا الام باش نثبتوا لريبونس، نعطيو مجموعه من الاسئله، اذا كان الام تفاليدي لريبونس الكل تنجم تربح امك كادو. دونك كلمونا على 31 328 328. الاخبار بصوت جيهان السليني، توت سويت البوكس نيوز. بوكس نيوز. دونالد ترامب يقولها علنا على السعودية وقطر تطبيع مع إسرائيل لإبرام اتفاق مع إيران.
1: هذا اللي قاعد يتكلم عليه دونالد ترامب، وتتناقل وسائل الإعلام في علاقة بأنه قاعد يربط الاتفاق مع إيران بالاتفاق مع بالاتفاقات الإبراهيمية، وإن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه دول الشرق الأوسط مطالبة بالانضمام إلى اتفاقية إبراهام للتطبيع مع إسرائيل. وأضاف زادة في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه ما هوش متأكد من ضرورة إبرام أي صفقة مع إيران إذا كان ما وقعوش. نسمعوا مقطع من نشرة قناة العربي في علاقة بالخبر هذية ونرجع.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون من الإلزام أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقيات أبراهام. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول يجب أن يكون من الإلزام أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقيات أبراهام.
1: الكلام هذا يقوله دونالد ترامب في إشارة للدول اللي ما زالت ما انضمتش حتى التوا في الاتفاقية هذه، واعتبر للمسار الحالي أثبت نجاحه وفعاليته، وأشار زادة إلى أنه عدد من الدول انضم بالفعل للاتفاقية هذه من بينها الإمارات العربية المتحدة، وصفها بأنها دولة شجاعة ورائعة، وقال زادة أنه التجربة ناجحة جدا وفعالة جدا.
0: في نفس السياق ترامب اللي تصريحاته لا تنتهي، هدد بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، وأكد أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه. تهديدات من هنا وهناك، الكل وكل التهديدات تخرج من عند ترامب في اتجاه الجميع، لا صديق ولا حليف. سمعتوا ايش قال في علاقة بالسعودية وقطر وضرورة التطبيع مع الكيان لإبرام اتفاق مع إيران. إيران إلى حد اللحظة ما زالت خلينا نقول لم ترضخ لتهديدات ترامب، وإلى حد اللحظة لبرت فير ما خسرتوش على الأقل خلينا نقول إيران. حاتم،
3: هو أسمع التعقيد في القضية هذه، خاطر زاد إيران مش وحدة، إيران راهو عندها مساند ما تظهرش يمكن للعلن، لكن برشا بلدان يلعبوا الجوغرو كما نقولوا في لغة الكازينو، معناها روسيا والصين. فما حاجة يا رفيق، أنا ديما قلت ترامب والتصريحات والطلوع والهبوط والكل يوم راي كل ساعة بعلمها اكسترا، نقول ما معناها صعيب ياسر يكون اعتباطي، ولا معناها يكون حاجة متاع مسيبة بسير ما. معناها راهو عندك أقوى جيش في العالم، عندك إدارة قوية، عندك اللي يقول لك واشنطن ويقول لك البنتاغون ويقول لك الميزون بلانش، تقول هنا هنا لبو دي موند، هنا خلطنا نهاية العالم. لكن اللي صاير معناها كي ترجع فيك لوركول، منطقة كاملة كانت رايضة، كان يحلب في الفلوس، يجبد في الفلوس خمسة، تتفكرك الأرقام اللي وهز السيوف بالذهب والدنيا وكل شيء، ومن بعد يكونوا العبيد الكل رايضين في يافي أن إكيليبر دو بويسانس، بعد يجي يكسر يعمل يبريكي الإكيليبر ذاك، ويولي توا يطالب فيهم باش يصلحوا غلطة متاعه هو، مش غلطة استمو في كالكول. وبعديش تبون سنتي إيران كان جاء ينجم يضرب باش يقعد حاشم منها، إلا يمبرسيون معني عارف اللي دخل في مضيق بالحق. ستنقولوا ريتك الدبوزة بعد ساعات دخل حاجة بتجمش تعاود تخرجها، هو دخل في الـ في الـ في الـ في الجولف بيرسيك وما عاودش خرج. الحاجة الأخرى اللي توا معناها في معاهدة ذي ما يسمى بمعاهدة أبراهام، السعودية قالت فما تسوية قبل عندي شروط، لكن في الوضع الحالي أقول لك حاجة، فما حاجة زادة تؤسف، راهي ريت الصواريخ اللي قاعدين يضربوا فيها في الإمارات، معناها واللي درون اللي جايين من إيران، لو سيستيم اللي دافع راهو له سيستيم إماراتي، له سيستيم، راهو سيستيم تابع الكيان في المعاهدات هذيك، وهذاك الطعم اللي قاعد توا ممدود القطر، خاطر قطر ترعش تقول كان كي نعمل معاهدة نهار آخر يضربوني نبدا محمية، خاطر عنده القبة وعنده الميني قبة، عنده زوز قبب بغاتي فينا الماء اللي كيما كان يقول مبارك خبر اللي متغطي بأمريكا عريان فينا الماء هذيك لا ديمونستراسيون الخليج الكل، وإيران تضحك، إيران تغزر لهم الشرفة كما يقول، وفهم اللي كلكو سوا ليسو حتى يا ولدي دقدقوا يطيحوا النظام كل شيء سيفيني، فما شرق أوسط آخر سوف يصور،
0: سوف يصور، ننتظر قادم الأسابيع طوالت المهلة والشرارة ديما 7 أكتوبر اللي نعطيك رقم حاتم، من 7 أكتوبر 2023 حتى لليوم شهداء غزة الرقم يناهز 73,000 شهيد ربي يرحمهم إن شاء الله في جنة الخلد يا ربي، وحوالي 200,000 جريح، كي نقولوا جريح بينسور بين جريح وبين اللي صار معناه من ذوي الحاجيات الخاصة وبين اللي عنده بتر متاع أعضاء متاع رفيق صغير بين صغار، معناه رو 200,000 جريح، يزم تصوروا الصورة متاع الجريح شنوه، إلى جانب هذا 73,000 شهيد الساعات الأخرانية مستشفيات القطاع من قطاع غزة، 24 الساعة الماضية تقريبا 6 شهداء، 5 شهداء جدد وصلوا معناها متوفين، ومن بعد حالة سادسة استشهدت غادي على عين المكان، إلى جانب 8 جرحى، مواصل العدو في وسط اللي صاير الكل استهدافه للشعب الفلسطيني وعدوانه على هذا الشعب الأعزل، ربي يرحم كل الشهداء. قل لي
3: 10 ثواني ما نساوش اللي صاير في الغافة في الضفة، راهو المستوطنين معناها فريمون حاجة ما لا توصف، الظلم
0: مش ظلم، أطلقت
3: أيديهم، أطلق العينين، حاجة أخرى إن عملوا الخدمة مع أطفال غزة وأنت في بالك في فما تقريرا مرة يدمي القلب، تعرف طبعوا، نحن نحكيه على تطبيع في الجهة، طبعوا مع الاحتياجات الخاصة، معناها الطفل الغزاوي معناه تلمو يراو في أعضاء مبتورة عادي، ولا عندهم ما عادش يعتبروا هذاك اللي هو عنده احتياج خاص، معناه يعتبروا هذاك للنغماليزاسيون،
0: تلمو العدد ولا ما هو حاجة تنشاف في الشارع، ربي يقويهم، ربي يرفع الغم على هذا الشعب الفلسطيني، ربي يصبر الناس الكل في فلسطين، ربي يرحم كل الشهداء شرطوفة الغم ذات يوم، ديما نقول ونحن على قيد الحياة حتى واحد يشفي غليله شوية ويشوف هذا الكيان سائر نحو أن يبادى من على هذه الأرض، لأنه سرطان الكرة الأرضية هذه اليوم اسمه
1: والكرة الأرضية رفي قاعدة تفيق بهذايا، خاطر قاعدين يوليو منبوذين باختو، شعلينا في الأنظمة، شعلينا
0: ديما بعيد على صناع القرار مالورزمو،
1: لكن غدوة يجيو صناع قرار أخرين أكثر وعي، ما حتى العيد رو ما خليهمش يعايدوا
0: إن شاء الله يا ربي، هذا ما نتمناه إن شاء الله في وقت قريب وموش بعيد. نرجو نحكي كورة، حكم تورسي لنهائي كأس تونس نضال الطيف، هذا معلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم،
1: معلنت الإدارة الوطنية للتحكيم على طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس تونس الكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، طاقم التحكيم النهائي فيه نضال الطيف، حكم رئيسي خليل الحسيني مساعد أول، أحمد الضويبي مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، وأمان الله الحجري كحكم كم احتياطي في غرفة الفار، فما مجدي بلاغة، حسني النيلي، عمر بريدع، ونذكر زادة اللي المباراة هذه باش تصير نهار لحد 31 مايو في ملعب حمادي العقربي رادس، بداية من 4:00 PM.
4: وهذا هو الباهي،
0: انتظرت حكم تونسي بعد عيننا حكم اجنبي نهائي البطوله مثلا ما بين الترجي والافريقي، مش منطق الاشياء يقول باش نسكروا السيزون كما يجب، نكمل يا سيدي في الاربيتر الترانجي بويسكو مثلا ماتش الترجي والافريقي وفعلا احسن ما يرام سوم فوت، لقب تهز غادي وحتى حد مشكاه تقريبا من الحكم ولا من الفار، مش هذا المنطق برنس؟
4: المنطق في الفينالي بين زوز فرق ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس، فماش معناتها كل ما فماش حاجه تخوف، انا نحبذ حكم تونسي لانه كما قال الوالد الله يرحمه وينعمه وقت اللي عملت له سبور زمان قال لي شكون وصلهم للفينال دون لو طون نحكي لك هما حكام تونس هذوما الحكام يزمنا نشجعهم اذا ما زفرش الفينال وهو انترناسيونال كل شيء وقت باش يزفر انا ان شاء الله الحكم بيكون في المستوى لكن المقابله راه ما تتطلبش باش يكون حكم صعيب ولا كذا جرجيس حلوه وبلينا ترجي حلوه وبلينا وكل ما فماش كل سبيرونس كلوب ليتوال سفاقس سفاقس سبيرونس ما فماش كل مش معناتها هما يكرهوا بعضهم ليه ما فماش شيء ما تخوفش فماش ريفاليتي هكا ماو
0: ما فماش ريسك نتاع انه المقابله تكون فيها برشا تشنج معناها الملاعبيه سور تيران فماش كي التشنج الكبير اللي عهدناه ما بين الفريق والترجي الاتوال والترجي ترجي وسي اس اس والجو هذاك ولكن تبقى مقابل دور نهائي والخطا فيها زاد ينجم يهز لقب على اليمين ولا يهزه على اليسار اتمنى انه نضال الطيف ومن معه خليل الحسيني احمد الذويوي سيف الدين الورتاني امين الله الحجري واللي في الفار الكل يكونوا في نهارهم على احسن ما يرام باش ما تصيرش اخطاء هنا قلنا لونجو تاع فينال شامبيونا وجا في فينال في دربي وباش ترى جمهور فريق فقط اللي هو الترجي وكل والاسابيع اللي سبقت وشفنا حكم كان صار واضح في قراراته زيرو فوت صفر قرار عمل احتجاجات وصار من اللحظه الاولى نذكر انا كيف مشى يعيط على الشريمي لاعب النادي الافريقي ما درجين الربع ساعه الاولى حتى الناس كل في بلاصتها ما فما حتى حد كم كان انا هنا سور تيرا مهما كان اسمك مهما كان من جمعيتك دونك هذيك يعدي ميساج الملاعبيه يخلي الناس كل تنضبط الى جانب القرارات اللي ما يلزمش تكون فيها ساعات تقول يا ربي كيفاش هذه ما راهاش كيفاش هذه ما عطاهاش دونك نتمنى حس سعيد النضال الطيف والكل من معه في مقابله الترجي والترجي الجرجيتي شبيك شبيك تقول
5: لا حاجه باهيه معناتها
0: خاطر ما عنديش واحد من جرجيس
5: لا لا, لا لا لا حاجه باهيه ان شاء الله
0: انت محسوب على الهيئه المديره
5: ان شاء الله يكتبوا صفحه جديده للتحكيم التونسي ما زاد للامانه رفيق صحيح غلطوا صحيح التحكيم اليوم ضر جمعيات ضر برشا جمعيات ان شاء الله هاو اليوم فينال
0: ان شاء الله فينال مزيان
5: ماهيش طالعه ان شاء الله فينال مزيان ان شاء الله فينال راهو فيها برشا كوره وان شاء الله التحكيم يكون في المستوى
0: تذكروا فيه
5: اقسم بالله انا الامل نتاعي في الناس راهو في صفاق تو ان شاء الله داي حيرني ما فماش
4: بلي 10
5: ليف 10 ليف بير حسيت واو نستنى الامل
0: انا قريت على كيلكو باج اللي سولد اوت سي معناها تبيع والترجي وترجي الجرجيس
5: ان شاء الله املنا على الناصر
0: هو ما جاش من امثالك انت قال هاني معايا هذا تونس كل توصي فيه
5: امال انا هبت مع ديوان سبور هاني ننتمي
0: انا وصيت ولا زوج ساكر بعثهم لي الاخير
5: برحمه والدي
0: عندي شكون من اصحابي يحب يمشي
5: بربي بعث
6: الناصر ما نسحبه ماشيين وانت لا
5: اي لعب هالي مسير هو محايد يفرغ في تساكر في رومبوان راندا فهمتي ولا بعث لك احيانا باش نكلمه تو نحييه تو على المباشر
0: على المباشر يلا تحب تقول حاجه على
6: لا لا هو نقطه مهمه انه بالحق النهائيات انا نمن اللي كيما الملاعبيه كيما المدربين راهو حتى الحكام يتخلقوا ويتصنعوا حكام كبار كان بالنهائيات ما فماش حكم تذكرناه من الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه ولا من الجوله 17 قلنا اليوم ولا عنا واد دونك فرصه
0: لازم دي رونديفو هكا
6: بالضبط فرصه الكوب على القليله هكا اقل ضغط ما صارش التجيش اللي صار زاد احنا على الشامبيونات عادوا ثلاثه جماعات سخونه والناس كل جبد البنادر وبوب دونك لهنا فرصه مانيش باش نعمل نهزهم للشامبيونز ليغ دوروب زعما باش يعمل فينال باش يطلع ولا باش يهزوا فينال كاس
0: يلزم هكا
6: معناها يصير لازم في تونس في بلاده يطلع بشويه بشويه يقوي شخصيه ما سهله راهو كيما شفنا الرجل هذاك راهو ينجم يكون خذا قرارات غلطه ما فقناش بها ماهوك بس وجهه هيك بس وجهك وقدره ربي لاباس
0: افكتيفمون لا هو ما خذاش قرارات غلطه لانه باللوب بعد شاف الماتش وشاف اللقطات الكل ولكن هي لحظات لو ساعات كي تتسهل في الدرج الاول مع ذاك نطر عليك والثاني عيط عليك والثالث عمل سيمولاسيون كذا راهو تهرب عليك الماتش من اول لحظه يا سيدي بتشري الشبوك 22 لاعب ما يبوجي حتى حد صحي تكحر للجميع واعطي حق الناس الكل والاصدقاء في الفار بربي بربي راهو فما حاجات صارت في وسط العام مانيش لاقيين لها تفسير دونك ماذا بينا ما يصيرش ماتش فينال لانه لقب بونجو جوز جمعيات يستحقوا جمعية تعبة زوز جماهير منا بشكون حاضرة بشكون حاضرة ترجي حب ينقذ موسمه معناها لأنه الموسم بالنسبة للترجي ما نجم شوفه بلا لقب ترجي جرجيسي معناها مش كل عام في فينال جهة كاملة وناس في الخارج هابتة وتحب تحتفل وتحب تفرح أعطيه حق الناس يهديكم لقطة اللي فيها شوية شك نعيطوا للحكم ونزيدوا نتشاوروا معاه نعطيه لزونج للكل نشوفوا كل شيء وحس عيد لزوز جمعيات شلي يتعدى عرس كورة باش يكون مزيان في الـ في الـ في الليغرادا انا متاكد من هذا بحضور زوز جماهير وكل جمهور باش يغني على جمعيته ان شاء الله يا ربي الحكم يكون في مستوى اللحظه دي سي ديسيبلين من اول سكوند هذاك.
3: انا نقترح باش نلقاو حل على للفار يعملوا لهم مكلي كيما كنا نعملوا كالاستوديو في الشارع, يعملوا لهم كابين بالار في وسط التيرا.
0: علاش
3: مسؤوليتهم العبد الكل يشوفوهم هم
0: في وسط
3: الفار.
0: اوكي حلو
3: اوكي
0: من وسط السمكه
3: حتى خطا.
0: شكرا لك حاتم, بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار. شكرا حاتم, شكرا شكرا. العيد ما عطاش الراحه اللي لازمها, لازم نشوف له عيد بيئه عيد حاجه باش يرتاح.
6: كنت ناصر
0: ورتحت برامو. برامو بعد الفاصل نرجو نحكيو معكم, اقعدوا معنا ما تبعدوا الشر.
7: راف ماج بوبليسيتي حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش, وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز, القشرة مش باش ترجع بالكل. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

يونفاو. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة الشركة تتيح لموظفيها إجازة عنوانها إجازة التعاسة. تفاصيل
3: بالضبط رفيق. والأخبار يجينا من الصين على خاطر هوني نلقاو الشركة هذه في محاولة لدعم الصحة العقلية والنفسية للموظفين متاعها وتعزيز التوازن الصحي ما بين العمل والحياة. أتاحت شركة صينية للعاملين فيها الخيار هذا إنهم ياخذوا إجازة التعاسة في حال شعورهم بأنهم ما همش سعداء وإلا ما عندهمش رغبة إنهم يمشيوا للخدم متاعهم. وهذا قاعدة تناقلوا وسائل الإعلام الصينية. وكان قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة الصينية هذه اللي تمتلك سلسلة من متاجر بيع الطعام في الصين أنه يمكن للموظفين طلب إجازة إضافية مدتها 10 أيام سنويا إذا كانوا يحسوا بشعور بالحزن وإلا بالتعاسة. وقال زادة أنه كل شخص عنده أوقات ما يكونش فيها سعيد يقولهم إذا كان مكش سعيد ما تجيش للخدمة ولا يمكن للإدارة رفض الإجازة هذه. فالرفض يعد انتهاك وبموجب السياسات متاع توظيف الشركة هذه يتطلب من الموظفين هذوما العمل 7 سوايع في النهار أكهو، الحصول على عطلات نهاية الأسبوع، ويحق لهم زادة الحصول على إجازة سنوية تتراوح من بين 30 إلى 40 يوم إلى جانب 5 أيام إجازة خلال السنة القمرية الجديدة. في المقابل رأوا أغلب الشركات في الصين يخدموا الموظفين متاعهم من 9 تاع الصباح إلى 9 متاع الليل 6 أيام في الأسبوع. هذيك علاش السيد هذية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين قاعدين يدعموا فيه برشا وقاعدين يحاولوا معاه يأسوا لتغيرات معناها مهنية تنجم تدخلها الشركة على قطاع العمل في الصين.
2: نخيب مع الفكرة أنه إذا كان الموظف تعيس الإجازة تصير حق مكتسب.
4: علاش بديت بالنقيب؟
2: خاطر هو بعرف ما تكلمش في الكورة.
3: نقيبه.
2: لا لا لا مديش استاد في المال عاكر. لا
5: خاطر خليني برد له على قلبه.
2: ما تجاوبوش ما تجاوبوش لا حشك. ما تجاوبوش ما تطيحش في الاستفزاز نتاعو. لأنه قبيلة الحاجة حكي على التحكيم
5: وقبله
2: اللي قاعد نفسر لك بالعكس. ومن بعد أنت حكيت على قبله وحكيت على إيران كلهم تكلموا إلا النقيب. دونك أول واحد ياخذ كلمة أنت يا رمز الفرح والبهجة يا رمز الدعابة
6: يا
2: كيتش العربي.
5: أنا نفضل العبد يكون مكشوف. إيش معنى مكشوف؟ تعيس أنا تعيس سعيد أنا سعيد يعني حاجة تكون مكشوفة خير من اللي عامل روحك زعما سعيد وتجي تنقز شنو وتي على مربي بالتعاسة من داخل.
2: أوكلا شاي سيبو
6: والراحة سيدو كلا شو بعد مخلي لودي ما تطلع أي ماذا ترد قدمنا في الله
3: يا جماعة
5: كي تكون خلصت الأجر والله بجد يعطيهم الصحة بجد
2: خلصت الأجر بينسير
5: فلا محلية الدنيا معتها يا أخي ديما العبد يزم يكون سعيد سبحان الله بالضغوطات

0: اللي صايره كذا.
1: اي ما كان جيت عارف تمشي فيها تحس بموظفيك انت مثلا
0: اذا كانوا تعيسه
1: في النقابه قبل كانت عندك موظفين تحتك نقيب معناها سكرتيرة كذا فما منه ولا لا
0: ما فماش
1: بالحق
2: هو الحل هو كذا
0: الحل انا قال لي يعني شكر لا يرحمه قال لي انت لك سكرتيرة قلت له لا وسواء قلت له وتاخذ راتب لا قال لي انت ولي صالح تتزهر
1: دوك انت تدخل للبيرو وحدك تحل وتعمل ريونيو وحدك تاخذ قرارات
0: لا كمان بعد عندي مكتب تنفيذي ريونيو
1: ما دوك ماكش عارفهم معناها
0: لا مانيش عارف نجيب شويه لوز وكذا
3: خوب الكبير
0: ونجيب لهم القهوه سيده خالصه من النقابه ويقعدوا ويصحوا في المحضر ويمشيوا على روحهم
1: واضح اجواء كانت اجواء
0: لا اجواء تب
1: اي مالا بالحق كان جيت انت العارف تفهم انه انسان اذا كان وصل انه تعيس لازم يرتاح ولا لا زاد الدنيا فيها مشاكل فيها مرة تفرح ومرة تعيس وكذا يزمك تشوف لها بار دي شوز والخدمة خدمة سينو باش نحلو باب ما عادش يتسكر معناه اللي باش يصير له مشكلة عاطفية باش يولي بطل واللي يصير له مشكلة مادية باش يولي بطل
2: ويدخل في ديبرسيون
1: فهمت دونك باش يتحل باب ما يتسكرش
0: أنا ديما نخاف كان ما كنت حايل كون قد قد أنا مثلا دم نحس بروحي مانيش أنا كل شيء نجي الرفيق نقول له راف الجمعة ذي راني مانيش أنا كريمون قولها له مش تبدا تحايل عليه وعلى روحك يعني تعيش تولي تدخل في موت آخر وتريب آخر اللي مثل ماش علاش كون صريح مع روحك كون واضح معناتها إذا كان أنا نبدأ متقلق من حاجة نجي راف قل له راف راني متقلق من كيما قوله وإذا سعيد فريمون سعيد نضحك من عيني
1: ما فماش علاش
2: أنا كان موجود الكونجي هذا راني عمرته اليوم
1: لا نهار اليوم
2: صحيح نهار اليوم
1: والله
2: باغ اكزومبل كان جاي عنا الحق راه كنا عمرنا فماشي ميسيون هاي ولا تبر هاي ولا شكون باش يجي أنا أكد لك حاتم يجي لهذيك حاتم يقول لك أهرب أهرب
1: في بالك
2: ويسجلنا وهو يهز الريجستر للمعلم آه مغايبين عرفتم قبل كنا صغار أي نقرب وأي نقرب أي أي أي أي أفسع أفسع وبعد هو آخر دقيقة
1: في بالك من المسبيح ويعيد على العبيد حتى أصدقائنا هنا عرضني أنا في تاكسي اللوتا جاي يسلم على التاكسي عايد عليه شو يقولوا بوناني
2: بوناني
1: زعما إلي ديفيرون
4: لا لا نعاد عليكم هذيك
1: لا لا قلت عارف قال بوناني تاكسيس هزو حتو قال شبيه قلت
2: حاتم
1: الفكرة حاج بيرنس
4: الفكرة شوف انا وقعت لي راب نهبطو للتروزيام ايتاج فين فما الهيد كوارترز معناتها المديرين الكبار مش مديرين صغار كيفي انا معايا سبعة من هم انت ما تحبش تدافع علينا يا سيدي نهبطو هبطنا في الدروش والله العظيم كي وصلنا للتروزيام ايتاج تلفت نلقى روحي وحدي
2: مش
1: يعطيني طالبو
4: انا اذا يوصل للخدام في تعاسه انا نشك ياسر وان تكون التعاسه من الخدمه اي يكيب وخاسره في داره عنده مشاكل عنده اما في الخدمه نورمال دويتري بانوي معناتها مع صحابه
1: مش ناس كل عندها الفرصه باش تكون بانوي في خدمتها نجم يتيح بك العارف الاصدقاء ساعات الجروب حتى في نفس التموقع معناها الهيرارشيك ولكن الجروب توكسيك دونك ما تنجمش تكون ديما ايبانوي في الخدمه مي سافي بارتي من تحديات الحياه انك تخدم ساعات في حاجه ما تحبهاش ولا في بخ على الاجواء فيها مش ولا بد حتى تجي الحاجه اللي هي خير
5: منها ماكش يعني هو انه حصرها في 10 ايام في العام معناها مش قد ما تحب كل ما تجي الابيزود كل نحسوا رواحنا داونا على اذا ما عينيش باش نخدم دونك نرتاح فما 10 ايام في العام اما هذا كي نربطوه بارقام البرناوت الاحتراق الذهني اللي قاعد يصير لبرشا عباد من كثره الستريس والخدمه وكل شيء نلقاو الارقام مرتفعه في عديد البلدان من العالم وارقام زاده الرغبه في الاستقاله قاعده تزيد الرغبه في الاستقاله عند موظفي العالم يظهر لي وصلت فوق 34% دونك للايبانويسمون تاع الموظف خاطر مهم انه ياسر نفهموا انه الحياه ماهيش خدمه كهو وما يلزمش الحياة تكلنا معناها الخدمة تكلنا حياتنا خاطر يلزم نخلط ونعملوا حاجات أخرين مي جو بونس اللي بالقرارات اللي كيما هكا الموظفين هذوما اللي يخدموا يمكن ساعات أقل وأيامات أقل في الأسبوع وعندهم الحق ياخذوا إجازة متاع تعاسة راهم باش يعطيوا أكثر في المردودية متاعهم على خاطر يحسوا اللي هما ما همش معناها مش حقوقهم متاكلة وإلا مش مضغوط عليهم دونك جو بونس اللي في الروندمون يعطيوا أكثر برشا من حد يخدم وهو تعيس
1: وفي علاقة بال 34% اللي عطيته الرقم اللي الناس كل تحب الديميسيون يراو هي رغبة
5: شعور
1: تعب يمكن كلنا نقولوه صباح كي تقوم باش تمشي تخدم مهما كان المنصب نتاعك ولكن حتى نسبة صغيرة اللي تمر للقرار ولا علاك إذا كان ما فماش خدمة أخرى ولا أوفر مخيرة خاطر الناس كل تعرف أنه اليوم أنت تخدم غدوة تخرج باش تقعد تتعب أنت أكثر من التعب اللي أنت فيه دونك فوميو تقعد في خدمتك حتى تلقى حاجة مخير حاب تقول حاجة
4: جوست فيسع نحن ديما أون لامبرسيون
3: اللي الحالة الرفاهة والراحة اللي عايشينها في الخدمة حاجة معناها هي القاعدة، ماهيش هي القاعدة سيليكسيبسيون رفيق. ما احنا 50 سنة التالي كان ترجع لتاريخ البشر الكل ما فما حتى انسان مرتاح باش تخدم باش تعيش باش تعيش ولادك وباش تاكل، ما فماش الراحة ما جات كان بالكونفور بالالكترونيك في لي زاني 70 بعد الحرب العالمية الثانية. اما ريت نحن حتى في لغتنا واحد قام يسعى، تعرف شنو يسعى؟ يسعى شوف يروح ماكلة شوف ما يروح. اقرا القصص القديمة الكل، خرج فلان بابو عائلة وخرج ما رقاش رزقه، شنو رزقه؟ يا يصطاد يا باش يرقى حاجة يا باش يرقى نبتة يا باش يرقى غلة. معناه لو فيت اللي تحل فريجيدير وترقاها معبية عند البشر هي حاجة جديدة جدا.
1: حاجة جديدة العبيد كانت عندها الرزق اليومي
3: يومي
1: احنا، ورغم ذلك عاشوا لاباس. احنا تلقي عندك ما يوكلك 4-5 أيام جمعة وديما على حسابك ومضبوط عقلية تغير. بعد الفاصل نرجعوا معاكم ونشوفوا الابن والابناء يعرفوا مهاتهم كيما الامهات تعرفهم ايه ولا هذا اللي بتعرفوه بعد لحظات.
6: رفماج بوبليسيتي حتى 31 ماي مينياشوار جينيرال جولد إينوكس 3 لتر ب 49 دينار و900 مليم أكاهو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيدي والكل بروموات
7: مونوبري ديما معك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:48 دقيقة معنا في التليفون وباش نشوفوا يحب يثبت للناس اللي هو زيدا يعرف أمه ربي فضلها كما هو كما أمه تعرفه. وحيد الخذيري من المروج. وحيد صباح النور وعيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
2: يا حسين رفيق بوشناق، شنو؟
1: يا ربي يخليك يا وحيد. اش تعمل في الدنيا وحيد؟
2: أستاذ
1: شنو؟
2: أستاذ لغة عربية.
1: الله المستعان. ش عاملين في التحضيرات والامتحانات؟ عندك باك ولا؟
2: والله عندي باك.
1: أي؟
2: لا نفسي بالطبع الحال، وعندي بنات اخواتي الزوج عادي وباك سنة ان شاء الله بالتوفيق.
1: امين يا رب.
2: بخيري وميمة الخذيري
1: ربي نجحهم والعقبة المرام ونور اللي هم بناتك.
2: يا عايش
1: ربي فضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. عايش خويا، فضلك ما عندك وحيد. وحيد انت كلمتنا على 31 328 328. التشالنج اليوم مع تشيليزي تيليكوم، نحبوا نشوفوا بالحق الاولاد يعرفوا اماتهم والا لا. موافقني 100% انه الوالده ربي فضلها كيما الامات الكل، من عينيك تعرفك فرحان ماكش فرحان، مهموم اللطف عليك ولا لا، قاعد تخمم شيخ عندك مشكله لا، قاعد تقول في الحقيقه ماكش قاعد تقول في الحقيقه. سبحان الله، هي غريزة وحاجة حاسة سادسة مزروعة عند الأم. حبينا نشوفه اليوم اسكو الأولاد يعرفوا ماتهم ولا لا. أنت تدعي وحيد أنك تعرف الوالدة بالقدا بالقدا هكا ولا
2: لا؟ أدعي أنا نعرفهم بالقدا
1: واقع بقى هذي باش يأكدوهم بعد الأسئلة ولا لا. وحيد
2: إن شاء الله
1: معنا الوالدة، أعطيتنا أنت رقمها باش نكلموها. مدام سعاد من باب سويقة. مدام سعاد صباح النور وعيدك مبروك.
3: يا ساتر
1: ريحك يا روح،
3: ان شاء الله كل عام
1: وانت حبيبي. ربي يخليك. شو احوالك يا مدام سعاد؟
3: وربي يفضلك
1: يعني يخليك. ربي يفضلك. ربي يفضلك يخليك. شنو هي الصحة وشنو هو العيد مدام سعاد؟
3: الله مصلي على النبي.
1: الحمد لله. الحمد لله. انت بنت باب سويقة؟ بنت باب سويقة معناها حبيت ترجي؟
3: بنت باب
4: سويقة.
1: تحب الترجي معناها؟ هو متاع في الفراش نهار الحد الحاج حاجه باش تهبط الفراش
3: مع وحيد.
1: باش يجزها وحيد الاستاذ. عندك اربع وليدات وعندك زوز بنوتات ربي يحفظهم ان شاء الله.
3: بنات واربع ذكور.
1: وقداش عندك احفاد؟
3: احفاد الله
1: يصلي وسلم. الله يصلي على النبي. ربي يفضل.
3: اثنين. اربعه. وثلاثه.
1: سبعه. تسعه.
3: واثنين.
1: 11 ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظ. 13 ما شاء الله. يجيو يتلموا بحذاك نتصور حاجه تفرح برشا.
3: الله
1: ربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم ليك. باهي مدام سعاد، وحيد ولدك اي اتلب وقال انا نعرف امي مليح،
3: هاي
1: احنا حبينا نشوفوه.
3: هذاك روحي
1: كل خير شبيهم. ربي يفضلهم الكل.
3: اللي قلبي واللي فادي واللي روحي واللي
1: ربي يخليهم. اسمع الكلهم قد قد قد قد ولا فما شكون من غير لا تسمي، فما شكون عنده بلاصه زايده؟
3: الكبير والكبير ربي.
1: الكبير اللي هو شكون؟
3: هو ماهر.
1: ماهر وحيد الغالب. وحيد
4: في وجهه.
1: علق وحيد. وحيد علق. شكون معنا في التالي؟ مازلت معنا مدام؟ وحيد علق. عاودوا اطلب لي وحيد. عاودوا اطلب لي وحيد. وحيد اللي علق التليفون. وحيد علق التليفون. عاودوا نتصلوا به باش نشوفوا يعرف الوالده والا لا. احنا عندنا مجموعه من الاسئله على وحيد، واذا كان الاجوبه اللي يعطيهم وحيد فاليديهم الحاجه يفوز وحيد وتفوز الوالده بالكادو. وحيد معنا في التليفون.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله ربي يعطيك الصحه ويعطيك القوه ويعطيك الحاجات الباهيه الكل.
3: يرحم اللي جابك.
1: يفضلك يعيشك يا حاجه. ربي يخليك وربي يعزك ان شاء الله.
3: طول عمرك يا روحي.
1: ربي يخليك. لا اقعد معنا توب شسل وحيد لانه نحاولوا نتصلوا. نعاودوا نتصلوا بسي وحيد لانه سي وحيد
4: التليفون تسكر.
5: عنده نمره اخر حاجه.
1: نحاولوا نتصلوا بوحيد بربي في المباشر. سينو البارح شنو طيبنا حاجه في العيد؟
3: البارح
1: نهار الاول كرسي بالعسبانه.
5: نهار
3: الثاني
1: البارح. نهار الثاني ونهار العيد اش طيبت؟
3: عند الاول من شوي وفي الليل كبير.
1: في الليل شنو؟
3: كليه.
1: كليه كيما تقريبا العائلات التونسيه كل. باهي هاي مدام سعاد اقعد معنا. وحيد رجع معايا في التليفون. وحيد هاي وحيد انا نسال وانت تجاوب ومن بعد الحاجه تقول جواب صحيح ولا لا. انا عندي الاجوبه نتاع الحاجه. 3 2 1 ننطلق. وحيد اكثر ماكله الوالده تحبها وديما تطيبها؟
2: الكسكسي نورمالمون كل نهار جمعه يعني.
1: كسكسي كسكسي باش
2: كسكسي بالحمل علوش.
1: حاجه جوابه صحيح.
3: صحيح
1: اكثر حاجه كسكسي بالحمل علوش.
3: صحيح
1: واضح. هذه النقطة الأولى. عندك خمسة أسئلة وحيد إلى حد الآن ماشيين في ثنية الصحيحة. أكثر حاجة تقولها أمك في الدار وحيد؟
2: عندها الأدعية، عندها برشا دعاء ديما. خويا الكبير بتاعت الحال وأخوتي الكل وأنا يكثر ربحك ويملى جبحك. هذه برميل
1: محلاها. يكثر ربحك ويملى
4: جبحك.
2: جبحك
1: جبحك شمعناه؟
4: جبح النحل.
3: المكتوب
1: المكتوب
2: معناها مقداد عدو النحل فوين يعرف.
1: احنا جايين من موريتانيا ما نعرفوش. برا بركة يا وحيد
4: رفيق باب الخضرة. انا بابا بحذانا رفيق
2: باب الخضرة والحال فوين
1: لحوم الكل يا ولدي وتونس الكل وال24 ولاية لكل. به حاجة ديما تقول هذي يكثر ربحك وكيفيه
3: ويملى جبحك.
1: جوابك صحيح يا وحيد. هاي وحيد اكثر حاجة تغشش الوالدة شنية؟
2: والله نتصور ما تحبش كوني عكسها. امي ما تحبش كوني عكسها.
1: حاجة شنية اكثر حاجة تغشك من ولادك؟
3: تحبش ما يغشونيش.
1: ايش شنو اللي يغشك منهم؟
3: ما يغشونيش بتاتا.
1: جملة عمرهم ما غشوك.
6: لعبلي
3: يغشوني.
1: اسمعني ما عكسوكش مرة. عندك انت ساعات حب تاخو قرارات وهم يقولوا هكا ليه عايش امي وكذا ولا ليه؟
3: لا لا
1: دي ما يسمعوا الكلام. اللي تقولوا انت كهو.
5: ما يحبش عكسوها.
1: ما يحبش عكسوها. نعتبروا الجواب صحيح. وربي فضلك ان شاء الله يا حاجة. سؤال القبل الاخير. وحيد اكثر حاجة تفرح امك؟
2: أكثر حاجة تفرحها هي أن تحب تشوفنا متهنين وفرحانين وملمومين زايرين بها يعني في المناسبات ولا غير المناسبات.
1: نتصور حاجة إكسبسيونيل مع ما شاء الله عدد الحفيد. ربي يحفظهم الكل. نتصور لمتكم حاجة ما شاء الله وربي يحفظكم الكل. الحاجة أكثر حاجة تفرحك شنو كما قال وحيد؟
3: هذيك سلامتي تبدأ ولادي متهنين زايرين بيا. أكبر فرحة في حياتي.
1: ربي فرح قلبك وإن شاء الله ديما فرحانين. السؤال الأخير يا وحيد.
3: يا بابا.
1: ربي خليك. هيا خلنا نسمعوا الفن الجانب الفني. وحيد أكثر مغنية تتسلطن عليها الحاجة وتحب تسمعها؟
2: نعمة.
1: تحب نعمة حاجة؟
3: نعمة.
1: أحسن. الله يرحمها وينعمها. أحسن مغنية بالنسبة ليك في تونس؟
3: هي نعمة.
1: هي نعمة. جوابك الخامس صحيح. وحيد برافو مبروك عليك يا وحيد. مبروك على الحاجة.
4: مبروك يا وحيد.
1: مبروك على الحاجة. مبروك عليك يا وحيد. وريت لنا وريت للناس الكل اللي انت تعرف الوالدة مليح والوالدة تعرفك اكيد اكثر من اللي انت تعرف روحك. ربحتوا معنا في عيد الام ابونمو بوك 5G جراتوي عام كامل 12 شهر من اهداء تونيزي تيليكوم. مبروك عليك. حاجة فرحانة وتزغرت. هاي وحيد نعطيوك يا حاجة يا حاجة كلمة الختام للناس اللي تسمع فيك. دعيوة باهية هكا بصوتك المزيان.
3: الله ينجحكم.
1: امين يا رب.
3: الله يبعد عليكم زاد الحرام ولاد الحرام.
1: امين يا رب.
3: يجعلكم كزيت فوق الماء.
1: امين. ربي يبارك لك. ربي يفضلك يا حاجة. ربي يشد لك في صحتك وربي يرزقك حجة ان شاء الله.
3: يفضل لك ما عندك.
1: يخليك.
3: إذا أمك موجودة ربي يفضلها.
1: ربي يفضلها. ربي يفضلها موجودة يا حاجة. ربي يعطيها طول العمر.
3: ربي يفضلها لك ولا يشويك فيها.
1: أمين يا ربي. أمين.
3: رانا أمات رانا عزيزين ياسر.
1: ما عارف. ربي يفضلها
3: وربي سبحانه يستجيبنا.
1: يا ربي فضلكم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه وان شاء الله في حاجه يا حاجه وربي يعطيك الحاجات الباقيه كل نبوسوك برشا امي سعاد وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يخليك يفضلك
3: كل عيد انتم حيين
1: وانت يا ربي يحييك الامثال والعاقبه لل 200 سنه القدام بالصحه والفرحه والحاجات الباقيه لكل وحيد نسلموا عليك وحيد كان عندك على شكون تحب تسلم ربي يفضل لك الوالده يا وحيد وربي يعطيكم الوقت الطيب قولي وحيدي
2: وبربي اليوم بكافة الحال نسلم على أمي ربي يفضلها ويطول في عمرها مرتي وصغاري مرام ونور وأخواتي الكل ربي يفضلهم وربي يحفظهم وتلامذتي بكافة الحال ونسلم عليكم أنتم ليكيب كاملة اللي نتبع فيكم تقريبا من 2015
1: ربي يخليك يا وحيد
2: ربي متعكم بالصحة
1: أمين أجمعين وحيد مدام الحاجة معانا يا حاجة
3: بابا
1: نهار لحد موعد الأمهات
3: إيه
1: مش يجيوا بحذاك الكل عاد الباب سويقة
3: اللهم صل
1: يعني بي
3: اكبر فرحه في حياتي
1: باه هذاك ربي ديما فرحه ما احكي ليش تحب كادو من عند وحيد تحب ياخذ لك وحيد ولا ماهر عاد سي ماهر المدلل
6: اللي
3: يحبه
1: اللي يحب
3: حتى قبله
1: في ليه قبله هذيك مقدور عليها وحيد محضر روحك نهار لحد ولا
2: ان شاء الله ديما على استعداد
1: على استعداد واهبه استاذ عربيه ديما على استعداد وحيد يقول كلمه باهيه للوالده قبل ما نعلقوا
2: نحب نهديها أغنية
1: شنية الأغنية
2: ونقول لها ست الحبايب يا حبيبة
1: ربي فضلها ربي فضلها
2: ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل التيبة يا ربي خلي

0: برافو برافو وحيد
1: يا معلم والله يغني بالكدا يا رفيق
0: ما احلى صوتك يا وحيد والله ما شاء الله الاغنيه اللي غنيتها انت ست الحبايب اهداء لكل امه لقيد الحياه نهديها لك ليك انت يا حاجه
2: يا
0: ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى ربي يخليك ربي يخليك سال عيدك مبروك مره اخرى يا حاجه وحيد ربي يفضل لك الوالده سلموا عليك برشا وحيد الخذيري سلموا على الحاجه سعاد ونهديوا الاغنيه اللي كنا نسمع فيها لكل الامهات ربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يرضيكم علينا ان شاء الله يرحم كل ام توفات وان شاء الله عيد امهات سعيد للجميع تونيزي تيليكوم تقول لكم عيد سعيد لكل الامهات وما تنساوش واش انتم اللي تسمعوا فيا كلمة صغيرة من القلب تنجم تفرح أم أكثر من أي هدية ربي يفضل كل الأمهات نلتقي بعد الأخبار
3: رافماغ ببليسيتي
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube نعملوا قهوة برافا
5: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسان لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت عيش جو الكوره من الدار
6: توبنيت Very fiber people.
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: مجزوات سعادي ونفام صباح الخير. قتلى حوادث المرور تسجل منذ بداية السنة إلى غاية 25 من مايو الجاري ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. في المقابل تم تسجيل تراجع في عدد الحوادث المسجلة من 1777 حادثا مقابل 2264 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة 21.51%، وانخفاض في عدد الجرحى من 2912 جريحا سنة 2025 إلى 2284 جريحا خلال سنة 2026. ويتصدر السهو عدم الانتباه قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث ثم السرعة. هذا وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.50%، فولاية نابل بنسبة 7.48%، فيما تم تسجيل أعلى نسبة حوادث منذ بداية السنة خلال شهر جانفي ب 396 حادثا، يليه شهر أفريل ب 386 حادثا. وفد من بنك تونس الخارجي يؤدي زيارة إلى مسقط سلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها والتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد، فضلا عن بحث آفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عمان. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يؤكد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن أي اتفاق محتمل مع إيران يظل مشروطا بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن ذلك يمثل الخط الفاصل بالنسبة لواشنطن. وأضاف ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك السلاح النووي لو لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بقصفها بواسطة قاذفات، لافتا إلى أن الأسطول البحري الإيراني اختفى كليا، وكذلك سلاح الجو الإيراني على حد قوله. الاحتلال يقطع العلاقة رسميا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك ردا على إدراج كيانات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء في ملحق التقرير الأممي المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذينا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ عيدك مبارك، كل عام وانت بخير وربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله العيد يتعاود عليك بالصحة بالفرحة بالرزق بالحب بالحاجات الباهية الكل. كل عام وانت بخير يا شيخ.
1: خويا كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يحييكم لمثاله، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، وإن شاء الله ربي يعاودوا علينا إن شاء الله سنين عديدة وأعوام مديدة. إن شاء الله ربي يجعل هذا العيد بادرة خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد جمعاء، وإن شاء الله ربي يحيينا للعيد القادم بإذن الله تعالى، ولا يحرمنا وقفة على جبل عرفة الأعوام القادمة إن شاء الله.
0: أمين، ربي يرزقنا حج الناس كل إن شاء الله يا ربي، وكل ما نشتاق لزيارة بيت رب العالمين إن شاء الله ربي يرزقه حج في الأعوام القادمة. شيخ، احنا ديما نقولوا أنه ربي سبحانه عنده مواسم وعنده نفحات نكثروا فيها من الطاعات، نحثوا رواحنا ونحثوا الناس على نحاولوا نتقربوا قدر الإمكان في اللحظة ذيك وفي الأيام ذيك من رب العالمين، كما 10 أواخر من رمضان، 10 أوائل من ذي الحج، يوم عرف العيد، ثلاثة أيام بعد العيد اللي مازلنا في العيد راه مازلنا في أيام مباركة. ولكن سبحان الله تحس نفسك بعد كان واحد وصل وبعد يهبط يدي، تحس النفس تعيا للبدن ساعات يعيا يصيرك الرولاشمون، معناها نحسوه بعد رمضان العيد صغير ولا يمات الأولين، نحسوه بعد ذي الحجة ومع العيد وتعب العيد اللي فيه تعب وكله. إن شاء الله يا ربي الكل بأجر، ربي يكتب لنا الأجر في كل شيء. شو نعملوا باش نحافظوا على السميك تو؟ أنا خلينا نضمنوا الأدنى المطلوب بعد ما طلعنا البارة عالية في العشرة ذي الحجة، باش واحد ما يصيرش كل نوع من عودة إلى الوراء برشا، فما سوي معين ما يزنش انتحوا عليه.
1: أي نعم سيدي خويا، بداية أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة، أسأله جل وعلا أن يتقبل منا الطاعات، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الأضاحي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم مصباح نسمع فيكم خوي رفيق، ومش مصباح حتى في الحومة اليوم مصباح بعد صلاة الفجر، برشا حبيبات من الحومة من الأقارب من الجيران، يعني تحس في اصلا فما شكون ساكي، ما كنا نحكي قبيل اليوم فما صلاه جمعه واللي فما جمعه اليوم بعد لازم نمشي
0: كاين اثنين اليوم
1: كاني اثنين يعطيك الصحه، وهذا راهو امر طبيعي وعادي، حتى ما نتهموش انفسنا بالنفاق وما نتهموش انفسنا بالتقصير، وهذا عادي جدا. انت قلت كلمه باهيه برشا، انه البارة تعالى في مواسم الطاعات، سواء في العشر الاواخر من شهر رمضان، سواء في العشر الاوائل من شهر ذي الحجه، يعني تلقى النفوس تتوق الى الله عز وجل، تتوق يعني علاش فما اكل امطار الاخيره اللي واحد يبدا يحاول من خلالها أنه يتنافس من أجل نيل الجائزة، وهذا طبيعي جدا بعد بلوغ المرحلة الأخيرة، سواء مرحلة العيد أو سواء ليلة القدر، ترقى الإنسان يتراجع منسوب الإيمان. ونحن عقيدتنا أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، ما فماش يكذب عليك يقولك أنا إيماني ثابت لا يتزعزع، وهذا عاشوه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم من حتى اتهم نفسه بالنفاق ومشاش كال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الوضعية تقريبا اللي نعيشه فيها نحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب الإجابة البشرية الطبيعية اللي ما فيهاش مزايدات على المسلمين، يقولهم والله لو بقيتم على تلكم الحال التي تكونون فيها معي، والكلمة متاعك تكونون فيها معي هذاك في حق الصحابة، ولكن في حقنا نحن تكونون فيها مع الطاعات والقربات والإقبال على الله عز وجل، لو بقيتم على تلكم الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة مصافحة، ولكن ساعة بعد ساعة هك الدنيا ساعة بعد ساعة، وإن القلوب تكل وإذا كلت عميت، حتى فيما يتعلق بالطاعات. هذيك علاش بعض أهل العلم كتبوا كتب وتكلموا في موضوع ما يسمى بالاقتصاد في الطاعة، أن الإنسان نسميه نحن الدوزاج، كما نسميه في الكرة، كما نسميه في الخدمة، كما نسميه في الطاقة الجسدية غيره، فما طاقة زيادة متاع عبادات اللي النفس ربما وقت اللي تفوت الحد اللي ربما انت ماكش متعود بيه، راهو ينجم يوصل بيك الحال الى انك تكل، واذا كان كليت ربما تترك الكل. فنحب نقول انه ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه خوي رفيق انه نحن بشر، وسبق في علمه أنه نحن مناش ملايك، وسبق في علمه أنه نحن مناش من كبار العلماء ومن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطانا بعض الآيات القرآنية اللي فيها إشارات تدل على شنو النجم نعمله بعد مواسم الطاعات، شنو النجم نعمله بعد مواسم الطاعات اللي يصير فيها الرلاشمو اللي تحكي عليه. قال ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأعمال الحج خاصة كيما الفترة هذه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. هذه واحد، يعني بعد انقضاء المناسك الأعمال اللي كنا نحكي عليها على مدار 10 أيام سواء للحاج أو لغير الحاج، أي شنو نعمل نرتاح؟ لا، فاذكروا الله كذي، ما تسيب الجملة، على الأقل حافظ على الحد الأدنى، والحد الأدنى هنا أسهل ما يكون. أنا قلنا نحن قبل هو يظن الناس أنها من أيسر العبادات، ولكن خليني نقول هي من أيسر العبادات من حيث الحركة، من حيث أنك أنت تبدأ قاعدها كي تذكر في ربك سبحانه وتعالى.
0: لا تتطلب مجهود بدني ولا تعب جسدي، مش سيام، مش صلاة، قوم وتوضى وصلي واقف ونوافل وكذا، وانت في أي حال، حتى متكي راقد في القهوة
1: في بنك في الدار
0: في أي بقعة تقدر تذكر رب العالمين.
1: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في باش تقعد ديما على أقل السميق اللي تحكي عليه هذا كما. فإذا قضيتم، أنا اللي شدني في الآية هذه بقطع النظر أنها آية خاصة بالحج، ولكن ليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. اتنخذنا بروجيكسيون من بعيد، انقضاء المناسك إيش؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. وهذا موجود حتى ينسحب حتى مش على الحج فقط، حتى على الصلاة. فإذا قضيت الصلاة، الآية هذه اللي تتعلق بصلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. قال ربي سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآية هذه ربما أقوى من بقية الآيات اللي قلناها توا، لأنه الآية هذه تتعلق بالحج والآية هذه تتعلق بالصلاة، ولكن الآية هذه فإذا فرغت فانصب. شو معناتها فرغت؟ أي أنك أنت كملت. برشا ناس يفهموها بالغلط، لكن توا ما عادش يفهموها بالغلط، ولا الناس كل تعرف ما معنى أنك تنصب. مش تنصب بلغتنا نحن تعملش تحب، لا، تنصب يعني المقصود بها أنك أنت تذكر ربي سبحانه وتعالى وتحافظ على الحد الأدنى من العبادات، خاصة عاود نقول أنه تتذكر بعد مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان. عملنا حلقة أخوي رفيق هنا في الرفماك وقلنا راهي الأعمال بالخواتيم، وانت وقت اللي تسألت في الرفماك بلوس باش تعرف انا قداش نتبع في الرفماك بلوس. اش سألك زياد قال لك شنو تتمنى؟ من جملة ما تمنيت قلت حسن الخاتمة. هذا اعظم ما يمكن ان يطلب من الله عز وجل، ان يختم الله سبحانه وتعالى. هاي سيدي نمشي معك لبعيدات، نعمل تصويرة مصغرة، ونحن كنا نحكي ونفدلكوا شوية هكا مع زياد قبيلة، يعني وقت اللي الانسان قام عشر الاوائل من شهر ذي الحجة وطاعات وقربات والصدقات والانفاق في سبيل الله وادخال البهجة والسرور على الفقراء والمساكين، ثم صيام يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى يوم الرابع. يا يزي عدك هوا عاد يشنوة توا عاد بش واحد قال بش تمرون عيشتنا هكا تقالت راو. يعني هل القربة الى الله عز وجل؟ بالعكس، هذه منتهى السعادة. شنو ينجم يعمل هذا؟ مباشرة يسول له الشيطان عليه لعنة الله تعالى. اللي
0: من الاخر الفكرة اعطيت حق ربي توا كانك بشيخ وحقك انت
1: راو ذي قاعد يتقال.
0: اي مش حتى يتقال، سبحان الله، هو النفس ضعيف يجي في النفس متاع العبد كل مل هاني عملت ربي غفور رحيم، متعديه 3 أيام العيد اكه. بعد هذا اللي نحاولوا وننصحوا روحنا قبل الناس
1: هو على هو كبير. هو اخوي رفيقي اذا كان يقف عند الفكره انه مثلا تعبت كذا، كلنا تعبنا والكلنا اجتهدنا والكلنا حاولنا انه نقرب ربي سبحانه وتعالى، واعطينا ما اعطينا ان شاء الله ربي يتقبل، ونقعد ديما ما اعطينا حتى شيء مقارنه باللي اعطانا ربي سبحانه وتعالى، هو غني علينا وعلى اعمالنا وعلى طاعاتنا وعلى صلاتنا وعلى صيامنا وعلى قيامنا. ولكن انه انسان يتجاوز مرحله الفتور الرلاشمون اللي تحكي عليه الى مرحله أنه يتعدى إلى المعصية ويتعدى إلى شرب الخمر ويتعدى إلى أنه يشرب الخمر بالحم قدمه لله عز وجل قربان. فهذا الاختير هذا اللي قاعد يصير. تقول له تحكي معي يقول لك أنا راني عملت اللي علي وربي غفور رحيم كما كنت تحكي، لكن أنه نوصل إلى مرحلة الفتور العادي ثم أنا نذكر ربي ونحافظ على الحد الأدنى من القربات، الصلاة في على وقتها، ذكر ربي سبحانه وتعالى. مانيش طالبين ربي، ما هوش طالب منا حاجة كبيرة فيما يتعلق بما بعد المواسم الطاعات، ولكن على الأقل الإنسان ما يعصيش رب، ما يتجرأش على ربي سبحانه وتعالى. وربي قال آية يعني عظيمة تجسد ذلك الذي يعصي الله عز وجل مباشرة بعد مجهود قدمه، يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. المرأة اللي اجتهدت على مدار أيام وهي تصنع في قطعة صوف من أجل اللباس أو من أجل الغطاء، ثم خذيت برأس الفتلة كما كل واحد عاصي بعد ما اجتهد ياخذ برأس الفتلة متاع الطاعة اللي هي الحم اللي قربوا الرب سبحانه وتعالى قربان، ثم يركزوا على الطاولة وياخذ معاه معصية باش في باله بروحه أنه أو يسول له الشيطان عليه لعنة الله. راه الشيطان أخوي رفيق راه قالها صراحة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نرجع للكلمة اللي أنت قلت أخوي رفيق، الأعمال بالخواتيم يا ناس. قديش من واحد اجتهد، قديش من واحد حج بيت الله عز وجل، قديش من واحد يعني صام يوم عرفة واليوم الرابع مشى قال لا يتوى بصراحة خلي واحد يفرهد روحه وكذا، ومشى خلي نسمي الأشياء بمسمياتها، مشى شرب الخمر ومشى أخوي هز الحم متاع أو جزء من الحم متاع الأضحية متاعه واستعمله في معصية وشرب معاه الخمر، ثم بعد نهار اثنين ثلاثة أو حادث مرور كيفاش تحب يختم له ربي سبحانه؟ هذا لن ينظر إلى ذلك اليوم الذي صام فيه ولا ذلك اليوم الذي اقتنى فيه الأضحية متاعه. الأعمال بالخواتيم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. قديش من نهار وهو يجتهد ويذكر في ربي سبحانه وتعالى إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل حتى إذا بقي من عمره مقدار ذراع ختم الله تعالى له بعمل أهل النار وأدخله الله تعالى النار. النصيحة اللي نحب نقولها أنا لنفسي والأحبابي من المستمعين، نقول لهم راه عادي جدا أن نعيش الفتور. الفتور مش نعيش فيه في العبادات، حتى في الخدمة اليوم كما قلت تحكي انت اليوم الناس ماشيه تخدم فوق
0: نمشي معك اكثر. أي. نعيشوا الفطور ساعات حتى في الترهيد.
1: اي والله
0: حتى كي تمشي البقعه باش تفرها ثلاث اربع ايام تقلق تحب ترجع لحومتك ولدارك. هي طبيعه النفس شيخ، ديما تقلق ديما تبحث على حاجه اخرى وتعيا وتحب ترتاح وتميل ساعات الحاجات ما يزيدش تميل لها. انت قلت الحد الادنى من القربات، الحد الادنى من العبادات اللي هي المحافظه على الصلاه، خلينا نتفاهم هذا الناس الكل ونذكر روحنا بها، والحافظ أنه الإنسان يحاول ديما يحافظ على ذكر الله. وحاجة نحطوها في مخاخنا الناس الكل ونتكلم قدامك أنت وأنت ترقبني شيخ، بعد اللي واحد عمله أي واحد فينا يسمع كم عاون صدق شريك العلوش ونيته قربان الرب العالمين، صام عرفة، صلى ركعتين دعا فيهم ربي، هبط الدمعة، طلب حاجة وكل، من خليوش الشيطان يسهل لنا العودة المعاصي وإحنا مازلنا خارجين من عرفة وعيد ونصف حج وكذا. واحد يخاف أنه يسقط من نظر رب العالمين، هذه حطها في صح. واحد في في في في في راسه ما يحطها يخمم فيها أنك سبحان الله كلنا نتمنى أنه ربي يحبنا وأنه ربي يكون راضي علينا وأنه ربي يكون ولينا في الحياة الدنيا. نقولك اللحظات هي لعلها دمعة ركعة تخليك عند ربي كبير، ربي كريم وكبير وما يغزرش لأعمالنا لأنه ما حشوش بهم، ولكن خاف من أنك تسقط من نظر رب العالمين، هذه أكثر حاجة تخوف.
1: أي نعم، لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. راه وقت اللي ديما انا شنو نقول، تذكر كل لحظات انت بيدك ديما تقول اخوي رفيق، تذكر كل لحظات اللي عشت فيها منتهى الطاعه ومنتهى لذه الطاعه ومنتهى القرب الى الله عز وجل. وقت اللي تسول لك نفسك معصيه من المعاصي تذكرك الموقف هذا، قصه كلزم بالمونتاج وحطه في راسك. وقت اللي تقول هذا يعمل في هذا بعد هاللذة هذه
0: انت ساعات متعرق ما تعقلش روحك
1: انت والله ما تعقلش روحك. نحن نقولوا عادي جدا انه الانسان يتراجع الايمان متاعه والفتور هذا. تعرف خوي رفيق الفتور هذا للحجاج يحسوه
0: بعد التعب البدني هذاك كله عاد.
1: خاصة اللي مشى في آخر فوج ريت يمشي أول الفوج أول رحلة ثاني رحلة ثم بشي روحوا هما بشي أول عودة جي نهار الاثنين هذاك ما يحسوش برش. أما شكون اللي يحس
0: اللي يقعد برشا بعد
1: اللي يمشي آخر رحلة ويقعد برشا بعد الحج ما عندكش فكرة نحكي لك
0: سبحان الله هو في بيت ربي
1: وهو في بيت ربي هو في الحرم هو في كذا لكن النفس تتوق للدار للعائلة للصغار الحرم بدأ يفرغ ثم كي مش الملل هذا ليس استنقاص من المقام ومن الأرض ولكن عادي جدا. نحكي لك الشيء هذا عشناه للي يمشي آخر رحلة ويروح بعد
0: تطويل عليه المدة بعد الحج
1: المدة والحج يفرغ والدنيا تفرغ ويولي كأنه وحده خاصة في الوتيل وكذا. فاللي حبينا نقوله في نهاية الأمر أنه التراجع الإيماني والفتور هو عادي جدا ما تتهمش نفسك بالتقصير والنفاق ولكن حافظ على الحد الأدنى راهي الأعمال بالخواتيم راهو كل معصية تنجم تعملها فكل لحظة ذيك تذكر اللي تنجم تموت فيها ويمشي. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى نلقاه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. نسأل الله تعالى أن يطول في أعمارنا وأعماركم في الخير. اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين. ونذكر كلنا وكلنا زاد دعينا ربي في عرفة حتى اللي مش في جامعة في كرهبته في داره في دعاء ربي وينتظر إجابة من رب العالمين. دونك في الأثناء عيب علينا أنه بعد لدعيته وانتظر ربي يستجيب لدعوتي ثلاثة أربع أيام أنا بعد الحج وبعد العرفة وبعد الوقفة وبعد العيد نرجع وكأنه شيئا لم يكن.
1: أن الله تعالى توا بصدد أنه يحذر لك
0: استجابة. ربي يحذر لك إن شاء الله في استجابة وكأنه ربي يحذر لك في هديتك أنت ما كنت
1: ربما تسحب
0: صحيت وربي شكور ذاك إيش حبيت قلت وربما تسحب لأنه الذنب يمنع استجابة الدعاء وهذا بإجماع العلماء. ربي يحفظنا وربي يهدينا وربي ثبتنا الناس الكل. احنا أول الناس المعنيين بالكلام اللي قاعد يتقال. ربي يعطيكم ما تتمنى وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. أمين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي بنين العلوش
1: يا اخويا ما
0: شاء الله هنيئا ما شاء الله يلا ربي يخليك يا شيخ. شكرا لك جمعة مباركة على الجميع. ساعة يستحب فيها الدعاء ما بين العصر والمغرب ويرجح أنها تكون ساعة إجابة في الجزء الأخير قبل المغرب الدقائق الأخيرة العشرين دقيقة النص ساعة الأخيرة. أكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. اقرأوا سورة الكهف واكثر من الصلاة على الرسول تيلة اليوم من توا حتى للمغرب وانت في كرهبتك في دارك في خدمة بالصلاة على الرسول إن شاء الله ربي حقنا أمنياتنا ويجيب دعواتنا. جمعة مباركة على الجميع. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماك. ديما الموعد من 7 حتى للتسعة ونص وديما على ديوان FM. نهاركم أسعد الأيام. مرة أخرى جمعة مباركة. بويكاد الناس كل تحية صديقنا عزيز في الإخراج صديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي. سلموا على صديقنا حسام يحيى غالب علينا اليوم قولوا له عيدك مبروك كيف كيف. نعيدوا على عزيز على وجدان على فريق الإعداد. سلموا على ريم مخبي جهنا السليني شلعيدكم مبروك وشكرا على الإعداد. ملتقنا نهار الاثنين. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
2: رفماك كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: يا صباح النور، صباح الفل والياسمين. مرحبا بكل مستمعي ديوانا فين. ان شاء الله عيدكم مبروك مره اخرى، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونعمه، وتكونوا عيدتوا هكا مع عائلتكم الكل وطيرتوا وحشه وتكونوا بخير، وان شاء الله جمعه مباركه للناس الكل. ساعه سعيده من تو حتىش للنص النهار. مرحبا بكم، صباح النور. مرحبا ريم رفع، اهلا وسهلا.
1: بونجور ربيب، صباح الخير. صباح الخير سي رفع، صباح الخير اصدقائي في الغيجي، الناس كل اللي تسمع فينا. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله تعدى كيما حبيتوا، تقبلتوا وفرحتوا وعملتوا جو، لما العائليه كلها تعدت على خير وتكونوا في صحه ونعمه. مرحبا بكم مره اخرى، هانا جينا، هانا جينا.
0: مرحبا مرحبا بكم.
2: صباح النور والفل والياسمين. بخير بخير بونخور، يعني بونجور بالبخور. سي رفع عجبتني، سي رفع والله سي تربوني دي.
1: انا كنت عايز كل شيء
2: هذا بيا كان سيت ولي بارتو، ان شاء الله تفهموا روحكم الناس كلها. سي رفع يعطيك صحه، ترى تاني واحده اخرى سي رفع، سمعت سي رفع سي
0: مرحبا بي
2: سي رفع
0: لبس عليك
2: سي ما سمعتش سي رفع
0: شنو الامور خويا.
2: والله الحمد لله ربي يفضلكم، ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. والله فرحان ياسر اللي نهار ثالث عيد نحن موجودين لهنا باش نحكيو اون ديكورتيك شنو تحدى في العيد.
0: كان انت
2: فرحان هنا تونس نتاع العيد، يعني ما بعدنا لهنا ناخذ بينا نحكيو شنو صار شنو ما صارش، شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، يعني تقييم شامل وكامل للعيد الكبير. فوالا كل واحد فينا كيفاش عايد في داره، شكلينا اش ماكليناش، طيبنا اش ما طيبناش، شنو اللي غلا شنو اللي رخص، ما فهم حتى شيء، كل شيء غلا. دونك فوالا يعطيكم الصحه، ما عنديش منحيل يميني فارغ، دونك نحيل على اليسار اليوم.
1: زينب كلمتك تو؟
2: والله زينب كلمتني في التليفون، مش باش تعيط خاطر عيدنا كمان
0: ديجا
2: بلي الفيديو اللي هبطها على الجروب خاطر ما صارت حتى تفاعل.
0: لا
2: ضحكت، قلت الزعتر، انا ذكرت زعتر الجسمي. اه
1: كتبت لك، قلت لك راهي ما
2: هو ما جاوبنيش الزعتر بيدو، ما جاوبنيش الزعتر شافه.
0: نجم نحط المستمعين في الاطار،
2: نحطوه انا نعمل في الباربيكيو نتاعي.
0: اوكي
2: بيان سور، حنحط الزعتر انا. كي غزرت للزعتر تذكرت خويا زعتر، خويا جعفر يا اخي، عملت فيديو عيطت عليكم وقدمت لكم زعتر القاسمي، يعني معروف ديجا.
0: والله انا ضحكتني
2: وضحكوا لي الحمد لله. هذا هو يعني حبيت نروح عليكم نهار العيد مع العشرة بالضبط.
0: روحت علينا، روحت وروحنا الكلنا
2: وروحنا الكل
0: صحيت.
2: يعيشكم
0: يا اخويا، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. نسلموا الساعة على مستمعين اللي يسمعوا فينا من اللي غاديو يتفرجوا فينا زاد كيف كيف في اللايف، فما شكون هنا موجود معنا ويعيدوا عليكم الكل. شباب كانت نجموا تحلوا اليوتيوب. اه خرجت الكرون ديما ننزل هيك
1: والله ما حلاهم حتى ثالث عيد موجودين،
0: والله ربي فضلهم مشكورين. فعنا نيس الغول نعيدوا عليه، نسمعوا شوية ونرجو ديجيتال ويفز. يلا
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريدوا طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
5: عيدكم مبروك ومرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فاما. الأسبوع الفارط سمعنا الناس الكل بخبر يخص مواطن وقع بحثه في مطار تونس قرطاج على خلفية استعماله للنظارات الجديدة لشركة ميتا. الحادثة هذه ماهيش مفهومة ومش في بلادنا فقط، بل حتى في أوروبا والدول المتقدمة المشرعة لحد الآن مش عارف لا كوندويت تونيع أمام الجهاز الجديد هذا واللي هو الميتا دو غيبان. في فرنسا وزيرة النيوميريك فانيسا ماتس متقلقة من نجاح للونات كونيكتي وصرحت أنها ما تحبش تحرج المستعملين، لكنها ماذا بها تصير اون سونسيبيليزاسيون بوغ اون بون يوتيليزاسيون. النظارات الذكية الكونيكتي باش تصبح ربما الالتيرناتيف وسمارت فون وباش تعوض مكان هواتفنا الذكيه وباش تجيب معها استعمالات رقميه جديده وإناديت كيما مراجعه مواعيدنا على الاجندا بغمضه عين او تصوير مشاهد ومقاطع فيديو من دون ان يدرك الموجودين من حولك، وباش توصل الى معرفه البروفيل للشخص اللي تنظر له لو عنده حسابات في المواقع الاجتماعيه وتعرف اسمه وكل المعلومات اللي وقع مشاركتها سور سي كونت. الغيبان ميتا مقلقين منها زاد عدد حكومات اخرى كما صار في الدوله الكينيه اللي فتحت تحقيق ضد النظارات الذكيه بور فيولاسيون دو لا في بريفي. نتصوروا زاد أنه في مستقبل قريب باش نشوفوا قوانين صارمة للتحكم وتأثير استعمال كل النظارات الكونيكتي. الشركة العملاقة والمقاومة الصينية الأصل هواوي تواصل تحدياتها ضد الغطرسة الأمريكية وتتطور يوما بعد يوم، وأعلنت أخيرا على نوفو برانسيب دو كونسيبسيون دو بوس لتحسين لي بيرفورمانس دي سيمي كوندكتور من دون الحاجة للمينياتوريزاسيون تراديسيونيل دي ترانزستور. الطريقة الجديدة المبتكرة هذه تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإشارات والمعلومات حتى تجتاز شرائح دي سيستم انفورماتيك. هواوي باش تبدأ في صناعة دي بوس تستخدم التكنولوجيا الجديدة هذه من هنا العام 2031. الشركة تؤكد أن شرائحها باش تكون في avec une densité de transistors تعاد les puces gravées en 1,4 nanomètres. وهذه تعاد تطويرات مهمة جدا وتقدم كبير بعد ما كان لجيان دو لا تيك يصنع في دي puces gravées en 7 nanomètres. رغم كل العقوبات الغربية اللي خلت الشركة الصينية ما تجمش توصل لآلات ليتوغرافي اكستريم اوترا فيولي بانه هواوي عاودت ترتيب اوراقها وبدات تحضر في لي بروشين بلوس كيرين واللي باش تحتوي على الاركيتكتور انوفونت تخليها تنافس اقوى شرائح في العالم وربما تفوز عليها. طموحات هواوي المستقبليه واللي ما نجحتش من قبل فيهم بسبب بايدن وترامب وهو التمركز في اول الترتيب العالمي لصناعه الشرائح ونهايه التبعيه للدول الغربيه بصفه نهائيه. ما هي أنواع الهواتف الذكية اللي استعملوها الأغنياء والمليارديرات والمشاهير في ميدان الهايتك في العالم؟ من آخر الصور اللي عملت بوز كبير على نت كانت الخاصة بيانسن هوانغ السي او اي كوفونداتور دو انفيديا والغني عن التعريف إيلون ماسك وقت تنقلهم للصين على متن الطائرة الرئاسية اير فورس 1 وتم وقت تركيز على هواتفهم الذكية اللي استعملوا فيهم واللي كانوا من النوع الغالي الثمن لكن بإمكان العديد من الناس أنهم يشريهم وبسهولة. بيانسن هوانغ يعشق لي فيستون كوير وماسك يحب لي ترونسونوز ارجونتي ونتفكروا الكل الصورة اللي كان انشرها في 21 فيفري 2025 على حسابه سور اكس وعملت اكثر من 80 مليون فيو. لكن الثنائي ما همش يستعملوا في دي سمارت فون نورماسيف او مرصعين بالياقوت والجواهر، بل هوانغ مثلا يستعمل في ان سامسونج جالاكسي زد فولد 7 واللي سمو ما يفوتش 1400 يورو ويمثل دميات للسيد. اما ماسك فهو يستعمل في اخر اصدارات ابل وهو الايفون 17 برو ماكس واللي سعره هو زاد ما يعني شيء للمولتي ملياردير ب 1350 يورو فقط. كليشي تم تصويره في مكتب الاجتماعات في طائره الرئاسية الأمريكية عمل دورة العالم وأبرز تناقض كبير ما بين البعد الرخيص نسبيا للجهازين المستخدمين والثورة الساحقة للبطلين اللي ما يعرفوش نهاية فلوسهم فين. هذا كل معنا في ديجيتال ويفز الجمعة هذه. احنا متلقانا ان شاء الله نهار الاثنين avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
4: أريد طور عالمك.

0: أهلاً لكم سيحة سعيدة مازال مصري معكم حتىش للنص النهار يسلموا عليكم الأولاد الكل هنا في اليوتيوب وقالوا لك يا رافع
1: نعم في دي بوز للكاميرا
0: حولوا الأسماء
2: كتجي وجدان يخذلوا بهبالوا
0: والله مهزلة قسمهم بالله
1: وجدان أقوى واحدة في الإخراج الرقمي
2: والله تخذلوا بهبالوا
1: مخسير وجدان
0: بعد
1: قصة التلفزة قصت
0: حسن خير أوكا يسلموا عليك الأولاد كل بعد ما خليت لهم كومنتير رفع باللايف
1: والله الكومنتير اللي خليته بالكونت متاعي هزته ريم تليفوني الوحيدة في الراديو اللي تتجرأ تهز لي تليفوني الوحيدة
0: كاش بس التليفون عملت كومنتير كمام
2: قال لي ما نقولش هلو انا راني
0: ولا قال لك معز رفع جعفور راهو ياكل في المشوى وانت تخدم سي فغي قلنا نخدموا جعفور
1: معز
0: ما نعرفوش عليه وين مشى تحيه ليه
1: نحترموا بعض
0: ولعائلته الكل باهي قبل ما نمشيو للشخصيه شو عندكم شو عملتوا في العيد شنو الاجواء عرفونا على عادتكم تقاليدكم
1: والله نحن ما عيدناش سنه يعني ما شريناش علوش مقطعين يعني بقرار من الحاج الحاج اللي هو مجلس الشيوخ نتاعنا نتاع الدار قال السنه باش نقاطعوا
0: بالحق قطعته خاطر الاسوام
1: خاطر الاسوام قال باش نقاطعوا وما نشارين علوش دونك ما شريناش علوش دونك عملنا لمعه عائليه نهار ثاني عيد خرجنا في بالنا باش نخرجوا لبرا عمل الادريس دي كل ثاني عيد نحن نمشيو للادريس نضربوا 100 كيلومتر نلقاوها مسكر كل عيد حتى عمي صارت نفس العمليه
0: لازمك تشوف
1: دونك هذاك هو فيريفي مي انا والله بيني وبين روحي قلت نهار الجمعه كي باش نرجع فما حاجه باش نقولها مهمه جدا باش نفتح قوس نحن اليوم نحبوا ديفيرتيسمون باش نفتح قوس مثال خاطر لازمنا نكونوا هادفين نوعا ما اللي هو غلاء الاسعار رباب بكل صراحه والله يعني الحكايه ولات على ما تبكي ولات تضحك يعني كي تجي تشوف انه الكيلو علوش ليله العيد خلط في بعض المناطق 85 دينار واكثر الكيلو يعني تقول انه الززاره ذي وحده حال وحده يرتع يعني لا فما شكون يعس عليه لا فما شكون يشوف لا فما شكون يراقب يعني يحطوا الاسوام كيما يحبوا الكاليتي مش موجوده يبيعوا بال بال بال بالكيلو كيما يحبوا الخضره تزيد
0: المفروض اسعار مرجعيه معني حددتها دوله
1: ليه تو سامحني تو مسكين اللي ما نجمش يشري علوش اللي ما نجمش يشري علوش باش يمشي يشري شويه لحم وموا هاني معاكم لا تنسوني يلقى سوم الكيلو ب 85 دينار
0: وصل حتى ل 100
1: يعني اللي يشري 5 كيلو بدا يقرب السوم علوش لوجيك نورمال راه ما يجيش راه انا والله بور حق والله كان شوف التنرفيز اللي تنرفزته في الايامات اللي فاتوا راني ندور ونقول طب ليه نحكي على يعني ما فماش مدارش حتى مراقبه نتاع الدوله شرطه حاجه تشوف البوليس ما يمشيش يقضي ما يشوفش في الاسوام لي ريبريزونطون تاع الدوله ما يمشيوش يقضيو وما يشوفوش في الاسوام الوالي ما يمشيش يشوف رئيس البلديه ما يمشيش يشوف مراقبه الاسعار ما يمشيوش يقضيو راه مش معقوله راه 85 دينار وراه فما 90 وفما 95 في بعض الاماكن راه غريبه راه البارح تمشي تشري ساك صغير قضيه صغيره 120 دينار الساك ما فيه حتى شيء راه فما الناس مازال تخلص 450 الف مدي كيفاش العمليه راهي ما تصيرش مش لوجيك اعطيني يا خويا خرج لي ابلكيشن سماها المواطن الصالح يصور خلي رقابة المواطن ندخل أنا في زازار ما يعجبنيش السوم نصور ونبوستي نحط يا سيدي أبليكاسيون تبع الدولة ولا امبونيتي نحيوها سكر غلى في السوم ما نعطيش اختي سكر له نشمع له الحانوت لبعد العيد خلي ما يدخل حتى شيء يودي عطيونا اليد الحديدية راه هي اللي تستوي الأمور مش الأمور الدنيا مسيبة شو 85 دينار و 95 دينار لوجيك
0: واضح
1: والله غير عادية والله سوم غير عادي هو بيدو الززار في عينيه في عينيه الززار هو قاعد يبيع عارف روحه روح قاعد يعمل في عملة مش نورمال
0: برشة برشة شفنا ناس برشة
1: علوش الموضوع علوش للستة شهور كما قال الراجل علوش للستة شهور مازال يرضع من عند أمه
0: تي ما يضحيش
1: لا ومازال يرضع من عند أمه يعني
0: بيعه.
1: انت كي تبيعه ثمانية شهور يعني علفته كان شهرين فقط كان شهرين فقط تبيعوا بمليون واربعمية ومليون وخمسمية ما نرجعوش التالي أمانة نحكي هذا واللي جاي وابش يجي وابش يجي الصيف وبش يغلاو الوتلة وابش يجي الصيف وبش تغلى الخضرة وابش يجي الصيف وبش تغلى الغلة وبش يغلاو كل شيء كل شيء ديما نحن ديما وابش يجي الباك وتاو يغلى الحلو وتاو يغلاو وترشنوا والتريتور يزيد والاخر يزيد يا ودي علاش نحن علاش واحد علاش تحب تربح في فترة صغيرة اللي لازم تربحه على عام كامل يودي نرحموا بعضنا شوية.
0: برشا ناس ما خلطتش تشري معناتها وانت قلت قطعنا ممكن هكا
1: قطعنا
0: قرار واعي. قرار واعي فما ناس ما خذتش هي القرار قالت روحها ملزمة انها تتخذ القرار هذايا خاطر ما خلطتش ويبان توا شادي قالت لي فما شكون فما علاش بقات بالحق ما تشريتش وراه غالي رهيب جدا نختموا
2: الحقيقة كلامه صحيح معناها يعني كنت تقول في بلاصتو راهو المقاطعة الجماعية ساعة لازمها وعي ولازمها ناس نعرفوا معناها راهي المقاطعة كي تبدا جماعية بالحق كي نبداو بكلنا حكينا فيه وخذينا قرار صحيح. والناس تعرف انه هذيك سي اون رياكسيون افيكاس تجيب معناها جدوى على خاطر تعطي ميساج واضح للتجار والشركات انه نرفضوا الاسعار ماهيش منطقية ما نشريش تحت الضغط انت ضغط عليا على خاطر هذايا مناسبة دينية على خاطر الصغار على خاطر يبكيوا على العلوش على خاطر شنو كيف انت يبدا القرار صحيح. واعي بالسيف عليهم باش يراجعوا الاسعار بالسيف عليهم باش يراجعوا هامش الربح في اي سلعة كانت موسمية ولا مش موسمية راهو سيون غياكسيون واعية مواطنية مهمة إذا يصير عليها التوعية الكافية والناس الكلها تتبناها راهي ديما عندها نتائج واضحة
1: وبالله سمحني ريم انت قطع اللحم قولي سيدي اللحم غالي ماني شاريه شنو باش تعمل تمشي تشري دجاج ما تلقاش الدجاج قول يا سيدي نشري كعبة حوت
0: قاطعينه من غير ما يشعر طويثة معناها
1: الحب تقول يعني فما يعني مفاهمة كاملة نتاع لا تشري كان اللحم ب 85 دينار وب 90 دينار وما عندكش حل اخر اخرج انت اليوم برا اخرج اليوم نهار جمعة ثالث عيد رجعت الامور كان تلقى كيلو اسكالوب كان تلقى كعبة اسكالوب ارجع لي يجيني يقول لي رافع رقيت اسكالوب بلاصة الفلانية ما فماش يقعد حتى لنهار الاثنين يعني علاش محاصر المواطن علاش تحاصروا فيه المواطن
2: صحيح
1: تسيبه مرتاح علاش تحاصر فيه المواطن تمشي فيه
2: ماخذينه اونوتاج
1: اونوتاج يا ودي سيب يا ودي سيب راحت وبيع بلا انا جو سوي بور انه المواطن امشي اشكي اعملوا لنا خويا انا توا نحكي مع السلطات العليا اعملوا لنا اون ابليكاسيون نصور بها اي حاجه اي سوم ما يعجبنيش
0: نحضر للحاجات هذيا
1: ما عنيش بالخطه نحن توا
0: حكيت
1: انا ما نهزش نطلع انا نعمل ابليكاسيون تاك نصور ونهبطوا باللونسيني نتاعو لبرا بكل شيء نهبطوا بالسوم اللي حاط باش من بعد على خاطر فما بعض المناطق خرج فيها الوالي الاسوام رجع تحت هو خرج منه والاسوام عاودوا رجعها والله ولاية بن عروس أنا مش نقولك خرج الوالي عمل دورة الأسهم كلها تحت بعد الوالي عاودوا رجع
2: مسألة وعي وعي وعي
1: هذا اللي حكيوا فيه أن الخبر يظل الوالي ريم تي كونفيرما
2: من الحقيقة
0: ما عنديش فكرة إيش عينت ولا
2: بالمختصر المفيد راهي المقاطعة إذا تكون حاجة واعية راهي قوة تفاوض جماعية نجموا تربحوا بها برشا
0: تصنع الشرق ربي جري على سليح ميرسي آخر المستجدات الإخبارية نرجعكم بعد العشرة
3: ساعة سعيدة
4: publicité
5: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوش علاش على خط نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
6: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002 في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير
5: عيدكم مبروك
7: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور الكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء مونوبري ديما معك
8: ديوان افهم فلاش نيوز
9: مجزوة العشرة ديوان افهم عسلمة تونس تحيي اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظة السلام وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن دوليين وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النساء وتشير معطيات منشورة على موقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة وأربع مهام تحت راية الاتحاد الإفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم المشاركة في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية سنة 1960 أكثر من 10,000 عسكري، مما يجعل تونس من بين أبرز الدول الإفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. ورئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي يقول في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي. الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة تتمكن بتنسيق مع الشرطة العدلية بسوسة المدينة ومصلحة النجدة إلى جانب فريق مختص من إدارة الشرطة العدلية لمقاومة الإجرام بالجرجاني من إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما ليلة أمس بجهة مرسى القنطوي. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الضحية تعرض إلى طعنات بواسطة آلة حادة سكين مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته قبل أن تتمكن الوحدة الأمنية لاحقا من حجز أداة الجريمة إثر خلاف نشب بين الضحية والمشتبه بهم لأسباب لا تزال مجهولة وفق ما أفادت به مصادر أمنية لبراسل ديوان فم بلجيكا. ولفت إلى أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة للكشف عن كامل ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع في رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي تفيد بأن مسيرة روسية ارتطمت بمبنى سكاني داخل أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا، وحلف شمال الأطلسي الناتو يدين ما وصفه بتهور روسيا بعد سقوط المسيرة على المبنى السكاني. من جهتها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن العدوان الروسي تجاوز الخط الأحمر، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على إعداد الحزمة 21 من العقوبات ضد موسكو. البحرية الأوكرانية تعلن مسيرة روسية هجمت سفينة شحن تركية في البحر الأسود مما تسبب في اندلاع حريق أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
10: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: ناف أرابلاندا. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: العشرة واربعتاش دقيقة، ساعة سعيدة، رجعنا لكم. زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. رافع رمرو موجودين دونك عنا برشا ألعاب شنو نلعبوهم اليوم كأنترتينمنت حسا شو إن شاء الله.
4: رافع من بكري يسأل على ألعاب هو را.
3: ما احنا قلنا له حاضر هكا ولي ماك انت فارد من مجموعه
4: اعطيني الكلمه باش يلعب يا اخي قام يعارك على الاسعار
3: انت قد نغذر حتى اما كمان خلينا نكملوا الاخبار والدنيا الكل وبعديك نمشيو لبقيه الفقرات. يلا ري معك اخر الاخبار. يلا
1: اخبار سعيده، اخبار مش سعيده.
4: الحقيقة أخبار ما هوش سعيد، على خاطر نتصور أنكم البارح سمعتوا باللي صار في معتمدية المكنيسي من ولاية سيدي بوزيد. البارح نحكيه على مساء الخميس اللي تسجلت فيه زوز حالات وفاة بعد حالة جماعية من التسمم في عائلة واحدة. احنا نحبوا ناخذوا الأخبار هذية ولا
3: نستنوا جوست
4: اللي صار داكورد. واللي صار أنه تسعة أشخاص، تسعة كاملين من عائلة واحدة، الكلهم كلاو بطبيعة من فرد ماكلة، فصار عندهم تسمم جماعي كما قلت لكم تسعة، وللأسف الشديد تسجلوا فيهم زوز حالة وفاة، معناها زوز أفراد العائلة هذوما اتوفوا في المكناسي بعد ما تم زادة بعديك بالطبيعة نقل السبعة مصابين الأخرين للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد باش يتلقوا العلاج، وحاليا حالتهم مستقرة. شفنا تصريح للمدير الجهوي للصحة في سيدي بوزيد الدكتور سالم الناصري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، لكن احنا باش نعرفوا اكثر بالتفاصيل شنو اللي صار بالضبط. نتصلوا توا بالدكتور سي بشير السعيدي مدير الصحه الوقائيه في الاداره الجهويه للصحه في سيدي بوزيد اللي معانا بالهاتف. صباح الخير دكتور سعيدي.
5: صباح الخير، وصباح الخير لكافه مستمعي اذاعه ديوان فام.
4: مرحبا بك وعيدك مبروك. يعيشك يا ربي فضلك. احنا توا باش حبينا نحكي وناخذوا اكثر تفاصيل على الحاله اللي صارت في المكنيسي عندكم البارح في ولايه سيدي بوزيد، واللي حاله التسمم الجماعيه هذيا ادت للاسف الوفاه زوز افراد من نفس العائله. حبيتك اول حاجه تفسر لنا شنو هو سبب التسمم باش لعبت تعرف.
5: في البدايه نترحم على زوز وشهيد اللي كنت تحكي عليهم.
4: الله يرحمهم نعم وصبر عائلتهم.
5: ونتمنى أكيد الشفاء العاجل للبقية المصابين اللي حالتهم في الوقت الحاضر مستقرة. ثلاثة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، والأربع حالات الأخرى نزلوا تحت المراقبة حاليا ويتمتلون للشفاء إن شاء الله ربي يشفى. الحالة تتمثل دونك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة الثالثة بعد الزوال. تم إعلامنا بتوافة تسعة مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكنيسي قسم الاستعجالي، يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة، فشلة، أوجاع في البطن، حالات إغماء خفيفة في اللون، فلتة، أوجاع بالرأس، ضيقة التنفس. الحالات هذه تطورت منهم بسرعة إلى حالات إغماء و ما اعتقد وضيق التنفس. تم كما قلنا الحالتين نتاع الوفاه الله يرحمهم توقف القلب في ما سجلناها بطريقه معناتها سريعه. تم تقديم الاسعافات الاوليه للمصابين من طرف الفريق المحلي بالاستعجالي بالمكنيسي بمعيه فرق صحيه من مختلف المعتمديات المجاوره. جميع المرضى تم نقلهم في الابدان للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لمزيد الإحاطة الطبية. للأسف كما كنت تحكي معها تسجلنا زوج وفيات الله يرحمهم ويصبر أهلين. الحالات أعمارهم كانت تتراوح ما بين 60 و 61 سنة، وكانت في إطار لمة عائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تناولوا فيها وجبة الغداء. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا من كسكسي بالعصبان ومع لحم الضأن، سلطة خضراء ومشروبات غازية.
4: سيباشيش
5: بعد أقل من
4: أيوة برابي باش نسألك توا ساعة الزوز حالات اللي توفى وشنو العمر نتاعهم؟
5: الأول عمره 35 سنة والثاني عمره 49 سنة.
4: الله يرحمهم. الله يرحمهم. بي الوجبة هذه اللي وصفتها لنا دونك كسكسي بالعصبان وسلطة خضراء، شنو هي الحاجة أكيد أنتم عرفتوا بعديك الحاجة المتسمى الحاجة اللي سبت التسمم مباشرة، الحاجة الفاسدة معناها في الماكلة اللي سبت التسمم هذا؟
5: أكيد الإجابة دي ما تجيش تكون معناتها دقيقة معناتها في الوقت الحاضر، فهمت ولا؟ لأنه في انتظار معناتها تقارير الطبيب الشرعي وكيف
6: طبعا أي والتحاليل كل شيء
5: تكمل التحاليل
4: الأقرب ينجم يكون الحم معناها
5: طبعاً.
4: الحم اقرب الاقرب معناها خاطر مثلا سلطة خضراء نعرف احنا توا الشمس والقايله والصيف تنجم تكون معناها سلطة حتى كي سامحني في الكلمه كي تقراس ولا حاجه يصير قلق ما نعرفوش اسكو يتطور الى الحالات الكبيره هذيا ولا لا، اسكو ينجم يكون هذا من الحم؟
5: للامانه ما نجموش معناتها ما نجموش نركزوا كان على اليمنتاسيون واحد
4: مثلا هذا
5: كله نجم يكون كلهم معناتها لا قدر الله حامل معناتها الحاجه توكسيك ادت الاعراض هذه.
7: اما خلينا نكذبوا موضوع الدلاع اللي الناس قاعده تقول
6: خاطر
7: الدلاع
6: خاطر انتشر انه الدلاع
7: ماهوش دلاع يعني
5: لا هو للامانه كيف كنا نحكي معناتها ما تماش الغله اللي جا ما فما حتى غله ترفع
4: ما استهلكوش غله في الحادثه هذه
5: فما رفع عينات معناتها من الاكليت معناتها اللي كنا نحكوا عليهم من طرف هيئه السلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه للمخاطر معناتها المختصه كيف كيف تمت ارسال تحاليل مخبريه للمخابر المختصه ان شاء الله في وين نتحصل على نتيجه معناتها من
4: دكتور سعيد على خاطر مهم باش نعلموا العباد باش يعرفوا خاطر تعرف في الحالات هذيا خاصه في مناطق تبدا صغيره ومسكره وكل شيء العباد تخاف ويصيروا معناها المعلومات حتى المغلوطه الاشاعات كما تو مثلا براتيكمون البلاد الكل سامعه اللي الحاله هذيا صار فيها على خاطر الدلاع
6: فيصير
4: حاله هلع من استهلاك الدلاع والعباد تولي تحكيها نقول لهم انه ما كانش فما غله بالكل في الموضوع لكن كيف بعد رفع العينات والتحاليل وكل شيء ان شاء الله ترجعوا وتقولوا لنا شنو اللي صار بالضبط باش العباد ما تخافش شنو توصي الناس توا الاستهلاك ماك تعرف توا بعد العيد الناس كل خزنه اللحم اذا ضحاوا وباش يستهلكوه شنو لازمهم يعملوا فاش لازمهم يثبتوا باش ما تصيرش حالات تسمم كيف ما هكا
5: كيما كنت تحكي معناتها في ظل ارتفاع درجات الحراره ناكدوا ديما على حسن حفظ صحي للمنتوجات الغذائيه وللحوم كما كنا نحكوا ان شاء الله ربي يسترنا. الحاجه اللي نطمن بها معناتها الحالات معناتها تقريبا معناتها تماثل للشفاء عندنا باسيونت واحده معناتها مازلت
6: تحت الرعايه
5: تحت الرعايه كيف كيف الحاله ما تقلقش الحمد لله ما سجلناش حالات اخرين معناتها جدد معناتها في الاطار هذا ان شاء الله ربي يرحم موتانا
6: امين يا رب العالمين
5: يشفي المرضى المزيره ما تيتلقى في العلاج وكما كنا نحكوا ان شاء الله في القريب العاجل نبداوكم
6: تقريبا وقتاش التحاليل دكتور وكيكا ويطلعوا باش نعرفوا ونفهموا شنو السبب وراء الحادثه هذه
5: هما تم تحاليل معناتها اللي تم رفعها وكل نتائج في وقتاش تنجم تحت فهمتوا معناتها تم تحاليل معناتها تحاليل دم تحاليل الطب الشرعي تحاليل وكل واحدة واش نجم تظهر لنا بعد
4: واضح في انتظارهم احنا دكتور بشير السعيدي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يعطيك الصحة على التدخل معنا وعلى التوضيحات هذه الكل شكرا ليك والله إن ساعنا نقوله أول حاجة للناس اللي لهم ماهوش دلاع ما ننساقوش وراء المعلومات اللي قاعدة خاطر نعرف
7: دلاع كل عام ديما يخرج عليه في
4: نعرفه كل عام تطلع حكاية كيف ما هكا لازمنا نسمعوا المعلومة من مصدرها وتكون صحيحة دونك وجبة متاع ثاني عيد كسكسي بالعصبان وسلطه خضراء وجازوز وقالك اكثر من حاجه دونك كيف تخرج النتائج نعرفوا سورتو الاختناق والتنفس اللي وصلهم حتى التوقف دقات القلب. الحاله الاولى توفيت في المستشفى المحلي في المكنيسي, والحاله الثانيه توفيت في الثنيه للمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد, معناها حتى الاسعاف ما كانش ممكن. الله يرحمهم وينعمهم ان شاء الله اللي تبقاو يكونوا بخير, وردوا بالكم الناس كل من شنو تستهلكوا وطرق الحفظ نتاعها في
7: صحيح لي سيركوي لازم لي سيركوي صح. مثلا اكزامبل باش نحكي على المشروبات الغازيه يعني مش المشروبات الغازيه الكل تشري راه مش على خاطر فما مشروبات مثلا يبداو رخاص ولا الوانهم مزيانه تشري دونك مش قاعد يتعدى بسيركوي صحيح وفما مراقبه وتشري من نقاط البيع الواضحه دونك ما تنجمش تشري. نعرف اللي يغركم ساعات يبدا الاسوء ديما نعاودوا ندوروا ندوروا
4: ونرجعوا
7: للسعر سبحان الله السعر. اما راه والله الصحه اهم برشا يعني يحاول يصبر واحد شويه, اما ما تشريوش حاجات مثلا مش من السيركوي صحيح. مثلا نعطيكم حاجه زاده الماء الماء كي تاخذ مثلا ستيكه نتاع ماء ثبت في الدات راكي تبدا الدات نتاعها صحيح مازالت ما فاتش اما الدات دو برودكسيون نتاعها قديمه برشا يعني قاعده برشا قدام الشمس
4: صحيح.
7: يعني ماذا بكم ما تشريوش هذوما دي ديتاي صغار لازمكم تثبتوا فيهم. راهو البلاستيك مع الشمس ماهوش باهي راهو ما يتحملش. راهو ساعات فما نشوف طرق نتاع نقل نتاع ستيكات الماء راهو مخكيق تقول كيفاش ينجم يتعدى هذا ويحوس بها في الكياس راهو لا مغطيه لا حتى شيء في 40 سخانه تبدا ومن بعد دبوست البلاستيك هذيك تمشي عند العطار ويزيد العطار يحطها لبرا ما عندوش وين يستوكيها لداخل تزيد تضرب فيها الشمس اكثر وبعد تتعدى انت اخي المواطن تشريها وتشربها وشوف من بعد المخلفات نتاعها شنو على الصغار وعلى كل شيء
4: فما كل المصادر نتاع المياه اللي دور هذيك
7: ولا اللي يبيعوا بالصحيت بالليترا
4: مشكل كبير لما راك ولا كيفاش ولا محل لا مش محل
7: شوف وين وصلنا هذا الكل ربيب. انا واحد من الناس في عمري هذا اخلطت شربت الماء نتاع السباله وكان مريقل خلطت مش قديم برشا راني انا
4: اي
7: دونك هنا انت خلطت على ماء سباله صحيح خلطت على ماء سباله نحطوه في دبوزه بارده ونحطوه في الفريجيدير ونعاود نعبيه توا ما رعنا انه مع سنوات ماء سباله ما عادش يتشرب. علاش ماء سباله ما تشربش نقطه استفهام والله اليوم انا مش انا اليوم مش ديفيرتيسمون انا
4: اليوم اليوم اللي اليوم
7: خارج من اربع ايام خارج من اربع ايام قلبي معبي سبلت الماء نحبوا نرجعوا لنا سبلت الماء خويا نحبوا نشربوا الماء ديريكت هاو نحن في بومهل عاليين الفوق نتسميه نورمالمون منا للخزنه طول
4: تشربوا انتم احنا
7: ليه لا اكزامبل ليه نعطي فيك في اكزامبل
4: فما بالك اللي ابعد يا خي
7: صحيت فما بالك اللي ابعد اعطيني خويا بدلونا الانستالاسيون مسيرش نصرفوا شويه فلوس وبدلونا الانستالاسيون خلينا نرجعوا نشربوا بالسباله
4: والله رفع هذه بعيده شويه بعيده المنال الحكايه ذي فما تجاره كبيره ياسر تو نتاع ماء ومتاع ماركات ماء تبارك الله على اسم كل طفله عندنا ماركه نتاع ماء في تونس صعيب شويه الموضوع هذا هذه حاجه اما بالله موضوع جوست نسكروا بيه محني رباب الجازوز اللي مصادره
6: مشبوهة طبعا
4: شوف نرجع وندور ونلقاو المواطن اللي هو طور هنا للأسعار المجحفة واللي هو ما عندوش فلوس في جيبه واللي فما عائلات رغم انه الجازوز راهو مضر هو كان ما تستهلكوش جازوز راهو مش بده حتى شيء راهو الجازوز ماهوش حاجة باهية بالكل. العباد اللي مستنسة تعيش بالجازوزة كلي كيما كنا قبل كل فطور فما دبوس الجازوز البلارة هذيك محطوطة فما ناس بالحق تستعمل برشا جازوز في الأسعار يمشي ويلقاو حاجات فما حاجات ماهيش صنع تونسي قاعدة حاجات دوك هذيك لازمكم تخموا تتصوروا انتم اللي هي مهربة مثلا من الحدود وجاية في حاجات تبريد ودنيا ليه انا جاية في كميل تحت شمس البلاد الحارقة صحيت وانتم ما بعد تلقاوها في الصب وفي الشوارع راهو ما يتشربش راهو بالحق ما تشربوش جازوز نحيو لصغاركم تيتغشوا شوية وبعد يبطلوه خير من تشربوا حاجات ما تعرفوش مصدرها منين ما تعرفوش قديش قعدت في الشموس كيفاش محطوطة وكيفاش نجم تمرضكم. ردوا بالكم الناس كل ان شاء الله باللطف وان شاء الله لاباس. عندي مشكلة صحية واحدة اخرى
6: كملوا خل كملوهم الكل
7: هذا مش شيء محلول انطلق
4: يا سيدك يا بن سيدك موضوع
6: ما يشغل الناس يا سيد رافع هذا هو
4: في نهار العيد وثاني عيد شفنا برشا في على لي ريزو سوسيو الناس كلها اللي تنجم اغلب الناس شفتهم هنا مشاو يحاولوا يطلوا على البحر يعملوا تبحيره
6: خفيفه
4: تبحيره ثاني عيد والشمس باهيه والطقس ولو انه مازلنا في ماي ولكن الشمس كانت مناسبه جدا للبحر ان شاء الله كلكم بحرتوا في ظروف ملائمه. حبيت نقول لكم انه الجمعيه البيئيه تونسي تي او ان سي اللي هو كيما البحر اس او اي نشرت بلاغ على صفحتها الرسميه على فيسبوك وقالت أنه فما تم تسجيل ظهور حريقة سبيسيال احنا نحكيه على نوع من الحريقة لميديوز اللي هي أقوى من اللي مستنسين به اسمها العلمي فيزاليا فيزاليس ولكن الابتزالية. تسمى بالتونسي مش بالتونسي بالعربي
6: تعريب نتاعها
4: رجل الحرب البرتغالي
6: احنا ما تفهم
4: احنا ما محلينا في الصور الشعريه اسمها رجل الحرب البرتغالي رافع رد بالك وين تسجل ظهورها في تبرقه قالت انه به من ما نهولوش وما ننسقوش ورا المعطيات المغلوطه وكل شيء لكن لازمنا نفهموا بالضبط الحريقه هذه على خاطرها مخترعه بارابور معناها مخترعه اكثر من الاخرين الكائن هذا يمتلك لوامس طويله لتونتاكول نتاعو طويل توصل حتى الامطار
6: واو
4: تفرز سم يسبب الام حاده وحروق جلديه شديده معناها اذا هي اللي تونتاكول نتاعها طويل فما نعرفش كان الكلمه هذه تتقال على الحريقه ولا نعرفها عند الاخطبوط اللي تحبوا انت نقولوا احنا لوامس طويله فالسم نتاعها ينجم يكون على بيريمتر كبير بما انها هي طويله برشا حتى كان ما ريتهاش انت تنجم تكون في الماء نتاعها تسبب لك الام وحروق جلديه وتمثل خطر على المصطفين لازمنا تطلب منا درجات حذر موصيه بتجنبها تماما به تعرفوا اللي فما عاده كثر لكثره الحريقه سنين الاخرانيه وحاجات من حجم كبير وكبار نخرجوها العبيد تتلم تبدا تغزر وتبدا تتصور وتبدا تحاول تمس وكذا وكل شيء اتحذركم الجمعيه من انه ما لازمناش نقربوا منها ما لازمناش نمسوها ما تحاولوش تقربوا باش تصوروا ولا اللي غيره لازمكم تبلغوا على البلاصه نتاعو على خاطر البلاصه كلها تنجم تكون مسمومه هذايا لضمان سلامه المصطفين اكدت الجمعيه انه تم تسجيل حضورها كائن هذا الرجل الحرب البرتغالي في البحر الابيض المتوسط عنا راهو مئات السنين عنا مده باهيه اكثر من قرن والظهور نتاعو موسمي دونك كل مره يرتبط بحركه الرياح ساعات يخلط لنا ساعات ما يخلطناش التيارات البحريه والعواصف وكل شيء وراهو موجود في عدد دول متوسطيه نحكي على اسبانيا ايطاليا فرنسا البرتغال لكن زاده في الحوض الجنوبي نتاعنا احنا المغرب الجزائر تونس حبيبي. ليبيا فما زاده في اليونان تركيا مالطا وكرواتيا لازمنا نركزوا في هو كيفاش باش نعرفوا نهربوا منه نخافوا منه نبعدوا عليه على خاطر كيما قلنا المساحه كلها تنجم تكون مسمومه الحريقه السامه هذه الفيزاليا كان تحبوا الاسم العلمي باش نوصفها لكم باش نجموا تعرفوا فيزاليا بي دوك الخيوط الطويله شديده السميه تنجم تلسع حتى وهي على الشاطئ ميت
6: زيدة.
4: ما نقربوش وما نبربشوهاش وكي تبدا البرة على خاطر نعرفوا تبدا صغار تغزر ونجيبوا عصا ويبداو يمسوا فيها وكل شيء راهي حتى وهي ميتة مازالت مسمومة كانت لسعت ولا مسيتها معناها كيب كالم قال الاخر خليك هادئ ما تحكش البلاصه كان فما خيوط شدت في الجلد نتاعك لاصقه على جلدك تنحيهم بحذر تحاول من غير ما تلمس بيديك حد اخر بحاجه اخرى يغلف يدك
7: طورت واحد اخر ما
6: يكون محمي عاد
4: تغسل البلاصه بماء البحر مش بماء اخر مش بماء دبوزه ولا بماء السبيله تغسل بماء البحر نجم تستعمل ماء سخون شويه باش ينقص الالم وتمشي فورا للطبيب وقتاش إذا فما صعوبة في التنفس شوفوا معناها السم نتاعها ينجم يعمل برشا أعراض إذا فما صعوبة في التنفس إذا فما دوخة وإذا فما وجيعة قوية ولا تورم جلدي كبير وين مستك وإلا حتى الماء نتاعها يعمل انفلاسيون في يدك لازمكم تمشيوا للطبيب فورا حاجة أخرى مستنسين العبيد اللي يهزوا كلابهم للبحر الكلاب يخليهم ياكلوا الحريق دابيتود ولا يلعبوا بها يقربوا لها عادي كلبك ينجم يعفس عليها ولا يلحسها ولا يشمها ولا ياكلها راهي تنجم تتسبب له في آلام شديدة تورمات التهابات وصعوبه في التنفس ما تقربوهاش للداخل
6: ممنوع
4: للبرة
6: فكروا
4: ما تقربوهاش لا في الماء لا كي تخرجوا هي ميته وهي ميته مازالت مسمومه وراهي مخترق علينا وعلى الحيوانات شنو لازمك تعمل كان الكلب نتاعك دار بها تبعده فورا ما تخليهش يلحس مكان الاصابه اللي في يده ولا فين تنحي الخيوط اللي تلقاهم من غير ما تمسهم باليد كيف تلقاو باش تنحيهم تغسلوا بماء البحر مش بماء حلو من غير حكه تغسلوا بالماء هكا وما تفركوش وتمشيوا للفيترينير بسرعه على خاطر الحالة استعجالية تردوا بالكم على كلابكم كي تحوسوا بيهم على شط وتردوا بالكم على رواحكم راهو الحريقة الكل مخترة فما بالك برجل الحرب البرتغالي
6: ما رجل الحرب شان لم يصيفش معنا برشا
7: الالتهابات وصعوبة التنفس هذه في الوقت داخل الززار تشوف الأسوام نفس اللي سمتم
6: سيبنا
7: لا والله لاني مسيبنا
4: ربي بتعرفش تعمل
6: والله يتعبك
7: والله كنتش أقول لكم حاجة مهمة جدا
4: لا وتسمع
6: فيها خاطر عنا فاصل مهم
7: لا نسيت تفضل
6: من فاصل ورجعين يلا
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
8: تبليسيتي مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيانس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي دي بي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية، ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
9: توبنت، very fiber people.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: بقيت لي كيبك هاو فما جعفر القاسمي تلقاو كاين نهار الاثنين بقيت لي كيف يعني اليوم ربي
2: سيكي جعفر القاسمي
1: موجود
2: question.
1: في مدنين قالت لي شد لي
3: ميدنايت
1: خويا تحيه لي تحيه للناس الكل في مدنين يسمعوا فينا وتونس الكل في تونس وخارج تونس
3: تحيه
1: واللي هكا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم حبوا يعديوا معنا الصبحيه زي. مش صبحيه يعني ما بعد صبحيه ما بعد حتى حدش القيلوله خويا ميرسي ان شاء الله تكونوا بخير والله ما خلتش على تعليقاتكم
3: تهني بالتهني والأمان يا أختي أيه. ربيب سي أنيس وأستنتج أنه من سوسة أو ضواحيها الحقيقة سي أنيس ما نعرفش ولكن جمعيته الرياضية هكا دليل يحب تحية مزيانة برشا للسيد الوالد البو على خطر عيد ميلاده من عند الصغيرات إدريس وحمزة وكنزة ويقين ويقولوا له مرسي مرسي بابا عزيزي ربي فضله لكم إن شاء الله سي أنيس
2: بلاي في إطار الديديكاسات
3: مرحبا بكم
2: ربيب البارح بعثت لي عيدك مبروك درع عيد زوجة سيدي سامي
3: أيوة
2: وعملوا غنية جديدة تو كان يسمح سي عزيز شوية آخر يحط لنا منها شوية على الأم بيسك نهار لحد عيد الأمهات
3: عيد الأمهات
2: دونك عملوا غنية جميلة جدا جدا دونك نعديوها شوية آخر تو نسمعها سمعتها أنا البارح
3: حلو
2: هدية إلى كل الأمهات والله محليهم درع وسيدي سامي

0: تبكيش شيف ما تبكيش. حق في عينه. ناديك بالسام
1: نفس الدفاع. محليهم الأطفال.
0: أسمع أدخل على اليوتيوب شوفها. أون فيت كلمات تدور عايد وخذت فاست إنه كل ولاية كيفاش عايدوا الأمهم. يا مي يا أم
2: جميل. أنت تقول له شتعيد شنال
1: الحاجة
0: عايتها. أنا عايتها الحاجة في الإذاعة قدام الناس وفي الدار عايتها لما
2: ما
0: ما
2: ما
0: ما أوبا.
1: احنا نقول ما انا نقول ماما ماما وبابا.
2: احنا عنا يا با الأصغر ماني
0: شيف شعيت لها زعمة ملثوث.
2: يا شيف رايين
0: ملثوث
2: بونجور. شيف رايين مرحبا وش عندك في عمك رافع ثلث عيد يكون هكا بونجور بونجور. لو تخدش علي وش رأي بفضلك الوالد أخويا.
3: مرخصي عايش
2: يعيشك صفا عيدك مبروك.
3: عيدك مبروك مرخصي بكو.
2: شنو الأمور؟
3: الحمد لله
2: بخلاف الرسالة يقول حتى
0: تذبح شيف تذبح
2: تسلوا لباس مش لباس تدخل بابا
3: الحقيقة نسلخ
0: تسلخ انت تنزل على اللوشة
3: تنزل على
0: اللوشة
2: انتم واصلكم مين رأينا؟
3: والله
1: عليه كل مرة تعودوا تسألوه
3: هم عدد الأصول معتها سفقسية أما الأصول معتها جدود جدود يا مانا تولد في تونس الحقيقة.
2: وعندكم هكا حاجة مختلفة طيبة نهار العيد ولا عادي؟
3: والله يا أمي الحقيقة ديما طيب حاجه كيكه قليه حاجه هذوك ما عرفتك كبده مثلا ملثوث بالراس العلوش مش منك
0: نهار العيد
3: عجب لا لا هذا مش الموضوع الثاني بعد 3 ايام
1: مش طاقه العلوش كي تبدا تخرج في الاسبوع
3: بعد من بعد ما يتشوش
2: التواحد وتعاون في الدار طيب انت حاجات
3: اكيد
2: نص نص
1: جنرال مول يبداو يخدموا فيها خدمتهم ما يحبوش في الدار
2: في العاده
0: هكا انا مش خذيت سمحني شافك عرفت القصبه اللي تتقص رونديلات
2: رونديلات لقيتها
0: والله لقيتها 3000 فرنك القصبه ما صدقتش حياتي كي قلت 3000 قلت له شير ثبت بالله خويا قال لي الحاجه قالت لي كلمه بلاش قبل المهم هزيت 3000 فرنك قصها لي ساعه هذيا وصيت عليه وقال لي رجع لي 5 ونص وبعد عاود رجعت له 6 غربات حصيله طويله الحكايه حطيتهم يا سي الشيف لفيتهم في الألمنيوم وحطيتهم في الفور خرجت القصبة من غير مخ المخ خرجت القصبة كهو المخ والله يا والله المخ قطع من الفور ما فقتش بيهم شيء قول لي ترى شنو لا لا لا
2: طيبه اكثر من اللازم زعما ذيب
0: بشي زيت عرفتني نحكي عليها
3: اي يعرف
0: يعمل لنا جيبها فيدك المره الجايه
3: او انا نصورك هكا معناتها طيبه اكثر من اللازم ولا حاجه
2: طيبه اكثر من اللازم
0: طيبه هي والراس شريت راس زيد
2: المخ نتاع القصبه ما فماش هاي موجود في العجه نتاع اليو
1: اقتراح بالمخ
2: وملثوث براس العلوش
0: توكل على الله
2: والله شايف هذوما من نوع ثقيل
0: هذوما نقيلوا
2: بعض زوز ما ناكلهمش زوز ما ناكلهمش هاي سيدي باش تحب تبدا
3: نبدا بالملثوث
2: هاي
3: اول حاجه باش ناخذوا الراس فما معناتها ميثود جربتها ونشحت الحكايه
2: اللي هي
3: خذيت معناتها الراس العلوش سمطته من الاول في الماء مع شويه خلك باش نحيلو شويه القوه نتاعو فهمت وفرد مره انه باش نطيبه من غير العظم نتاعو فهمت
2: اوكي
3: بعديك معناتها برته في الماء خذيت معناتها اللحم هذاك نتاع الراس وخل معناتها دخلته مع الميزون بلاس نتاعي بديت معناتها بكسرونه مرميت نتاعي حطيت فيها زيت وخذيت فلفل اخضر كل فلفل اخضر قليته من الاول باش ناخذ واكل القوم نتاعو ومن بعديك باش نسحقه في الدريساج حطيت الحمص منفخ حطيت بصل قليتهم مليح وزدت معهم الراس نتاعي خليتهم تقليو كي شويه وبعديك زدت حطيت طوماط كونسونتري فما هليسة عربي معناتها العبد اللي يحب
2: اختياريه لهليسة العربي
3: اختيارية اوكي هليسة العربي والثوم الثوم فما اللي مهاشيهوش برشا جوستك يقصه معناتها على اربعه على خاطر الراس باش يقعد برشا يطيب دونك
2: يذوب الثوم
3: يذوب يحبك يعمل رابيرك يخليه شويه ثوم يلقاه موجود العبيد
2: اوكي واضح
3: كاو من بعديك نمر قوز
0: ارتاح شويه مسج
2: ارتاح
0: شويه من بعدك كمل
2: شعندك فيه
0: لا لا قلت لك خذ راحتك تسكت دقيقتين نجم بعد ترجع تعدى العجه خاطرك تو لحظه نهضم الراس بشويه
2: بزين ما طابش
3: من بعديك نمرق شو مفوح بتبيع له في حمد
2: ريت وانت ماشي في في الحياة هذه رايي مش تلقى بيت كيما هكا يحبوا شوشو يحبوا يقص عليك ثنية يعملوا لك مطبيت كذا هذه دودة فهمت دونك احنا شعلينا فيهم ما نسمعهمش ونواصلوا الى الامام تفضل اخوي شكرا
3: لفيح بتاعنا ذاك العادي ملاح في الفلاك حل تيبل كروية
2: هاي
3: بعد كان مرقو مع تسيبو يبدأوا يغليوا على روحنا مش يمشيوا للملثوث نحطهم في الكسرونة بتاعنا ولا كالوت باش نحطوا شوية زيت زيتونة وشوية تيبل في وسطهم وباش نعملوهم بالملح وبعديك باش ننفخهم بالماء وماء سخون ونخدمه معتها بيدينا ولا بسباتول ولا أي حاجة
2: okay.
3: هو الملثوث على فكرة معتها يسحق أكثر ماء من كيم على الكسكسي معتها لازمك تمرخوا أنيفو قد قد وتخليه يشرب يشرب يشرب في عقله يرتاح لين تولي معتها كتلة واحدة نتاع الملثوث بعديك تحطوا معناتها في الكسكاس باش نمشيو نفوروا
2: ماك يقعد تيب اكثر من كسكسي تاع لي نو
3: الملثوث نتاع 35 دقيقه هكا تقاسي بو معناتها
2: واضح
3: نحطوا معناتها الملثوث تخليه يتفور بعديك باش ناخذوا هو احسن حاجه نجمو ندليسيو فيها معناتها البلا هذا عرفتك الطنجره تبدا عوده
0: أنا طنجرة عود هذا.
3: أقل كي طنجرة تبدأ مع تعود.
0: كل باتو جايب
3: طول. لا لا لا مدورة مدورة.
2: أوكي هاي لما تي.
0: عود فورمتها كل عود يعني العود اللي يلعبوها اللي يعزفوا عليها.
2: هاي سلكة مع رأيين هاي.
3: اللوح
2: هذا. اللوح متيحة لما تي غمتيحة. لا لا ما يعرفش.
3: نعملوا لها مع تدهنة كي بالزيت زيتونة.
0: تبسي.
2: يودي لي.
0: نحطوا لك في صحن واحد اللوح اللي يحطوا فيه الكسكسي
2: نحطوا لك في صحن واحد كرافع في بتاعك والله العظيم نقصين نحن هيا رايا نقول
3: مرة طيبنا انا وجعفر كسكسي ملثوث وقتها في كابيزود
2: اي جميل
0: انت طيبت انا وجعفر انت وحدك طيبت ما عندهم يطيب طيب انا مرة مقرونة بالدجاج
2: والله ملا مقرونة بنينة ليش علش تتزيف الحقاق ياسر بنينة رافع انت وحدك روح صحنا كليت ليلة حتى نويك مع بعضنا وفي اللايف
0: حالين لايف ناكلوا على خاطر نهار تجيك مسيف في الجبل محصورين لفوق بنشر ناكل
1: ناكل حالين لايف وين نتفرج في اللايف
2: والله من تونس بنينا على الاخر
0: مره رينا فور مسكين الدجاج وكاو
3: مع جعفر الوقت عملنا كسكسي توزلي هكا يعملوه بالعقد
2: اوكي
1: نعرفوش الحاجات الكل اللي ما تاكلهمش ربي
2: صحيت
3: واكيد ما نسيوش الخضره نتاعنا
2: بيان سور باش يبدا متكامل
3: معناتها الخضره الموجوده معناتها في السوق وقتها نجمو حتى قرع خضر احمر كاروت بطاطا اللي كتب
2: اللي كتب من ربي به هذا وكون حاضر وعملنا له للدنيا الكل وقلينا له شويه فلفل كان تحب وزينناه
3: باش ناخذوا القصعه نتاعنا نحطوا هذاك الملثوث وباش نبداو نمرقوا الصوص نتاعنا
2: اوكي
3: شفت كي تدريسيه باش تحط معناتها الملثوث هكا ديريكت في القصعه هذيك بعديك باش تسقيه فهمت تسقيه شفت اول ما ترى معناتها الماء خلط وقتها سيبو معناتها ما عادش تجي تمرق
2: نغموه بالقدب القدي على
3: حسب تخلي معناتها الطالعه نتاعو هذيك المهم
2: ما لا شايف هاي
3: معناتها تخليه يشرب الصوص نتاعو في عقله يسحق معناتها يشرب برشا صوص وحتى كان يبدا برشا بيان سوسي ما تخافوش معناتها
2: باش يشرب من بعد
3: الملثوث ديما يقعد يشرب معناتها في
2: الورقه نتاعو جميل
3: بعد كان ناخذوا كرس العلوش نتاعنا تسبهم كيفاش قصيناه معناتها على اربعه ولا حاجه نبديسيو بيه مع الخضره نتاعنا وكل الحمص من فوق وكل الفلفل القليناه
2: حاجه
0: تو لو فيت انك شيف وتفهم في التطيب
3: والله
0: في كل شيء
3: فيوتشر شيف
0: سهل لك يعني علاقاتك مع السوسي مع مثلا مع الجنس اللطيف مثلا كي تعمل رونديفو معهم وتخرج تقول لهم انا نعرف نطيب كل شيء
2: شبيه
0: نجم نجم تثير لها اعجابها بالملثوث مثلا تحكي لها في الرونديفو الاول على الملثوث بالراس نجم مثلا هي تبدا عينها قلوب وتشوف فيك الملثوث بالراس تحكي لها ولا شيء المأكولات اللي تستعملهم باش تغري بهم
2: معليش
0: عجب المخ الملثوث بالراس
2: مش يخلي كرسي وقوم على شك
0: اش بك عرقت شيف نورمال ذل البخار نتاع الكسكسي طلع لك البخار نتاع الكسكسي بدا يعرق فيك اسكو تستعمل يعني اسكو تسهل الحياه كي تبدا شيف مثلا تفهم في التطيب يعني
3: والله لا لا
2: عادي
0: ما تستعمل
2: باش يخرج في ديت باش يحكي على مخ عجب المخ ولا
0: شنو عرفتي مثلا يقولها راني نفهم في الملثوث
1: هذاك رفع انت تقول كل شيء الحقيقه سي
0: ما نعرفش شو والله عرق شيف باش ينحي المريول يظل لا
2: ما يستحقش ما يستحقش تو جاي يخدم على روحه
1: عنده وسائل اخرى
2: تحكي له على حياته الشخصيه حكينا لك احنا
0: مثلا كيما البيلوت مثلا بيلوت ولا الدكتور. هذه من الاعمال اللي خدم اللي تنجم تسهل لك
2: كيما انت باش تسهل لك الدومين نتاعك. راهو
0: شاف ينجم لبناتي مثلا انتم البنات رباب مثلا انت رجل يعني يتقن التطيب كيما شاف ريان مثلا لهنا يتقن المثوث بالراس
2: اولا
0: ما عندوش دي بوان ما يربحش نقاط معاك.
1: مش نقول لك حاجه
2: مش مشكله والله مش مشكله والله لا مشكله معناها يتقن ما يتقنش
0: مش مشكله. لما قلت يعني مثلا الحاجات السكسس فهمتوني شنو
1: وجه فهمنا
2: ما سالتش روحي معني السؤال هذا
1: هو جينيرالمون. اولا ساريان حاب يقول لك اللي هو عنده برشا وسائل اخرى ما يستحقش يوصل لك وجينا باش يستعملهم باش يسلك
2: يصلح مش كيف كيف
1: اثنين ما اللي يعرف يطيب جينيرالمون ما يذويوش للبنات يقول لك بعد تراسيل هنا ما يقولوش
2: والله
1: اصلا انا يظهر لي رباب
0: برا شفت توكل على
1: نفسي خليه يكمل
2: استنى فيه المخ اللي نحام الراس اللي عملنا به ملزوم يبيع عجبك استنى زاد هذه ملك الهيش
1: نحاول نسكته لك قدر ما نجم
3: تفضل نسيت شو
1: والله ها
3: بيو اكيد معناتها مش باش يجين طيبوهم مع بعضهم
2: في بالي باش يجيو برافو اكل اكيد ملي تحكي له على مخ عجب المخ ولا
1: شيء يتجاوزوا هو يتجاوز مع بعضهم ما نجموش وقتها ندوخ ثلاثة ايام ما نقوموش نهار ملثوث بالراس ونهار عجب
2: شهر اخر من
3: هذيك نهار ماذا بيك تعمل فترة
1: الجمعة اللي بعد
3: مش حاطة
1: جمعك باكل انت جوست تقضي علينا اليوم وكها
3: قلت ما بين الراس معناتها تجبد
1: ما دامش بين الراس
2: ما يصبرش
1: ايوه
3: باش نبداو بالعجه نتاعنا باش ناخذ معناتها المخ هذاك نتاعنا
2: الله مفردات غريبه تفضل خويا مرحبا بك
3: صحه
2: وبشري
1: هاي
3: وفلفل اخضر وسحق معناتها القارص على فكره معناتها القارص في العجه هذايا بنين على الاخر
1: باه
3: اوكي وتومات كونسونتري ريس عربي ونفقصوا معتها عظمات فيها ونسيتوا معتها فوقها بصل لك ربعي بوارو تحس كم تقول حاجة
0: لا ملا شف نتخيل يعني في
1: بصل ربعي بوارو
3: ورشة معدنوس من فوق هي معتها
1: سهلة
3: برشة معتها حتى أسهل من الجاج بخين وفي ساعتيب
2: بارك الله فيك شيف يعطيك صح
1: ربي أذويق الدنيا
0: واو شيف سمينيو
2: صحو بشفي الحقيقة بنينة دخت لابت علي دخو أنا خم في الموضوع
0: لا والله نتخيل فيه الشيف هكا في بلاسة فيو سمباتيكا في ريستوران قاعد
1: يحكي لها على عجب المخ
0: وبرفانات ويحكي لها على عجب المخ وهي عينها قلوبك وتغزر له يقولها عجة ونجم يسميها بالفرنسية او جاو سيرفو
2: او جاو سيرفو
0: بالفرنسي اسمعني كيركم فضع على ذكر الشيف انا حبيت نعمل طقوس عيد سنة خلينا شوية قلت لهم الباربيكيو انا
1: اوكي
0: وانا ظهر برشا فيديوهات نتاع تيسير
1: بالكليل بالكليل
0: اضربوا الحديد بالكليل وبالزعتر وانا نحفظ في تيسير وتيسير ريقها مليح الحكي
1: الحقيقة سنين مشيت معها على الخير
0: عادة شديتك الباربيكيو وانا بديت نحك فيه بزعتر الجسمي زعتر زعتر زعتر وكليل وانطلقت يا شيف
3: ليه جربت حتى
0: يا شيف وجتني غلطة شديتك اللحم وخدمته بالهريسة العربي والزيت ونطيش على الباربيكيو
1: وبدأ الدخان
0: كليب إليسا بس تنك الدخان عشو في الدار وليت في وسط الدخان كل مرة بالدخان ونعود نرجع بس تنك تاسع اللحمة تخرجوا كحل أول حاجة ثاني حاجه الدخان شويه لجبنا البومبير مخبوش من هرت
3: القوم تاع
1: خلطت كليت ولا
0: جو ايش من جو قول حديد انا خرجت في وسط اللحم يودي الدخان وتقول حريقه خرجت من الدار والله بالحق تحيه لتيسير تحيه للهريسه العربي وكاو
2: ومعشت لل... انت الباربيكيو مسكن داركم حتى طرف الحم خذيتوه مشي
0: لا ومش في بالك الباربيكيو الكبيره كصغير تاع 35 دينار كصغرون اللي هكا
2: حتى ذاك غلي
0: وجاني خويا المحامي دخلي في وسط الباب
2: خرج الاستاذ الاستاذ كيفاش
0: خلي الاستاذ في وسط الباب ماني انا عامله قلت لك الباب ما عادش يشوف فيهم اللي هم يشوفوا فيه دخلي في وسط الباب قال لي سكروا سكروا من فوق ما فيك الخطا قال لي سكروا طيب مليح زدت سكرت شو انا عملنا قنبلة نووية زدت سكرت
2: الاستاذ عنده طقوس معينة في العيد الكبير
0: عنده طقوس لشيء يا طقوس
2: ما جيكم في كوست
0: يودي الطقوس هلكت انا دخلت الحاجة قلت هاتوا اللحم تنعملوا على البلاك الكتريك كمش تعبر بكيو
1: والله ما كمش تعبر بكيو
2: كمان العجة شايفة غريت قلت لكم رأي كملت وفيت ما في حد شيء وصاحب شفاء للناس اللي تكلها وتحب نوعية الأكل هذايا شكرا شايف ريان على الاقتراحات متاع اليوم ربي فضلك وعمك رافع هني قلت لك ما طبيت الحياة
1: مرة جاي بعث لي تنقول لك فما رافع ما فماش تقبل
2: جي
1: ولا ما تقبلش
2: يا عياشكم يلا يا اخي مسجدات الاخباريه نرجع لكم بعد شوي
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: مع راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
1: ديوان FM فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان FM عسلمة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع هذه الخطة وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. وحسب الأجل والترتيب التنظيمية المقررة بالفصل الثاني من القرار يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غرة جوان القادم، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم 18 من الشهر ذاته، على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية الخاصة بالمناظرة يوم 22 جويلية 2026 والأيام الموالية له. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بتوزيع 1240 كيلوغراما من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 142 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يؤكد لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان الالتزام بالدبلوماسية وشكر باكستان على جهودها في التوصل إلى اتفاق، واعتبر أن السياسة تتمثل في تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المجالات كافة. جيش الاحتلال ينذر بالإخلاء العاجل إلى سكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 7 حالات مؤكدة بإيبولا في أوغندا، وأصدرت أوغندا قرارا بإغلاق حدودها مع الكونغو حيث تتزايد حالة الإصابة بهذا الفيروس. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. 9.2.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان أفام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم. Vous écoutez Dieu et la femme.

0: معنا تو 11:17 دقيقة ساعة سيدة موصل معكم حتىش للنص نهار تليفون رفع المجدي صحيت ما شاء الله
1: ما هبت ستوري عايشك
0: بالحق
1: حط عليه غنية شيرين
0: شنو هي الغنية
1: صبري قليل
0: وشنو هو ستوري ما شفتش
2: انا
0: هو
2: ما فاتشاتا الا فاتشاتا دي مي كوليغا ريم
0: مي كوليغا ريم باهي سيدي اوكي ولا لا شفتها
1: نعاني والله
0: باهي اسمعوني عندنا شوي اغاني من بعد شنو نعملوا بهم
1: فاتشاتا
2: برجولية خلينا نجربوها اللعب نورمال
0: ما عنديش ثقه كبيره في هالمرحله
1: انا ما عنديش ثقه في رافع هي شنو اللعبه
0: هذيك هي المشكله فهمتني ما خسقتها بطريقه الطف
2: قالت عندي لعبه نحب نجربها قلت لها جرب نهار ثالث عيد فسو نورمال نقبل بعضنا ونتسامحوا وكل شيء
0: شوف فما فكره رافع المجدي كلمات ولازمك انت ما تعاودش او وبرشا ويعني والله
2: كلمات الربط يعني اذا كنت تقولهم
0: شيء فهمت نعطيكم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تحاولوا تكونوا قصة تحاولوا معاش كان عندنا كرونو مشو عزيز نبدا معاك
1: استنى باش تعطينا كلمات احنا باش نحكيوهم في حكايه باش نعملوا حكايه وتورد الكلمات هذوكم وما نقولوش كلمات الربط
0: فوالا
1: ما نقولوش برشا يعني والله
0: هذيك نتاع
1: ربي سهل
0: فهمت صعيبه شويه خلينا نبدا بها هو خاطر هو متحمس سيدة غافع عندك لونيت عندك سبيدري وعندك السان بلوك كما يقولوا اخواتنا في مصر السان سكرين
1: ليكرون ليكرون ليكرون سولير
0: سان بلوك
2: تري بيان
0: برادر سان بلوك ان انجلش عندك لونيت سبيدري وسان بلوك ار يو ريدي ريدي
2: ليله العيد دخلت للززار نشوف في الاسوام ما صدقتش عينيا قلت انا ما نشوفش مليح جبت اللونيت بديت نثبت
0: اي
2: طلعوا الأسوام هم هذوك كيلو العلوش ب 120 دينار خرجت نجري من الززار جاب ربي سبدرية جديد وباهي نجري ونتلفت ورايا نشوف العلوش خلطشي في جرتي إذا بيا ماني نسكن أنا على البحر وبحر حمنا الف معاومش أما يبرنزي نرقى كالعليلش العليلش سارحين على البحر عاملين الكريم سولير ويبرنزيو يستنوا في العيد ماستا نعرف اما ذاك هو لصقت الكلمات
0: هو لصق عمل مجهود اما ماستا ما سطى في الاخر فما عليهش عاملين نساء بون بلا سوما زي نجم يكون
2: عمل والله ما انا مشيت تتمشى على حجر
0: والله
2: والله
0: اللي خرج من اللعبة
2: نلقى سيد يسرح بالعليلش في البحر نتاعهم من الف حاطهم عشط يسرح بهم عشط بيان سور واي نوت علوش بي دون لو سي بور سا الاسوام طالع دونك فوالا علوش بي سور مير دونك هذا هو لسقت انا عملت غدرتني بها لسقت
0: مش دايما
2: نشوفوك انت هاو ستيل وتفضل وريني ايش نجم تعمل مدام نوردين
1: ديجا انا عندي ستيل
0: الكلمه الاولى
1: تمساح
0: تمساح
1: تمساح
0: هو
2: عيدوا على تمساح
0: تمساح تاكسي جماعي وسطل ولا زبيده قطن عليها هذي
1: وسطل
0: ما قديش شفافين والله مازله تمساح سطل وتاكسي جماعي هاو
1: بي
0: حاضره 1 2 3
1: في يوم ربيعي مشمس الصغار حبوا يمشيوا يشوفوا حيوانات لكن ماهوش نهار متاع بالفيدير وماهوش نهار متاع حديقة الطيور في سوسة يظل حتى الطيور ما عادش فيها يحبوا يشوفوا حيوان جديد ما نعرفش وين نهزهم قلت نجربوا بما أنها مناسبة جديدة نجربوا زادة وسيلة نقل ما يعرفوهاش مشينا وقفنا على الكيس المرسي مش ناخذوا تاكسي جماعي
2: ما يعرفوهاش بس نسيب
1: ما يعرفوهاش اي مثال عمره عامين ما يعرفش تاكسي الجماعي خلينا تاكسي جماعي قلنا له هزنا لابعد بلاصه تنجم تمشي لها هاو يمشي يمشي خرج على الاوتوروت خرج على الاوتوروت شد الثنيت الساحل يمشي يمشي يمشي وصلنا البلاصه قال ذي هي غابه تظهر غابه
0: هي تظهر غابة ولكن ادخلوا اهبطوا على كياس خلصوني
1: ادخلوا في الغابة امشيوا امشيوا امشيوا ادولادوا الغابة باش تلقاوا باش تلقاوا الحيوانات
2: عرضكم تمساح يا اخي سي معز قالك نسينا سطل في الدار ما عندوش حتى علاقة تمساح على فمه يا ريم نسينا سطل في الدار
0: ما مشاش معنا معز ليه اول مره نعرف تاكسي جماعي بين المدن ولا من المرسى
2: اول مره نعرف تاكسي جماعي يهزكون يحب هو
0: صحيت قلت كاب تخلصني
1: مشينا لقينا بركه
0: كمان واصله يا خويا
1: البركه عليها تمسيح تمسيح تمسيح به والله ما كمل قعدت تحاول اجي تمسيح تمسيح تمسيح تعرفوا التمسيح التمسيح يتغذى برمائي هو راه
0: اي
1: وعنده هو اربع قوائم ولكنه زاحف طلع ليش على خاطر القوائم نتاعو قصيره وما تنجمش تهز البدن نتاعو الكل فيزحف رغم الاربع قوائم وهو حيوان برمائي يتغذى في الماء وخارج الماء هذا كرة على الايقاظ العلمي
0: نسكروا نسكروا فقره بالمعلومات زعما نغلفوا شويه
1: فهو وقتها التمسيح مازالوا كيكملوا فتره ويبدأوا هكا يتشمسوا كل عليه لش متاع رافع على ضفة البركة ويبدأوا حالين فهمهم على خاطر يستناو انت تعرف كيفاش التمسيح ينظفوا سنهم
2: حكوا
1: لا بالعصافر ما تعرفوش يجيوا الطيور يقعد حال الفم هكا ويجيوا الطيور يأكلوا بقايا الطعام
2: وبعد هو يأكل الطير
1: يأكلوا بقايا الطعام
0: من الغدرة
1: من سنين التمسيح هو ينظف سنيه وهما يتغذوا فحبينا نعاونوه على النظافة جبنا سطل
0: لكم مواصلة
2: والله فكرتي أنا نعاونو سطل خير
1: هاي ربي سهل
2: جي
1: سطل التمسيح حق سنيه
0: مشاو يصطادوا وحطوا في السطل في الحوتاني
1: حق سنيه السطل
0: تجربة فيش
2: لا والله لا والله بيه تتخدم مليحة ريتا ذيها
1: صحيح هي كلمة السر تتخدم هو ما حبش يفهم رايزم يتخدموا سابق
2: والله يتخدم مليحة ذيها تعطي بالقدال
0: الامبروفيزاسيون مش ديما توصل
1: انا عندي اقتراح
0: عندنا غنيات الاقتراح لا شيء عندنا حاجه
1: شو نقول كليتني في تروازونا اليوم
0: والله فما شخصيه والله
1: والحاجه الثانيه في بالي باش نلعبوا لعبه الحروف
0: اي ما سنجي
1: في سنجي مخليتهم لي
0: شو عندنا شخصيات
1: بي تحب شخصيات
0: والله شخصيات
1: نحب لعبه نربح فيها
0: كمل شخصيات مشو عزيز
1: هذه هي راه
0: بي
1: اي نعمل تروازونا
0: ما نتصورش كاين شي طلعوها اليوم
2: نجربوا لعبه ما تنجحش نرجعوا نجربوا
0: تروازونا
2: القديم والله تفضحنا مع اللي
1: جديد والله ما فضحنا كاين
0: حجر الويد ولا شي
1: فما ناموسة يا جماعه هي في بالك اللي انا سامحني اما في بالك اللي انا اكسبيرت والله سي با نورمال يذولك يبدا عندك صغار يبدا فما انستا نتاع تاع حمايه فما حتى انا موزه تتعدى بحذايا وتقعد على قيد الحياه سي با هاي توفيت
0: عمر الزهور انا شي تعدي لي معاكم هكا
1: والله توفيت هاي ناموسة اقسم بالله هاي تنجم تواز الربي سامحونا الحمد
0: يا رب يا رب يكون تنقيس النوب يا رب
2: سنين فما ناموس فما ناموس
1: اسمه شو اسمه
2: لا والله
1: شو اسمه اللي تاع بكري
0: رجل الحرب البرتغالي
1: اخطبوط
0: منعرفش
2: ناموس ناموس البرتغالي سنة ريتوها كل اكل تبنيون الزرق اللي تضرب فيها الناموسة الناموس اللي ريتوه انا سنة عند بعض الاقارب مشيت بحذاهم يتعدى بحذاها هذيك يسخن يدفع عليها يديه ويتعدى
0: والله العظيم
2: وكان ناموسة ضربت غادي اعرف راه جديده راهي تونسيه على خاطر الناموس
0: البرتغالي
2: البرتغالي نعلمكم رسميه ترى من هنا اعطيني ريل صغير الناموس الجديد اللي في تونس
0: ناموس جديد
2: ما يغلبوش التوبنيون والله يسكيفي يسكيفي التوبنيون ويتعدى
0: سكيفي عبد السامي سي بون سي
2: والله يتعدى تتعدى قدام التوبنيون تعمل له شطحه كي انت قاعده
0: ومش نورمالمون فما برنامج نتاع يقتلوا بهم
1: اي نورمالمون هذاك في فيديو اخت سيدة واحنا لازمنا التبعات نتاع عدم المداويات الكل نتحملوها حتى يجي في برجال
2: انا كنت تراكتور اللي تعدى يعمل دخان في الحومه هذيك يداوينا نحن انا خير مره والله بتعدي نفس الكليب اللي عملته مع الباربيكيو عملته مع التراكتور بالبستيسيد
0: هل تعلم انه والله حتى الناس المتساكيني الحي الاولمبي
1: اختي في فيفري
0: تاع المنزل حي الاولمبي المنزل صدقني
2: بالطيارة
0: الوشواش اللي موجودة هي يعلم بها ربي وكين ما عملتوش
1: هاني قلت كفيت الوقت فكروا سي توا وتكاثر وفقس والدنيا الكل توا باش نعانيو باش نعانيو وان شاء الله عم جاي داويو في الوقت دي حول الله
2: الناموسة تضربها بفليتوكس هاك الميوسك اللي يخرج لك كيما بوبي تعملها توا
0: سفارة فانبساطة الحكاية ثلاثة شخصيات ثلاثة أسماء نبدأ بالشخصية الأولى سأختريم
1: هل هو رجل؟
0: نعم
1: رجل
0: مازلنا نشط اخوي
2: انفي
0: لا اي
1: اي
0: متوفي جاوبت المخرج
1: الله يرحمه
0: ثلاثه في ودني ما شاء الله
1: متوفي ايوه تونسي
0: لا
1: لا
2: امريكاني
0: لا
1: عربي
0: احسنتي
2: لبناني
0: يس
1: لبناني ب ممثل
0: لا
2: مغني
0: فما شويه لكن مش
1: يغني بالاساس
0: صحيح احسنت
1: يغني بالاساس ب قديم قديم
0: من لا يعتبر قديم
2: مش قديم
1: ما مثلش من الحم بركيت يا رحمه بمثلش ما نعرفش هو مثل به ما توفيش عنده برشة وفاته حديثة
0: 2022
1: حديثة تتسمى 2022 يغني ومثل شوية
0: انت شديت الطريق الصحيح كي سألت على وقتيش وكيفيش
1: وكيفيش
2: أمه مغنية
1: أخته ممثلة جورج الراسي.
2: جورج الراسي
0: خاطر الوفاة
1: الله يرحمه.
0: لا كانت معناها حدث
1: الله يرحمه.
3: حياتي كنت صغيري عمري ايامي وسنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفي.

0: برشا نستنجم على الاغنيه هذه من احسن الاغنيه ان شاء الله نجموا نسمعها شوي اخر عزيز كان فما امكانيه. نقطه سيدري صفر من نقاط السيد رفع كيما العاده لا جديده في الموضوع. نمشي للشخصيه الثانيه.
1: هل هي امراه؟
0: ايوه
1: باه
0: امشي.
2: بجاه ربي حياه
0: اي
2: الحمد لله.
1: تونسيه؟
0: لا.
2: أما أمريكانية؟
0: نوب.
1: عربية؟
0: يس.
2: مصرية؟
0: لا.
2: لبنان؟
1: لبنانية؟
0: يس. مرحبا بي.
2: هل هي جميلة؟
0: نعم.
1: سؤال بي. تغني؟
0: يس تغني.
2: هل هي صغيرة في العمر؟ نوعا ما
0: يعني يخي المغنيين الممثلين دي
1: بي. عندها أغاني وطنية؟
0: ما نفكرش.
2: عندها أغاني مش وطنية
0: فاهم برش معطيني
1: برشة كليبات شنو
0: كليبات فاهمة كليبات فاهمة كليبات
2: هل هي لقبها اسم لعب كرة عنا
0: ما عنديش لقب وبربي في شكول كلمة برك
1: هيفا وهبي
2: وهبي خزري معنا
1: لا مش لقب وذاك اسمه يا
2: ايه شكول وهبي
0: الخزري
2: بيه قلت لقبها اسم
1: بيه ما زلت تنتج
0: المفروض
1: بيه اسم بركة ما هوش لقب ما غير لقب أختي مش تجي الحمامات مش تجي لتونس مازلنا كحكينا فيه الاخبار اسمها يبدا بحرف الياء
0: نعم.
1: يارا
2: جي يارا لتونس
0: متبعتش انا في الويكاند

0: هل تعلم انه اسمها الحقيقي انا اول مره كارلا نزيه البرقاشي البرقاشي
1: والله يارا من قبل يارا نحسها مقديه حسها ديري حسها تعرف تغسل الدوار وتعرف تعمل عصبين بالرسمي يارا كي نشوفها واسمها وكيفاش تتكلم وكيفاش تغني
2: اللي اسمها ميارا يوحي وانا
1: لا مش اسمها هي المغنيه هذيك
0: والله انت عرفتها معناها خاطر حاجه غريبه نحكيوا على ممثل اخرى فنانه قال لك رولا سعد فاكر
1: رولا سعد لا نعرفها يارا بيان سور
2: لا يعرف يارا
1: عملت ديو مع عاسي الحلاني
0: عاسي الحلاني فما فضل شاكر في بالي
1: عملت ديو مع عاسي الحلاني
0: فضل شاكر فضل شاكر خدني معك عن جو الحلو هذاك
2: لا لا غلط باش تطلع مش مقديه
1: لا المقديه رويد عطيه سامحوني انا غلط
0: يا مريقل الحقيقه اخر شخصيه نقطتين الاخترين صفر من النقاط السيد رافع المجدي وهذاك هو المستوى لا غالب
2: هل هو رجل
0: اي امشي
1: الله يرحمه ان شاء الله
2: عليه يمكن يطلع حي
1: الله يبارك رحمه الحي
2: به متوفي تونسي
0: لا لا
1: لبناني من غادي تجبد اليوم
0: هكا الوجهه لبناني
2: لبناني
0: لبناني
2: يغني
0: وي بيان سور
2: يغني اي صغير كبير تيمشي
1: صغير كبير توفى هو
0: توفى من اواخر الثلاثينات
2: ثلاثينات
0: قديم
1: قبلي
2: اصله مش لبناني
0: لا لبناني هو
2: عنده اخته تغني غنيت
0: ما نعرفش العائله الشجره نتاع العائله مش موجوده
2: ما تعرفش مثل الافلام الغنائيه نتاع قبل اللي يمثلوا ويغنيوا كيما صباح وجو ذاك
0: ممكن
2: الفتره هيك
0: يعني خاطر فما تعاون مع الاخوين
1: يغني جبلي يغني جبلي يغني جبلي مدامه والله حلو
2: نعرفوها نواري بلون
1: يغني جبلي
2: اون كولور بدايه الكولور ماهوش فريد الأطرش
0: ليه بعد بعد بعد
1: وديع الصافي
0: مرحبا
2: صحيت مرحبا صحيت
1: خاطر بك نقولي
0: برافو عليك قلت لك هكا

0: نقطة نقطة لحفظ ماء الوجه سيد رفع. نقطتين فوز ريم كما العادة.
1: عندك ألف حق الحقيقة. وديع صافي عنده في المسرحيات الغنائية بتاع رحابنا فما دي مسرح كما سهرة تتعاوني. سهرة حب كان صدقني ربي هو وفيروز دي ديو اكستراوردينير
0: الحقيقة. الألقاب الفنية ممكن كي ركزتوا تنجموا طلعوا معني خطر برشا ألقاب فنية وجميلة جدا. شكرا لكم يعطيكم الصحة. باش نسمعوا جورج راسيكم ومن بعد كي نرجعوا في سينجيما.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: سين جيم مع ريم.
2: بونجور.
3: بونجور.
2: عسلامة سي رفع. عسلامة لارباب. بما أنه سي رفع اختار أنه نوليو نحكيه هكا بالألقاب. مرحبا به أنا تساعدني.
4: نجم قبل فما ديديكاس ولا ريتو كانت.
2: تفضل. السلام على معز وبن سالم والدنيا الكل. هنا جينا الحقيقة. هنا جينا. بونجور.
4: سي أيمن من فرنسا يحب يقول لمرته مروة إن شاء الله كل عام وانت بخير وربي فضلك ويخليك ليا يا عشيرتي في الغربة وعمري وربي يخليك ليا والقدومة والسورة وألي.
2: ربي فضلها.
3: الروجروبمون فاميليال سي أيمن.
2: بالك بحذيه هي عشيرته في الغربة دي جامعة
3: في تونس.
2: لا لا
3: يعني في تونس في
2: إن شاء الله يسامحنا. المهم سي رافع كمل لنا شوية على خير. احنا اليوم ما باش نلعبوا ما هي لعبة الحروف
4: هي
3: توكل الله
2: ما هي بالفصحى مش بالفرنسية
4: حمد الله يا ربي.
2: هاي سيدي باش نلوجوا كلمات تنتهي بواو وميم.
3: وم
2: تنتهي بالواو والميم. نجم تكون واو مد وم كما نجم تكون الواو متحركة معناها وم وم. المهم في الاخر فما واو وميم وانا نعطيكم تعريف الكلمة وكل واحد يا اما هي كان ملقاتش نجم تغور تغور وهكذا دواليك. آية لله نبدأ بأختنا رباب.
3: Look at my eyes.
2: مقدار من الزمن معروف معلوم مقدار معلوم من الزمن.
4: واو
3: يوم.
2: أحسنت اليوم.
4: هنا نغط في حكاية الشكل من بعد ولا
2: رافع. شوف توفى بالواو والميم أوم ولا أوم ولا اللي هو فما واو وميم في الأخر. هذه نقطة لرافع.
3: شكرا
2: تفضل سي رافع. حالة فقدان وعي جزئي.
3: نوم.
2: صحيح.
3: الوعي أنا كل يوم.
4: أحسنت.
2: فقدان وعي جزئي هو النوم.
3: نفقد الوعي كل يوم ونفقد الوعي في مع سبور مع هاني كي يجي نفقد الوعي.
4: ما تجيش حتى
3: نوم. نعم
2: رباب.
4: نعم نيستي.
2: ركز. امتناع عن المفطرات.
4: صوم.
3: صوم.
4: صوم.
2: نقطة هوني ونقطة غاد. به رافع.
3: وي.
2: عتاب.
4: لوم.
2: رباب قلت قبل.
4: فدير عمل هكا
3: رباب مش رباب ماكل الميكرو
2: ما غير سياح ما غير سياح ما نصيحوش دوقة دوقة
3: سمحونا على تفجعوا
2: رباب. رباب جماعة من الناس.
4: قوم.
2: صحيت رباب قوم. توا متعادلين 3-3.
4: شفت ريمونتادا
2: سي
4: بنزيما في راسي.
2: سي رافع
3: مرحبا بيك.
4: هاتريك. هاتريك
2: نبات.
4: سمعت هاتريك واش
3: تحطي
2: شوي. نبات يؤكل ويتداوى به.
3: ثوم.
2: ثوم. صحيح
3: ثوم.
2: نقطة.
3: قبل ما تقول الثوم عارفه باش يجي
4: حضر الشابتر الثوم.
3: ثوم.
2: اسم أمة وحضارة قديمة.
3: روم.
4: روم.
2: أنا مش قلت لك هي تحاول ثم أنت تغور. رابي بنقطة.
3: نخي دورو دورو نقعد توانسان.
2: يدور حول الشيء.
3: يهوم.
4: يحوم.
2: صحيت رباب. يحوم. صحيت رباب. السؤال الرباب معارف منظمة. معارف. المعارف
3: علوم. علوم.
4: علوم. علوم. معارف.
2: رافع علوم.
4: تسكي. تسكي.
3: تسكي. علوم. علوم. تسكي فاك دي سيونس. مرحبا بيك.
2: رافع. نقوش.
4: حروف. لا لا نقوش.
3: رسوم.
4: رسوم.
2: برافو.
3: رسوم. رسوم. صوت المعزه
2: رسوم.
3: رسوم.
4: الاحبال الصوتيه ضررت من الفقره هذه.
2: مبالغ ماليه مقرره تدفعها على الحاجه.
3: معلوم. معاليم.
4: معلوم.
2: معلوم. معلوم لكن هي زاده رسوم.
4: رسوم.
2: رسوم ديوانيه. انا حبيت نعاود لك الرسوم. هاي لالا.
3: الخبط بمهل بالله.
2: سي رافع. ريت كي نزيد السين ضيع مانيش مستانسه نقول لك سي رافع.
3: مش مشكل تستانسوا بشوي بشوي.
2: اجرام مضيئه.
3: شنو اجرام مضيئه؟
2: بتعرفش معناها اجرام
3: نجوم.
4: نجوم. نجوم.
2: نجوم. صحيت رافع نجوم. اجرام مضيئه في السماء.
4: مضيئه
3: نجوم. مش منبهره بيا.
2: مش مستانسه بيك تعرف العاده ديما ما تعرفش. رباب. وسع بالك. صحب.
3: غيوم.
2: رباب غيوم. احسنتي
3: والله كنت بطبس راسي كان جاي راسي
2: سي رافع.
4: يا ربي
2: رياح حاره قاتله. رياح. الريح اللي كي تضرب. لا ركز ركز. توفى بالواو والميم ونحكيه بالفصحى اللي كيف تنفخ في الصحراء تنجم تكون قاتله حاره جدا. ريح ريح
4: على وزن
2: فعول ريح
3: هموم
2: ف اعطيتك الاولانيه مفتوحه ريح س
3: سموم
2: صحيح ريح سموم. سموم ريح سموم
3: وتو
2: ربيب
4: ريتي عزيز
3: والبمل ردي
2: ما ما ما اكلنا وناكل المده هذه
4: لحوم
2: صحيح لحوم
4: لحوم
2: رافع
3: وين
2: الدهون
3: ايش به
2: شنو
3: سمو
2: لا
3: الدهون
2: الدهون
4: احنا الحرف شنو
3: شحوم شحوم شحوم
4: اسمعني عزيز خلا في الكاس
2: قالها عزيز في الكاس ماش تقول عزيز في الكاس
3: سمعني لحظه ستي جست للتوضيح
2: دهون حيوانيه هي شحوم
3: قلت شحوم غير ما سمعتها من عند عزيز قيد لي نقطه والله قلت اقبل عزيز دجا
2: ماش تكلم عزيز ربيب
4: نعم
3: سيلتو بلاي
2: احزين
4: هموم
2: ربيب نقطه هموم رافع المجيء
3: قدوم
2: احسنت قدوم
4: يا ربي
2: انت يا اختي ما قرش معنا طيب ما قلت ليش اي براز هاي سيدي اندفاع للقتال
3: هجوم
2: هجوم ربيب احسنت انت يا سرافة هو سكون حالة سكون مع حزن واحد ساكن ساكن هكا راكح معنا هادئ وحزين هو في حالة من ال
3: غموم
4: غمول مش غمول بالعكس جسدي غمول
2: حالة من هو في حالة من
4: الهموم حالة من
2: الهموم
4: غيوم اللي ما فيهم الكل
2: تراه وجهه شو نقوله واحد وجهه
4: مهموم
3: شحوب شحوب
2: تبدأ بالواو
3: ووم
4: ووم صحيح
2: هيا فما حرف بارك مازال وو
3: ووم
2: وو وقوم مازال حرف الوسط وطلعها معز وحد حد ما يغزر معز منوبي طلعها
3: والله معز منوبي ماذا بينا عرف يخدم
2: فما حرف بعد الواو الاولى
3: وسوم
4: ورمى ذيك
2: نقول
4: قول نستي
2: وجوم
3: وجوم
2: وجوم وجهه واجم في حالة من الوجوم نقطة معز منوبي وأميرة كيف كيف هاي سيدي ضرورة وجوب ضرورة أو وجوب ترى
3: ملزوم لزوم
2: لزوم أحسن
3: لزوم
2: لزوم الشغل ب صحيت نرجع الرباب هي احنا نقولوها في سياق سلبي تتقال ساعات في الدعاء لطف عليكم لكن هي اسم شجرة
4: زقوم
2: صحيت ذكرت في القرآن زقوم زقوم احسنتي شجره اللي نباتها مر
3: نحب نحيي الشجاعه نتاعك خاطر انا جدي في مخي قلت
2: خفت
4: ليش
3: ليه ما نجمش
2: اسم الشجره هو راه
3: خاطر خاطر قعدت شيك بين الحرف القا ولا حرف ال
4: ما تشكش ما تشكش خليك
2: السؤال اللي كنتي
3: ما نجمش
2: مجرى الطعام في الجسم
4: بلعوم
2: احسنتي ربيب ماهوش مركز هو مازال يلعب
3: هذه لازم شجاعه برج
2: بلعوم اه يا سيدي سي ربيب ربيب اعلى
3: كموم كموم كموم
4: لا ما تتهورش ما تتهور
2: شوف ركز
3: قمم
2: يزي انبوب
3: انبوب
4: تبينيو
2: شنو انبوب يوفى بالام
3: حلقوم
2: صحيت شو بيك حلقوم برافو عليك حلقوم ربيب معنى
3: شو معنى
4: معنى
3: مفهوم
2: حيث المعنى والمفهوم براف براف
3: الدكتور رفع المشتش
2: رفع غير موجود
4: مشغول
2: لا بالأوم نحكي
4: مفصول أوم غير موجود
2: مفهميش.
4: مفقود لا الأوم
2: مفهميش بالكل ملا معزمة النوب
4: باف باف باف
3: معدوم
2: صحيت معدوم
3: معدوم بجد
2: ربيب
4: مصدومة بجد
2: ربيب غير معلن مخفي غير معلن
3: اي
2: كما السر السر ذاك
4: مكتوم
2: صحيت مكتوم برافو
4: مكتوم
2: المكتوم كنت حب جواب يا رافع
4: مختوم
2: صحيت وضع عليه ختم مختون احسن
3: لك مش مختون في بالي جواب مختون
2: لا مختون مختون ختان
3: اوكي
2: صار عليه الختان صبي مختون هاي سيدي الامر منتهن
3: محتوم
2: لا سكرناه الموضوع وقررنا خذينا القرار النهائي
4: محتوم امر مفروغ منها نقولوا
2: اي
3: مفروم.
2: كملنا فيه الحوار وسكرناه. امر
3: مقفل
2: ما
4: ما ما
2: هيا
4: ما
2: صحيت طاهر
3: ما
2: وفدوى
3: ما
4: محسوم
3: محسوم محسوم
2: جبتها من غادي. امر محسوم والنقطه ما عند حتى حد. اي سيدي
4: واش دير قتلي
2: رافع
3: مي رافع
2: لا يختي او
3: معصوم
2: صحيت معصوم من الخطا
3: زوز معاني
2: يزي. هاي سيدي رباب تعب تعب مسكين والله رباب
4: شكون جيبو
2: هذا مجروح
3: اكلو سلطان الغلة معصوم
2: تيز والله العزيز والله رجعني لسنين التعليم وكل هكا العناصر هذومك اللي تعبوا ياسر في الاخر تروح راسك يوجع من رباب.
4: نعم نيستي
2: قلت لك مجروح به حزين نفس الكلمة معناها الجرح نتاعو نفسي
4: منفوس
2: لا
4: مهموم
2: ما
4: ووم صحيح جوي
3: جوك بالحق مق مق
4: لا اله الا الله
3: مق مق
2: لا ماهيش مق
3: مك
2: مك
3: مكموم
4: مكلوم
2: صحيت مكلوم
4: والله
2: برافو مكلوم ما هو وصلك ميسي
4: امور احزان مرحبا بك
2: رافع مغلوب
3: مهزوم
2: صحيت مهزوم رباب يستحق يستحق أن نقول فيه يستحق ولا ما يستحق ليه ليه ماني حاجة ما شكرناهوش بالعكس سبيناه بين ظفرين كلمة
3: مذموم
2: صحيت مذموم جيتش نقولك يستحق الذم مش بالضرورة يستحق مذموم أحسنت يدعى له بالرحمة لأنه
4: مرحوم
3: المرحوم
2: لأنه متوفى مرحوم أحسنت يا رباب رافع
3: والله يا عزيز ذكرني
2: من تقدم له خدمة
3: مخدوم
2: صحيح هو المخدوم
4: المخدوم
2: اسم المفعول تقدم له الخدمة
4: الله يديك
2: رباب سيء الطالع
4: مشؤوم
2: صحيح ما عندوش زهر هذاك هو سيء الطالع أحسن
4: قال عظم في الكرشة
3: والله مصدوم في كيفاش رباب قاعد تطلع في
2: رافع متخيل لا حقيقة له
3: موهوم
2: موهوم أحسنت موهوم براف
3: فوالا
2: مثلا نقول أرض باغ اكزومبل زرعت تسمع زرعت فيها مواد متفجرة
3: ملغوم
2: نقطتين في كل بلاصة
4: ملغوم من رجل الحرب البرتغالي انت ماشي
2: رافع مصاب بالحمى
4: محموم
3: محموم
2: رباب محموم محموم أحسن ب أنت رباب
4: نعم.
2: مقص موزع أو مقدر حبيت حبيت تقولي مقسوم مريك ب
4: مش تحسبها
2: لا قولي فا شعرا هو شعر
3: مألوف ما
2: كلام الشعر هو كلام
3: موز مو
2: ألي شنو فما فعل
4: موزون
2: لا
3: مرحوم
2: إحنا بالأم
4: أم أي
2: ب فما فعل قلوب بتاع واحد مزموم. يكتب في الشعر يكتب في الشعر شنو الفعل كتب شعرا وإلا
4: ألف شعرا
2: فما فعل خاص بالشعر
3: مولى
2: على خطر الشعر كلام منظوم نظم الشعر
4: نظم الشعر
2: نظم الشعر منظوم نيسيل إن شاء الله بروفت العربية مش تسمع فيك رافع ملفوف بإحكام
3: مقلوب
2: نحيو بالأم ملفوف بإحكام أنت جيعان ضير فيك
3: ملفوف بإحكام
2: أي.
4: ملفوف تو
2: مثلا حاجتين وحاجتين كي بعضهم كيما زوز خيوط مثلا ولفينهم على بعضهم يتسميو
4: مربوط ليه مو تي ضيعني الحرف بتاع اليوم والله يسعيد
2: ألي
3: ده صعب اللعبة
2: قاعد يثبت غادي دور زوز خيوط زوز حبولات
4: هاي
2: ونعملو لهم هاك
3: مبروم
2: هاي مبروم
3: مبروم هاي مبروم
2: مبروم
3: شبيني يا رافع شبيك يا رافع شبيك
4: سبغي سبغي سهل المنتنع
2: باهي باهي باهي باهي أعطيني
4: اسمع قالوا لك هاي مبروم صحيح
2: شديد الكتمان
3: مكتوم
2: هو شديد الكتمان هو يكتم برش فهو
4: كتوم
2: صحيح صيغة مبالغة كتوم رباب باللبناني يا سي رافع وانتي تحب لبنان يقصدوا بيه واحد سامباتيك
3: مهزوم
2: مهزوم
4: مهزوم
2: مهزوم
3: شو مهزوم
2: ما يقولوش زي مهضوم
4: مهضوم زوز قليل ميستي نقطة
2: مهضوم ما اي سهل الهضم وإلا مهضوم الجانب معناها حقه نقص ما طهوش حق بيه أحسنت
3: رافع ذك
2: ذك رافع
3: والثاني رافع رافع في تونس
2: بيه أعطيني يتيهو يمشي بلا
3: يهوم
2: يهوم أحسنت يمشي بلا دليل معناه.
3: يا ربي تعبت من الربح تعبت
2: بيه نحب نقول لكم اللي ربيب ربح بيصير النقاط اي ربيب ربح رغم رغم السموم والهموم
4: ريمونتاد
3: يا شعب تكلم مش دير
2: رفع
3: رفع ربح
4: مش رفع
2: اهم النقاط وبعدها نحسبهم
4: باش نعاود نسمعهم حرف حرف
3: انا رفع ري هي ربيب
2: انت سي رفع
3: ليه خاطر حاسك
2: شكرا لك
3: رفع هذيك
2: شكرا لك ربيب ربيب هذه كانت سينجي مريم تفضل
4: بارك الله فيك ريم عايشك رافع ما عادش تعود هذه سعيد ما تجي عزيز ميرسي وجدين ان شاء الله ملتقى نهار 3 سنين في لامينو باي باي
3: باي
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: بوبليسيتي
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
0: UNFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية و

0: تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلمة. وزارة التربية تدعو المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات، محذرة من خطورة ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك داخل مراكز الاختبارات. والإدارة العامة للامتحانات تؤكد في وثيقة توضيحية نشرتها أن كل مترشح يضبط بصدد ارتكاب الغش أو محاولته، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مركز الامتحان، يتعرض إلى الإيقاف الفوري عن مواصلة اجتياز الاختبارات مع تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون. والعقوبات قد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لعدة سنوات، إضافة إلى الرفت من المؤسسات التربوية العمومية والخضوع لتتبعات جزائية، خاصة في حالات الغش المقترن بسوء السلوك أو استعمال وسائل إلكترونية متطورة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي يقول في برنامج ساعة سعيدة على ديوان FM أن حالات التسمم التي وقع تسجيلها لدى 9 أفراد من عائلة واحدة بمعتمدية المكنس لا تعود لتناولهم للدلاء، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنهم تناولوا وجبة غداء تتكون أساسا من طبق كسكسي بالعصبان ولحم الضأن والسلطة ومشروبات غازية، في حين لم تحتوي الوجبة أي نوع من الغلال على حد قوله. وبين المتحدث أن تقارير الطب الشرعي ستكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التسمم الذي أسفر عن وفاة شخصين، الأول يبلغ من العمر 49 سنة والثاني يبلغ من العمر 35 سنة، فيما تم نقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وحالتهم حاليا مستقرة.
2: اللي حالته في الوقت الحاضر مستقرة، 3 منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، و4 حالات أخرى نزلوا تحت المراقبة حالياً ومتمتعون للشفاء إن شاء الله ربي يشفى. الحالة تتمثل البنك بتاريخ 28/5/2026 تقريباً على الساعة 3 بعد الزوال. تم أعلان بتوافد 9 مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكنس قسم الإستعجالي، يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة، فشلة، أوجاع في البطن، حالات إخماء خفيفة في اللول، تنتهي أوجاع بالرأس، ضيقة تنفس. الحالات هذه تطورت منهم بسرعة إلى حالات إغماء وضيق تنفس. الحالتين نتاع الوفاة الله يرحمهم إذا توقف القلب كما سجلناها بطريقة سريعة، وكانت في إطار لما عائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تناولوا فيها وجبة الغداء. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا كسكسي بالعصبان ومع الضأن، 3 خضرة ومشروبات غازية، لأنه في انتظار مع التقارير
1: حتى إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الفرنسي يصوت على إلغاء قانون العبودية أو بما يتم وصفه بالقانون الأسود وجميع مواده 60 التي كانت تنظم شؤون العبيد في جميع المستعمرات الفرنسية والتي لم تلغى رسميا بعد عام 1848، حيث ظل القانون ساري المفعول حتى بعد أن فقد أي سلطة له حين ألغت فرنسا العبودية قبل 178 عاما. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفن دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابة الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى في إطار تصعيد واشنطن لضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM صوتكم.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
5: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان إف إم كالعادة، والعوايد معكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. عودة بعد عطلة العيد مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبارك التوانسة الكل، رجعنا للخدمة رجعنا للعمل، تبقوا معنا شنو صار في النهارين هذوما من مستجدات وأخبار كالعادة. البداية بفقرة عطير، طبعا شوية نشوفوا شنو المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون، بعد باش نحكيوا على الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق. أيضا في نفس السياق، تونس تحتل المرتبة الرابعة في ما يخص مؤشر التصنيع في إفريقيا، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تتوقع تباطؤ نمو إلى 4% سنة 2026 بالنسبة لشمال إفريقيا. باش نحكي أيضا من بين المواضيع اليوم، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تقدم توضيحات حول كيفية الانتفاع بآلية المسكن الأول. بعد أكيد باش نمشيو معاكم لفقرة الارتيكل دي جور من نصيب أحمد التونسي اليوم، لماذا أثارت تهديدات ترامب لعمان صدمة في واشنطن؟ نكتشف تفاصيل المقال معاه بعد الساعة الثانية وآخر الحصة كالعادة. فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي، تطورات في لبنان العاصمة اللبنانية بيروت في مرمى التصعيد من جديد، شنو تفاصيل الأرقام المعطيات نلقاها آخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
4: هنا تونس
5: مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانيل اليوتيوب دي وانا فيم لايف. إن شاء الله باش نرافقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل اللي رافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني بعد غياب أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
6: عسلامة ابتسام، هكا استفتحنا شهر ماي، جيت غرة ماي آخر مرة ونختموه اليوم أنا.
5: مرحبا بك أحمد،
6: وكنا استفايلنا بالخير والفرحة والعياد وصار الخير والفرحة والعياد،
5: وإن شاء الله عيدك عيدين،
6: إن شاء الله عيدنا معناها مبروك على الناس كل. والله صوتي مبحاح من نهار عشرة توبرك رجع لك، علاش معناها غبت الأيامات اللي فاتوا الكل. إن شاء الله جوا يكون زاد فيه فرحة وسعادة كما ماي، وان شاء الله ما نعرفش كيفاش منين كيفاش، اما ان شاء الله مستفيل وخير
5: ان شاء الله. ديما الايام الكلها اعياد، وان شاء الله جوع زاد فيه فرحه يا احمد.
6: وبالطبيعه ما نساوش نعيدوا على الاولاد معانا اللي في الحصه، اللي ان شاء الله ما يربطوش العيد الكبير مع شو اسمه هو راس السنه الهجري.
7: ترمي في الكلام على
6: خايف تعداو راس السنه الهجري،
7: ترمي في الكلام لسعيد انت تو
6: عيد وخليفه تو فرد حلف حاليا لاول مره يكونوا معناها متوافقين
5: في كل شيء كيف يعطى العيد الكبير سعيد الزويري وخليفه
6: الشوشي السنة الهجرية بعد نشوفوه.
5: مرحبا بك على كل، أحمد التونسي، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا واللي قاعدين يتابعوا فينا ويرحبوا بينا توا على الفيسبوك من خلال تعليقاتهم، وأيضا على شانيل اليوتيوب ديوانا فام لايف. إن شاء الله يكونوا ساعتين خفيفة عليكم. أنا شي اسنا ستك رو سرحان الله شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا بك سرحان مرة أخرى.
7: مرحبا ابتسام، مرحبا أحمد، ومرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله عيدهم مبارك، إن شاء الله عدوا عيد باهي برغم اللي ما نحكيه معناها عطلة قصيرة برشة، لكن إن شاء الله يكونوا عداوا فترة باهية. وتحية للناس يسمع فينا الكل. ابتسام طبعا نرجع بعد في عطاير نحكيه بأدق التفاصيل على حكاية العطلة هذه.
5: يعني عطلة قصيرة حمالة لبرشة معاني سرحان الله شيخاوي، هذك علاش
7: مش تمشيو مقدم عبي أنا طبعا
5: قلبك معبي هو بشي فرغ وطوى سرحان يظل يبشي يقولوا سرحان، فما برشة توين سقعدين يحكيوا فيه
7: على لسانهم
5: النهارين هذوم بشي يتكلم اليوم سرحان بلسانهم، هذك علاش مش نزوكم مباشرة لفقرة عطاير.
4: عطاير
5: تفضل هاي سرحان.
7: ابتسام اليوم مش تكلموا على سين تقريبا 90% من كلمات توينس اللي تقلقوا بشكل كبير جدا من القصر متاع عطلة العيد. هذا موضوع مهم برشا. وقت اللي نحكيه ابتسام على عطلة عيد في يومين فقط، نهار ثلاثة ناس تخدم، أربعة وخميس عطلة، ونهار الجمعة ناس ترجع تخدم. يمكن برشا يقول لك لا، فما ناس باش تهرب من نهار الجمعة وما تجيش نهار الثلاث. غير دقيق الكلام، لأن أغلب التوانسة يخدموا نهار الثلاث، مضطرين أنهم يكونوا موجودين نهار الثلاث، وكيكمل خدمته نهار الثلاث يتنقل خاصة أنه نحكي أغلب التوانسة يخدموا في مكان وعائلتهم موسعة في مكان آخر، يضطر أنه يتنقل. أغلب الناس معناها وصلت في ساعات متأخرة، يعدي نهارة العيد وثاني عيد، مضطر أنه يرجع للبلاصة اللي هو يسكن فيها باش ينجم على الأقل نهارة الجمعة يدخل يخدم وما تصيرلوش إشكاليات في مستوى العمل. معناها نحكيه على يومين فقط، 48 ساعة، وكانوا نحكي على فترة إيقاف مش نحكي على عطلة، لكن مش قبل التجديد، فترة قصيرة جدا من أقصر عطل العيد في العالم العربي في تونس، يومين فقط. مثلا إذا كان مش ندخل شوي في معطيات إحصائية، نحكيه مثلا على الدول اللي هي مجاورة لنا، نحكو مثلا الجزائر والمغرب وليبيا عندهم 3 أيام عطلة، هذه معناها الحد الأدنى متاع العطل. نحكيه على موريتانيا اللي عندهم 4 أيام، نحكي على السودان والأردن وسوريا 5 أيام، مصر 6 أيام، العراق 7 أيام، اليمن 8 أيام، الإمارات 10 أيام، والسعودية عندهم أسبوعين في القطاع العام عطلة. يعني تقريبا أغلب الدول العربية مشيت أكثر من 3 أيام في علاقة بالعطلة هذه، لأنه تعرف أنه الناس مضطرة أنه تتنقل إلى أماكن معينة، ولازم الناس تلتقي بعائلتها في المناسبات هذه، وتقعد على الأقل فترة متاع راحة معينة باش نجم يرجع للعمل بإنرجي معين. المشكل الأساسي اللي أنا بتسمع شنو؟ أنه المواطن التونسي ما يزيش الضغط متاع الخدمة أصلا، ما يزيش الضغط اللي كنا نحكي عليه في علاقة بأسعار علوش العيد اللي هي أصبحت في متناول قلة قليلة من التونسة اللي نجموا يشتريوا علوش العيد، والأغلبية ما تنجمش تشتري. نزيدوا على التونسي الضغط متاع فترة قصيرة جدا متاع عطلة يومين فقط، اللي خلى التوانسة أغلبهم ما يمشيوش لعائلاتهم أو يلتقيوا بجزء صغير برشة من عائلاتهم، أو التوانسة تقريبا عدوا ساعة العطلة الكل وهم يجريوا في الكياس من مكان إلى مكان، وهذا تسبب في حوادث طرقات قاتلة. يعني للأمانة العطلة هذه رأي قصيرة جدا، رجاء مستقبلا نخموا في أن العطلة هذه تكون أكبر في مستوى الأيام. الدولة مش في جرها لحد شيء تعطي للتوانسة 4 أيام عطلة أو 3 أيام وأكثر من هذا، ما مش نفلسوا كمان معناه وقت نعطيه التوانسة 4 أيام يرتاحوا فيهم ويلتقيوا بعائلاتهم. رغم مهم جدا أنه معنى الناس تلتقي بعائلاتها، مهم جدا أنه الناس تقعد مع عائلاتها وتحكي وكذا، من عيشوا شكل انفصال داخل العائلات التونسية. إذا كان أنت حتى في العطلة ما تخليلوش الوقت أنه هو يلتقي بعائلته، وقت فش يلتقيهم. هذا إشكال أساسي، رجاء أن على الأقل في الأعياد القادمة نحاول قدر الإمكان أن نصلحه هذا الخطأ اللي أنا نعتبره شخصيا خطأ جسيم.
5: وخاصة سرحان أنت ركزت أساسا ربما على التوانسة، خلينا نقوله خاطر جزء كبير منهم، عدد كبير منهم يتنقلوا الولايات، معناها وين العائلات الموسعة وغيره. حتى أنت نهار 3 الناس اللي خدمت فيه ديجا معناها السفر لولاية أخرى اللي هو ديجا مشقة ومجهود، نهار العيد بتبيعته حصة العيد، خلينا نحكي وحتى التوانسة باش يفهمونا، معناها مجهود كبير. دونك ثاني عيد هو إلى حد ما تنجم تقعد فيه مع العائلة وباش نجم تحكي فيه، وتنجم الناس ربما تلتقي فيه العائلات الموسعة، وبالتالي معناها حتى الناس اللي مشيت الولايات أخرى ومسافات بعيدة باش يرجع ثاني عيد في العشاء باش يتمكن أنه اليوم يرجع ويخدم سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. مشقة مشقة كبيرة، وخاصة العيد والعيد الصغير والعيد الكبير دي ما عندهم خصوصية كبيرة، وديما التوانسة الكل يحبوا يمشيوا للعائلات نتاعهم ولمناطقهم. مرة أخرى إن شاء الله عيد مبروك زي ما قلت أنت يا سرحان، إن شاء الله على الأقل تأخذ بعين الاعتبار المسألة هذه في السنوات القادمة. مش حكينا على الماء والضوء في الصيف أحمد التونسي،
6: وحبيت هو رو نحكيه ديما نحن على الشركات المتاع الدولة، نحكيه على الشركات العمومية وعلى الاستعدادات.
7: أحمد محامي في مخه الاستدعاءات
6: اليوم بالذات راني نحكي برشا على الاستدعاءات،
7: وأنا نعرف علاش معناها وغلط في كلمة.
6: فهمتني؟ دونك هل الشركات نتاعنا مستعده للموسم تاع الصيف ولا لا؟ خاطر تعقيبا زاده حتى على مساله العيد، والله حبيت زاده نكمل كلمه معاك سرحان، حتى على مستوى صيانه الطرقات وغيره لاحظنا اللي معناها تستحق للصيانه، خاصه وقت اللي تكتظ الطرقات هذه ويكثر المستعملين نتاعهم، ظهرت برشا عيوب حتى في طريق السياره، مش نحكيوا حتى على الطرقات الاخرى. كذلك في شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه، أكيد كما أيامات العيد اللي جاوا سخان وبدأوا تقريبا موسم الصيف انطلق ودخلنا في شهر جوان معناها الأسبوع المقبل، تعودنا للحقيقة في السنوات الفارطة عادات سيئة اللي هي معنى انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء بمفعول الضغط في موسم الصيف. ان شاء الله الصيف السنة تكون شركتين هذوما معناها قاموا بما يلزم القيام به، قاموا باعمال الصيانة اللي يلزم نقوموا بها. وهنا مدامنا في وسيلة اعلام هاتفة، من دورنا انه نفكروهم، ومن دورنا انه نوعيهم، ومن دورنا انه نذكروا شركاتنا اللي خاصة ذوما الزوز بالذات، لانهم يمسوا تقريبا كل الشرائح متاع المجتمع التونسي، واهم معناها خدمات يقدموهم، خدمات الاوليه نقولوا، معناها الخدمات اللي ما نجموش نستغناو عليها، معناها الماء والضوء. ماذا بينا حتى كان يخرجوا يطمنوا الناس، يقولوا لهم رانا استعدينا جيدا الموسم، انه معناها عملنا اعمال الصيانه، خاطر نتذكروا في وسط الموسم تاع الشتاء شركه الماء نتذكر وقتها قصت المياه بصفه تدريجيه على برشا مناطق في إطار الأعمال متاع الصيانة. كيف كيف نتمنى أنه شركة الكهرباء والغاز تكون مستعدة للضغوط هذيك متاع استعمال الكليماتيزورات برشا، لذلك خاصة موسم سياحي وموسم عودة رجوع معناها أبنائنا بالخارج، وعنا كذلك نحن السياحة سياحة الجوار متاع الجزائريين والليبيين اللي يجيوا يعديوا موسم الصيف بحذانا. ان شاء الله تكون زوج شركات هذوما معناها في مستوى السناء، ويكونوا معناها تلافوا الاخطاء اللي صارت المواسم اللي فاتوا، على اعتبار وانه الاخطاء نتاعهم الحقيقه كانت عندها حتى استتباعات سياسيه، وكانت معناها فما حتى معناها احتجاجات في مناطق معينه اللي قصت عليهم الماء والضوء. السناء ان شاء الله نعديو صيف ما نشوفوش فيه اي تونسي عطشان والا يشتكي من نقص معناها الماء ولا الضوء.
5: واضح، هذا ما نتمناه وهذا المطلوب اليوم من زوج الشركات الوطنيه ستيغوا السونيت. شكرا لك احمد التونسي. احنا اكيد مازالنا موصلين معكم ساعتنا الاولانيه، ومازالنا موصلين معكم قيت الاخبار والمستجدات. بعد شويه باش نحكيوا على الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الافريقي للتنميه، شنو قالت تونس او الى ماذا دعت تونس. نرجو نحكيوا باكثر تفاصيل بعد الفصل.
8: هنا تونس،
9: vous écoutez Diwan FM.

0: UN FM。على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس،
1: هنا تونس، نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا تو على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب جي وان اف ام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع اللي مطروحة اليوم في الحصة. نذكر حاضرين معنا هوني في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم، مرحبا بكم الناس كل. ومن فقرة عطاير مباشرة مش نمشيوا لفقرة الأكتواليتي.
0: L'actualité.
1: في أولى أخبارنا لليوم باش نحكيوا على دعوة تونس نهار الأربعاء خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية اللي انطلقت نهار 25 مايو الجاري وتتواصل اليوم 29 مايو 2026. تونس دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات تكون مجزأة ومحدودة. هذا ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهليل، اللي صرح طبعا في السياق هذا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وهذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع أعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، لا سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الأفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة اللي تم اقتراحها من البنك باعتبارها تمثل ركائز الرؤية متاعه، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. وأضاف أن تونس تدعو إلى وضع النقطة الأساسية الثالثة المتعلقة باستغلال التحول الديمغرافي من أجل التنمية الاقتصادية على رأس أولويات البنك، معتبرا أن هذا الخيار يمليه السياق الحالي المتميز بتسارع الابتكار التكنولوجي تحول الأسواق الذين أديا إلى ظهور احتياجات جديدة من حيث المهارات والتدريب. أيضا برشا خلينا نقوله معطيات ومؤشرات تم أيضا تقديمها في علاقة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. توقعات أيضا في علاقة بعدد من النسب والأرقام. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أيضا تباطؤ النمو في شمال أفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025 ضمن التقرير جاء تحت عنوان الأفاق الاقتصادية لإفريقيا لعام 2026، وقع عرضه الثلاثاء في الكونغو كما قلنا خلال الاجتماعات هذه. وأبرز التقرير ذاته الذي يعد من الإصدارات الرئيسية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن نسبة النمو يمكن أن تبلغ 4.2% للمنطقة ذاتها في 2027 شرط تراجع اضطراب سلاسل التزويد. وتوقع التقرير أن يكون لاضطراب حركة الملاحة بمضيق قرمز انعكاسات على صادرات المنطقة نحو الشرق الأوسط وارتفاع كلفة مدخلات إنتاج الأسمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الطاقة بالنسبة للدول الموردة للمواد البترولية كما مصر المغرب وتونس. ويرجح أن يتأثر أيضا قطاع السياحة في المنطقة من الفرعية سلبا بالحرب في الشرق الأوسط بسبب تراجع عدد السياح القادمين من دول الخليج. بقاء التضخم تحت عتبة 5% في 26 دولة إفريقية سنة 2026. نفس التقرير اللي جاء تحت عنوان الأفاق الاقتصادية لإفريقيا سنة 2026 اللي استعرض الأداء الاقتصادي الأخير للقارة وأفاقها على المدى المتوسط أنه الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز عالميا يزيد من الضغوط التضخمية في إفريقيا. وتوقعت الوثيقة أن يبلغ معدل التضخم 10.4% سنة 2026 قبل أن يتراجع إلى 8.9% سنة 2027. ورغم أن معدل التضخم سيظل مرتفعا سنة 2026 فإن النسبة المتوقعة تشهد تراجعا ملحوظا ملحوظا مقارنة ب 13.7% المسجلة خلال عام 2025، ويفسر ذلك بزيادة الانتاج الفلاحي الأثر الإيجابية للسياسات النقدية المتشددة اللي تم اعتمادها خلال الأشهر السابقة. أيضا يقول سجلت عملات 27 دولة إلى يوم 28 أفريل 2026 تراجعا أمام الدولار الأمريكي مقارنة بالمستوى المرجعي ليوم 27 فيفري 2026. حقيقة وثيقة برشا أرقام معطيات تم تقديمها أيضا في علاقة بمؤشر التصنيع في إفريقيا. تونس اللي تحتل المرتبة الرابعة من حيث يعني المؤشر هذي، تنرجم بعد النقطة هذي ولكن قبل هذي قدمتكم بأكثر تفاصيل لأنه مهم جدا المعطيات هذي خاصة في علاقة بالمسألة الاقتصادية، المسألة اللي تم القارة الإفريقية. نحكي على البنك الإفريقي للتنمية، أهمية البنك هذي في القارة الإفريقية، أهمية الاجتماعات السنوية، المخرجات متاح الوثائق اللي يصير تقديمها سرحان الشيخاوي واللي تقدم إلى حد ما الخارطة الاقتصادية للدول الإفريقية، وبناء على الأرقام والمعطيات كيفاش باش تكون السياسات المعتمدة في المستقبل. تفضل.
2: هو أكيد بسام نحكي على هيكل مهم جدا وقت نحكي على البنك هذا في علاقة بالمسألة المالية الإفريقية. أيضا هناك الكثير من الهيكل الأخرى الجامعة للدول الإفريقية سواء في معناها الاقتصادي حتى في معناها السياسي. مهم جدا نحكي أيضا على الموقف التونسي، الموقف التونسي اللي تعبر عليه وزارة الخارجية أكثر من مرة في علاقة بالدفع في سياقات التكامل الإفريقي، ربط علاقات وثيقة جدا بالدول الإفريقية. ديما نحكيه في إطار نظري مسألة الواقعية، يمكن الأرقام مش مسيرة بالقدر الكافي للمنطوق السياسي للسياسة الخارجية التونسية، لكن على الأقل نحكيه داخل الإطار المتعلق أساسا بالموقف الرسمي، ربط العلاقات مع الدول الإفريقية، محاولة الدفع قدر الإمكان في سياقات التكامل الإفريقي. هذه مسألة مهمة جدا. علاش؟ لأنه الدول الإفريقية يمكن أن تتكامل بشكل كبير جدا لأنه فما تنوع كبير جدا، فما دول عندها ثروات طبيعية مهمة جدا، فما دول عندها مستويات متاع خدمات كما نحكي على تونس مثلا مهم جدا، فما دول دخلت في سياقات التصنيع، على الأقل التصنيع مش في المعنى الكبير برشا، التصنيع متاع مسائل معقدة ومركبة جدا نحكي، وحتى التصنيع في البدايات، لكن فما تكامل في مستوى بنية الاقتصادات هذه، بمعنى منيش نحكي على اقتصادات متشابهة من ناحية البنية، نحكي على اقتصاديات مختلفة أساسا، اقتصاد ينبني أساسا على مسألة الخدمات، اقتصاد ينبني أساسا على مسألة الثروات الطبيعية، اقتصاد آخر ينبني أساسا على مسألة الفلاحية، فما اقتصادات مبنية أساسا على مسألة الطاقة، وبالتالي ربط العلاقات هو سهل جدا من الناحية الجغرافية لأنه يعني نعرفه الدول هذه متقاربة جدا، وفما الخطوط اللي هي تربط الدول هذه سواء نحكي بالطيران أو الخطوط البرية وغيره، حتى في المسألة التاريخية فما روابط تاريخية مهمة جدا بين الدول الإفريقية، يعني أحيانا تحكي على دولة إفريقية بعيدة برشا مثلا على تونس آلاف الكيلومترات، لكن كي تحكي مع الناس المسؤولين داخل الدولة هذه تلقاهم عندهم فكرة كبيرة جدا على السياسات الخارجية التونسية، وعندهم فكرة كبيرة جدا على الشخصيات التاريخية التونسية اللي ساهمت مثلا في استقلال الدول هذه، وبالتالي فما الروابط التاريخية موجودة بين الدول الإفريقية وسهل جدا استثمارها، وبالتالي نجم نوصله إلى مسألة متاع شبه تكامل بين الدول الإفريقية، لكن ديما نقعد نحكي أنه مسألة دي راهي داخل الإطار النظري فقط. زيدوها مسألة أخرى اللي هي المسألة متاع ليزيستيماسيون متاع النمو الاقتصادي، فما دول في القارة الإفريقية معناها التنبؤات بمستوى نموها الاقتصادي مهم جدا تفوق حتى بعض الدول الأوروبية، فما دول عندها معناها مساحة متاع تطور اقتصادي مهمة جدا، لهنا نحكي على دول مهمة كيما موريتانيا اللي هي قاعدة تعمل في نمو اقتصادي مهم جدا وأرقام شديدة الأهمية، نحكي على الاقتصاد في نيجيريا اللي هي بوتنسيال مهم جدا داخل القارة الإفريقية، نحكي أيضا على الكونغو كدولة مهمة جدا، لكن ديما ابتسام نقول راه المسألة دي داخل الإطار النظري، لهنا نجيو المسألة الواقعية، هل أنه ما قيل وما يقال وما يخطط له قابل للتنفيذ في المسألة الواقعية؟ لهنا نقول لك صعب جدا أن الدول الإفريقية تكون قادرة أن تقترب من بعضها أكثر من هذا. علاش؟ لأنه عندك قوى عظمى الشريان الأساسي لاقتصاديات هي الدول الإفريقية، فما قوى عظمى ما زالت إلى حد الآن لم تتخلى عن الفكرة الاستعمارية سواء استعمار تجاري واستعمار اقتصادي للدول الإفريقية، وتعتبر أن بعض الدول الإفريقية هي مخزون استراتيجي مستقبلي بالنسبة لها. يعني وقت اللي تشوف نظرتهم بالنسبة للنفط، وقت اللي تشوف نظرتهم بالنسبة للثروات أو المعادن النادرة، ديما تلقى دول إفريقية موضوعة كمخزون استراتيجي يمكن التعويل عليه في السنوات القادمة أو في العقود القادمة. لهنا نرجع المسألة الواقعية شوي. وقت اللي تشوف مثلا ليبيا اللي هي دولة صديقة وشقيقة ودولة جار، السبب الأساسي في عدم استقرار ليبيا تنازع القوى العظمى على الجغرافيا الليبية. كي تشوف أنت نظرة على ما يحدث في ليبيا، على القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا، تلقى الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، تلقى روسيا كقوة عظمى، تلقى تركيا، تلقى إيطاليا، تلقى فرنسا، الكثير من الدول تتصارع على الجغرافيا الليبية وعلى ثروات ليبيا، وجعلت من الملف الليبي ملفا متوترا منذ سنوات وغير قابل أنه يتحل. وأي شخصية ليبية تطرح موضوع الوحدة الوطنية تم تصفيتها تمام. المسألة في ليبيا مشابهة تماما لما يحدث في مالي، المسألة في مالي مشابهة تماما لما يحدث في السودان. السودان كدولة يعني مهمة جدا من الناحية الفلاحية والزراعية، السودان دولة عظيمة من ناحية القطيع والزراعة والمنتوجات الفلاحية وغير. السودان تم تقسيمها ويمكن أن يتم تقسيمها مستقبلا في مرة ثانية، وتم تمزيق الجغرافيا السودانية وتم قتل أي محاولة لوحدة السودان. نفس المسائل هذه تكرر في أكثر من دولة، تكرر أيضا في الكونغو كدولة عندها بوتنسيال كبير جدا من ناحية الثروات الطبيعية ومن ناحية القيمة المضافة. الكونغو دولة تم تقسيمها ويتم تمزيقها يوميا، وبالتالي المسألة في معناها النظري في معناها الجيوسياسي قابلة للتنفيذ، لكن واقعيا تصطدم برغبة قوى عظمى وضعت قدمها في الجغرافيا الإفريقية، وصعب جدا أن تخرج من هنا لأنه تتغذى أساسا على مسألة إراقة الدماء. وكلما أريقت الدماء في الجغرافيا الإفريقية كلما كان المشهد متوترا، كلما تغذت هذه القوى العظمى مما يحدث في إفريقيا، وصعب جدا أن تترك إفريقيا للإفريقيين. أنا نحب نقول ختاما ابتسام، فما ناس طرحت معنا رؤساء ومعروفين تاريخيا طرحوا مسألة الوحدة الإفريقية وطرحوا مسألة الدينار الإفريقي وطرحوا مسألة متاع التكامل الإفريقي بشكل قوي جدا، وطرحوها حتى في مؤسسات دولية معروفة. الرؤساء هذوما تمت تصفيتهم لأنهم فكروا فقط في وحدة إفريقيا، وبالتالي المسألة دي صعبة جدا من ناحية التطبيق واقعيا قدر ما نحكي عليها أنه مسألة ضرورية وحتمية، وقولوا نظريا أنه قابلة للتنفيذ باعتبار العناصر الكبرى اللي موجودة واللي تخلي الدول الإفريقية قابلة أنه تتوحد، أو على الأقل ما يمشيش حتى الوحدة، يمشي حتى التكامل الاقتصادي والتجاري. لكن واقعيا صعب جدا أنه القوى العظمى هذه تترك مكان لأي مشروع تاع وحدة إفريقية.
1: نخرج فاصل وبعد نعطيك الكلمة حمد التونسي، ونرجع أيضا على تفاصيل أخرى متعلقة باجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. فاصل ورجعين.
0: هنا تونس.
3: بوبليسيتي. نحبك فايق يا هديك، بالشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر اورانج قيمه ثابته، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجوله للجماهير.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اكسحب لاعبي للدار. فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: هنا تونس.
1: هنا تونس نصف نهار و34 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل، المتابعين والمستمعين. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ويتواصل النقاش هوني والحديث في البلاتو عن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. حكينا على الموضوع هذه من جملة من المؤشرات التوقعات الاقتصادية للقارة هذه اللي تخص النمو وتخص أيضا التضخم وغيرها من المسائل الأخرى والتداعيات الاقتصادية، خاصة حتى في علاقة بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، خاصة كنحكي على اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز وما له من انعكاسات مثلا على الصادرات وعلى الواردات، على كلفة مدخلات انتاج الأسمدة، أيضا الطاقة وغيره من القطاعات الأخرى، كما أيضا قطاع السياحة وغيره من المؤشرات الأخرى. بعد شوية نرجع على مؤشر التصنيع في إفريقيا ومرتبة تونس من هذية، ولكن قبل هذية هيت نحكيه على جملة المؤشرات الاقتصادية. الاجتماعات السنوية هذه في حد ذاتها لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية دعوة تونس إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق، رؤية المجموعة هذه للاقتصاديات الإفريقية. واقع الاقتصاد اليوم في ظل التوترات اللي قاعدة تعيش على وقعها القارة ككل، من صراعات، من حروب أهلية، من تدخلات خارجية، بين المسألة السياسية والمسألة الجيوسياسية، هل يمكن الحديث عن وحدة اقتصادية ونمو اقتصادي ومؤشرات قد تتحسن في الفترة القادمة؟ أحمد تومسي تفضل.
6: ابتسام، إفريقيا قارة غريبة وعجيبة. إفريقيا تنجم قارة بقدر ما تحكي عليها معناها بالتفاؤل، لأنها قارة تختزن الكثير من الثروات، ولأنها ما زلنا نحن في القرن، معنا في بداية القرن 21، ولكن ما زال فما هناك عديد المجالات اللي ممكن الاستثمار فيها والربح فيها ومعناها تحقيق مكتسبات كبيرة. ونقولوا نحن فضاء خصب باش نجم تعمل أي مشروع يكون تجاري أو فلاحي أو سياحي أو خدماتي أو غيره، وينجم يكون مشروع ناجح، لأنها مازالت نقولوا أليتا فيرج، مازالت القارة معناها فيها الكثير من المجالات اللي تنجم تستثمر فيها وتربح فيها وتحقق فيها اللي ما تنجمش تحققه في دول تقريبا وصلت للساتوراسيون، وصلت وين ما عادش تنجم تزيد ولا ما تنجمش تنافس شركات عملاقة وإلا معناها منتجات في مستوى عالي. ولكن نحن كدولة معناها تونسية نجموا نستثمروا في إفريقيا ونجيبوا لبلادنا العملة الصعبة ونجيبوا لبلادنا الكثير من الربح، وتقريبا عندنا تجارب ناجحة في كثير من رؤوس الأموال التونسية والمستثمرين التوانسة اللي حقوا أرباح واللي قاعدين ينجحوا في إفريقيا. ولكن كذلك نفس القارة هذية، نفس القارة هذية تنظر بمنظار واحد آخر، تنظر إلى أنت جلب انتباهي أنا وين تعرف وين مجتمعين المجلس هذية. الاجتماع هذية رو جدير بالذكر أنه أعلى مجلس لصنع القرار في البنك الإفريقي للتنمية هو مجلس المحافظين، وقراراته معناها عندها صبغة تنجم حتى تراجع فيها سياسات البنك وعملياته المالية، ويمكن تتخذ القرارات السياسية ذات الأهمية الكبرى. معناها نحكيه على معناها منتدى مهم جدا في العاصمة معناها متاع الكونغو الديمقراطية، اللي الأخبار معناها في الآونة الأخيرة تحكي على مرض الإيبولا في الكونغو وفي عديد الدول الإفريقية. مازلنا في إفريقيا نحكيه على نسب تمدرس معناها متواضعة.

0: أو كانت في تبعية للدولة اللي كانت مستعمرتها في إفريقيا. اليوم فما تحولات جيوستراتيجية عميقة، فما تحولات كبيرة، فما تصارع لقوى جديدة طالعة باش تفك معناها الدول الإفريقية وتفك الأسواق الإفريقية وتفك الثروات متاع إفريقيا. هذه الدياغنوستيك الحقيقي وهذه النظرة الحقيقية. اليوم هل البنك الإفريقي للتنمية قادر أنه يحمي إفريقيا ولا يحمي الدول الإفريقية من هذه الهجمة ولا من هذا التنافس بين القوى العظمى في وضع موطئ قدم في إفريقيا؟ هذا السؤال. الحقيقة البنك الإفريقي للتنمية في حد ذاته في تدخله معناها كانت ديما تدخلات متاعه محدودة وكانت ديما مؤطرة وما تخرجش على معناها السياق المحدد له. فما مجالات ولا فما ملفات البنك الإفريقي للتنمية عمره ما لمسها وعمره ما وصل لها، لأنه هو بيده ما يخرش من الإطار الموضوع له، لأنه كيما تعيش القارة الإفريقية الارتهان للأسف حتى البنك الإفريقي للتنمية رو عنده مجال كبير باش يربح ويستثمر في إفريقيا. رانا نحكيه على قارة فيها الذهب وفيها الأورانيوم وفيها النفط وفيها الغاز وفيها الفوسفات وفيها المعادن النادرة وفيها المياه، هي الحرب القادمة حرب المياه، وفيها الأراضي الخصبة وفيها الثروات البحرية. نحكيه على قارة ما زالت في حالتها الأولية اللي تنجم تحقق فيها الربح في أي مجال تنجم تحققه. نحكيه وزيد على نماذج مؤخرا أصبحت معناها نماذج ناجحة في العالم، راكي نحكيه على دول إفريقية كما رواندا ولا كما إثيوبيا ولا، لكن رواندا وإثيوبيا تقدمت وتطورت باتباع برنامج معين للأسف الشديد الكثير يعتبره من معناها باتباع سياسات الكيان الصهيوني. هنا يكون الدور متاع التمويل. وقت اللي فما تمويل موجه في اتجاهات معينة يعطي نتائج معينة. اليوم هل البنك الإفريقي للتنمية قادر انه يعمل برامج ويرفع الجهل عن القارة الإفريقية انه يعلي من نسب التمدرس، لانه هذيك اللي تنقصتك من الحروب الأهلية، لأنه هذيك تصنع لك المهارات اللي حكيوا عليها، المهارات اللي تنجم تحقق التنمية لإفريقيا، لأنه التمدرس هو اللي نقصتك من الهجرة نحو الغرب ويخلي المواطن الإفريقي أو المواطن في الدول الإفريقية ينجم يحقق ذاته وينجم يحقق الربح في بلاده ويكفي عائلته ويكفي صغاره. هذه السؤال الحقيقي وهذه التحدي الحقيقي. هل أنه كما قلت مادام فما دول ناجحه وقت اللي طبقت برامج معينه تمكنت من تحقق اهداف والا تحقق قفزه نوعيه في مستوى الخدمات وفي مستوى المعيشه وفي مستوى تحقيق التنميه والارباح وفي مستوى تعليه نصيب النصيب الافراد معناها من الدخل القومي معناها الخام، فانه بالامكان انه بقيه الدول يحققوا نفس النسب ويحققوا نفس الارباح، ولكن باي ثمن. نحن ما نحبوش يكون الثمن هو معناها الارتهان أو بيع القضايا المبدئية. ماذا بينا لو كان البنك الإفريقي للتنمية يقوم بالدور هذايا، ولكن الأمانة بقدر ما نكونوا معناها متفائلين ولا ندعيوا للتفائل، ولكن مازالت الأمور معناها الجيوسياسية ما تطمنش، خاصة مع المتغيرات الجديدة هذه متاع الحرب الأخيرة واللي باش تخلف أكيد معناها كثير من المشاكل في الدول اللي هي من أصلا تعاني. ماذا بينا كان يكون دور تونس فعال في توجيه هذه القرارات وإلا في تغيير القرارات في البنك الإفريقي للتنمية باش يكون أكثر فعالية. لكن نرجع ونقوله أنه عدد الأصوات في البنك الإفريقي للتنمية يتناسب مع مساهمات الدول في رأس مال هذا البنك، وبالتالي الأمر أعتقد أنه متروك للدول الغنية المساهمة في هذا البنك باش هي تنجم تعطينا حلول. نتصور دول كيما جنوب أفريقيا ولا هذيك دورها أكثر يمكن فعالية من دول أخرى، ولكن يبقى دائما قوة المقترح وقوة العقل التونسي ينجم يعطي إضافة للقارة هذه اللي مستحقة فعلا لإضافة متاع قرارات صحيحة تنجم تهزنا الناس كل تهزنا الأفارقة الكل في اتجاه خير من اللي نحن نعيشه فيه.
1: باش نوصل نحكيه طبعا على الاجتماعات كما قلت لكم السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. قبل ما نكمل معكم قيت مواضيعنا لليوم، من بين أيضا المؤشرات اللي تم تقديمها في الاجتماعات هذه، الاجتماعات اللي انطلقت في 25 مايو تتواصل على امتداد 4 أيام هتكشي لل

0: اليوم 29 ماي 2026 في عاصمة الكونغو. من بين المؤشرات اللي تم تقديمها هو مؤشر التصنيع في إفريقيا، مهم جدا نحكيه على مرتبة تونس. تونس اللي جي في ضمن الدول الإفريقية الصناعية، يعني في المراتب الخمسة الأولى، نحكيه تحديدا على المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا هي لتونس، نحكيه في طبعا في نسختها الثانية واللي تم طبعا نشرها في علاقة بالاجتماعات هذه. جي المغرب في المرتبة الأولى، جي مصر في المرتبة الثالثة. بالنسبة للمرتبة الثانية جي لجنوب إفريقيا هي المرتبة الثانية في إطار يعني مؤشر التصنيع في إفريقيا، وأبرز مؤشر التصنيع هذه أنه حوالي بنحكي العام 2025 أنه حوالي 41 دولة من أصل 54 دولة إفريقية قد حسنت في من درجاتها في مجال التصنيع، وأنه 26 دولة من أصل 54 تتجاوز المعدل المتوسط المحتسب للقارة ككل، كما أن معظم دول شمال إفريقيا تعد من بين الدول الأعلى تصنيفا بدرجة تفوق المتوسط الإفريقي باستثناء ليبيا وموريتانيا. تفضل سرحان، كيف يمكن قراءة هذه؟ تونس في المرتبة الرابعة إفريقيا على مستوى مؤشر التصنيع. تفضل.
1: وأكيد أنه تونس قاعدة تقدم في السنوات الماضية في علاقة بمسألة التصنيع، ومعناها فما نسيج صناعي قاعد يتشكل على امتداد عقود، يعني مثلا مش مسألة تشتغل سنة أو سنتين، فما نسيج متاع تصنيع قاعد يتشكل على امتداد عقود ومستثمرين عندهم علاقات تاريخية مع تونس، وبالتالي المسألة دي قاعدة تتطور والمؤشر هذا قاعد يتطور. باش ما نكونوش ابتسام نحكيه في كلام نظري فقط، فما زوز معناها مساحات متاع تصنيع قاعدة تمشي فيهم تونس. أنا مانيش قاعدين نحكيه على مستوى الصناعات كبير برشا، لا عنا الطاقة لا عنا الإمكانيات لا عنا باش ندخلوا في مسائل تصنيعية كبيرة، قاعدين نحكيه على زوز مستويات أساسية. فما الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي هي الأولى في تونس، من أكثر المستويات اللي مركزين فيهم في تونس قاعدين يشتغلوا فيهم، حتى مسألة اليد العاملة وغيره. وفما المسائل التاريخية اللي هي تتعلق بتونس على امتداد عقود، مسألة صناعة النسيج والجلود والملابس، هذوما زوز قطاعات أساسية. فما المسألة المتعلقة بصناعة الغذائية وغيره، مانيش متقدمين فيهم بالقدر الكافي بقدر ما نحكيه على زوز عناصر هذوما، وأنا ماذا بين ركز فيهم للزوز، لأنه أنا ديما نمشي في سياقات أنه المسألة الاقتصادية يجب أن تبنى على عناصر أساسية تكون واضحة، واستثمار في زوايا معينة اللي قادرة تخليك تحقق قيمة مضافة. ما تنجمش أنت تبذل مجهود في كل الصناعات وبالتالي تلقى روحك أنت ماكش قادر أنه تواكب كل شيء، يجب التركيز على مسائل استراتيجية اللي قادرة أنه تخرج لك الاقتصاد من الإشكال اللي موجود فيه. بالنسبة للعنصر الثاني اللي هو صناعة النسيج والجلود والملابس، فيه إشكالية كبيرة وفيه مزاحمة كبيرة جدا، خاصة من زوز دول أساسية، وقت اللي نحكيه على الصين وقت اللي نحكيه على تركيا، زوز دول كبار برشا في المسألة دي، وعندهم يعني مستويات متاع يد عاملة ومستويات متاع إنتاج كبيرة جدا. يعني في فترة من الفترات كان حتى فما صراع كبير جدا ما بين الاتحاد الأوروبي والصين في علاقة بمسألة التصنيع والصناعة متاع الجلود والأحذية الصينية اللي دخلت أوروبا، وتقريبا أغرقت أوروبا في فترة من الفترات ودخلوا في صراع كبير جدا. وبالتالي الصين كمصنع للعالم صعب جدا أنك تجاريها في المسائل هذه، فقط نجم تستثمر في زوايا معينة، ما تنجمش تدخل معها في سرعة كبير جدا، لأن مستوى إنتاجها يعني كما قلت لك قارة أوروبية كاملة استطاعت أن تغرقها في فترة معينة، فما بالك بدولة كما تونس وحتى بالقارة الإفريقية. وبالتالي صعب جدا أنك تجاريها، فقط النجم نستثمره في مسائل معينة هنا في صناعة النسيج وغيره، لأنه عنا الطاقة وعنا ناس عندها الخبرة الكافية وعنا تقاليد حتى في المسألة دي، وعنا حتى ليماج دو مارك، معناها تونس معروفة في المجال هذا وقادرة أنه تستثمر الصورة متاعها. لكن الأكثر اللي لازمنا نركز فيه واللي لازمنا نستثمر فيه لأنه عنده قيمة مضافة مستقبليا، مسألة الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي هي صراحة مثلا نجم نستثمرها بشكل كبير جدا، وخاصة بالنسبة لي أنا مسألة صناعة مكونات السيارات. تونس تعرفت في فترة من فترات في مستوى صناعة كابلات السيارات من أكثر دول العالم، منحبش نعطي أنا تصنيف، لكن من أكثر الدول العالم اللي معروفة في مستوى تصنيع كابلات السيارات. عنا مستثمرين تاريخيين عنا معهم تعامل على امتداد عقود، وقت اللي نحكيه على المستثمرين الألمان شركات كبرى، يعني أقوى السيارات الألمانية اللي تدور في العالم صناعة الكابلات متاعها موجودة في تونس، يعني يمكن 90% من الكابلات متاعها تتصنع في تونس. ودخلنا حتى بعد في مسألة الصناعة متاع الكارت متاع الكراهب وغيره، وبالتالي في علاقة بألمانيا مثلا متقدمة جدا، في علاقة بالفرنسيين والإيطاليين، هذوما ثلاث شركاء تاريخيين قاعدين نشتغلوا معهم على امتداد عقود وقاعدين يقدموا في قيمة مضافة كبيرة جدا. والمهم في المسار هذا أن تونس لم تقتصر فقط على المستثمرين هذوما، بل انفتحت في فترة من فترات على المستثمرين يابانيين اللي هم أيضا عندهم قيمة مضافة كبيرة جدا. ثم نحكي في أواخر سنة 2025 تم الانفتاح حتى على الشركاء الصينيين، ونعرف الصينيين وقدرتهم الكبيرة جدا على الاستثمار خاصة في السيارات الكهربائية. وبالتالي من هذه الزاوية تنجم تونس تحقق قيمة مضافة كبيرة جدا في مستوى صناعة مكونات السيارات. تنجم تونس تتحول إلى قطب عالمي في مستوى الاستثمار وصناعة مكونات السيارات. حاليا نحن متقدمون بشكل مهم جدا في مستوى صناعة كابلات السيارات، تبقى باقي القطاع متاع السيارات النجم نتقدموا بشكل كبير جدا، وبالتالي تنجم تكون عندك مستثمرين عندهم قيمة مضافة، واردات مالية مهمة جدا. روقت لي نحكيه على المؤشرات ابتسام، أكثر من 120 ألف تونسي يشتغلوا في مستوى صناعة مكونات السيارات. نحكيه تقريبا على ما يقارب 300 مؤسسة اللي هي تشتغل في هذا المربع، رو مهم جدا. فما نسيج صناعي وقت اللي تمشي المدن الصناعية الموجودة في تونس وتشوف المصانع اللي قاعدة تشتغل والبنية التحتية المتوفرة، حاجة مهمة جدا. لكن ديما أنا عندي مشكل أساسي في هذا، أنه نحن نكون متقدمين في مجالات معينة أو في مستويات متاع تصنيع معينة، لكن ما نستثمروش من ناحية الترويج لهذا. منيش قاعدين، يعني أنا كي نشوف مكانة تونس مثلا في مستوى صناعة كابلات السيارات ونشوف المجهود متاع الترويج لهذه الصورة مش بالقدر الكافي للأمان. النجم نستثمر بشكل كبير جدا في مستوى الترويج لصورة تونس كقطب مهم جدا في مستوى صناعة كابلات السيارات، ومن هنا تاخو أنت السمعة وتاخو الصورة الإيجابية أنك أنت الدولة الأولى أو الدولة الثانية مثلا في مستوى صناعة كابلات السيارات أو مكونات السيارات، وبالتالي تاخوك لماجد ومارك اللي تخليك أنت كدولة معروفة بشكل كبير جدا في تونس، وتجيب لك مستثمرين أخرين وقادر أنك تتطور في هذه مساحة بشكل كبير جدا. وبالتالي أدعو أن نحاول ونستثمر قدر الإمكان مكانتنا، لأنه عنا يد عاملة عندها الكفاءة، ورو عنا يد عاملة تونسية تمشي حتى تشتغل برا في مصانع كبيرة جدا في ألمانيا، في مصانع كبيرة جدا في فرنسا وفي إيطاليا في علاقة بصناعة مكونات السيارات. وبالتالي النجم نشتغل أكثر ابتسام في هذا، والنجم نروج صورة تونس أكثر بقدر ما نحن نروج لصورة إيجابية لتونس في مستوى صناعة كابلات السيارات أو مكونات السيارات، بقدر ما القطاع هذا قادر أنه يعطيك قيمة مضافة أكثر، وقادر أنه يخرجك من حالة الانكماش الاقتصادي والأزمة الاقتصادية اللي تعيشها.
0: في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية ضمن اجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أحمد التونسي تقول أن التحول الصناعي في إفريقيا لا يزال غير مكتمل، ولا تزال القارة تمثل أقل من 2% من الإنتاج الصناعي العالمي، 1.4% فقط من الصادرات العالمية للمنتجات المصنعة، رغم ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية بشكل مستمر على مستوى القيمة المطلقة، وإن انتقلت من 285 مليار دولار في سنة 2020 إلى 351 مليار دولار سنة 2025، كما أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية للفرد في إفريقيا لا تزال أقل من مستويات ما قبل سنة 2014، مما يدل على أن النمو الصناعي لم يترجم بعد إلى تحول هيكلي شامل. نفس التقرير يقول إلى أنه تحدي، أو يشير إلى أنه تحدي التصنيع في إفريقيا لا يكمن في تصميم الاستراتيجيات بل في تنفيذها بفعالية وعلى نطاق واسع. يقول لك القارة الإفريقية تمتلك مقومات ديمغرافية جغرافية ومؤسسية إضافة إلى الموارد اللازمة للتصنيع ولتحقيق التحدي هذا. شنو المطلوب؟ يقول لك لابد من تحسين تنسيق السياسات ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي وزيادة الاستثمارات طويلة المدى. فاضل
2: شوف، تحب نبدأ ونحكيه على تونس قبل ونبدأ نحكيه على أفريقيا قبل؟
0: كما تحب تفاضل.
2: بالنسبة لتونس، فما ناس تفرح أنه نحن في المرتبة الثالثة في شمال أفريقيا والرابعة في أفريقيا، لأنه تقرير فيه زوز أوجه، يحكي على شمال إفريقيا وبعد يحكي على إفريقيا، لأنه في الوسط في المرتبة الثانية نلقاه جنوب إفريقيا، نلقاه المغرب في المرتبة الأولى في المؤشر، بعد جنوب إفريقيا وبعد مصر ومن بعد تونس ومن بعد الجزائر. الحقيقة التقرير زاد يقول أنه المغرب قدمت ولا تطورت من سنة 2010 وانت ماشي، معناها كانت المراتب متاحة متأخرة ووصلت للريادة لأول مرة سنة 2025، والتقدم المطرد كان منذ سنة 2010، وهنا من جموش معناها نتعديه من غير نقوله، اللي للأسف الشديد تبعات الثورات العربية والربيع العربي كان له معناها تبعات سلبية على اقتصاد بلادنا وعلى المؤشرات هذه، لأنه كتونسي من نجم نفرح ولا من نجم نكون معناها في حالة رضا كان كي نبدأه في المرتبة الأولى وفي الريادة، لأنه تاريخيا ومعناها لسنوات وعقود معناها طويلة كانت تونس هي في المرتبة الأولى في المؤشر هذا. تونس تمتلك العقل ونسبة التمدرس العالية، تمتلك المهارات وتمتلك معناها الموقع الجغرافي اللي خليها في المرتبة الأولى دائما. اليوم نحن في المرتبة الرابعة، يلزمنا نراجع حساباتنا ونعتبروا أن التصنيف سلبي قابل للتحسن، ويلزمنا نكون معناها عن الرغبة أن نرجع للمكانة الحقيقية متاعنا. وكي نحكي على إفريقيا نحب نعمل مقارنة مع الصين، أنا لأنه المقومات اللي خلت الصين من دولة متخلفة ودولة معناها فقيرة، اليوم نحكيه على عملاق اقتصادي، هي أولا المعطى الديمغرافي، وتم الاستثمار في العقل وفي الإنسان الصيني، وتم معناها مكافحة الجهل و تحقيق نسب عالية من التمدرس، اللي خليت الإنسان الصيني يتحول من إنسان معناها متخلف إلى إنسان متطور جدا، إلى إنسان منتج، إلى إنسان يحقق في نتائج معناها ما يحققها حتى معناها نظير ليه في العالم. واستغلوا القوة الديمغرافية والنسبة العالية الديمغرافية باش تكون تولي أيادي متاع إنتاج، وتولي في المرتبة الأولى اليوم، معناها نحكيه على الصين هي في المرتبة الأولى في التصنيع في العالم، وهي الاقتصاد تقريبا الأول في العالم، بالطبيعة يقابلوا زادة سوق استهلاكية كبرى. كي نحطوا نفس المؤشرات هذه في إفريقيا، لو تتوفر الإرادة ويتوفر التخطيط الجيد، عنا في إفريقيا أسواق استهلاكية كبرى، وعنا في إفريقيا قوة ديمغرافية كبرى، وعنا في إفريقيا أكثر اللي موجود في الصين من ثروات طبيعية غير مستخرجة وثروات مستخرجة. اليوم إذا كان نحبوا نطوروا في الصناعة الإفريقية، يلزمنا يكون عنا فكر موحد، يلزمنا يكون عنا استراتيجية موحدة، يلزمنا نبدأ في أول استثمار هو الاستثمار في الإنسان. ونرجع ونقول لك التجربة التونسية نعتبرها هي التجربة الرائدة، هي التجربة اللي يمكن الاستئناس بها، لأنه تونس راهنت على الاستثمار في الإنسان، تونس راهنت على مقاومة الجهل وراهنت على التمدرس، وهو ما خلق هذا المواطن التونسي اللي نجم يحكي بلغات متعددة، وينجم يكون عنده مهارات باش يخدم في الصناعات كما كنت تحكي سرحان متاع السيارات الميكانيكية، وينجم يكون معناها في مؤشرات متاع انتاجية عالية في الصناعات النسيج. اليوم معناها يظهر لي وقيت باش نرجعوا المكانة متاع بلادنا، وباش يكون عنا عقل استراتيجي يفكر في انه يستغل الموجود في تونس ويحسن فيه، ما زلنا لانه لو كان رجعوا حتى للنسب نتاع الانقطاع المبكر عن الدراسه وغيره، فعنا مؤشرات مفزعه. يلزمنا اليوم نخمو ونعاودوا نفكروا في ارجاع الشباب الى مقاعد الدراسه، وعدم معنا مقاومه الانقطاع هذا عن الدراسه المبكر. كذلك يلزمنا نفكروا في شعب جديده نتاع المهارات اليدويه، لانه اليوم معناها في عصر الذكاء الاصطناعي هناك عديد القطاعات التي ستعوض الانسان، ولكن بالتوازي مع ذلك هناك قطاعات نتاع مهارات يدويه ستصبح مطلوبة أكثر من ذي قبل، ستصبح أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة. رأو كي نحكيه على الصناعات اليدوية اليوم ستكون هي الثروة المستقبلية. وقت اللي كنا قبل نحكيه على المدارس متاع التكوين المهني، رأو هذا الوقت هو وقت التكوين المهني. يلزمنا نرجع ونهتم بالتكوين المهني، لأنه في الصناعات كما قلت رجعت الروبوتيزم ورجعت الذكاء الاصطناعي هو المتحكم، ولكن فما مهارات يدوية ما تنجم تحقق فيها الطاقة كان كيم تبدأ ذو تدريب عالي، وعنا في تونس الإمكانيات باش نجم نكونوا في المستوى هذاك.
0: طلبت التفاعل بإجازة
1: بإجازة. شوف ما نجموش نمشيه أو نحكيه على فكرة التكامل والتعامل مع إفريقيا ونحن منقسمين في الداخل. موقف رسمي يتحدث على ضرورة القرب من الدول الإفريقية والتعامل معها، وموقف شعبي في جزء كبير منهم داخل في مسألة الوصم الاجتماعي للأفارقة. بالنسبة للتوانسة رأوا الدخول في مسارات متاع الوصم الاجتماعي وكأنه معناها الإنسان الإفريقي بين ظفرين في مرحلة دونية تحت التونسي، رأي مسألة لا تستقيم. دول الإفريقية فما فيها الكثير من الدول التي تقدمت علينا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، وحتى بالنسبة للمؤشرات وليزيستيماسيون بتاع مسألة التقدم الاقتصادي من 2030 متقدمة علينا كثيرا. يجب أن يفكر التونسي والشارع التونسي على أنه عدد من الدول الإفريقية تمثل فرصة بالنسبة للتوانسة، مش على أساس أنه التونسيين في مرحلة أرفع بكثير من الأفارقة، وبالتالي ما نجموش نتكامل مع إفريقيا ونربط علاقات اقتصادية وتجارية مهمة وقت لجزء كبير من التوانسة مازالوا إلى حد الآن يفكروا بعقلية دونية كبيرة جدا بالنسبة للأفارقة. هم أفارقة عندهم فما معناها الكثير من الدول نجم نتكامل مع اقتصاديا، وبالتالي نحاولوا قدر الإمكان نغيروا من صورة إفريقيا في المخيال التونسي باش نجموا نتكاملوا معها تجاريا وسياسيا واقتصاديا.
0: وزارة الشباب والرياضة وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية يفتحوا مناظرات بالنسبة للانتدابات. تلقاو التفاصيل مع زميل فؤاد مبارك في موجز لي أهم الأخبار الوطنية والدولية، وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية.
3: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. معادي FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز. موجز الواحدة ظهرا. ديوان FM عسلمة. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات بعنوان سنة 26 و2000 لانتداب 1245 أستاذا ومعلما في مجال الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وتتوزع الانتدابات المبرمجة في الخطط الأربع إلى انتداب 141 أستاذا في الرياضة و160 أستاذا للشباب والطفولة و940 أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، بالإضافة إلى 4 معلمين أول تربية بدنية. وبدورها وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بسلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية. وتتوزع الخطط المعلن عنها في العدد الأخير من الرائد الرسمي إلى 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. ووزارة الشؤون الاجتماعية توضح أن تسجيل الترشحات يتم عن بعد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من 2 جوان، على أن يغلق باب الترشحات 5/18/26/2000. كما تقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية يوم 22 جويلية والأيام الموالية له وفق الأجل وترتيب المنظمة للمناظرة. تونس تؤكد بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين، مجددة تقديرها للتضحيات التي يقدمها حفاظة السلام التابعون للأمم المتحدة في مختلف مناطق النزاع حول العالم. وتونس تعرب في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية بالمناسبة عن اعتزازها بإسهاماتها المتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام الدولية منذ استقلالها سنة 1956، مجددة عزمها على مواصلة الانخراط الفعال في عمليات حفظ السلام، كما أكدت استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والخبرات الميدانية والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. حديقة الحيوانات بالبلفيدار تستأنف نشاطها وتفتح أبوابها للعموم يوم الغد السبت 30 من مايو، وذلك إثر انتهاء أشغال الصيانة التي شملتها وفق تأكيد بلدية تونس. وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويأتي هذا الإعلان في وقت من المقرر أن يلتقي فيه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في مكافحة تفشي الوباء بالسلطات الكونغولية، قبل أن يتوجه غدا السبت إلى المنطقة المنكوبة التي تمثل مركز الوباء. ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم تسجيل 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها 223 حالة وفاة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسل مسودة اتفاق السلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم الكيان المحتل، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى منع أي خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وتهدف الخطة وفق الإعلام الأمريكي إلى إعادة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، على أن تبدأ مفاوضات قد تستمر حتى 60 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 14 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بقية الأخبار المستجدات والمواضيع والملفات. بعد شوية أكيد باش نحكيو على آخر التطورات في النهارين اللي فاتوا على المستوى الدولي وعلى فيما يخص المنطقة مؤخرا. نمشيو للارتيكل دي جور ومن بعدها باش نمشيو لفقرة بالأرقام شنو صاير في لبنان، آخر تصريحات أو تهديدات ترامب وغيره، فنرجع على التفاصيل. ذكر قبل هذا حضرنا معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا طوى يتابعوا فينا ويشاهدوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فيم لايف. مرحبا بكل تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع اللي نطرحوا فيها. قبل ما نمشيوا لفقرة الارتيكل دي جور، مهم جدا نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. كما قلت لكم في بداية الحصة، من بين المواضيع اللي باش نرجعوا لها هو الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية اللي قدمت جملة من التوضيحات مؤخرا حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح تبقى لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 11 جانفي 2019 في إطار التذكير. البرنامج هذا تقول يأتي أو يهدف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية والمتوسطة وشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية والميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. الفئات المعنية والشرط المالي للانتفاع وفقا للبيانات الرسمية المنظمة للبرنامج هذا تم حصر الانتفاع في زوز فئات رئيسية من المواطنين الساعين لتملك مسكنهم الأول وفق شروط دخل محددة. تهم الفئة الأولى العائلات اللي ما تمتلكش مسكن، ويشترط في الحالة هذه أن يكون المنتفع أو قرينه أجيرا وأن يتراوح الدخل الشهري الخام الإجمالي بين 2659.500 دينار وتكلفة قصوى لا تتجاوز 7092 دينار تونسي. أما الفئة الثانية فتخص الأفراد الذين لا يمتلكون منزلا وهم الأجراء المستقلون أو غير المتزوجين اللي يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 2659.500 دينار و 5910 دينار تونسي. تقدم أيضا المواصفات متاع المساكن المدرجة بالبرنامج هذا، برنامج المسكن الأول، على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لبيع المسكن حد 220,000 دينار تونسي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريبا 235,400 دينار عند احتساب كافة الأداءات المستوجبة. آلية التمويل وهيكلة السداد، يقدم برنامج المسكن الأول صيغة تمويلية مرنة تذل العقبات المالية الكلاسيكية التي تواجه الأجراء لدى البنوك التجارية وتتوسع كيفية التمويل على النحو التالي: تمويل ذاتي ميسر يكون في حدود 20% من ثمن المسكن، يسند المنتفع في شكل قرض ميسر من البنك الذي سيمول اقتناء المسكن بمبلغ لا يتجاوز 40,000 دينار، ويتميز هذا القرض بامتيازات استثنائية حيث يتم سداده بعد فترة إمهال مدتها 5 سنوات وبنسبة فائدة تفاضلية ضئيلة جدا تبلغ 2%. قرض بنكي يكون في حدود 80% من ثمن المسكن، وهو قرض خاضع لشروط الإجراءات الفنية والمعمول بها في القطاع المصرفي التونسي. مساهمة اختيارية إضافية، يمكن المنتفع المساهمة في تمويل المسكن بمبالغ إضافية مباشرة على ألا تتجاوز هذه المساهمة سقف 20% من الثمن الجملي للمسكن. ذكر مرة أخرى تفاصيل والمعطيات هذه جت في إطار التذكير وتوضيحات تقدمت بها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حول آلية أو برنامج المسكن الأول. والمسكن سرحان الشيخاوي، هذه الشروط، القروض، الهيكل، السداد، اتفضل سرحان.
2: ومن أهم الملفات اللي تونسي ما يحكي عليهم ديما، والمسكن تحول بالنسبة للتونسي هاجس كبير برشا يعني، وتحول في فترة فترات إلى حلم. تونسي يحلم أنه يمتلك منزل، مانيش نحكي على مواصفات المنزل هنا، تونسي تخلى تماما على الحديث على مسألة المواصفات تكون موجودة في المنزل، عطيه منزل وكو. مسألة دي ولات حلم بالنسبة للتوانسة نظرا للارتفاع الكبير جدا في علاقة بأسعار شقق والمنازل في تونس. هو خلينا نبدأ وزادة مسألة من ناحية القانونية ومبعضها نحكي المسألة من ناحية الواقعية من ناحية القوانين والإجراءات. المسكن الأول والكثير من البرامج اللي ما نتقدمت بها من الدولة التونسية في علاقة به تيسير مسألة امتلاك التونسي للملازل. نشوفوا نحن مثلا في قوانين المالية كل سنة تقريبا تلقى إجراءات تتعلق بتيسير معناها تمكين التونسي من شراء منزل. برشا معناها تفاصيل وبرشا مشاريع وبرشا فصول قانونية وغيره، تبقى ديما فما مشاكل في مسألة الشروط مدى خضوع المواطن التونسي أو استجابة المواطن التونسي وحالة المواطن التونسي خاصة من ناحية الأجر للشروط التي يفترض توفرها في هذه الحالة ليتمكن من شراء المنزل الأول أو غيره من البرامج الأخرى. وبالتالي فما إشكال حقيقي وكبير يخلي أنه في تونس نحكي على أكثر من برنامج وأكثر من فكرة، لكن مدى انتفاع التونسي بها ضعيف جدا، لأنه مسألة الشروط تقعد ديما مجحفة بالنسبة للمواطن التونسي. لأنه أيضا إشكال الأساسي في أنه نحن وقت اللي يبدأ عنا فكرة ويبدأ عنا برنامج معين باش نسطروها في علاقة بتيسير حصول التونسي على قرض، فما برشا جوانب من رأيوهاش بما فيها مثلا صعب جدا أنك أنت توا تلقى تونسي ما عندوش قرض أو زوز قروض. وقت اللي يبدأ المواطن التونسي عنده قرض، يا أخوي خلينا نحكي على قرض فقط مش حكي على سقر، وقت يبدأ التونسي عنده قرض مستوى الأجر متاعه أو معناه إمكانياته المادية تضعف بشكل كبير جدا. وقتها نحكيه على مدى ملائمة الوضعية المالية متاعه للشروط المتعلقة بالمسكن الأول أو غيره تولي مستحيل، وبالتالي صعب جدا أنه كما قلت لك الحالة التونسي أو حالة العامل التونسي والفرد التونسي تستجيب لمدى الشروط هذه. حتى وقت اللي نحكيه على 235 ألف دينار مبلغ راهو مرتفع جدا بالنسبة للتونسي، غالية بالنسبة للتونسي، غالية برشا، ما منه كي نشوفوا الأجور متاع التوانسة والضرائب اللي توظف عليها وكما قلت لك القروض وغيره. ديما ولات الفكرة العامة اللي موجودة في تونس أنه زوز معرسين المرأة يخو قرض والراجل يخو قرض باش ينجموا يتمكنوا أنهم ياخذوا منزل، لأنه كي تاخذ هو عنده قرض سابقا وهي عندها قرض أصلا سابقا تولي حتى مدى استجابتهم للشروط هذه ضعيف. وبالتالي ما نحبوش نعقدوا الوضعية أكثر من ناحية التقنية، لكن صعب جدا أنك أنت تلقى حالات متاع توانسة كبيرة تستجيب للشروط. هذاك علاش ديما توانسة يتسائلوا، هاو ديما نسمع نحن في الكثير من الإجراءات المتعلقة بتمكين تونسي من شراء منزل، وتسمع من النقاشات اللي تكون موجودة في البرلمان وتشوف مثلا البيان هذا وبيانات غيره صادرة سلسلة طويلة جدا من البيانات والفصول القانونية وغيره، لكن بعد تلقى جزء كبير من التوانسة ما عندهمش منازل على ملكهم الخاص. يعني بعض الإحصائيات تتحدث على أنه ثلث التوانسة أو أكثر شوي من ثلث التوانسة ما عندهمش مسكن خاص، يعني مسكن على ملكه عندهم فيه شات ملكي، إضافة إلى جزء مهم جدا وأحمد رجل القانون ويفهم في المسألة دي في المناطق الداخلية أغلب الناس اللي تسكن في منازل ما عندهش شات ملكي. يضاف إلى هذا أغلب جزء كبير من التوانسة أيضا يسكنوا في شكل عائلات موسع، وبالتالي كنت جيت تحسب معناها ستاتيستيكمون المسألة بشكل دقيق جدا وتلقى عدد كبير من التوانسة اللي ما عندهمش يعني مسكن اللي هو عندهم فيه شهادة ملكية على ملكهم الخاص. بالتالي تقعد ديما المسألة دي أزمة حقيقية بالنسبة للتوانسة، وقاعدة تتضخم بشكل كبير جدا وقاعدة تتوسع وقاعد ديما فما اللي يقلق أكثر ابتسام مدى اتساع هو ما بين الأسعار نتاع الشقق والمنازل اللي هي قاعدة ترتفع بشكل صاروخي والإمكانيات المادية نتاع التونسي اللي هي قاعدة تتراجع. لأنه خلينا نكون واضحين أكثر، شكون المعنيين أساسا بالمسألة ذي؟ المعنيين بشكل كبير جدا هي الطبقة الوسطى في تونس. الطبقة الوسطى كل الإحصائيات تقول لك أنه الطبقة الوسطى في تونس قاعدة تتآكل بشكل تدريجي وفما تدرج إلى مستوى الفقر. إذا كان الناس الذومة اللي هم الطبقة الوسطى اللي هي طبقة ديناميكية بشكل كبير جدا هي القاطرة الأساسية نقولوا احنا متاع الاستهلاك في تونس، كان القاطرة الأساسية متاع الاستهلاك في تونس قاعدة تمشي إلى مستوى الفقر بشكل تدريجي والسعر متاع الشقق والمنازل قاعد يرتفع، يشكم شي يشتريه من المنازل الذوم وراء ركعمات له حتى 2000 برنامج أنت ما تنجمش توصل أنت توفق ما بين طاقته هو الشرائية وما بين الأسعار الذوم. وبالتالي لازم نلقاو حلول أكثر نجاعة من هذا باش احنا نوصلوا ونحكيوا على اسعار متاع شقق ومنازل تكون مناسبه للتونسي. وصارت راه مش قاعدين نحكيوا على معجزه ولا نحكيوا على حاجات ما تنجمش تصير، مثلا التفويت في بعض الاراضي باسعار ما ضعيفه جدا، انه خدينا وحكينا فتره فترات انه حتى في بعض الدول فما دول تاخذ اون شارج انه هي تبني منازل وبعد تبيعهم اللي على ارض تكون ملكه على ملك الدوله، وبالتالي معناها تخفض قدر الامكان من تكلفه المنازل. هو اشكال اساسي شنو؟ انه تكلفه المنازل تكلفه البناء وقت اللي نحسبوا نحن اسعار الاراضي واليد العامله وغير والمواد اللي مواد البناء وغير تكون التكلفه غاليه بالطبيعه باش يكون السعر نتاعها غالي جدا. فما في دول مشاو في سياقه انه تكون الارض على ملك الدوله وبالتالي تصير عمليه البناء وبعد تكون التكلفه منخفضه والاسعار باش تكون منخفضه. فما الكثير من الحلول مش حل هذا فقط. لكن اللي نحب نقوله ابتسام انه التونسي شيئا فشيئا مساله الامتلاك منزل بدأت تخرج من مسألة الحلم الممكن إلى الحلم المستحيل بالنسبة للتوانسة. هذه مسألة مقلقة جدا وقت قبارشة توانسة اللي هما معناها في مسألة الكراء هذه وغير المشاكل اللي تصير في الكراء. وسمعنا نحن حتى مؤخرا نستحكي على معناها نصوص قانونية تتعلق بالكراء مش لازم نحكي القوسة ذي لأنه طويل جدا مع توفير حتى باش نحكيه على مسألة الكراء اللي فيها ضرائب إضافية. يعني مشكل كبير جدا في تونس. الحلول موجودة فقط نفكر بشكل جدي ونفكر بشكل واقعي ونحاول نقربه للحالة التونسية ما نجيبوش نحن أفكار مسقطة ونحاول نطبقوها على مجتمع تونسي تو تنجح الأفكار إذا كانت تكون الأفكار هذه نابعة من داخل المجتمع التونسي. ابتسام
1: هاي محمد تونسي تفضل.
3: الشركة الوطنية مرة أخرى نحكيه على شركة تابعة للدولة تقدم في خدمات من المفروض حياتية خدمات مهمة جدا في حياة الإنسان. اليوم نحكيه على شركة كانت في السبعينات والستينات من أهم الشركات اللي غيرت وجه البلاد واللي حققت معناها أحلام ذلك الجيل. لكن اليوم للأسف معناها خلينا نكونوا واقعيين الشركة هذه تحطت ولا موجودة في منافسة ساعة مع الكلاسيكية بين الخواص والعمومي. نلقاو أنه في على مستوى الخدمات وعلى مستوى المشاريع وعلى مستوى الجودة الفنية وغيره للشقق وللمنتج اللي تقدم فيه معناها المستثمر الخاص أصبح يتفوق وبعيد جدا. معناها خلينا ساعة نحكيه على الخدمات الخدمة المقدمة الشقق وإلى المشاريع وإلى المواقع اللي تم تنفيذ فيها المشاريع للأسف ساعة هي غير مشجعة بطبيعتها وغير منافسة مع المنتج اللي قدمه المستثمر الخاص. كذلك فما مسألة مهمة جدا معناها الحقيقة مانيش لاهين بها في تونس وهي من أهم المؤشرات اللي تنجم تخلي عندك شعب عنده مستوى متاع سعادة وعندك مستوى متاع إنتاجية اللي هو مسألة التخطيط العمراني والتوسع المدن بطريقة مدروسة ومعناها تغير الوجه متاع البلدان ولا خاصة المدن الكبرى وخاصة نحكي على تونس الكبرى بطريقة معناها تكون مقبولة بطريقة تكون جميلة بطريقة تخلي المواطن التونسي نجم يعيش في حي ولا تتوفر فيه الخدمات ويكون معناها جميل كما عملوا قبل المستعمر الفرنسي عمل أحياء التو معناها نشوف فيها أحياء جميلة وتخطيط عمراني معناها راقي جدا وفيه المساحة الخضراء معناها عندها قيمة وفيه. لكن للأسف مانيش قاعدين نراعيه في الشروط هذية في المشاريع متاعنا. أنا كنشوف شروط ابتسام ونحكيه على إمهال 5 سنوات ونحكيه على معناها نسبة 20% تمويل ذاتي ومعناها مبلغ متاع 220,000 اللي هو بطبيعته معناها الأدنى وبطبيعته معناها مبلغ يعتبر كبير كما كان يحكي سرحان نقول معناها باهي معقول. لكن على مستوى التطبيق نلقى الشروط هذه صعبة التطبيق على المواطنين ونلقاو برشا عراقيل إدارية في تكوين هذا الملف ونلقاو برشا صعوبات باش النجم التونسي يتحصل على القرض الميسر هذايا واللي فيه إمهال ب5 سنوات. أنا كي نقرأ البرنامج ونقرأ نحس بالتفاؤل لما كي نرجع للواقع ونرجع للحقيقة متاع البيروقراطية الإدارية والحقيقة متاع ما يعانيه معناها خاصة الشباب هذوما معناها اللي يبدأوا في مقتبل العمر ويحبوا معناها يتحصلوا على مسكن خاص الحقيقة ما زلنا بعاد برشا معنا في مستوى الخدمة هذه. كذلك فما مسألة متاع العرض والطلب. أنت ديما نحكيه على الارتفاع متاع التكاليف. الارتفاع متاع التكاليف راو مربوط بالسوق ولا مربوط بالقاعدة متاع العرض والطلب. وقت اللي فما طلبات أكثر من العروض هنا باش تلقى معناها الأسواق مرتفعة. كذلك كي نحبوا نحكيه على التشجيع يلزمنا كذلك نخفضوا في المساكن اللي ولا في الخدمات متاع المنتجين الخاصين متاع الباعثين العقاريين الخاصين ونشجعوا من خلال حتى تنقيص من الضرائب الموظفة على الشراءات من نوع هذايا. هكاك نجموا نشجعوا الناس انها تشري وهكاك نجموا نلقاو انه ينجم يكون معناها حركية وعرض ينجم يكون اكثر من الطلب. كذلك المسألة العقارية مهمة جدا. مسألة العقارات المسجلة وغير مسجلة مازالت مسألة مهمة جدا. وبالله مادام نحكيه على الشركة الوطنية سنيترا وفما مشاريع تعملت عام 60 وعام 70 مازالت المساكن ما فيهاش شهادة ملكية منفردة ومازالت الديارة ذكم الكل في حالة شيوع من الرسم العقاري الأم. معناها فما بالك تو نحكيه على جديد. كذلك ما نجمش نفوت الفرصة هذه ابتسام من غير ما نحكي على ظاهرة جديدة الحقيقة ما تشجعش على أنه الناس تشري عقارات. هي عملية المراجعة الجبائية الآلية لكل من يكتسب عقارته قاعدة موجودة الظاهرة هذه وتحكي عليها برشا ناس. وكل من يشتري عقار يلقى روحه في عملية متاع مراجعة معناها جبائية آلية. والحقيقة الحكاية هذومة والتصرفات هذه ما تزيد كان تهرب المواطن التونسي من أنه يكتسب عقار جديد. وفي مسألة المقاسم كذلك معناها مسألة مهمة جدا وعنا شركة أخرى لا فاش ليه بالمقاسم. من المهم جدا زيادة أنها توفر عروض ميسرة باش ينجم المواطن التونسي كما قلت سرحان ينجم يبني تكون تكلفة أقل من أنه يشري الجاهز وممكن يعمل لنا معناها حل ثاني. الحقيقة كلام بتاع البيان ذي ابتسام كلام جميل ولكنه صعب التطبيق ولكنه معناها في جهة التطبيق وفي جهة الواقع معناها أصبح معناها حاجة مش حلم وإنما كشمار بالنسبة للمواطن التونسي.
1: هو صح أحمد التونسي. احنا مازلنا أكيد مواصلين معكم ساعتنا الثانية بعد شوية باش نمشي ونعمل لكم خلينا نقولوا حوصلة لآخر المستجدات الدولية في طرف الفقرات اللي تعودوا بهم معنا. الارتيكل دي جور لماذا أثارت تهديد ترامب لعمان صدمة في واشنطن. نعرفوا التفاصيل إن شاء الله بعد الفصل مع أحمد التونسي. فصل ورجعين يلا.
0: هنا تونس على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. هنا تونس
1: هنا تونس ماضي ساعة 32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل وبش نحكي معكم على ما يحدث في العالم وفي المنطقة آخر التصريحات وآخر المستجدات. ومباشرة بش نمشيوا لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور.
1: ذهول في واشنطن بعد تهديدات ترامب لعمان وإقحامه التطبيع بالمفاوضات. ما التفاصيل معك أحمد تونسي تفضل. بهي احمد ابو عطشه خطفه مشكله فوالا تاو تفضل. اي
3: شكرا نعاود نسلم.
1: اي مرحبا يا عاود عاود
3: على المستمعين نتاعنا مره اخرى. فقره الارتيكل دجور اليوم اخترنا ارتيكل الحقيقه وقت اللي تقالت المره الاولى الكلمه معناها من الرئيس الامريكي ترامب برشا ناس ولا برشا محللين اعتبروا انه ممكن نجم يكون زله وانه كان يقصد ايران بالتهديد بالقصف. ولكن ذلك الاعتقاد ذهب سدى وأكدوا حتى وزير الخزانة الأمريكي اللي كيف مشى في نفس النهج وهدد سلطنة عمان بالقصف. والحقيقة أنا اخترت المقال من موقع العربي الجديد، ولكن طلعت على برشة مقالات في الـ في, الـ في الاتجاه هذا. الذهول تجاوز واشنطن، يمكن حتى في إسرائيل، حتى معناها في صحافة الكيان، فما معناها حالة من حالات الـ الـ الـ الـ الاستغراب. علاش استغراب ابتسام؟ لأنه العلاقات معناها مع بين أمريكا وسلطنة عمان هي علاقات ضاربة في القدم. برشا ناس ما يعرفوش اللي العلاقة معناها، إنه سلطنة عمان من أول الدول اللي اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية عندما استقلت لأول مرة. برشا ناس ما يعرفوش اللي العلاقة معناها توصل حتى 1790 وين فما أول اتصال بين البلدين. فما معاهدة صداقة وتجارة معناها مبرمة بين البلدين سنة 1833. العلاقة كما قلت ضاربة في القدم بين الدولتين هذوما، وتعتبر معناها عمان من الحلفاء الكلاسيكيين والقدامى لأمريكا. وتهديد أمريكا لحليف معناها ضارب في القدم كما عمان يخلي برشا دول صديقة لأمريكا تراجع حساباتها، وتنجم تعتبر نفسها أنها في أي لحظة وفي أي معنى موقف تنجم تكون مهددة مثل ما هددت عمان. وبالتالي هذا الشيء اللي عبر عليه المقال بالذهول، معناه والذهول يتجاوز حتى الاستغراب. كذلك معناها ما ننساوش انه قبلها معناها بساعات ولا بيوم تقارير كانت تتحدث عن انه رغبة الرئيس الامريكي في ربط اتفاق السلام مع ايران بتوقيع جملة من الدول المنطقة لاتفاقية الابراهيمية للسلام. برشا محللين ابتسام اعتبروا انه معناها الكلام هذايا في اجواء كانت توحي بالتفاؤل الى قرب التوصل لاتفاق بين ايران وامريكا، كانت تعبيره من تعبيرات العرقله او ايصال لرساله من رئيس الولايات المتحده الامريكيه انه المفاوضات تتعقد، وانه معناها عدم قبول امريكا بالشروط الايرانيه ربما ترجم الى مزيد العقبات، لانه معناها نحكيه على حرب بين ايران وامريكا، نحكيه على معناها ازمه مضيق هرمز، نحكيه على ازمه اليورانيوم. ولكن اليوم نلقاو انه الاداره الامريكيه تضيف لهذه الملفات اللي هي بطبيعتها ما زلنا ما وصلناش لها الحلول، تضيف لها ملف الاتفاقية الإبراهيمية وربطها بهذه الاتفاقية، وكذلك تضيف لها معناها أزمة معناها بدون أي سبب وبدون أي معطى واضح مع طرف كان لوقت قريب جدا معناها وسيط في عملية التفاوض بين أمريكا وإيران. ولكن بعض المحللين اعتبروا أن ذلك يرتبط بربما شروط إيرانية للإشراف المشترك بينها وبين عمان على معناها مسألة تسيير وإدارة مضيق هرمز، والاشتراك حتى في مسألة العائدات المالية مع عمان، وربما اعتبرت الإدارة الأمريكية ذلك معناها تحالفا غير معلن بين عمان وإيران من أجل معناها أنه يحطوا المضيق هذايا ولا المياه الدولية تحت طائلة معطى جديد، وإلا نقولوا قوانين مستجدة على القوانين الدولية. الحقيقة في الصورة العامة المقال اللي يذهب بينا للحرب معناها وصلت إلى مرحلة المعضلة المربكة والضاغطة، وأن هذه الضغوط الثقيلة ربما تكون وراء هذه التصرفات المستغربة من الرئيس الأمريكي اللي حسب المقال ذي يواجه امتحانا قاسيا، وصارت حتى مسألة رئاسته مرتبطة بنتائج هذا الامتحان، ويريد العثور على مخرج دبلوماسي. وخاصة أنا نضيف على المقال، مقالوش المقال كلمة ذي، دونالد ترامب يبحث عن مخرج إعلامي وعن صورة إعلامية تكون معناها مشرفة لشخصه خاصة ولإدارته في الخروج من هذا المأزق، لأنه تركيزه على ماذا يقوله معناها الصحافة الأمريكية وماذا يكتب معناها في كبريات الصحافة الأمريكية و

0: البيل الرئيس الأمريكي في الوقت الحاضر هي الصورة الإعلامية ليه ولإدارته من هذه الأزمة التي وضع فيها نفسه. كذلك ما نزمناش نعديه المسألة هذه من غير لنأكدوا على الدور الواضح اللي هو خفي معناها في الواقع ولكنه واضح بالنسبة للمحللين للكيان الصهيوني اللي يعتبروه من العوامل المعرقلة لاتفاقية السلام, وربما تكون الإدارة متاع نتنياهو هي وراء وضع هذه المعرقلة من بينها شروط اتفاق معناها شروط انه يكون دول المنطقة توقع على اتفاقية الإبراهيمية ويحققون معناها بالتفاوض ما لم يحققوه بالحرب. بعض المحللين الآخرين يقول لك إذا كان إيران معناها صمدت بالطريقة هذه وقاومت بالطريقة هذه ووصلت أمريكا وإسرائيل لطاولة المفاوضات وما زال معناها الطرف الأمريكي والصهيوني يطلبوا منها معناها طلبات من نوع هذه, ماذا كانت تكون النتيجة لو تم معناها انهيار في الدولة الإيرانية ولو سقط النظام الإيراني؟ كيف ستكون لغة الخطاب وما هي الشروط التي سيتم فرضها على دول المنطقة؟ هذا سؤال اللي نعتبره معناها المركزي والجوهري اللي نجم نخرج منه من المقال هذا.
1: من منطلق المقال هذا والمستجد اللي كان محور مقالات وكتابات خلينا نقول البارحة سرحان, لم تعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختصر فقط على الأعداء بل طالت أحد الحلفاء. اليوم نحكي على سلطنة عمان الرئيس الأمريكي الذي هدد خلال اجتماع لحكومته بنصف سلطنة عمان, وكان التساؤل الكبير ماذا وراء هذا التهديد. وخلينا نقول اللي الذهول كما قال أحمد التونسي لم يقتصر فقط على واشنطن, وكان هالجدل هذا الكل حدث بعد رده على أسئلة أحد الصحفيين بعد ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض, وتوعد بضرب سلطنة عمان لو وافقت على مشاركة إيران في السيطرة على مضيق هرمز. سرحان تفضل.
2: وكما كان يحكي أحمد زوز نقاط أساسية لافتة معناها في خطاب ترامب وسلوكه مؤخرا ما يتعلق بسلطنة عمان, كانت مفاجأة كبيرة جدا للرأي العام الدولي مش حتى للرأي العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مسألة محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني في سياق النقاشات حول الملف الإيراني, زوز ملفات ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. فما إشكال كبير يعني مش نحكيه في المسألة في شكلها, فما إشكال كبير جدا في سلوك وخطاب دونالد ترامب. من أكثر المسائل المقلقة داخل الإدارة الأمريكية مسألة ضبط سلوك دونالد ترامب, لأنه عنده التصريح والتصريح المناقض, اختلافات كبيرة جدا في مستوى المواقف السياسية دون أن يكون هناك خيط ناظم ما بين كل المواقف في وزارة الخارجية الأمريكية, لا وجود لبوصلة واضحة في علاقة بسياسات الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية. كل المواقف يعبر عنها دونالد ترامب بشكل أحيانا ندخل حتى في شكل متعلق بالفانتازيا السياسية وغيره, محاولة استعراض عضلات وغيره, وبالتالي نتحدث عن أزمة حقيقية داخل السياسات الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية. للحديث عن النقطتين الأساسيتين, والنقطة الأولى المتعلقة بسلطنة عمان والهجوم غير المتوقع على سلطنة عمان. أولا هذه الدولة هي دولة حليف للولايات المتحدة الأمريكية, لعبت دور الوساطة في أكثر من فترة في علاقة بالملفات العالقة خاصة في علاقة بالملف الإيراني, وكانت قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية السياسات الخارجية والمواقف الخارجية. ومن هنا موقف دونالد ترامب غير مفسر تماما, لكن هذا الموقف يمكن تفسيره انطلاقا من قاعدة أساسية أنه الهجوم على سلطنة عمان ليس استثناء داخل عقل دونالد ترامب, لأنه سابقا يعني كان له هجوم كاسح على الاتحاد الأوروبي, على عدد من دول الاتحاد الأوروبي. نتحدث عن الكثير من النقد الذي وجهه لفرنسا, الكثير من النقد الموجه لبريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي, والاتحاد الأوروبي هو كمجموعة حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية, حتى أنه كتبت الكثير من الأدبيات السياسية ومقالات رأي داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول أنه دونالد ترامب استعد حليفا استراتيجيا تمكنت قوى أخرى من أن تقترب منه مثل القوة الصينية. وبالتالي فما حديث داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن دونالد ترامب خسر أوروبا لصالح الصين. هنا إشكال كبير جدا في مستوى ضبط البوصلة الأساسية لدونالد ترامب في مستوى السياسات الخارجية. يعني ليست هناك خطوط كبرى داخل عقل ترامب بقدر ما هو يحاول أن يتهجم عن الجميع

0: وأحيانا هناك حتى بعض التدوينات التي يكتبها دونالد ترامب فيها الكثير من محاولة صياغة المشهدية السياسية والتأثر بشكل كبير جدا بمسألة الشو السياسي. من هنا يقع دونالد ترامب في مسألة اللي هي فيها الكثير من المسائل السلبية. النقطة الثانية محاولة فرض التطبيع على دول الخليج العربي في سياق مناقشة الملف الإيراني بشكل مباشر. لا وجود لأي رابط بين النقاشات حول الملف الإيراني بما فيه من اليورانيوم، بما فيه من يعني المعدات العسكرية الإيرانية، بما فيه من ترسانة الصواريخ الإيرانية، بما فيه من النظام السياسي الإيراني. لا وجود لأي خيط رابط ما بين هذا الملف ومحاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني على عدد من الدول العربية. فقط الرابط الوحيد وهو رابط غير مباشر أن دونالد ترامب يحاول قدر الإمكان تحقيق نقطة سياسية إيجابية وتحقيق فوز في أي ملف كان لتغذية القاعدة الشعبية لدونالد ترامب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأثرت بشكل كبير جدا بحالة الضبابية السياسية وحالة الضبابية العسكرية التي يشهدها الملف الإيراني، سواء في مسألة النقاشات والمفاوضات، وتقديري خاص هذا من أكثر النقاشات والمفاوضات ضبابية من ناحية الطرفين المفاوضين، نحكي على الطرف الإيراني والطرف المتعلق أساسا بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى بالطرف الوسيط وهو الطرف الباكستاني. هناك تعتيم كلي على مسار المفاوضات والنقاشات، وبالتالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية الرأي العام الأمريكي لم تترسخ في ذهني فكرة أساسية سواء إيجابية أو سلبية على مسألة النقاشات والمفاوضات. أيضا حتى من ناحية العسكرية الميدانية لا يمكن الحديث عن فكرة أساسية يمكن الترويج لها، سواء فكرة الهزيمة أو فكرة النصر، لا يمكن الترويج لهذه الفكرة بمعطيات دقيقة جدا وبحجج دامغة، لأن الفكرة العامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل العقل الدولي كله فكرة ضبابية أيضا بشكل كبير جدا. وبالتالي محاولة فرض ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني مع الدول العربية هو محاولة لتسجيل نقطة سياسية إيجابية، لأنه التقدير خاص دونالد ترامب فشل كليا في تحقيق انتصار يمكن الترويج له سياسيا داخل الملف الإيراني، وبالتالي حاول قدر الإمكان تحقيق انتصار في مسألة هامشية. لكن ما يمكن قول ابتسام حول كل هذا أنه شخصية دونالد ترامب، طريقة تصرف دونالد ترامب، عدم خضوعه للبروتوكول في مسائل أساسية خاصة في علاقة بالسياسة الخارجية، أرهق الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا، وجعل حتى المواقف الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية متذبذبة في الكثير من المناطق، خاصة حاليا نتحدث عن ملف الإيراني ثم الملف الكوبي ثم نتحدث عن ملفات أخرى ثم نتحدث عن سلطنة عمان، وبالتالي ليس هناك بوصلة حقيقية للسياسة الخارجية الأمريكية. ودونالد ترامب أضر بالسياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير جدا، حتى أنه لا يمكن الحديث في الفترة الحالية عن سياسة خارجية واضحة المعالم بقدر ما نتحدث عن مواقف شخصية لدونالد ترامب وليست مواقف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي.
1: يعطيك الصحة سرحان، أكيد باش نواصلوا نحكيه معكم على مختلف المستجدات الدولية، ما يحدث في المنطقة. كنا نحكيه على إيران، نحكيه على سلطنة عمان، آخر تصريحات وتهديدات ترامب لحليفه، ونحكيه كما قلت لكم سلطنة عمان مهم جدا أيضا، نرجع لآخر التطورات في العاصمة اللبنانية بيروت، شنو قاعد يصير في لبنان في الفترة الأخيرة. هذا بجهزنا مباشرة لفقرة بالأرقام. كالعادة والعويد مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي تفرجوا فينا ولي يسمعوا فينا وبسرحان وأحمد، وعيد مبارك للتونسيين الكل، وخاصة اللي يسمعوا فينا واللي يفرجوا فينا، خاصة
1: الخليفة شوشين قاعد يسمع فينا
2: اللي ديما يتبعوا فينا. باش نحكيه اليوم ابتسام على الضربة الغادرة اللي صارت البارح في بيروت في ظل توتر متصاعد بشكل كبير بين حزب الله وقوات الاحتلال الصهيوني، وكنا شفنا برشا تقارير تتحدث انه الدرونات بتاع حزب الله أرهقت الجيش الاحتلال في جنوب لبنان. باش نعطيه شنو التفاصيل نتاعها، وباش نعطيه آخر الأعداد اللي في خضم التوتر هذا في لبنان. الغارة الصهيونية الغادرة البارح الأخير على الضاحية الجنوبية تحديدا نتاع بيروت رجعت التوتر بقوة بين في لبنان، خاصة أنها جات بعد أسابيع من هدوء نسبي في العاصمة. الهجوم صار نهار 28 مايو 2026 يعني البارح، وين طيران الاحتلال استعمل حسب مصادر لبنانية ومصادر صحفية دولية أيضا زوج من صواريخ دقيقة المدى لاستهداف مبنى في الضاحية الجنوبية. الاحتلال قال أنه الهدف كان علي حسيني، شكون علي حسيني هذايا؟ قائد في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. العملية هذه تعتبر أول ضربة كبيرة قرب بيروت من أسابيع، وهذا مهم برشا لأنه أغلب المواجهات الأخيرة كانت متمركزة في الجنوب اللبناني كما قلنا. حسب رويترز، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تضغط باش ما يصيرش حتى استهداف مباشر لبيروت، لكن صار حوار مكثف بين واشنطن وتل أبيب قبل تنفيذ الغارة. يعني على ما يبدو فما ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية للاحتلال أنها تستهدف القائد اللي قلنا عليه في الضاحية الجنوبية في بيروت. الأرقام الحالية تبين حجم التصعيد منذ الاستئناف المواجهات خلال آخر فترة. وزارة الصحة اللبنانية تقول استشهاد ما لا يقل عن 2896 شخص وإصابة 828 آخرين بين مدنيين ومقاتلين. وفي بعض الأيام فقدت الغارات الصهيونية ووصلت لضرب حوالي 40 موقع في الجنوب والشرق اللبناني. في الجنوب اللبناني الاحتلال وسع عمليا منطقة العمليات العسكرية. تقارير إعلامية قالت أن الجيش الصهيوني يعتبر مناطق كاملة قرب رأس الناقورة ومنطقة عسكرية مغلقة حتى آخر ماي، مع استدعاء كتائب إضافية وتعبئة جنود الاحتياط. يعني في المقابل حزب الله زاد بدوره في العمليات وأعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد مواقع صهيونية شمال فلسطين المحتلة. والحزب قال كذلك أنه دمر دبابات وآليات للاحتلال وأصاب عشرات الجنود في عمليات متفرقة جنوب لبنان. الخلفية السياسية مهمة برشا باش نعطيه تفاصيل عليها. إدارة ترامب تو تحاول تدفع نحو مفاوضات مباشرة بين لبنان والاحتلال، خاصة بعد لقاءات ومحادثات صارت في واشنطن خلال أفريل وماي 2026. لكن التصعيد العسكري الحالي يهدد كامل المسار، والرئيس اللبناني جوزيف عون كان شدد قبل على أنه لبنان ماهوش ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية. هنا نحكيه على الصراع الصهيوني أمريكي وإيران. برشا مراقبين يربطوا تصعيد كذلك بالملف الإيراني كما قلنا. ثم اعتقاد أنه واشنطن وتل أبيب يحبثوا أنهم يبعثوا رسالة لطهران بأنه حزب الله ما ينجمش يكون ورقة ضغط داخل التفاوض الأقليمي الجديد. وعلى المستوى الشعبي، الضاحية الجنوبية شهدت حركة نزوح وخوف كبيرة بعد تهديدات الاحتلال وتكثيف القصف. ووكالات دولية وصحف عربية تحثت على حالة هلع، خاصة مع رجوع سيناريو استهداف بيروت بعد فترة هدوء نسبي.
1: يعطيك صحة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، مهم جدا العودة ومتابعة التفاصيل المتعلقة بالساحة اللبنانية بين التطورات العسكرية وأيضا ما يخص الحرب وأيضا التطورات الجيوسياسية ومواقف القوى، خلينا نقول اللي معنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة فيما يحدث في لبنان. أحمد تونسي تفضل.
3: هو الملفت للانتباه هو الاتصال مباشر بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، ومعناها ربط الصلة مع بنيامين نتنياهو والتعهد بعدم الاعتداء على لبنان في الفترة الماضية. ولكن نستفيق البارح في ثاني أيام عيد الأضحى، في أيام من المفروض هي لما تكون في حالة حرب يصير فيها هدنة، فما بالك في حالة المفروض هدنة، ومش هدنة بركة وإنما تعهد بعدم الاعتداء على لبنان. يتم الاعتداء على سيادة لبنان مرة أخرى، ويتم عدم احترام الاتفاق الشفاهي وعدم احترام الهدنة المعلنة وعدم احترام حتى التعهدات مع الدولة اللبنانية اللي تم الاتفاق معها إنه تتعهد ب جملة من التعهدات، من بينها معناها أنها هي اللي تواجه سلاح حزب الله، في المقابل فإنه يتم معناها معاهدة سلام مع إسرائيل. وأعتقد أن الرسالة واضحة من هذه العملية أن دولة الاحتلال المجاورة للبنان لن تحترم تعهداتها ولن تكف عن الاعتداء على سيادة لبنان مهما كانت الاتفاقات ومهما كانت المسوغات، وأنه من السهل جدا عليها أنها تنقض تعهداتها وأنها تعتدي على مواطنين معناها بالبلاد اللبنانية، لأنه الاعتداء متاع البارح خلف تقريبا أكثر من 15 قتيل من بينهم نساء وأطفال. الاعتداء كي تقول على معناها مسؤول في حزب الله ولكن تقصف معناها مبنى سكني كامل، معناها أصبحت المسألة معناها مثيرة للإشمئزاز، وأصبحت المسألة معناها غير معناها لا يمكن تقبلها أو قبولها أو تبريرها مهما كان الشخص المستهدف. في نفس السياق أنا معناها استفزني كذلك معناها تصريح لافت لوزير المالية للكيان بعد العملية المذكورة، بتسائيل ساموتريتش أن الطريقة الوحيدة الآن لمنع إصابة جنودنا هي أن نهدم 10 مبان في ضاحية بيروت لكل مسيرة، لكل طائرة مسيرة تضرب جنديا أو جندية لدينا يجب أن نهدم 100 مبنى. أنا نحكي على عقيدة أصبحت تظهر لي واضحة، ما همش مخبينها، وبالتالي من المثير للسخرية أنه نتحدث على أنه الدولة اللبنانية تسعى لاتفاق سلام مع هذا الكيان الغادر اللي ما يحترمش التعهدات نتاعه. من المثير للغضب أنه تتعهد الدولة اللبنانية ربما بمقاومة المقاومة وباستهداف المقاومة، لأنه لولا المقاومة ربما لحزب الله لكانت لبنان تتعرض لأكثر اعتداءات من ذلك. هو المسألة اليوم في لبنان ولا النقاش الداخلي اللبناني، هل أن لبنان تتعرض للاعتداء لأن بها المقاومة، أو أن المقاومة هي من تحمي لبنان من الاعتداء؟ أعتقد أن الثاني هو الأصلح، لولا المقاومة لكانت لبنان تتعرض معناها لأكثر اعتداءات ولأكثر معناها تدخلات في سياستها الداخلية وللاحتلال ولضرب للسيادة اللبنانية. كان الله في عون أشقائنا في لبنان، وكل التضامن مع أي ضحية من ضحايا هذا العدوان السافر.
1: هاي صراحة
4: هو الهجوم الذي حصل على لبنان أو في لبنان يأتي بالتوازي مع هجوم آخر في غزة. يعني نتحدث أيضا عن مجزرة في غزة في الأيام القليلة الماضية، في الساعات الماضية أيضا هجوم أسفر عن عدد من القتلى، ولكن هذه الهجمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، وتقدير خاصة تستمر حتى في الساعات القليلة القادمة. يعني حتى تكون الصورة أوضح بالنسبة لهذا الملف، يمكن الحديث عن سياقين أساسيين، السياق الجغرافي والسياق الحيوي. جغرافيا لا يمكن فصل، أو حتى حيويا وجيوسياسيا لا يمكن فصل هذه الملفات عن بعضها. جغرافيا تم استهداف إيران بضربة عسكرية ثم ضربات عسكرية أخرى، تمت محاولة تصفية كل رموز النظام الإيراني لتطويع الموقف السياسي الإيراني، تم ضرب عدد كبير جدا من المنشآت العسكرية والحيوية داخل إيران، تم ضرب جزء مهم جدا من البنية التحتية لإيران، وبالتالي هناك محاولة لحشر إيران في الزاوية ثم جرها إلى مسألة المفاوضات والنقاشات لإرهاق الموقف السياسي الإيراني، ويعني حشر كل هذا الموقف وكل هذه القوة الجيوسياسية في الزاوية وتقليم أظافرها مثل ما يقال سياسيا. ثم في المجال الحيوي، وهو أيضا يعني مسار مرتبط بشكل جذري بالمسألة السياسية والمسألة العسكرية، حصل هجوم كبير جدا على حركة حماس ومحاولة تصفية قيادات حركة حماس، وأيضا الذهاب في سياق الضغط في محاولة نزع سلاح حركة حماس، وبالتالي عزل حركة حماس عن إيران بشكل كلي. ثم المسار الثاني ضرب حزب الله عسكريا وسياسيا، محاولة نزع سلاح حزب الله، وبالتالي محاولة قطع كل شريان يربط إيران بالقوى الموجودة في لبنان أو القوى الموجودة في فلسطين أو حتى خارج لبنان وفلسطين، وبالتالي هناك محاولة لحشر إيران في الزاوية ومحاولة القضاء على كل قوة عسكرية أو سياسية أو جيوسياسية تمتلكها إيران. ما يمكن قوله أيضا في هذا الملف أنه هذا الصراع منفتح أيضا على الكثير من السيناريوهات، ومنفتح أيضا على كثير من المآلات، باعتبار أن الصورة إلى حد الآن صورة غير واضحة وغير دقيقة، لأنه حتى الأسلحة المستعملة هي أسلحة غير تقليدية. تحدث نور قبيل على مسألة المسيرات وغير، والتي لعبت دور أساسي في هذه الحرب، ويمكن أن تلعب أيضا دورا كبيرا جدا حتى في الحروب القادمة، لأنه مواجهة ترسانة عسكرية قوية جدا، ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية وترسانة تركيا الصهيوني بأسلحة غير تقليدية، أطال بشكل كبير جدا هذه الأزمة، مما أرهق الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، وأرهق أيضا الكيان الصهيوني، الذي نقطة أساسية يمكن قولها في هذا السياق أنه فتح حروبا في عدد كبير من الواجهات، وتسبب حتى في تعطيل المشاورات والمفاوضات الموجودة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بأنه استهدف لبنان أكثر من مرة ويستهدف غزة أكثر من مرة، ومستعد لاستهداف الداخل الإيراني، ومستعد لاستهداف أي منطقة حتى لا تصل النقاشات والمفاوضات إلى نقطة التقاء بين الطرفين.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي أحمد التونسي، نور الفارسي نادية بالحاج من الشابية عزيز العوني. احنا ككون وصلنا الختام برنامج وني تونس لليوم. كانت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت في أمان الله.
5: هنا تونس. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
6: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.
5: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز ثانية. ديوان فام عسلمة. حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين تابعة لشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة بشاحنة خفيفة جد اليوم بطريق الرابطة بين حاجب العيون والهوارب من ولاية القيروان، يسفر عن إصابة سائقين وعدد من ركاب الحافلة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بشركة النقل القوافل، مشيرا إلى تدخل أعوان الحماية المدنية لتحرير سائق الحافلة نتيجة التحامه بالمقود جراء قوة الاصطدام. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يصف الموسم الفلاحي الحالي بولاية سليانة بالواعد والأفضل من موسم السنة المقاضية. والمصدر ذاته يؤكد أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة في مراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. بلدية باجة ترفع خلال اليوم الأول من عيد الأضحى حوالي 182 طنا من فضلات الأضاحي في إطار تدخلات استثنائية سخرت لها الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير عمليات النظافة. والكاتب العام لولاية باجة قيس طرابلسي يتوقع أن تبلغ الكميات الجملية للفضلات التي سيتم رفعها طيلة أيام العيد الثلاث حوالي 2400 طن بمعدل يصل إلى 800 طن يومياً، داعيان المواطنين إلى مزيد التعاون واحترام توقيت وضع الفضلات للمساهمة في إنجاح حملات النظافة والحفاظ على سلامة البيئة. سفارة الجمهورية التونسية لدى رومانيا تدعو اليوم أبناء الجالية التونسية المقيمين بمدينة غالاتس إلى الالتزام بتعليمات السلطات الرومانية عقب سقوط مسيرة على مبنى في المدينة، معلنة وضع أرقام على ذمة أبناء الجالية للتواصل مع المصالح القنصلية للبعثة عند الحاجة. وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت اصطدام مسيرة بسقف مبنى في مدينة غالاتس مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. وفي الشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، داعية في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من جوان القادم. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعلن اليوم معدلا مفزعا لمقتل وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها الكيان المحتل. ووفق المنظمة، يشهد لبنان استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال ضرباته على لبنان مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف فضلا عن نزوح مئات الآلاف من السكان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك. ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جسبار في فلاسبور.
9: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
10: احنا معاك وجنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
9: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
11: صوتكم
9: ديوانا فان فلاش سبور.
12: المساعتين وخمسة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور التي حاد النمساوي لكرة القدم. أعلن عن تعيين الحكم الفرنسي جيريمي بينياغ لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمساوي نهار 1 جوان القادم بداية 8 غربة في فيينا. ونذكر منتخبنا يواصل تربص تبرق قبل السفر غدوة إلى النمسا، من ثم إلى بروكسل يخوض زوز مقابلات ودية قدام المنتخبين النمساوي والبلجيكي. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي عملت اليوم أنها نجحت في توفير 4000 تيكي فيراج لحباء الفريق باش يتم بيعها في جرجيس. 500 دينار لانسانت انفيريور، 1000 دينار لانسانت سوبريور، و 3000 تذكرة البلوز. نذكر 500 تيكي لانسانت انفيريور و 1000 تيكي لانسانت سوبريور و 3000 تيكي بلوز. نذكر مباراة نهائي كاس تونس لعب نهار الأحد بداية من الأربعة بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. اليوم يتم تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وتقدم الرياضي بسقيط الدير بداية من الأربعة متاع العشية بملعب مصطفى بالجنات بالمونستير. نذكر نهائي البراج وتحديد الصاعد الثالث إلى مصاف النخبة باش يكون غدوة الأربعة متاع العشية بالملعب الأولمبي بسوسة بين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنفاق. أيام قليلة تفصلنا عن المونديال. الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقدم بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات البطولة. بعض المصادر تحدثت عن رفض وزارة الخارجية الأمريكية منح وفد المنتخب الإيراني تأشيرات لمدة شهر، وباش تختصر على مقترح تأشيرات دخول محدودة ومراقبة وقصيرة الأجل خلال أيام المباريات. سينو عنا جملة من المقابلات الودية تلعبوا اليوم استعدادا للمونديال. 4:30 المنتخب العراقي يواجه المنتخب الجامبي، 5 أندورا العراق، و7:30 المنتخب البوسني يواجه مقدونيا الشمالية. أخبارنا الرياضية متواصلة على www.diwanafan.net. لحظات يجيكم محمد السياري في نهج التريبيونال والدريبة. جمعة مباركة للجميع.
13: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
14: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق السيارة رقم 14 اللي تهز لبرونزفيل. مع التسعة متاع الليل عاون مرور اسمه كالفين جينكس، عمره 24 سنة، قاعد يكمل في آخر دورية بل ما يشد ثنية للدار، وطلب مرته سارة وقال لها دوب ما نعمر التقرير متاعي في المركز الروح، وعلاش ما تقولش وهو واقف على حافة الطريق وتعديت بحذاه كهربة تجري تقول اسماس ماشي البلاصة. بالنسبة ليه تجاوزت ما هو مسموح بيه، وبالوقت دي مرة الكهرباء متاعو حط لادوين تاع جيروفار وشد جرتها، وبقى يعمل السائق في الإشارات متاع الضوء على أساس يقف، وهذاك هو اللي صار. كالفن هبط باللومب تورش متاعو ومشي لك الكهرباء، وكما معمول بيه في الحالات هذه في أمريكا خذ مسافة الأمان ويده على المسدس متاعو، شكون يعرف. ودوب موصول لعلم السائق اللي هو عمل المخالفة وعنده إفراط في السرعة، وطلب منه باش يعطيه رخصة السياقة أولا
11: ويهبط من السيارة. السائق مد له الرخصة متاعو وهبط، وكالفن زاد طلب منه باش يمشي ورا الكهرباء يحط يديه على الكبوت التيلاني ويبعد ساقيه على بعضهم باش يفركسوا. السائق امتثل والشرطي بقى يفركس فيه، وفي الأثناء سألوا على عمره، قالوا 19 سنة. الوين ماشي؟ قالوا ناشفيل. وبما أنه الشخص هذا كان معاه واحد يعني المرافق متاعه، قالوا لي معاك ماشي زاد ناشفيل؟ قالوا إيه. ولهنا عون المرور عرف اللي هما الاثنين جايين من تكساس، وربما يحبوا يعملوا ترتيحة في برونزفيل، وهذاك علاش جابوا الطريقة ذاك. ولهنا كالفن خلى هكا السايق واقف ويديه على الكابوت متاع الكهرباء ومشى يحكي مع صاحبه اللي قاعد بحذاه، وفي نفس الوقت يفركس في الكهرباء فيهاش مخدرات، لأنه دوب ما وقفها شم ريحة ماريخوانا يعني زتلة. وقتها نحى الشابو متاعه وحطه فوق الكهرباء باش ما يعطلوش في التفركيس، ونشد السيد اللي قاعد على الكرسي اللي بحذا السايق. قالوا عندكم مخدرات؟ الآخر قالوا لا ما عندناش. ولهنا العاون كالفن ما صدقوش ومد يده باش يحل البواتاغون، لكن هكا الشخص اللي كان يحكي معاه في سع مجبد مسدس وفي وامية ضربه بزوز رصاصات. كارتوشة جات في راسه ما بين عينيه، والأخرى لحست له رقبته لحسين. هكا العاون المسكين تكب بكله في وسطك الكهرباء ودم مفيع، وما كانت عنده حتى فرصة باش يرد الفعل. سايق السيارة اللي كان حاطت يديه على الكهرباء متاع الشرطة كما قال له العون اسمع حس الكرتوش وفهم اللي البوليس هذاك مسكين كلاها في عظامه، وشاف صاحبه كي خرج وقال له فيسا يجعوني خلينا نخرجوا الجثة. وهذاك هو اللي صار، جابدوا هكا العون متاع المرور، وصاحبه زاد قال له خوذ البرمي متاعك اللي فكولك ما تخليهش. وبتبيع نحى رخصة السياقة متاعه من مكتوب العون وخلاوهم طيش على الكياس، وطلع هو بصاحبه وخرجوا فوشيكة كالعادة. لكن في خرجتهم عفسوا على سياقة كالعون اللي ملطوخ وغفسوا هالو، وهكا الشابو متاع البوليس طار من فوق الكهرباء وهزوا الريح وبدأ يتكركب وطاح على حافة الطريق. في ترابط هالأحداث ومع العشرة غير أربعة، شرطة النجدة تلقات مكالمة من عند مواطن قال اللي هو سياد متاع راتون لافور أو الراكون بالعربية، وهو جربوع متاع غابة يعيش في شمال أمريكا أساسا. وحسب السياد هذا لقى بوليس ميت في وسط الكياس، ولو كان ما انتبهلوش راه عفسه بكرهبته. وأكد أنه السيارة متاع العون هذا ما كانتش بعيدة وموجودة على حافة الطريق. رجال الأمن متاع المنطقة بكلها كي سمعوا المعلومة هذه مشاو للمكان اللي قال لهم عليه الصياد على جناح السرعة، وغادي باش يلقاو كالعون متاع المرور كالفن يعوم في دمه. والأمنين اللي خلطوا الكل بقاو واقفين مذهولين من هول الصدمة، وسكتوا لسيران متاعهم يعني منباتهم، وما بقاو كان الأضواء متاع الجيروفار يشعلوا ويدوروا في وسطك الصمت الرهيب. الحاصل مشهد مؤثر لأبعد الحدود، ومعروف أن وقت اللي تقتل شرطي في أمريكا تعتبر كارثة كبرى، والأجهزة الأمنية كلها تتجند وتتطوع باش يلقيوا القبض على الجاني أو الجنات في أسرع وقت. في مجريات هالأحداث فريق التحقيق اللي جاء باش يباشر الأبحاث بدأ بمعاينة ساحة الجريمة، واستنتج من الوهلة الأولى أنه كالفن يعني العون بتاع المرور ما ينجم يكون تقتل إلا أثناء مراقبة مرورية وتغدر الغدران، لأنه سلاحه كان موجود في بلاستو، والمكان اللي لقاوه فيه ومكان سيارته زادة امتحد وقف سايق متاع كهرباء لسبب أو لآخر على أساس يثبت من الهوية متاعه وإلا باش يخالفه. والمحققين استغربوا كيفاش ما لقاوش الشابو متاع كالفن، لأنه رجال الشرطة ما ينحيوش ترابشهم وخاصة متاع المرور. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الشابو لقى واحد من البوليسية مطيش على حافة الكياس على بعد 100 متر من الجثة. وما هو سبق وقلنا لكم طار وقت اللي خرجت الكرهبة متاع كزوج جونات بسرعة جنونية. والحاجة الأخرى اللي ما لقاوهاش هي اللوم دو تورش نتاعو، فركسوا عليها في البلايس كل ريحتها ما فماش، ومن المفروض تبدأ معاه لأنه كيقوم بالمراقبة ينجم يثبت في وسط الكرهبة ومن الوجوه متاع اللي تم إيقافهم بحكم اللي الدنيا ليل. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي جابش يعاين الجثة متاع كالفين قال أنه الموت صار بسرعة، والرصاصة اللي مشيت لدماغ عون المرور كان عندها مفعول فوري، ولاحظ زادة أنه أسفل الساق متاع العون بكلها رضوث، وهذا دليل أنه اللي قاتلوا كالفين عفسوه وقت اللي خرجوا بالكهرباء. السؤال المطروح بتبيعة، علاش هالعون هذا تم استهدافه؟ لأنه قتل عون أمن ما هيش حاجة متاع تفدليك في الولايات المتحدة، ومستحيل أنه حد يفلت من قبضة الأمن كي يبدأ قاتل شرطي. المهم أنه التداعيات متاع مقتل هالشرطي كالفين جينكس قيم الدنيا وقعدها، ومش في بلدة تيبتون اللي صارت بحذاها الواقعة، وإنما في ولاية نسيب كلها والولايات المجاورة. والشرطة تحركت وجات من البلايس الكل، وفي وقت قصير تم إغلاق المنافذ المؤدية لتيبتون، وتقامت باراجات في الطرق الرئيسية والثانوية وحتى في مداخل المسالك الفلاحية، وأي كرهبة تتعدى يوقفوها ويثبتوا من هوية صاحبها ويفركسوها. لكن هالعملية هذه ما تنجم تولي عندها جدوى لما شرطة تكون تملك على الأقل معلومة على نوعية الكرهبة اللي سوق فيها الجاني أو الجونات وأوصافهم، باش ينجموا وقتها يطلعوهم من وسط المئات متاع السيارات اللي يتعداو من تيبتون ودوائرها. ما كانش المسألة باش تولي حكاية الله والنيات. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه البوليسية في الولايات المتحدة ولاو بكلهم مجهزين بكاميراوات مراقبة إجبارية، وتوثق الكل عمليات إيقاف مواطنين باش ما يصير حتى تجاوز لا من المواطن ولا من العون. وهوك فما دليل باش يتجنبوا هكا الاعتداء اللي قاموا به أمنيين عنصرين في لوس أنجلس عام 1992 وقت اللي عنفوا مواطن أمريكاني أسود اسمه رودني كينج، والمحكمة برأت الأمنيين. وبالطبيعة الحكم هذا تسبب في انتفاضة كبيرة خلفت قرابة 55 قتيل ومليار دولار من الخسائر. ومن وقتها كل شيء ولا يتصور بالكاميرا. وفي قضية الحال المكلفين بالقضية باش يطلعوا على آخر التسجيل اللي كان موجود في كرهبته، يعني العون كالفين. في نفس الإطار الأمنيين وقت اللي خذوا التسجيل من الكاميرا اللي كانت في كرهبة الأمن اللي سوق فيها كالعون متاع المرور، الصورة ما كانتش واضحة لأنه الإضاءة متاع الطريق اللي صارت فيه الواقعة شبه منعدمة، وخلف هذا نوعية الكاميرا ما تعطيش صورة باهية. لكن كما يقولوا خير من بلاش. وأول معلومة مهمة باش يوفرها كالتسجيل هي الوقت متاع الواقعة، وكانت 9:05 متاع الليل. معناها المحققين باش يعرفوا بالتدقيق اللحظة اللي تقتل فيها زميلهم. والمعلومة الثانية هي أنه الكهرباء كان لونها فاتح، لكن ما ثم حتى إمكانية باش يقراوا الأرقام المنجمية متاعها. والمعلومة الثالثة واللي تخص السائق متاع هاك الكهرباء، ما نجموش يتعرفوا على وجهه ما عدا القامة متاعه، لأنه كان أقصر من عون المرور كالفين برشا. ونوعية الثياب اللي كان لابسها هو مليون نص يد لونه أورانج أو برتقالي، وسروال أكحل بانتاكور يعني قصير بعد الركبة بشوية. وبالنسبة للمرافق لابس حاجة بيضة وماهوش باين بالكل. لكن المحققين افترضوا اللي هما الاثنين من أصول لاتينية، يعني من واحدة من البلدان اللي في أمريكا الجنوبية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية شافوا التسجيل مليح وفلاوه فليان، وسمعوا الحديث اللي دار ما بين كالفين والسائق، وشافوه كيفاش نحى طربوشت وحتى فوق الكهرباء وتخلي فركس، ومن بعد سمعوا حس الزوز كارتوشات وشافوا هكا الزوز أشخاص كيفاش طيشوا كالفن في الكياس، ومن بعد طلعوا في الكهرباء دي ماراو وعفسوله على ساقه. ولهنا بتبيع المشهد هذا اللي شافوه الأمنيين اخلق في نفس الوقت نقمع لهكا الزوز مجرمين وحزن كبير عند كل الأعوان. وهكا التسجيلات مشيت منها نسخ المراكز الشرطة الكل متاع الولاية، وبعثوا منها زاد الوسائل الإعلام الكل، وتعدات في نشرات الأخبار مع نداء أي واحد عنده معلومة على هالزويز يتصل بالشرطة.
15: New at noon, North Carolina State Highway Patrol just released dash cam video of a shooting incident, a deadly shooting incident involving a trooper.
16: Now this happened last month when trooper Rodney Cook pulled Mark Diaz over for a seatbelt violation.
11: واو كيف الأثناء FBI دخلت على الخط، يعني الشرطة الفيدرالية. في ترابط الأحداث وبداية البحث على هالزوز مجرمة، الأمنيين كانوا يعرفوا أنه المكان اللي صارت فيه الواقعة يعني براونزفيل يلزموا على الأقل 20 دقيقة باش يوصلوا له هكا المجرمة، يعني انطلاقا من ساحة الجريمة. والمحققين حبوا بطبيعة الحال ياخذوا كل التسجيلات متاع كاميرات المراقبة اللي موجودة في محطات البنزين أو في المغازات اللي كانت على الطريق، لعل وعسى يشوفوا شي هكا الزوج جونات وربما وقفوا باش يعبيوا ليسانس وإلا باش يشريوا أي حاجة. وما جات نص الليل يعني ساعتين ونص تقريبا بعدك الجريمة، الأمنيين وقفوا في أول كيوسك عرضهم وطلبوا باش يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة، وما كانتش ثم برشا حركة في هكا الكيوسك لأنه فارغ. ووقت اللي وصلوا للتوقيت متاع 9:15 في هكا التسجيلات شافوا كرهبة داخلة لكن لونها كان غامق، معناها صعيب باش تكون متاع المجرمين. وبعدها هي بالضبط دخلت كرهبة ميتاليزي، معناها لونها فضي. ووقتها عرفوا الماركة نتاعها واللي هي تويوتا، لكن أرقامها المنجمية ما كانتش باينة كيف اللي مفسخة، أو بالأحرى اللوحة متاع الأرقام كانت معوجة لدرجة أنه الواحد ما ينجمش يشوفهم. وفي وسطك الفيديوهات شافوا السيد اللي هبط من الكهرباء وكانت قامته أوصافه مطابقين تماما للسائق اللي صورته الكاميرا متاع كهرباء كالفين يعني متاع الشرطة، لابس نفس المريول ونفس السروال يعني هكا البانتاكور. في نفس السياق الأمنيين وهما يتفرجوا في هكا الفيديوهات شافوا هكا الشخص كيفاش حكى دوبلاش مع المرافق متاعه اللي بقى في الكهرباء وما هبطش. والسوء حظ المحققين ما همش باش يتمكنوا يشوفوا وجهه لسبب بسيط، لأنه كانت ثم كاميرا واحدة لكن فوق الكاسة وقدامها حاجز يحجب الوجه متاع أي واحد واقف باش يخلص. والشرطة في الحالة هذه ما تنجم تعتمد كان على شهادة البايعة اللي كانت موجودة في المغازة هذيك وأكدت أنه الشخص هذا فعلا من أصول لاتينية والأقرب مكسيكي. وحسب الوقت متاع التسجيل الأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا مشى لمحطة البنزين قبل ما تصير الجريمة، والبايعة أيدت المسألة هذه لأن قالت السيد هذا سألها كيفاش ينجم يمشي لبرونزفيل وهي نعتدت عليها. وأكيد بعد ما خرج بدقائق وشد ثنية هكا عون المرور كالفين جينكس وقفوا من أجل الإفراط في السرعة، وبطبيعة تم قتله. لكن لحد الآن كما سبق وقلنا لكم الأمنيين ما يعرفوا كان نوعية السيارة واللي هي تويوتا، لكن وجوهها كزوز مجرمة ما همش باينين بالكل. إذن كيفاش باش يتعرفوا عليهم؟ وحتى الرقم المنجمي متاع السيارة اللي راكبين فيها ما عندهمش. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
17: ناجي التريبيونال والدريبة
18: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية.
19: كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
20: من 5 للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
21: نس الديوان
20: باش يولي عادة. تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للسبعة من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق اللي هز من تيبتون لبراونزفيل. عاون مرور اسمه كالفين جينكس، عمره 24 سنة، وقف سيارة متجاوزة السرعة القانونية وكانوا فيها زوز أشخاص، مشى باش يعمل لهم مخالفة وفي نفس الوقت شك اللي هما عندهم مخدرات، وكي حب يفركس الكهرباء المرافق متاع السائق ضربوا بزوز رصاصات، واحدة منهم جاتوا في راسه ما بين عينيه وما خليت له حتى فرصة. وبعد اكتشاف الجثة متاع العون والتبليغ عليه بدأت التحقيقات، وأول حاجة عملوها الشرطة هي معاينة التسجيل متاع كاميرا المراقبة واللي كانت موجودة في كرهبة الشرطة متاع كالفين يعني الضحية، وصورت الواقعة بكلها، لكن نوعية الفيديو ما كانتش واضحة بالكل. والبوليسية قرروا باش يمشي والمحطات البنزين والمغازات اللي موجودين على الطريق متاع براونزفيل على أساس يجمعوا أكثر معطيات، والشي اللي تحصلوا عليه تم بثه في قنوات التلفز والإذاعة قل في الجرائد المكتوبة. في نفس الإطار الأمني العديد من المواطنين بقاوا يطلبوا في الشرطة باش يعطيوا معلومات، والمحققين باقي موجودين على ساحة الجريمة يحاولوا يلقاو شي أدلة مادية أخرين توصلهم للجونات. ولهنا جاهم نداء من مركز متاع الشرطة أعلمهم أنه فما عاملة في محطة بنزين أخرى طلبتهم، وقالت اللي هي شافت زوز أشخاص مطابقين تماما للأوصاف اللي سمعتهم في وسائل الأعلام. والأمنيين بتبيع مشاو على جناح السرعة وخلطوا مع نص الليل ونص، معناها ثلاثة سوايع بعد مقتل عون المرور. المفيد أنه المرة هذه الصور متاع الكاميراوات كانت أوضح، والشخص اللي دخل المغازة متاع محطة البنزين الأولاني ما كانش السائق، وإنما اللي كان قاعد بحذاه يعني اللي قتل العون متاع المرور كالفين. وظهر في هكا الفيديو لابس ماريو الأبيض بالكابيوش، لكن كالعادة الجودة متاع الصورة ما كانتش في الموعد، وخلف هذا كان بعيد على الكاميرا، معناها الملامح متاعه بقات ضبابية بالنسبة للبوليسية، ما عدا الكتابات اللي موجودة في ماريول ومن تالي، وكانت فيها تصويرة وثلاثة حروف كبار واللي هما A T X، معناها مدينة أوستن في التكساس، وهذا يفسر مبدئيا هكا الزوز مجرمة جايين من غادي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، العاملة متاع المغازة قالت اللي مشى في بالها أنه السيد ذاك تابع المجموعة مغرومين بالرياضة جاو باش يتفرجوا في مقابلة متاع كرة سلة صايرة فيها كالحومة، لكن فهمت من بعد أنه السيد أموره مسترابة، وهذا من الطريقة متاعه اللي كان يثبت بيها في المغازة. وفي وقت من الأوقات خافت ليكون ناوي باش يبركيها، وباقي وعلى لسانها العاملة متاع المغازة قالت أنه هالشخص هذا كان حاجته بديلانجات، معناها نوع من المساحات اللي نظفوا بيهم الكراهب من داخل، وهي وقتها ما عندهاش منهم ونعتدتوا على سوبر مارشي في راس النهج، قالت له هذاك عنده كل شيء. ولهنا المحققين فهموا أنه الجماعة حبوا ينظفوا هكا الكرهبة متاعهم من أثار الدم اللي خلفته هكا الرصاصة اللي جات في الجبين متاع كالفين عون المرور. في تسلسل هالأحداث الأمنيين مشاو للسوبر مارشي اللي قالت عليه العاملة، وكان كبير برشا وفيه قرابة 200 كاميرا، والصور متاعهم أوضح برشا من اللي كانوا موجودين في هاك المغازات متاع محطات البنزين. وأعوان المراقبة متاع هاك السوبر مارشي عاونوا الأمنيين برشا باش فيس عمل قاو الصور اللي فيهم كزوز مجرمة، وفعلا شافوا هكا الشخص اللي لابس مريول أبيض بالكابيوش داخل لك السوبر مارشي مع العشرة غير الدرج تقريبا متاع الليل، والكاميراوات الداخلية وراوه وهو يلوج في وسط معدات متاع سيارات، لكن ما فهموش اش قاعد يلوج، وشافوه فقط وقت اللي مشى للكاسة وخلص. وبالتالي طلبوا من الإدارة متاع المغازة تفركس لهم على تيكي دو كاس المطابق للوقت اللي الشخص كان متواجد في هاك المغازة، والتوقعات متاعهم كانت صحيحة، وعرفوا أنه هاك الشخص شرى دي لانجيت ينظفوا بيهم الكراهب. ودوب مخرج من المغازة مشيت صاحبه اللي معاه في الكرهبة. ولهنا المحققين معال عندهم حتى أدنى شك أنه هالثنائي هذا هما المشبوه فيهم، وخلف هذا الكرهبة اللي مشيوا لها كانت من نوع تويوتا وفضية اللون. الإشكال بالنسبة ليهم بتبيع بشي تعاود، لأنه الأرقام المنجمية متاع كرهبتهم ما هيش واضحة بالكل.
1: This time you see the passenger enter the store, the man in the white or gray sweater or hoodie, the guy who's slightly shorter than the other one. Unfortunately, again, the camera footage is very grainy and he has his hood on and it's just very difficult to see the features of his face.
0: في نفس الإطار المحققين بقاوا يعاينوا في التسجيلات وشافوا هكا زوز أشخاص عاودوا دخلوا لك المغازة. واحد يعس البرة والآخر يقضي، والشخص اللي دخل هو اللي لابس مريول برتقالي، وشافوه كيفاش مشال شيرة الحوايج واختار مريول أكحل عليه تصويرة سوبرمان، ومشال لبسه نحى مريوله وحطه في شكارة خلص ومن بعد خرج. وصاحبه كيف عمل نفس الشيء، دخل خذا مريول سوبرمان لكن أبيض بالكابيوش لبسه وخرج. والشرطة لهنا مشيت باش تفركس في هاك الحاويات متاع الفضلات التابعين للسوبر مارشي، لأنه في تسجيلات الكاميروات شافوا هاك زوز أشخاص ماشيين للكرهبة ويديهم فارغة، معناها تخلصوا من الحوايج متاعهم القدم في حاوية من الحاويات. ولهنا التخمينات متاعهم كانت صحيحة والعملية جابت أكلها، لأنه الأمنيين لقاو ساشي فيه من جملة ما فيه مريول نصيد برتقالي ومريول أبيض بالكابيوش. والمفاجأة اللي كانت تستنى فيهم هي اللي دو يمتع كرصاص من عيار 6.35 واللي تم به قتل عون المرور كالفين. لكن مش هذا فقط، وعوجاكم الحديث بالتفصيل. في نفس الإطار من البحث على أدلة وعلى هكا الزوز مجرمة، هكا الساشي اللي لقاوها أعوان الأمن مازالوا فيها مفاجآت، ويتمثلوا في دي لانجات مسخين بالدم، وهذاك دليل أنهم نظفوا بها كرهبتهم من الدم متاع عون المرور. وعامل النظافة متاع المغازة قال اللي هو شاف زوز أشخاص رميوا ساشي في هكا الحاوية، وأكد اللي هما كانوا لابسين مراول مصور عليهم سوبرمان. الشرطة لهنا قررت باش تزيد تبربش في هكا الفضلات، وغادي باش يلقاو اللومب تورش متاع العاون كالفين، يعني لمبارة متاع الضو اللي كل أمن تكون موجودة عنده، وخاصة أعوان المرور اللي يخدموا بالليل. وقتها المحققين فهموا علاش هكا اللومب اختفات، لأنها كانت في يد العاون وقت اللي طلع للكرهبة متاع المجرمين يفركس على المخدرات. وقتها المرافق اللي قاعد في السيارة أطلق عليه النار، وبالطبيعة أكيد راهي تحت من يده وبقات في الكرهبة، وفي أول فرصة كزوز مجر ما تخلصوا منها. فيها التور هذا من القضية، الشرطة كثفوا من الدوريات والبراجات اللي في طريق ناشفيل، وبالمسلط بشي وقفوا كرهبة فيها زوز مواطنين سود دي زفرو أمريكا. ظهرت لهم اللي أمورهم كانت مسترابة، والأمني اللي وقفهم فهم اللي عندهم مخدرات، وطلب تعزيز وجيت ودورية فركستك الكرهبة، ولقاوا فيها كمية لا يستهان بها من الماريخوانا، يعني زوج إخوانا. وفي ثنية وهما هزينهم للمركز مسلسلين، هكا الزويز أفرو أمريكا قالوا اللي هما شريوا المخدرات من عند زوج شبان جايين من تكساس. وكي تم استنطاقهم وسألوهم على أوصاف هالشبان هذم، قالوا لهم راهم من أصول لاتينية والأغلب من المكسيك، واعطاوا أوصاف دقيقة مطابقة تماما للأوصاف متاع هكا الزوز مجرم المشتبه فيهم. واللي شافوهم في الكاميرات وصورتهم ما كانتش واضحة. وباقي وعلى لسان هالزوز أفرو أمريكا قالوا أنه هكا الثنائي اللاتيني طلعوهم معاهم باش يهزوهم للمكان اللي باش يتم فيه الصفقة، يعني مدينة ناشفيل. وكي خلطوا لقاو رواحهم قدام نزل ما كانوش يعرفوه، وطلعوا بهم البيت عطاهم السلعة يعني ماريخوانا، وبتبع خلصوهم بما فيهم حق ليسانس، وأكدوا يعني هاللي زفروا أمريكا أنه هكا الزويز كانوا داخلين بعضهم برشا وعلى عصابهم وكأنهم عاملين عملة كبيرة. ومن الأول وقت اللي شافوهم مربوثين يسخيلوهم أول مرة يبيعوا الدراج، لكن كي دخلوا معاهم البيتهم في الوتيل فهموا أنه هكا الزويز صناعية بالطريقة اللي مقسمين بها الماريخوانا. وخلف هذا شافوا مسدس محطوط على طاولة بحذا التلفزة متاع بيت الوتيل، ولهنا الأمنيين فهموا أنه هالزويز المواطنين السود ما عندهم حتى دخل في اللي صار الكالفن، يعني عون المرور اللي تقتل، وما عندهم حتى فكرة على اللي قاموا بيها كزوز لاتينيين، وبالتالي سجلوا لهم أقوالهم ووقفوهم على ذمة التحقيق فيما يخص مسك كمية من المخدرات وباش تتكلف لهم كل واحد برفتية باهية. لكن قبل ما يتحطوا في الإيقاف الأمنيين طلبوا منهم باش يهزوهم لكالوتيل اللي صارت فيه البيعة والشرية، وهوك كل شيء بأجره، معناها من بعد باش يراعيولهم مسألة التعاون متاعهم ويخفولهم في العقوبة. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث المحققين هزوا معاهم كزوز أفرو أمريكا لناشفيل باش يوريهم لوتيل اللي يسكنوا فيها كزويز مجرمة وفي نفس الوقت ترافيكون تاع دروك. وهكا المواطنين السود بقاوا مدة وهما يدوروا في الفارغ لأنه ما عقلوش المكان متاع لوتيل، وبداوا يدوروا بالبوليسية كل مرة في نهج وكل مرة يهزوهم الحومة، حتى لين الأمنيين تنرفزوا واعتقدوا اللي هما يتلفوا فيهم، معناها يحبوا يضيعوا لهم الوقت يلقاو شي فرصة ويهربوا. لكن من بعد عرفوا اللي هما على حسن نية، على خاطر فهموا اللي هما أول مرة في حياتهم يجيوا لناشفيل، ووقتها بداوا يوصفوا لهم في الوتيل والبلاصة متاعو حتى لين القاوه. ووقت اللي المحققين دخلوا لهكا الوتيل ومعاهم واحد ماكا اللي زفروا أمريكا، أحكاوا مع عون الاستقبال واعطاوه أوصافك الأشخاص وشنو لابسين. قال لهم راهم يسكنوا في الغرفة رقم 226، وهذا هو نفس الرقم اللي قالوا لهم عليه المواطنين السود. المحققين زادوا سألوا عون الاستقبال إذا كان هالثنائي هذم موجودين غادي وألا لا. قال لهم مازالوا كي دخلوا توا لبيوتهم، جاوا قبلكم انتوما بدرجين. في الحق بهذه من القضية، مسألة القبض على زوز مجرمة قتلوا بوليس ما هيش سهلة بالكل، لأنه أكيد بعد اللي عملوه نجموا يكونوا قادمين على كل شيء، وربما ولا عندهم مانك لدماء الأمنيين، وبالتالي الحكاية ما هيش حكاية دورية متاع بوليسية باش تصدم عليهم وتهزهم. المسألة هذه يلزمها السوات، يعني الفرقة الخاصة التكتيكية كما يسميوها في أمريكا. المحققين طلبوهم والسواد جات وعم السكون والسكات، وأول حاجة قاموا بها وصاوا عون الاستقبال أنه يبيت الحس بشك الزويز ما يفيقوش، وبتبع حاصروا لوتيل على أساس يباغتوا هكا الزويز اللاتينيين ويداهموهم من غير ما يخليوا لهم فلة وإلا ردة الفعل، ويستعملوا السلاح متاعهم لأنه تنجم تولي مقتلة ويسيل برشا دم، خاصة وأن لوتيل موجود في قلب ناشفيل في مكان فيه بارشة حتى. مختصر الحديث، القوات الخاصة متاع السواد دخل

0: الهروب متاع كازوز اللي قتله الشرطي كالفين مدامش أكثر من 12 ساعة، يعني بعد ما تم غدره وقتله مع 9:05 متاع الليل، 9:30 متاع الصباح هكا زوز مجرمة كانوا مقرسين وفي ثنيتهم للاستنطاق. ولهنا نتعرفوا على هزوز شبان واللي دخلوا للإجرام من الباب الكبير وهما في عز الشباب. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن هوياتك زوز مجرمة اللي قتلوا عون الأمن هو مع التوالي القاتل اللي أطلق النار وعمره 17 سنة أليخاندرو غاسا، واللي كان بعد السائق اللي عمره 19 سنة واسمه أورلاندو غارسيا أو غارثيا. والأمنيين لقاوا عندهم كميات كبيرة من ماريخوانا في البيت، ومش هذاك برك، لقاوا عندهم زاد الكوكايين بما فيهم كالمريولي اللي مكتوب عليه ATX، ومعاهم التيكي اللي شراوا بيها كالليلانجات. ولهنا يقول القائل علاش ما تخلصوش من هذا الكل، خاصة وأن الشرطة لقات الكرهبة متاعهم بالدم في وسطها، يعني هكا تويوتا اللي صارت فيها الجريمة. ولهنا المشكل بالنسبة للمحققين، يلزمهم يلقاو أداة الجريمة، يعني المسدس اللي تقتل بيه عون الأمن المغدور. وغارسيا باش يعترف أنه هو في صاحبه طيشوا السلاح اللي عندهم في حاويت فضلات متاع مطعم على بعد 8 كيلومترات من الأوتيل اللي كانوا يسكنوا فيه. المحققين بالوقت بعثوا فرقة كاملة تفركس في فضلات المطعم، ومن حسن الحظ متاعهم باش يلقاو فرودة ملفوفين في منديلة بيضة، واحد من عيار 7.35 والآخر 6.35، معناها العيار اللي تقتل بيها كالعون كالفين. وجماعة الباليسيك يعني علماء القذائف باش يأكدوا أنه هذاك هو فعلا المسدس اللي تم استعماله في الجريمة. في نهاية القضية أليخاندرو وشريكو غارسيا تمت إدانتهم ومثلوا أمام المحكمة من أجل القتل العمد. ووقت اللي القاضي سألهم علاش قتلتوا كالفين، قالوا له بكل بساطة خايفين لا يكتشف المخدرات، وما جاش البالهم بالكل أنهم لو كان خلاوها يوقفهم ما كانتش تتكلف لهم غالية، لأنه أليخاندرو تحكم عليه في الابتدائي بالسجن مدى الحياة، وشريكو غارسيا تسلطت عليه عقوبة بعشرين سنة. لكن الأحكام هذه ما أقنعتش القاضي الفيدرالي اللي بعثهم الاثنين للحبس مدى الحياة. وفي نهاية الأمر هكا العون المسكين المغدور كالفين واللي مازال مغلقش 3 سنين خدمة في الأمن وكان شرطي مثالي بشهادة زملائه، خلى مريته هجالة وعمرها 23 سنة وحبلة، وسارة المسكينة زواجها مدام معاه كان 4 شهور فقط، وهو المسكين قبل ما يتقتل نقل على خاطرها لتيبتون باش تنجم تقرأ في كلية الطب باش تفهم وتضح يا ما بين الأزواج. ولهنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: ديوان فم فلاش نيوز.
1: موجز الثالث ديوان فم عسلمة. حجم إجمالي القروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعاً طفيفاً ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 26/2000 مقابل 30.530 مليار دينار في ديسمبر 25/2000، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25/2000 ومارس 26/2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. وعلى أساس سنوي أي منذ شهر مارس 25/2000 لم يرتفع حجم هذه القروض إلا بنسبة 1.3% فقط، وهو مستوى ضعيف جدا مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان حجم القروض ينمو بمتوسط 11%. ويرى مختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، رغم أن البنك المركزي قد قام بمراجعتها. معهد باستور تونس ينظم سلسلة من المحاضرات العلمية حول سموم البيولوجية وعلاجات السرطان، وذلك يومي 3 و4 من جمعة القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والأفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب يفيدون لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولا إلى اصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. وأحد أعضاء اللجنة يؤكد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مادة الشعير والفول جاهزتين للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، متوقعا أن يستكمل القمح بصنفيه صلب واللين نضجه خلال الأيام العشر الأولى من شهر جوان القادم. واللجنة تقترح بهذا الخصوص أن يكون يوم 10 جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، مؤكدة أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتحويل ما سيصل إليها من كميات. وفي الشأن الدولي، الرئيس الروماني يؤكد أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو ستطرد القنصل الروسي العام بعد اختراق طائرة مسيرة أجواءها وارتطامها بمبنى سكني. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن قوات الاحتلال عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان وتجاوزته، مضيفا أن قواته موجودة أيضا في بيروت وسهل البقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله اللبناني. هذا ومن المرتقب أن ينعقد اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون اجتماع أمني بين الوفدين العسكريين اللبناني والكيان المحتل، وذلك في ظل تصاعد ميداني لافت يتمثل في تكثيف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان وامتدادها إلى بيروت. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق داتافود.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: فينيش. مرحبا بكم الناس الكل، هذه داتا فوت اليوم الحلقة الجديدة، الحلقة رقم 76، اليوم الجمعة 29 ماي 2026. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم، هذه ديوان فم، هذه داتا فوت وحلقة جديدة، أولى الحلقات بعد عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام وانتم بصحة وعافية، إن شاء الله تكونوا كليتوا العلوش لمن استطاع إليه سبيله، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة من توا حتى للخمسة متاع العشية. رجعنا لكم بتوقيت العادة، مش نحكي كرة، مش نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل نهائي كاس تونس لكرة القدم، نحكي كذلك على النادي الصفاقسي والسوق الأوروبية. برشلونة يدخل بقوة الميركاتو الصيفي قبل حتى انطلاق المونديال، وهل يبرز ميسي نيمار كريستيانو في آخر كأس عالم ليه؟ ماذا أكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالناصر بدوي. ناصر مرحبا.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين الفرجين تابعوا فينا كل، إن شاء الله عيدهم مبروك وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وربي يحفظ كل وربي يحفظ الأمة الإسلامية كل.
1: دكتور صادق عهبيش مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بناصر، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، وعيد مبارك للناس كل.
1: عيد مبارك للناس الكل. دونك برشا كورة اليوم، كيفاش تعدى عيدكم الساعة؟
3: كالعادة عيد عادة برشا كورة الحقيقة، فما شوية ميركاتو، فما خلينا نقولوا بريباراسيون الكاس العالم، فما ليستات، فما أصدام من المنتخب، أم بو دو تو،
2: فما مباراة مصر زاد
1: البارح،
2: روسيا زاد بلاش، انتصار واحد بلاش،
1: قطر زاد البارح، وإيرلندا ورقة حمراء، إيرلندا واحد بلاش، فرش شوية على الميطون الأول ماتش إيرلندا. ليلة زادت المطراحة
3: أكثر من أي عام مضى، أكثر من أي إديسيون تعديت، سنة أكثر عدد ممكن من المنتخبات العربية والأفريقية نجم يترشحوا.
1: وزاد ثم برشا مباريات ودية، ولا عملتك جولة في المباريات الودية المنتظرة قبل كأس العالم، ثم برشا تراح مهمة، راهو ثم هولندا وهي والجزائر، ثم
3: هبطت تشكيلة هولندا،
1: ثم كوت ديفوار، هولندا والجزائر مش الليلة في بالي، ثم كوت ديفوار هي وفرنسا على ما أظن، ثم البرازيل ومصر، ثم المغرب تلعب مع منتخب قوي.
3: تحكي على هولندا،
1: نحكي على ماتش أميكو.
3: لا دقيقة، برخت منافسنا هولندا. هولندا على لوكس باش تخلي فريمبونغ في الدار، فريمبونغ اللي هو لاري دروا تيتولير تاع ليفربول، طيشته في المنزل ما هزوش،
1: عنده
3: لا ما عندوش وش يعمل هو،
1: عنده فرايز،
3: لا باش تفهم النفس الهجومي نتاع هولندا، هز لاري دروا برك
1: دين فرايز
3: كاو، وتيمبر اللي هو اريير سنترال يلعب على اليمين. ناصر 26 كي تهز 26 جمعيه الكل المنتخبات، احنا قداش هزينا من ديفونسور؟ هزينا 9
2: تسعة
1: تسعة تسعة،
3: فما شكون يهز 9، فما شكون يهز 10 على 26، هولندا 7 برك،
2: وما عدد الوقت اللي
3: باش تفهم معناها
2: وقت اللي تتعمل القائمة دكتور
3: 10 تكونات
1: تحب المنتخب البرتغالي،
2: يعني وقت اللي تعمل القائمة ديما زوز يمين وزوز يسار وبراتيكمون
3: أربعة
2: الأربعة وخمسة في الأكس،
3: هولندا اللي تعمل هز 5 أكسيو منهم زوز، واحد يلعب على اليمين ومتلافة، واحد يلعب يمين وزوز يلعبوا على اليسار، اكي وفان دوفين يلعبوا ديزارير جوش،
2: عندهم لاعب كونفرتي كما قلت انت،
3: وتيمبر يلعب على دروا في ارسنال، وهز دون فرايز برك، وهز فان هيكي، وهز مع فان
2: راتيك، ما نقول لك
1: الاسبري مش موجود،
3: ارنولد مهزوش
1: مهزوش،
3: لا لا ذاك مشكله كبيره، معناها
1: اليوم ريال مدريد وريال دروا،
3: لا لا هو عنده مشكله شخصيه،
1: ولا اون بلوس مش قادر يلعب حتى مع الريال، مش
3: اول مره في تاريخ الانجلتير، اول مره اللي يجي مدرب اترانجي، هو خاطر كان فما كابيلو اترانجي، مي يجي مدرب اترانجي ينحي براتيكمون 500 مليون اورو من القائمه،
1: هو 500 مليون اورو، انتدابات الصيفيه لريال مدريد، الانتدابات الصيفيه الكل الصيفية الكل
3: اللي استنى في الرئيس
1: اللي الانتدابات الصيفية متاع الموسم الماضي اللي انتدابها من ريال مدريد في الصيف الكل ولا واحد ماشي كوب دي مون
3: ريال مدريد
1: ولا واحد ماشي كوب دي مون
3: ريال مدريد نقولوها ونعاودوها
1: في الرئيس الجديد
3: لا بخلاف اللي يحب مدريد واللي عمناه ولا ضحك شوية كي حكينا وميسالش نعاودو نمتعوه سنة ما غير تسعة مدريد ما عنده وين يمشي لازم مبابي يرجع يلعب على اليسار والا
1: ولا واحد تكون. ولا واحد منهم يخرج مبابي او فينيسيوس
3: ما غير تسعة ما عنده وين يمشي خاطر باش يلعب سيرتان ماتش باش يجي
2: تستحق لهم جوج ملاعبين
3: تستحق لهم اما لازم تسعة قدام
2: بالكاليتي هذيك كريم وبالفيتاس هذاك
3: جيب بونتا تفرج
1: بونتا باش يلعبونا واحد برك
3: لا نجم يلعب مبابي تحت لاتاكون لا مبابي تحت لاتاكون الاخر على اليسار نجم يلعب اما كونتر اوساسونا وليفانتي وختافي وجماعه ذوكم فاهمين الطرح ولا يربحوا مدريد في مدريد
2: ساعه اول حاجه لازمك تجيب المدرب ساعه اللي باش تحكي
3: عليه هلا ما ينجحوا شوف شكون باش ينجح
2: ايش قلت لك ساعه اول حاجه تجيب المدرب اللي هو باش يعمل
1: التطور اليوم في فورما اسمها
2: لا باش يعمل الشوار
3: مورينيو ما يجي كان مع بيريز ريكلمي الخيار الثاني معني الرئيس الثاني اللي مرشح روحه
1: ميموري كلمه قال من نهار شنو نعطيكم للاعبيه اللي اتفقنا معاه باش يكونوا لاعبيه كبار برشا
2: قال ايه
1: و
2: عملت بري كونترا مع زوج ملاعبيه
1: لحظه والسيستم اللي عمل فيه ريكيل مش كون عمله قبله اول ما بدا بيه كانك مهف هكا ونعرفك
3: وين في مدريد
1: هاي السيستم هذا تاع ريكيل مش كون عمله انه يعطي يانونسي اسم اللاعب قبل الانتخابات ويطلع في الغضب باش يبدا ينص ويطلع في الانتخابات وقت اللي هو كان
3: اسمه هذاك اللي جاي بعد فلورنتينو بيريز
1: عملها
3: من الاول
1: مع شكون
3: مع لويس فيجو
1: هو باش تلعبوا في الانتخابات
3: مع
1: لويس فيجو راهو داير باش نجيب لويس فيجو صح اليوم جابوا غضب
3: داير تحيه مع باش لعبت تعرف
1: دونك هذا عمل نفس السيستم
3: الو باش لعبت تعرف راهو ريال مدريد عندها دي زامباسادور اللي هما يفون لا بروموسيون تاع اسم ريال مدريد في العالم ويحلوا ديز اكاديمي نتاع ريال مدريد في العالم وراهو اون دي ريسبونسابل معناها ماجور في السكاوتينغ هذا وفي الرول هذا تونسيه دونك بنتنا اسمها ياسمين الويتي تحيه كبيره لها وهي اللي ساهمت باش تحل اكاديمي ريال مدريد في تونس كيما ساهمت باش تحل ريال مدريد في القاهره وكيما ساهمت باش تحل هي روبرتو كارلوس داير هو الامباسادور باش تحل اكاديمي ريال مدريد في الجزائر دونك يفو سالوي سا مان لو غران ريال مدريد فيه اون بيرسوناليتي تونيزيان اللي تخدم على الديفلوبمون
1: ولو غران دافريك اللي هو ماميلو ديزاندونز الجنوب افريقي مباراه وديه اليوم احتفالا بلقب دوري ابطال افريقيا امام نادي لايبزيج الالماني يستقبل لايبزيج الالماني دونك باش تفهم هنا قوه الفلوس وقوه الماركتينغ بالنسبه لساندونز
3: ان سيرتان مومون كان ناصر يسير نجم تسلك روحك هكا تلقى دي بتيت زاستوس تطلع تهبط تخلص مره ما تخلصش اما تو مد السوارد ساعة ومن بعد يجي حسن التسيير ما غير سوارد ما تكسرش راسك نجم تسلك طريقه مريره فيل تهرب هروب اما من بعد ساتور تراب تخلصها كونتون حاضر تو ما عندك سوارد تو ايفوي للانتثار تكسر ليش راسك
2: اكزاكتومون
1: اليوم القوام العمل
2: طريقه التسيير تبدلت
3: الكره عمل ما حدش جمعيه هاوي قبل ما قبل كما قال لك ناصر احنا جمعيه يجي انت خذ 3 ملينات وانت باش نعرس لك
1: او دبر لك خدمه من بعد ما حدش اليوم علاش مثلا في تونس
3: انطبق علينا
1: اليوم في تونس بيدجي نتاع الافريقي اقل برشا من بيدجي تاع الترجي الافريقي بطل بيدجي سي اس اس اقل برشا من بيدجي تاع الترجي الافريقي
2: مثلا
1: 4 بوان من الاول معناتها اليوم
3: سور 10 ان
1: كيبقى في مهمة ما موش دي مسحية
2: أما فما حاجة مهمة زي ما أتذكر أنت زادة الناطق الرسمي سي هشام قال يطلع معنا في التلفزيون إيش قال لك؟ قال لك عام الجاي اللي معناتها نقولوا احنا
1: باش نطلع في الباليز ونزيد
2: بيان سور اوتوماتيكمون قد ما انت تكبر باش تلعب شامبيونز ليغ
3: تسمي 12 مليار زي
1: هذا المنطق شنو يقول اما ليكسيبسيون اما ليكسيبسيون موجوده زاد
2: اي اما موش ديما
3: طريقه في العشر
2: موش ديما تنجح لك مره بالزهر
3: بالوزار بربي ناصر انت تعرف سي ليكسيبسيون كي كونفيرم لا ريجل لا ريجل تقول على 10 سنين القوي
1: هو
3: اللي عنده سوارد هو اللي باش يربح باريس سان جيرمان على 10 سنين تهرب لها تهرب لها
1: 8
3: تهرب لها واحده مع لي وواحده مع موناكو وثمانيه الاخرين في الشقه ترجي سي دو باريو ميم على 10
1: بايرن كيف
3: ليه بايرن تهزهم كل بايرن ما يهز مع احد ليفركوزن في غلطه ماركيتا 12 بولت وبعد 90 اكثر من هيك سحار ما نعرفش
1: هي مع العام اللي قبل زاد دورتموند مطيشه
3: البطوله ما يربحها تربح في الاخر ديما تربح دونك نرجع لواقعنا احنا. ترجي عندها ميزانيه تاع 58 مليون دينار ال بار توجور افيك لي فافور دو برونوستيك حبه من حبه كريمه
2: اون بلوس
3: اللي كي قلت لهم اللي عملته النادي الافريقي معجزه راه معجزه بالحق.
2: لا واش نقول لك فما حاجه اخرى مهمه زاد كريم اللي لازم تاخذها بعين الاعتبار راه فما افونتاج كي يبدا عندك سوارد كيما يحكي الدكتور وكلمة سوارد مهمه برشا حتى كي تغلط تصلح انت كي تبدا ما عندكش فلوس مشكلتك اذا تغلط
1: تغرق
2: وما تتنفس ويدخل فيك الكريتيك والضرب وتدخل فيك الناس كل دو بارتو معناتها الناس كل تجم تغلط والناس كل تجم تنجح والنجم من بعد ساعات ريكريتمون تلقى ملاعب كونفيرمي وعنده معناتها بوتنسيال معناتهاش مركبش الامبيونس جينيرال ما عجبته وش البلاد ما عجبته وش الافكتيف الفيستيار ما راقلوش فهمت لاسباب او اخر معناتها كيما ينجم تقدر الحكاية كما تجمش لا بروفوني نشوف أوماروغ إش كان يعمل في مستير وبعد ستة شهور في الاسبيرانس وبعد مشى للستاتونيزيا إلى إكسيلي وعاود دعا ديماراج
3: أسات
2: الانفيرمون الامبيونس زاد اسم الجمعية زاد بعد ساعات يبدأ ثقيل زاد
1: مسؤولية كبيرة ناصر فكر ناصر عن 2012 و 2013 وقت اللي جبت الفرجاني والروج ما كان يعرف حد في تونس كان
3: هناك كثير من مره كما
1: قلت وقت اللي جبت ديان دونغ ديان دونغ ما هوش كان لاعب العظيم انا جبت زوج ثلاثه ملاعبيه طلعوا بنيفو طلعوا بنيفو تاع ليكيب ومن بعد ولا ديش
3: كريم سيت ان اكسبلوا
1: فهمت معناتها اليوم حتى العين راهي مهمه
2: اي لا مهمه
1: مهمه
2: لا.
1: جدا معناتها هو اليوم تلقى ملاعب ليبر وينفعك أكثر من تلقى ملاعب يسوى مليون دولار وما ينفعكش
2: أو نعطيك حاجة
1: موجود
2: أو نعطيك حاجة
1: موجود أمتي قوة العين
2: أحنا مثلا في السي اس اس جونيور جاي
1: بالفلوس
2: لا أقول لك جونيور جاي قبل ما يجي للسي اس اس قعد 20 يوم في الترجي وتستا في الترجي وصحح بري كونترا في الترجي ومن بعد ما وفقوش عليه بعد كي هما جاوا بروبوزاوه على السي اس اس واقترحوه عليا خذيناه في في في في في دقيقة وإلى سنين بعد خذيناه ب 400 ميل دولار وبعد جاب 2.8 مليون دولار فهمت؟ بعد ساعات زاد كيف كيف سان شوا بعد ساعات راه سان شوا زاد كيف كيف معناتها أما جونيور جاي وقت اللي جا راه أول ما جا جا للترجي باش نبداو
1: هو جاي لاعب انترناسيونال لعب أولمبياد وحاجة كيما
2: لا لا لعب أولمبياد ما هو خرج من أكاديمي
1: لا من أكاديمي انترناسيونال نيجيريا معناتها واضح اللي هو بوتونسيال
2: حبيت نفسر لك اللي هو قعد في الترجي في 20 يوم
1: نحكي لك هو ملاعب من الأول واضح اللي هو غالي فلوس مع ترى
2: غالي
1: تاخذوا غالي واضح اليوم لاعب كونفيرمي
2: مش ديما غالي في كونفيرمي مش ديما غالي كونفيرمي
1: تبنتر عليه ولا لا
2: مش غالي ديما كونفيرمي تاخذ بعض ساعات انت تجيب واحد ب 30 ميل دولار وما ينجحش يفتقوك من بعضك خلي تجيبوا 400 ميل دولار
3: لا روسيت سهله
1: باش نعديو لك كيف
3: نكملوا هذه لا روسيت سهله برشا كيما قال لك ناصر اللي يغلط وعنده سويردات ينجم يصلح اي سي لو كام تاع ليسبيرونس وربي يبارك لهم ويزيدهم لكن الجمعيات الاخرى لازم يكون عندك كاتر كريتير كريم راه اول حاجه اللي هما لي كاتر كريتير تواجدوا في النادي الافريقي السنه ولا انسرت مومون تواجدوا في الليتوان لازم يكون عندك مدرب محنك وفاهم لها وقاريها قرايه قال لي حاجه ثانيه لازم يكون عندك ان جروب دو جوار سوليدير وكي سو سورباس يعطيو الزايد ثالث حاجه لازم عندك بنك وقتاش الكلوب الافريكان نجحت وبرزت في الفاز الثاني
1: مركاتو الشتوي
3: مركاتو الشتوي ولا عندها بنك ورابع حاجه لازم جمهور يدز معاك وعنده صوره هذوما لي كاتر اليمون كل لازمهم يكونوا موجودين بور بوفوار تنافس
2: بكري انت تذكروا بالله سامحني فما لا كلمه خاطر كلمه تجيب كلمه فما كلمه قالها بكري وانا ما علقتش عليها خاطر لازم بعد ساعات تبدا عندك الجمهور الكلوب افريكان اليوم نحكيو على البيجيم تاع الكلوب افريكان اللي هز البطوله اليوم لو سمحني 90% انا نقول لك 90% الببليك نتاع الكلوب اللي هو دز ليكيب باش مشات فير لافون ومن بالكليب ليكيب وقت اللي هي تعديت من فترات صعيبه وهذا اللي ما صارش قبل هذا ما صارش قبل في النادي الافريقي كانت في وقت من الاوقات
1: صار هذا خاطر قبل ما كان ثم فيرجي تشامبرز اللي خليها
2: لك كذا لا بخير لا ذاك يرحم والديك ذاك يرحم والديك
1: اذا كان ما عندكش فيرجي تشامبرز حتى الجمهور يدفع فلوس
2: ايه.
1: باش تخلص به مديون السابقه وتعمل ديون جديده وربلوت
2: كيما هذاك اذاك الحل شنو في الاخر
1: الصوارد
2: يا ما اي سامحني اتذكر احنا جاء معانا وقت الناطق الرسمي نتاع الكلوب افريكان وحكى لنا وقت معايا انت دكتور ذا اللي وقتها قال في جوان مربوطه ب 10 جوان ولا 11 جوان يلزم وقت اي نحكي لك قبل باش باش منعت الكلوب باش الكلوب لا روبوندي
3: كما قال لك كريم جا فسخ
2: صحيح جا فسخ لادوازا فسخ لادوازا سي امبورطون جات هيئه مديره
1: جاي مدرب محنك
2: جاي مدرب محنك
1: نعطيك اكزامبل
2: توفرت الظروف
1: الكل لو اليوم تجي للايطوال ولا للسي اس اس ولا تجي لاي جمعيه معناتها من جمعيه تضم تفسخ له الديون وتقول له يلا ابدا على روحك فسخ له الديون الكل
3: فما حاجه انت ناسيها
1: تفسخ له الديون ويبدا من الاول
2: ومعناتها في
1: جديد
3: اي ولي نجم ينجح 25
2: راهو يا كريم ايش نقول لك انا
1: بالله سامحني معناتها تخليك ترجع
2: راهو فما حاجه الناس اللي ما تفهمهاش وانا عشتها ولازم الناس تفهم هذه تحطك في مخ راهو فما فرق ما بين تقوم الصباح تقول انا باش نطور جمعيه ونحسنها ونمشي بها لقدام وتبدا تفركس في ريكروتمون سيبلي فما فرق ما بين تقوم كيفاش تخلص شهريات الملاعبيه وكيفاش نعطي الفلوس ومنين باش ندخلها مستاج ومنين تبدا تخمم في روحك في لي زاكوتي ما تخمم مش في الكوره راك متخمم في حتى كوره راهو يا كريم راهو في وقت من الاوقات سيرنا ما نخمم في حتى كوره ما تخممش تجيك الملاعبيه تتلملق قبل انتريمون يلزمك ساعه غير ربع وانت تقنع فيهم ابدو ترناو وما تخافوش وتخلصوا ما تخلص راهو هذا الكل يضيع برشا انرجي ويضيع برشا طاقه راهو هذا مش موجود في الترجي مثلا هذا في الترجي مش موجود هذا زين افونتاج في الترجي وهذاك علاش انا ديما نقولها ونعاودها اليوم انه فما السيد حمدي المندب عنده 19 سنه موجود في الترجي والراجل معناتها قاعد يمد في فلوس كبيره في الترجي ما عمرنا ما سمعنا مشكل كان هذايا وهذا هو سين افونتاج الانسان اللي سير عمال جيبوا المسير هو بيده وحطه في الظروف هذيك هي بيدها ويلقى المعاناه انهم لاعبيته مش خاصه برا قول له اعمل جمعيه برا قول له اعمل جمعيه وخرجها كومبيتيتيف ولعبها المراول وبركه بين الشمس راه مش سير فما فرق ما بين سير بالكونفور وانك فلوسك خالصه وانك ملاعبي تغلط فيه تنجم تفسخ له فما فرق من سير بظروف صعيبه وامكانيات صعيبه
3: راه شنو صار في الكليوب افريقيا توفر الظروف النجاح
1: خلص الديون
3: وخلص الديون
1: والبيتري وغيره والمراول والفلوس
3: مثلا النادي الصفاقسي توا كيما معناها تقدم معنا السيد الرئيس قال حاجتنا اكتويلمون ب 2.7 وحاجتنا ب 2.7 اخرين وايفونتويلمون باش نبداو مريقلين 7-8 نجم الساحلي حاشو ب 7-8 غدوة يجي
2: في ليش نين الحكاية 105 هذه اللي خرجت الشيفة الكبير هذه 105 بما فيها فلوس شرف الدين ما هذا مو مش يسون با دي ارجونس ما هذا مش حاجة
3: ارجونس 6 مليارات
2: 6 مليار اي مش حاجة خاطر انا كي سمعت الشيفة الكبير ما هذا دخت بيان سور تخاف
3: 105
2: بيان سور ترجع على جمعية كبيرة اسمها الاتوال يا معلم مش تحكي على جمعية عادية تحكي على الاتوال وما ادراك ما الاتوال مانيش نحكي على جمعية راي ما عندها تاريخها وانا واحد من الناس تبدا فرحان كي تبدا الاتوال في احسن حالاتها وكان اليوم الكره نحبوها تنجح بجمعيات كيما كاين انت فجاه كي ناقل الاتوال معناتها في ظرف صعيب ومش لاقي مشاكل ماديه
1: عندها مشاكل ماديه مليار ولكن ديون المستوجب دفعها حاليا ساعة قبل كل شيء باش تلعب في البطوله الموسم القادم 5 مليارات وتزيدهم زوج ثلاثة
3: توا
2: كيما
3: كيما سي اس توا كيما سي اس اس بالضبط
2: 2.7 مش حاجه كبيره
3: مازال ما جاش منعهم
2: مش حاجه كبيره معناها مش حاجه كبيره
3: معناها اما المشكل ناصر
1: يلزمك 5 قبل ما تبدا
3: كيما قال لك كريم كيما قال لك كريم الغياب التسيير ساعه
2: مشكل كبير
3: ما قدم حد
2: هذا تعرف
3: يعني في الجلسه العامه دقيقه ما فما جلسه عامه بريفيو لو 30 نجم الساحل جلسة عامة بريفو اليوم هاو 30
1: أجلوها هاي أجلوها أجلوها
3: علاش خاطر لو 25
1: متقدم حد متقدم حد
3: إي دونك تو فما زوز حلول يا باش يقعدوا يمدوا باش يعطيو ظهر لي 45 جور سوبليمونتير أونتر تون الهيئة المديرة السابقة اللي هي منحلة ومستقلة تكمل تسير دون فاسون اكسيبسيونيل سو كي لو فلو توتال اسكو تنجم تاخذ دي ديسيزيون نجم تصح المقني تصح الناصر تحط الدكتور مسؤول هذه حاجة كيفاش باش تصرف منين باش تجيب والا هيئه الحكماء نجم معناها رؤساء السابقين توسا نجم تحط هيئه اخرى جديده اللي هي تسييريه اون اتوندون باش تركح الامور دون دون ان ديلي ظهري بتاع 90 يوم كان ماني شغال سمعوني رجال قانون ويعاودوا يعملوا جلسه
2: وهذا بالله الكلام تو اليوم من بعد ساعات تجينا فرصه اللي باش نجم نحكيوا في حاجات
1: احنا المنتخب ريت ربع ساعه اربع دراجع عملتوا خليتكم ليبر
2: نحكيوا على حاجه نحكيوا على حاجه نحكيوا على كيان فريق كبير اسمه النجم الساحلي هذه فما حاجه راي الدكتور يلزم الناس تاخذها بعلى خاصه اللي سيبورتر نتاع الكلوب الكل بدون استثناء باش نبداو واضحين خاطر مش موجود حكر كان في النجم الساحلي ولا في السي اس اس ولا غير يودي اليوم راو كيتسبوا المسؤولين وتنقدوهم. الناس اليوم تقول لك أنا ما عادش تحمل المسؤولية. ريت العزوف اللي قاعد صاير الكل رأي الناس قاعدة تتعظ من الناس اللي خدمة تقبلها. يقول لك اليوم كيما رضا شرف الدين في وقت من الأوقات أعطاه فلوس وضحى بوقت وعمل والناس بعد تشوف كيفش خرجته بار لابتيت بورت. الثقافة هذه اللي قاعدين يعملوا فيها بعض نقولوا زادة بعض اللي سيبورتير خاطر مش كل سيبورتير من عموش مش الناس الكلها معناتها ما عندهاش الوعي الكافي. أما بعض السيبورتير يضروا الجمعية متاعهم من غير ما يفتنوا على خاطر أنك نشوف التصويرة كمسؤول. أنا اليوم مسؤول في الإتوال نشوف التصويرة اللي فما مسؤول قبلي حتى فلوس وحد نهت كبدو وعلى يعلم بي ربي شو عمل نجح ما نجحش هذاك يقعد ديما نسبي ويقعد بنسبة مئوية معناتها فما ديما كل حاجة عندها
3: رولاتيف نسبة
2: رولاتيف صحيح بالنسبة لي. لكن في نهاية الأمر كيشوف الناس اللي يقول لك أنا زعما كي نجي ما نش نلقى روحي كيما نجم نلقى روحي في نفس الوضعية هذيك. وذاك علاش اليوم العزوف قد قاعد صار من مسؤولين
3: كيف ايش قاعد
1: تحكي اشهار اشهار اشهار اشهار لا بعد الاشهار مش
3: بعد الاشهار كعبة صغر قبل الاشهار معناه ثقافة الهزيمة تاش معناه معناه ثقافة الهزيمة ما نتقبلوش اللي احنا نخسره
1: وفي الخسارة يولي الناس لكل سبب
3: خايبين ما نفهموش اللي ما نفهموش اللي كونه مقني اليوم ينجم مركيها من 30 متر والا يبدا رصاص مع شبكة يحطها في فيراج هذه ما نفهموهاش. باولو مالديني عمل تصريح قال اني اكثر لاعب خسرت في العالم قالوا يغزروا له قال له ما هزيت اكثر من 30 تيتر سيفري اما خسرت 3 فينال شامبيونز ليغ وخسرت فينال تاع اورو وخسرت فينال تاع كوب دي موند وخسرت العالم كل دونك معناها كي تخسر سافي بارتي من الكورسوس تاع لاعب
1: فما الربح والخساره
3: وسافي بارتي تو تير لي لوسون من الخساره بور ريكونستروي تبني هذا ما نفهموش يعني.
1: نفتح موضوع المنتخب
4: بوبليسيتي ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.com.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت نص ساعة بعد 3 متاع العشية وقايت نحكي عن المنتخب الوطني التونسي في الفار.
0: فار
1: امبارح كانت حصة تدريبية مفتوحة من وسائل الإعلام للمنتخب الوطني التونسي قبل شد الرحال جيم واندو البارح، اليوم جيم وانزان غدوة سفر إن شاء الله إلى النمسا لمواجهة المنتخب النمساوي إن شاء الله نهار الاثنين انطلاقا من 8 غير 4 تحليل في أولى المباريات الودية اللي تجمع منتخبنا بمنتخب النمسا في فيينا. نورمالمون المباراة قبل مباراة أخرى باش تكون لوسيس أمام بلجيكا انطلاقا من ماضي ساعتين نتاع القايلة، زوج مباريات ودية تسبق مشاركتنا في كأس العالم. الحقيقة التواجد إعلامي كان مكثف البارح للزملاء الصحفيين ومشكورين جدا مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه نعرف التربص في تبرقة وماهوش في تونس العاصمة يعني، وثاني عيد وغيره. مع ذلك تم توفير مينيبوس لكل الصحفيين تقريبا اللي مشاو أو جل الصحفيين اللي مشاو، وعلى الأقل الصحفيين التونسي قربوا أكثر من المنتخب الوطني التونسي ودخلوا لمقر تربص إقامة المنتخب في الوقت اللي سبقوه الإعلام الياباني، لأنه الإعلام الياباني منافس منتخبنا هو اللي سبق الإعلام التونسي وتخلي وفد المنتخب وكان قام بتقريبا أنكيت كاملة على المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهتنا له في كأس العالم. مش مشكل في كل حالات الإعلام تاعنا مشاء، أما اليابانيين سبقونا ودخلوا لمقر تربص المنتخب وقت اللي ملعبيتنا لتوما كملوا راوة وقت اللي لتوما كمل النصاب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أنتو كان نحكيو على صبري اللموشي عديد المواضيع، كفاية حكى على موضوع ولده، حكى على موضوع كيفاش نحبوا نمشيو دوزيام تور، برشا ملعبية صرحوا اللي فهمناه انه برشا امبيونس حلوه الحقيقه في وسط الجروب هذا اللي شفناه من كل كونسنتري. والاهم قبل ما نبدا نسمع تصريحات ونجيب الموضوع بالموضوع، الاهم واضح انه الناس الكل متفائله والناس الكل تحب تمشي لبعيد في هذه المسابقه. نصر
2: اي بالنسبه لي انا هذا اهم حاجه، اهم سر بالنسبه لي انا وقت اللي مش تمشي تلعب دوره بالحجم الكبير هذا، نحكي على كاس العالم، انه ملاعبية تكون موتيفي تبدأ متحمسة. زاد فما كلمة قالت انا شدت انتباهي برشا من المدرب الوطني، يحكي على الظروف العمل اللي موجودة، حكي عليها قال خير حتى من كلير فونتين اللي هي نعتبرها ريفيرانس في الاستاج متاع المنتخبات ولا حتى متاع الجمعيات. معناتها عنا الظروف الكل ملامة، معناتها المنتخب قاعد يحضر في ظروف مريحة، الامبيونس ظالي، حضور كل المسؤولين نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم على كل صغيرة كل كبيرة، ظالي الظروف كلها معناتها الحق متاع ربي تبشر اللي إن شاء الله نعملوا تورنوا مزيانة بالرغم الصعوبة متاعها بالرغم حجم الفرق اللي باش نلعبوها، لكن في نهاية الأمر لابد أنك تجهز نفسك كيف يلزم، ما تخليش حاجات جانبية تجب تأثر على المنتخب الوطني، وظالي هذا هو اللي موجود توا. وحاجة مهمة زادة كيف حتى الكلمة اللي قلتها أنه الجامعة التونسية لكرة قدم وفرت بيوس باش الصحفيين ينجموا يشوفوا ويعطيوا الوسائل
1: الإعلام للتوانسة،
2: زادة يقرب المنتخبهم باش يعطيوا الرأي العام الرياضي بصفة عامة، باش يعطيوا شنو قاعد يصير، وحاجات نعتبرها إيجابية تعاملوا معهم إيجابي يزم نبنيوا عليه الحق بتاع ربي. هذوما كلهم مؤشرات يأكد أنه فما وعي، فما مسؤولية مشتركة ما بين الناس كله، حاجة بها برشا.
1: ظروف إقامة المنتخب على غير العادة دكتور، مرة هذه ما عادش نسمع حنا بال يتشكم بليتات بلوز، ما عادش نسمع أنه الوتيلوري وغيره خايبين، لأنه هذا كأس العالم أكيد التنظيم في كأس العالم مش يكون محكم جدا، مش مرتبط بالجامعة التونسية لكرة القدم، هذا اللي مهمناش احنا، ممكن اللي يهم المكسيك وأمريكا ممكن حتى كندا إذا كان عملناش دوزيام تور وغيره، ولكن اللي يهمنا في تونس أنه اليوم في تبرقة، كيف تشوف ليتات بلوز، كيف تشوف الناس الكل تشكر في معناتها تذكر في الظروف الاقامه واللي في النزل والناس اللي لاهيه بالمنتخب، حقيقه ظروف خمسه نجوم واكثر زاده معناتها موجوده ومطلوبه من تلقاكم في اعلى المنتخبات
2: صحيح،
1: والكالم زاده والهدوء وبعيد على الهرج والمرج وجوج ما بتوصل البلاد
2: حتى على الكاليتي بتاع الماكلة، حكي على كل الظروف. ما ندى بالنسبة للمدرب في وقت سمحني حتى بالنسبة للمدرب شنو اللي هو الآليات متاع التربص متاعه، هو الساعة الكاليتي متاع الماكلة تكون متوفرة،
3: النوم
2: تكون متوفرة، كاليتي متاع البلوز بشي اختم عليها، ظروف العمل هذا مو المدرب الطالب وقت اللي يحب ينجح في استاج متاعه يلزم تتوفر كل المعطيات هذوما باش نعتبره استاج ناجح. وهذا المدرب كان قالوا بلسانه معناتها
1: صحيح وقال صحيح. افضل من كلير فونتين.
3: هو يفو دير لو كومبلكس اللي عندنا في تبرقة ممتاز ممتاز جدا حكينا عليه برشا مرات واني نعرفه بيرسونيلمون حتى معناها التيران اللي موجودين نعرفه بالكده يعني نعرف حتى معناها الوتيل نعرفه بالكده بالكده ونعرف فهمتي مركز المعالجة بالمياه البحر بالكده وكنت أطرت فيه برشا مرات كل شيء معناها متعة كبيرة معناها الحقيقة تحس روحك مش في كلير فونتين تحس روحك في بادين بادين في ألمانيا اي بلوس خير الحقيقة معناها on ne pouvait pas rêver mieux ما كانوش ينجموا يحلموا بخير منك كل الظروف متاحه مقني انت قلت وقال ناصر رد بالك
1: راه معناتها هذاك علاش انا نبهت وقلت راه ما احناش نسمعوا حنا بالي تحدث
3: لا حنا بال مرادي مش يقول شيء
1: لين وقت تحدث قبل عنده حق خاطر تدربوا في تونس العاصمه والبلوس خايبه
3: وغير كريم اول حاجه ساعه تريز امبورتاز بنفهموا حاجه منتخب التونسي من اول منتخبات اللي بدايره وي سي تريز امبورتون راه كومونسي افون ان موا قبل شهر انا بدينا راه قبل شهر نهار 17 بدينا راه تعرف معناها أول ماتش عندنا لو 14 بريسك عندنا 28 فما 28 يوم 28 يوم قبل ماتشنا الأول
2: 14 ماتش
3: الأول اي 14 اي وإحنا بدينا 17 اي دونك فما 28 يوم 4 سومين كاملين
2: الكتيف الكل ما تلامش مع بعض
3: مش مشكل أما بدينا كمان إحنا من أول الليست اللي خرجوا راه فما راهو منتخب
1: من أول الليست اللي بداوا يترينيو زاد
3: اي بدينا ومن فما منتخبات تو عطاو ليستاتهم راه
1: فما منتخبات تو بداوا يدربوا لونجلتير تبدا نهار الاثنين
3: أصلا أنا باش تفهم ناصر
2: في بالي المغرب نهار سبت نو
3: ناصر اغزر لي صبري لموشي مدرب ولدنا وتونسي ونحبوه ولاعب كبير واحد وكل شيء وصبري لموشي إلى أوبتي بور حاجة اللي هو يتحمل مسؤوليتها من بعد فما مدربين يربحوا البريس كيما تشيلوتي بار اكزامبل كيما نبيل معلول لسرتا مومون قبل ما يدخل في صدام مع البريس وفما مدربين عنده كوميونيكاسيون فرونتال ديما ماشي في المشكلة
1: على روجيه لومير
3: على روجيه لومير وصبري لموشي ماشي بلوتو في الكونديسيون الثانية
1: صدقني عادل عبد الهادي
3: رافي يعني عادل
1: لا ولا لا
3: مريتوش
1: لموشي على خطار روجيه لومير
3: انا نحكي كيف خاطر نخمو كيف كيف
1: صدقني اه وانت تحكي طبعا عاش قلت لك على روجيه
3: لومير فما دو فاسون دو فوار فما دو فاسون دو بيري فما شكون يبدا يسيس ويجي من اللوطة وكعبة بيرتة وكعبة سخونة في الحديث نحكي ومرة يطلع ومرة يهبط ومرة كذا
2: مش هذا اللي يبدأ بيه راه
3: لا هو فرونتال مشي ديريكت ديريكت مشي للكونتاكت فرونتال انت تقول كلمة هو لا مش كيكا ما يجيش راك ما تعرفوش هات نوريكم كيفاش او كذا رانا ماشي باش نلعبوا باش نترشحوا ماشي باش نعطيو ما عنا لا من بعد ما صحناش لا لقينا اقوى منا معناها بلوز او موان هكا مش قاعد يعطي
1: في نسمعوا شنو قال احنا مثلا في موضوع تواجد ابنه في مقر طرابلس كان وضح الموضوع البارح وكان توجه حتى بلوم ولا ب بون ما تنحكي فيه دي وسائل الاعلام
4: Ben c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Je suis sûr qu'il y a des pères de famille. Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a cinq joueurs qui étaient là, il est là, prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur parce qu'hier c'était l'Aïd et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel. Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts parce que vous vos intérêts à vous. Est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce que il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence. Mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi. Mais je vous ai répondu.
1: Ben, هو ما يهمنا احنا على الاقل اعلاميا انه يقول ثم بلاتوات حكيت في الموضوع وغيره.

0: نطرق المواضيع هذه خط ما نشوفوش في منتخبات اخرى، ما نشوفوش ديشان مع فرنسا، ما نشوفوش منتخب المانيا ولده معاه ويراني، وما نشوفوش هذا الكل. صحيح عيد وجا وكل شيء، ما زاد راه ولدك ما قعدش نهارك في الاوتيل، ولدك قعد دورينا معاك وكان بليتو لبست بش وقعد معاك بالكره في وسط التران دونتريمون. انا نعطي في معلومه دقيقه صحيح، جيت نكمل اللي يهم اللي يهمنا احنا فقط. معناتها احنا رانا مع المنتخب ونحبوا الناخب الوطني ينجح ونتمناو تونس معناتها تعمل باركور وتعمل كوب دي موند به، اما ماهوش مسموح لك سيد الناخب الوطني تعطي دروس لوسائل الاعلام وتقول شنو اللي يتقال وما يتقالش وتتفاجأ وتقول لنا يلزمكم تسالوني على السويد وغيره، راه سالناك على السويد وسالناك على القائمه ومش نسالوك على كل شيء، وهذاك واجبنا وهذاك حقنا تجاه الناس اللي تسمع فينا. وانت ما تعلمناش خدمتنا كيما احنا ما احناش باش نعلموك خدمتك، تخدم على روحك واحنا معاك ومع المنتخب، وماهوش مزيه من احنا تجاهك انت او تجاه اي انسان. هذا راه منتخبنا، منتخب بلاد كامله، فما حتى واحد فينا في تونس ما على الاقل اللي نعتقده انا يحب منتخبنا يفشل، بالعكس الناس الكل تحب منتخبنا ينجح. وباش ينجح؟ بينجح بالملاعبيه وينجح بصبري اللموشي وينجح بالمسؤولين وباعضاء الجامعه الحاليين وبالانتوراج نتاع المنتخب وبجمهور المنتخب وبالناس اللي باش تتواجد في امريكا وبالناس اللي باش تطلع المونتيري المكسيك وغيره. دونك سي تانتو، فقط نحاولوا على الاقل كما قال الدكتور ما تكونش الا لومير في المواضيع هذه، حاول معناتها ما تعطيش دي لوسون، ما تعطيش معناتها حكم وعبر ودروس لوسائل الاعلام كيفاش تتعامل مع مثل هذه مواضيع. اللي صار احنا والله مسكرين وما حبيناش نحكيوا فيه. واو ناصر والله العظيم ناصر، الاسبوع الماضي نحكي وانا وياك في الموضوع هذا في الاوف، وباش قلنا ما نحكيوش فيه زيد وما حكيناش فيه.
1: صحيح
0: والله وحدنا وما قالنا حد وما كلمنا حد وما اتصلنا بحد، علاش ما حبيناش نحكيوا فيه؟ خاطر زيد باش نشوشوا على المنتخب، اما ما تجيش من بعد تعطينا في الدروس ودي بلاتو تحلوا. اي سي نورمال يتحلوا دي بلاتو، كيف يشوفوا التصويره كم الاول وضحتوا الامور، هذا كل ما تحلش مثلا.
1: هو بالنسبه لي انا من حق المدرب الوطني انه اليوم تكون عنده ولده يكون بحذاه، انه ولده يحب يونسوا في الاوتيل، من حقه انه ولده يكون السوبرتير بتعبوه في مسيرته في المنتخب الوطني، لكن مش من حقه انه بيجابط للميدان ويحط كرة على ساقه في تيرام تاريخ ناسيونال الوقت هذاك، نعتبره البلاصة اللي انتردي حتى على المسؤولين وحتى الناس اللي تشرف على المنتخب باستثناء المدربين والإطار الفني اللي يشرف على المنتخب، ما عنده حتى حد الحق في اللي بيش يحط ساقه على الجازون ما تونكر ليكيب ناسيونال تترينا. هذه باش نبداو هذوما لي زابيسين تاع الكره، هو بيدو تو لاعب في المستوى العالي والعالي جدا، فما حاجات ما يتعداوش ما يتقبلوش، ما تبيزمش نعديهم زاده وكان بيهم حاجات عاديه. معناتها بالنسبه لي انا التصويره كما قلت انت انا ماذا بيه ما حكيتش عليها، ما هو يحب كاني بيه معناتها
0: هو اللي رجع لها،
1: هو رجع لها بطريقه الحق ما كانتش فيها كفي ناس كما كان يحكي الدكتور. المفروض ينجم يكون يقول غلطة صارت وولدي راهو حب،
0: ما خويا ولدي حب وانا ابوه وما نجمش نقول لا ويحب تونس ونحب نقرب تونس، احنا نحشموا وقتنا واحنا نحشموا وانا نجم انت ولدك بينا سينو ما عندوش قرب تونس احنا نحشموا،
1: وانا نجم نعتذر يمكن ما عندوش الحق، انا كملاعب قديم بروفيسيونيل كمدرب محترف
0: حبيت نغرموا ببلاده
1: يمكن تلقى له صيغه اشاب النجم ونخرجوا منها، لكن زاده انا قلت لك التصويره من حق نتاع ربي توكي ولا هو علق عليها بالطريقه هذيك، تولي التصويره هذيك راهو يا سيد المدرب الوطني ما عندكش الحق باش ولدك يكون غاديك على التيران،
0: ومن حق وسائل الاعلام يحكيوا في الموضوع وقتها
1: كيفاش
0: وكي باش تولي تعطي دروس على الوقت تولي من حق وسائل الاعلام
1: وقتها نحكيوا على المنتخب، راه المنتخب ما هو حكره لحتى حد، هو جاي المنتخب التونسي باش يخدم على روحه باش يحاول يعطينا سافوار فير نتاعو باش يعطينا الاكسبيريونس نتاعو باش يحاول يطور المنتخب، لكن ماكش باش تولي انت وسائل الاعلام شنو اللي تنجم تحكي فيه وشنو ما تنجمش تحكي فيه، انت حاول اغلط اقل باش الناس ما بتنقدكش هكا، وفي نهايه الامر فماش علاش خاطر التصويره هي في حد ذاتها الحق نتاع ربي ماشي شبابه نتجاوز، لكن انا بيدي ما لازمناش تو نردوها هذه
0: بوليميك كبيره،
1: هذا بينا موضوع نتعداوه ونتجاوزوه. والحاجه اللي هي مهمه برشا راهو باش نبدا نعطيك انا دي سورس معناتها اوفيسيال معناتها بالرسمه لي بالنسبه وجود ولد المدرب راهو كله على نفقات المدرب شدوا الجامعة التونسية اللي كنت
0: خدم مش حاضر ناس
1: أه؟
0: مش حاضر
1: نحكي لك لا نحكي لك أنا هذا
0: عاد الأخير ما تزيدوا الجامعة
1: لا مو باش تبدأ فما زاد الناس يقولك هو موجود غاديكا إقامة متاعه على المنتخب ومتاع ليش متعاش المنتخب يخلص عليه ومتعاش فلوس
0: أي ملا مدام وعيد ناصر بالناس المنطقة أنت طول ملاعبية يجيبوا نساهم وصغارهم ويعيدوا ويعملوا 24 ساعة في الوتين على نفقاتهم
1: أنا ما قلت لكش عيد مش نحكي على عيد جملة

0: وجوده هو في الوتيل في النزل نحكي على الولد بعد ذاك احكيها عيده على امه واحده ذاك موضوع اخر ذاك ما يعنينيش هو ينجم يكون يجيب امه ويجيب واحده ويمخذ بيت على روحه في الوتيل ما دخلنيش فيها طونكو مش في الشام تاع ليكيب ناسيونال مش في
1: في مش في التربص
0: في التربص في مساحه التربص ومن بعد يحب يمشي بحذا امه البيت ولا هو حر زاد بريتو ما يخصنيش انا
2: اما
0: وقت اللي تمس لي التيران وتمس لي البلاصه نتاع التيران وتمس لي ستاج نتاعك وقتها
2: يا مناصر فما بارتي من كلامه صحيح هذا
0: كيفاش
2: معناه يقول لك انتم مركزين 80% على زاكوتي ميم سي هو غلط راني معاك راه هو غلط في الكوم نتاعو لوري دو كيما قال لك مقني
1: يلطف الموضوع
0: يجي
2: يقول يا خويا حب يجي يشوف دكوا يساجي سورتو مازلنا ما بديناش في ستاج 26 ومازالو جوارات ما خلطوش مازلنا كي بدينا وعنده تيز فهمني ولا وطلب اون بيرميسيون من الاطار الاداري وعطاوه له باش خاطر تعرف لي تيز لازم يكون نجم يكونوا موجودين راهو في لي زونترينمون نتاع الفرق الكبار وحتى يبداو موجودين في الماتشات اما الفوق ما يهبطوش لوط اما اسال من بعد حكي حكايه اللي عنده فيها الحق جوري بيان ايمي اللي 80% من السؤالات ما يكونوش مركزين على ولدي توسا ميم سي هو نوري با دو يحكي كيكا اما يكونوا مركزين على الكوره مالوريزمون احنا ناصر مالوريزمون اللي كي تبدا تصطاد الواحد راه ديما تلقى له هو غلط راه تبعني ترى خلينا نكمل دقيقه برك هو غلط ما قلت صحيح اما ناصر ما حكيولوش على الكوره اسالوا انت على السؤال
1: اسالوه على الكوره
2: دقيقه برك ما سالوش بقدر ما سالوه على الموضوع الاخر ركزوا لهم على الموضوع الاخر
1: سالوه
2: هذيك ربي ريت سؤالات اسالوا على الاوتريش
0: يا دكتور انت
2: اسالوا
1: حاضر دكتور انا شفت الكونفرنس كان
0: ما شفتش الكونفرنس ايش اقول لك ايش اقول
1: لا لا اسالوه
0: تظلم الناس اللي كانت موجوده
2: ما ظلمتش
0: لا نحكي لك زاده دكتور ايش اقول لك احنا ماذا بينا قوس ونسكروا راه ماذا بيناش نقعدوا اللي تعمل الغلط ما يختلفوش فيه زوج نحكي لك بالنسبه لي انا اللي تعمل الغلط لكن هو بيدو كان النجم يسكروا بتاتر خويا راهو انا ولدي مغروم مش يعمل الديز التيز نتاعو ولا باش يعمل راهو خويا نعتذر ونتجاوز اجا نحكيو بالكوره شنو ينفع المنتخب اربع كلمات ونتعداو اما بالطريقه هذيك وكاني بما الحق نتاع ربي طريقه نتاعو غلطه الحق باش نبدا واضحين
1: سالوه دكتور سالوه
2: اللي يدخل فرونتال يتحمل مسؤوليته بعد
0: مش به
2: ما يلقاش كون يدافع عليه
0: بالعربي توا في المرحله هذه ماناش مستحقين نتلموا مع بعضنا نشحوا المنتخب نحاولوا نعطيه الظروف الباهيه وماذا بينا نتجاوزوه يلا سي كريم شحال ناخذ
1: هذا بالنسبه لي الناخب الوطني شنو اسمع عليه شنو قال كيف كيف باش نحكيو كوره توا مازلنا باش نحكيو كوره فما زوز لاعبين اشتركوا في حاجه اللي هما عمر رقيق وكذلك باش نسمعوا ديكلاراسيون تاع العاشوري زوز ملاعبيه انتقدوا الاطر الفنيه السابقه وخاصه الاطر الفني السابق كل حد وقصته كل حد وحكايته كسوا العاشوري انه المدربين اللي سبقوا الاطر الفني الجديد ما لقاوش ولا ما عرفوش كيفاش يستغلوه ولا يوظفوه وما نجحوش في انه توظيفه باش يعطي افضل ما عنده وذاك علاش هو ما كانش بيرفورمال مع المنتخب وبالنسبه لعمر الرقيق يقول زاد انه مع الناخب الوطني السابق سامي الترابلسي راهو مو صحيح انه انا رفضت دعوه المنتخب وانه انا مانيش معناتها مانيش كيفاش نقولها الكلمه ما نحبش نقولها كما هي معناتها بمخي انا باش ما نرفضش المنتخب مانيش جاحد ولا انا بمخي ثم معناتها مانيش انا ما عنديش مخ باش ما نرفضش المنتخب الوطني التونسي لكره القدم به خلينا نسمع شنو قال عمر رقيق ثم نسمع شنو قال العاشوري
3: Moi, j'ai rien contre l'ancien staff. J'ai rien contre eux, j'ai rien contre personne.
4: C'est lui qui a déclaré.
3: Oui, j'ai vu, mais je veux pas parler sur ça. Après, je pense que tout le monde sait, c'est quoi la vérité. J'ai pas besoin de parler. Je veux pas parler des trucs dans le passé, mais bon, je suis pas fou quand même. Je vais pas dire non pour ton équipe nationale. C'est pas une question, ça. Qui va dire non un jour pour l'équipe nationale? Ici, si tu peux ou réfléchir toi-même, tu vas voir. J'ai pas envie de parler de ça. C'est le passé.
5: Il y a eu beaucoup d'attentes autour de moi. J'ai pas forcément réussi à répondre présent en sélection. Donc, je pense que j'ai besoin de me concentrer et de donner le meilleur de moi-même. Peu importe le résultat, vraiment, je veux vraiment réussir à donner le meilleur de moi-même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est peut-être aussi pour ça que les performances, elles sont pas encore à la hauteur. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je suis un peu bloqué. Mais j'espère que avec les prochains matchs, là, il y a un nouveau staff. J'espère pouvoir être mis dans des conditions puissent me permettre de m'exprimer parce que honnêtement ça n'a pas toujours été le cas.
1: هذا بالنسبة للعاشوري وكذلك عمر الرقيق العاشوري شنو يقول يقول نتفاهم غضب التوانسة خاطر ما وريتش حاجة كبيرة في المنتخب، شاء الله مع الستاف الجديد المدرب الجديد يعرف فيش يتغني، لأنه هذا ما صارش في السابق. وبالنسبة لعمر خيق وتصريحات سامي تربلسي في شأنه خاطئة، ما ثماش واحد بمخه يرفض يلعب مع المنتخب، وكأنه عنا ثقافة اليوم جديد يا رابح في تونس، مع هذا اليوم زاد تو دي بون كلام عمر خيق صحيح ولا غلط، لأنه زاد حتى الناخب الوطني السابق عنده وثائق وعنده كوفوكاسيون وبعثه وغيره. وعليش احنا الملاعبي ديما وقت يجي كلك سوا هذو ولا غيرهم يلقى ستاف جديد وغيره ديريكتو مو اي مش مشكله نحفظه في الستاف اللي قبله ولا الستاف اللي قبل قبله، فهمت؟ وستاف هو اللي ما عرفش يخرج مني انا اللاعب الفذ القهار اللي نجم نعمل كل شيء، وفهمت ان شاء الله في جديد كيف اللي عنا شويه لوم زائد يكون على ستاف القديم كسوا اللاعبين هذم ولا غيرهم. راهو
0: والنجم يكون صحيح، النجم يكون صحيح انه بتاتر التوظيف ما كانش على احسن ما يرى، بتاتر زاد كيف الملاعبين هذوما حسوا رواحهم ما لقاوش الحظ نتاعهم كيما يلزم بتاتر. من عش انا ما عنديش معلومه ثابته، خاطر اليوم اكثر واحد ينجم ياكد ولا ينفي هو المدرب الوطني السابق ولا المدربين اللي خدموا قبل، معناتها هما ينجموا ياكدوا الكلام هذا ولا ينفيوه. انا ما عنديش، مانيش عايش معاهم في المنتخب، لكن كي ملاعب يخرج يتكلم ويقول انا ماذا بيا توظفوني خير من هكاك، بتاتر زاد كيف ما عرفناش نستغلوا لي كاليتي. خاطر وقت اللي نحكيو على عاشوري ولا نحكيو على عمر رقيق نحكيو على ملاعبيه عندهم تالون موجود، عاشوري من الملاعبيه اللي كل مدرب يتمنى يكون عنده ملاعبي في قيمه العاشوري. احنا بدا بعد ساعات اون بوز لا كيستيون، نقولوا كيفاش الملاعب هذا الروندمون نتاعو ماهوش بارابور للبرفورمانس اللي قاعد يعمل فيها في جمعيته، مش قاعد نشوفه فيها كيما يلزم. يمكن التوظيف مش في كيف زاد ما يشوف حس الملاعب بيدو مش مرتاح. هذاك الفرق راه ما بين بعد ساعات. انا نذكر بكري في المداخله الاولانيه قلت لك بعد ساعات تعمل ريكروتمون تاع ملاعبي التوظيف نتاعو سواء مع المدرب سواء مع الجروب سواء مع الايفكتيف مع هذا كلهم، معناتها نجم يخليه يخرجوا احسن ما عندك، يخليوك تتعدى بجنب الحدث، يا ما تكونش بيرفورمان كيما انت لا تبدا تمشي ليك ناسيونال وماكش فرحان ولا ماكش ساتيسفي. هذا كله بون ينجم يظهر بون الحق نتاع ربي ديما فمش علاش نقول زاد بشي يقولوا حاجات اللي هي بتاتر مش موجوده زاد باش نبداو واضحين. اليوم انت باش تقول انت زعما على خاطر مشى المدرب
1: عمر رقيق سي بالوكا هو والعاشوري قال انه ما وظفونيش كما يلزمهم يوظفوني باش يخرج منه الحاجات الباهيه، ان شاء الله مع ستاف جديد يعرف يوظفني اللي هذا ما كانش قبل. وينجم زاد تعله وعذر لانه العاشوري راهو ما ننساوش خذ برشا فرص مع المنتخب ولعب على اليمين ولعب على اليسار ولعب دوزيام اتاكون ولعب تحت الاتاكون في بالي لعبنا في البوست. كل دكتور مانيش غلط
0: انا ما عنديش ما عنديش برشا معطيات
1: وما عملش بيرفورمانس كبيره.
2: عندي نوتر افي لانه دو كا توتالمون ديفيرون.
1: احنا نحكيو على لوكا انه كيف جبدوا الاطار الفني السابق، فهمت؟ اما هما دو كا ديفيرون،
2: دو كا توتالمون ديفيرون. كما قال لك ناصر كالو لاني نتاع عمر رقيق حتى واحد بينجم يحكي فيه. هذا الناخب وطني قال ما حبش يجي وقال لك لاني حبيت نجي وما
1: كل حد
2: كل واحد ولا فيرسيون ديفيت نتاعو. كيما
1: ما تجوش تخوض فيه، ما عندكش حقائق.
2: كيما نرجع ونقول ركز معايا، نعديو مارشارير نرجعو لتالي، اريير مش اريال اريير نرجعو لتالي، صبري لموشي مع بن فرحات هو يقول قال لي ما حبش نجي وهو قال لاني نحب نجي وما نديليش في اشي حاجه. دونك اني ما نصدق الا مره كونسيرنال اي بن فرحات اني ريت اخوي
1: شريت
2: ريت ارساليات بعضهم، فهمتي؟ صبري لموشي بعضهم البوقه لويجا جيب ولدك ويجا قالوا لي مش وقته خليني خمم. دونك ما ينجمش يخرج معاه.
1: انت ريتهم؟
2: اي ريت
1: واضح خاطر ما عداهمش هو
2: ما ورا ما عداهم حد ماني ريت.
1: واضح قوي برشا الدكتور.
2: دونك النجم ناكد لي اي بن فرحات الوالد نتاعو قالوا لي ما نيجي الانفيرانمون ما يسمحش ولي كونديسيون والعالم والدنيا وخليني نوخر خطوه لتالي ونشوف اموري ونشوف ودي شنو يصلح به. دونك ما تجيش من بعد تحكي لنا حكايه معناها منطقطق سلام عليكم تيري بار لي شوفو وين يوضنك هاي. رقم واحد. رقم اثنين نجيو الكاب تاع العاشوري قدم بالقديره عمل انتروديكسيون باهي مش قدم في الكوره الكوره مازال نستنى
1: صحيح في الحديث جيتك على الكوره صحيح
2: قدم في الحديث عمل انتروديكسيون باهي نستناو مني برشا اني بجودي مش فرحان بروحي صحيح. اني نحب نخدم باش نعطي ما خير اني راني اليوم فهمني نحاول باش نقدم باش نتحسن وبوتيتر اكلي في الاخر تو اي بو مي الاستدراك
1: انا راني خاطيني زادها
2: لا لا في الاخر هذه قلت لك وفي الاخر بوتيتر ما حطونيش دون لي ميير كونديسيون سوسي ايتون نرجعوا توا لحكايه صبري لموش شو اسمح لك نعملوا الرابطه ديما نرجعوا دونك ما خلى نروحوا حتى عذر هذا اللي هو توا العاشوري في روايه اخرى بلغتنا العاميه خرجوا راس راس
1: كرتوش على خير
2: ايوه وفي الموضوع ما كنت قلت ما كنتش مرتاح ما خرجوش منك الزيت وتوا انت باش تعطي اخويا وبرص فاصل هاو الميدان
0: ايه
2: هات اللعبوك هاو الميدان واعطينا ما خير وقول لنا وين تحب تلعب
0: صحيح
2: في شي حاجه ظهر لي اكثر منك باش مش نعرف واضح ولا مش واضح اللي علينا عملناه ولا
0: عملناه
2: وسي عمر رقيق هذا كابينيت وبينات سي سامي والواحد نتاع
0: وستاف نتاع ما نجموش ما نجمش
2: فهمت معناها توتي كيستيون دو كريديبيليتي هذه هي الكلمه انا عارفوش
1: بس دقيقه نحكيو على نيس نيس الفرنسي تسكر الموضوع هو نيس طول معنا الموضوع
2: يلعب الليلة
1: طول معنا موضوع نيس وعلي العابدي دونك كومينيكي من نيس الفرنسي ساسفوها انه ثم اشكال ساسفوها انه نيس عمل كل السبل استعمل كل السبل باش
2: يا ما ألطف شوية
1: راهو الكومينيكي ألطف لا سي بون وقتها معناتها لو مالي فيه بالنسبة لي لهم ومعاش ينجموا معناتها وبعد يعملوا تسريبات
2: اسخن شوية
1: معناتها تسريبات في الإكيب وتسريبات في الريم سي سبور وانه باش نعاقبوا اللاعب اي بوي يهبطوا كومينيكي ولا وسايبوا اللاعب
2: ما نجموش يعاقبوا
1: ما نجموش يعاقبوا خاطر القانون الفيفا واضح اللاعب ديجا
2: في بلاد
1: ديجا اللاعب الماتش الاول اللي لعبوا راه نورمالمون يكون مع المنتخب دونك كيف لعب المباراه الاولى المباراه الثانيه اوتوماتيكمون موجود في تونس بون هما بالنسبه للجمهور منيس يقولوا اللاعب حب يكمل حتى المباراه الثانيه ولكن مطالب انه يروح لتونس لانه زاد عنده فيزا يقدر يمشي لامريكا وناكد لك معلومه انه علي العابدي حب يلعب حتى المباراه الثانيه مع فريقه وسيتوتا في نورمال اللي تحكيت فيه انت الموضوع ديجا قبل العيد نهار الوقفه انه اللاعب اكيد مخه مع فريقه عم يجيب بين ليك 1 وليك 2 لانه منتخب شهر وشهر ونص ويوفى كل شيء من بعد باش يرجع له عنده عام كامل مع فريقه
2: فما حاجه
1: فما فرق
2: أخرى.
1: تلعب في رابطه اولى ورابطه ثانيه
2: فما حاجه زي. اخرى فما انتماء زد تحس اللي علي العابدي عنده انتماء كبير
0: فريق
2: فما لاعبين يا سامحوني الكلمه يصنفوه فما وفما لاعبين عنده وفاء وانتماء للجمعيه حتى كان هو انترناسيونال ولا ايترانجي وعنده بلوز او موان اون غراتيتود فيزافي من الجماهير خاطر جماهير
0: نحبهم لاعبين
2: هذوما معناها بدمهم وسخان معناها
1: هو راه مش كانوا يغيب بوداوي نتاع الجزائر
2: اما جماهير
1: مصاب بوداوي مصاب
2: اما جماهير نيس راه مش عاقلين برشا برشا راه باش نتوما متفاهمين معناها بتاتر زاد يعمل الكيكه باش يتجنب المشاكل وسي
1: هذا كيف الناخب الوطني امبارح معليش مش نعدي ولا تصريح قال تفاجات بتسريب وخبر الاشاعه نتاع انه معناتها مصاب
0: مستوري
1: المستوري وغيره باركونت رحنا راه والله معناتها برفوا معناتها احنا عملنا اتصالاتنا معناتها حتى مسؤولين في المكتب الجامعي قول لك الملاعب راه مصاب وباش يجي ويعمل التيست نتاعو ميديكال غدوه
0: واذا
1: كانوا نحكي
0: لحظه وانا شقلت
1: نحكي لك اعضاء مكتب جامعي راه مانيش باش نسمي هكا مانيش باش نسمي هكا اعضاء مكتب جامعي يقول له غدوه مش يعمل تيست فيزيك مش يعمل تيست ميديكال وان شاء الله لاباس اذا كانوا مش لاباس انا مش نعوضوه معناتها موضوع انه خروج المستوري انا تفاجات ككريم مقني الحقيقه كاعلامي تفاجات من تفاجؤ الناخب الوطني خاطر الناخب الوطني قال لك تفاجات الملاعب جاء بعث لي ميساج قال لي راني لاباس ويتريناكم تشوفوا فيه لاباس دونك احنا اللي تفاجئنا من تفاجؤ الناخب الوطني اما راهو الانفورماسيون والمعلومه خرجت وما خرجتش الريمير من برا مالوريزمون من الداخل
0: بون
1: على غالب معناتها
0: انا بالنسبه
1: ما احنا عملنا اتصالات وقالوا لنا راهو غدو يعمل تيست ميديكال ولا انفورماسيون
0: انا بسمي على الكلام تاع المدرب الوطني اللي قالوا والملاعب يبعث ميساج وقال مانيش مضروب وبالنسبه لي انا او اي ملاعب يدخل الكيب ناسيونال بعد ما يجي في تربص نتاع كاس العالم يعمل فيزيت ميديكال معناتها بصفه عامه يمشي للإطار الطبي باش يشوفوا كان عنده شي حاجات صغيره عنده شي مشاكل صغيره هذه عادي راهو في كل استاجات الكبار يصير هذه حاجه عاديه برشا انا بالنسبه لي انا النقطه تتعدى وتجاوزناها بالنسبه لي انا وقت اللي المدرب قال انا حشتي بيه وما في بديش بيه بلسي وبالنسبه لي هو قال لك هبطي ترينه نورمال وعادي وحتى كان فما وجاي عاديين فماش ملاعب تاع كره ما عندوش دي بتي بابا كيما يسميوها وجاي
2: بي بي بي
0: بابا جون بيير بابا
1: المفيد هو لاباس معناتها
0: اي مهم هو لاباس وصحته لاباس
1: ان شاء الله ينفع المنتخب
2: الوطني اما لا ريبونس تاعو به طفى الحريقه وسكر برنامج
1: في هذه حلوه
2: اي
1: في هذه سكر مواضيع الكل.
2: اسمع الفرنساوي احنا
1: من حقنا نتفسقوا.
2: الفرنساوي يقول لك بوتي اون توش.
1: الركبي
2: كيوحل
0: وحل في انا سكر موضوع.
1: دكتور اما انت كيف تتواصل مع المكتب الجامعي يقول لك راهو مصاب وغضب باش نثبتوا.
2: عندك
1: احنا من حقنا نتفسقوا. من حقنا نتفاجئ ومن تفاجئ الناخب الوطني
2: حقك
1: دونك هذاك
2: اما باهي اما باهي كوم ريبونس باهي
1: لا لا ريبونس حلوه
0: سكر بها الموضوع
1: ما بها اللاعب نتاعو
0: سكر الموضوع
1: وخلى اللاعب يكونسونتري فقط في الكره وهذا هو يلا الاخبار وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين الخمسه نتاع العشيه
4: داتا فوت بوبليسيتي
6: عيد العلوس انا نحبه برشا تعرفوا علاش على خط نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
7: لمه العيد الكبير وفرحه الصغار تبدا من عندك تبرع بالبطاقه البنكيه على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002 في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير
6: عيدكم مبروك
4: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
8: نس الديوان
4: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة ديوان اف ام. عسلمة. قروض السكان تسجل تراجعا بنحو 82 مليون دينار، حيث انخفضت من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 25 و2000 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 26 و2000. وتستأثر هذه القروض بالحصة الأكبر من إجمالية التمويلات المصرفية للأفراد وفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي. ووفقا للبيانات ذاتها، فقد انخفضت القروض الموجهة لتهيئة المساكن بدورها لتصل إلى 11.152 مليار دينار بنهاية الثلاثي الأول من هذا العام، مقارنة ب 11.263 مليار دينار في ديسمبر 25 و2000، مسجلة تراجعا بقيمة 111 مليون دينار. التمور تشهد زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، إذ بلغت 113 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%، إذ قدرت ب 725.6 مليون دينار، 93.8% منها متأتية من صادرات دجلة النور. وبخصوص الوجهات، استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، تليه آسيا بنسبة 21.4%، ثم أفريقيا بنسبة 19.9%. وخلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم، كان المغرب أول مستورد للتمور التونسية بنسبة 14.6% من الكميات المصدرة، تليه إيطاليا بنسبة 12.1%، ثم ألمانيا بنسبة 10.4%. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم رفع الحصار البحري على إيران رغم الحديث عن اتفاق محتمل مع طهران. ومن جهته، رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد بكر قليباف يقول إن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مضيفا أن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون مستعدا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي له. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إنه بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مضيق هرمز وإدارته مستقبلا، وذلك في إطار مسؤولياتهما السيادية والقانون الدولي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد حذر أمس عمان من أن واشنطن ستستهدف بقوة أي اتجاهة متورطة في تسهيل فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والكيان المحتل، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق داتافود.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت، نحكيه على نهائي كاس تونس لكرة القدم، كمان ديبال المنتخب، وما زلنا مش نحكيه برشا منتخب راهو تباعا في انتظار استكمال الموسم الرياضي في تونس. عندنا البراج متاع الرابطة الثانية غدوة، وعندنا كذلك مباراة لابيل متاع الرابطة الثانية. من بطل الرابطة المحترفة الثانية حاليا تدور المباراة، مع شوية نعطيكم الريزولتا بالنسبة للمباراة هذه. وكيف كيف عنا نهائي كاس تونس لكرة القدم بين الترجيين، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. وبالتالي ان شاء الله بارتير من نهار الاثنين، دونك صفر مقابل صفر بين حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. انطلاقة من نهار الاثنين ان شاء الله، تبع مش نحكيو على المنتخبات، مش نقدموا المنتخبات اللي يواجهوا منتخبنا الوطني التونسي. عديد التقارير، عديد المفاجئات، مش كنت تغطية خاصة جدا ما قبل وأثناء كأس العالم، مش تتمتع إن شاء الله بكأس العالم عبر ديوان فام. يلا نحكي على نهائي كأس تونس لكرة القدم في بوان ديبا.
0: بوان ديبا،
1: بوان ديبا يا دكتور، مش نحكي على نهائي كأس تونس لكرة القدم، ولو أنه أنت حسيتك مضيع شوية كرة القدم المحلية، لأنه عندك لأنه في العيد ومن قبل العيد بنهارين ثلاثة، دونك توعدت الناس بالجروب
2: موجود.
1: الجروب حاول تعمله بنيميرو اخر تاخذ بيس يعني غوكا، والله ما مش مفاجئك انا تو بتاخذ لنا بيس وتعمل لنا فيها واتساب والبيس هذيك تكون بيس ثانيه مش بيسك انت الاصليه،
2: وتنعطي على عاتقك انت الامور التقنيه.
1: لحظه عاد تو نحبك فهمني يا معنا السي ناصر، وتو قول لي عندك حق ولا يا خويا. الدكتور جمع الفتح حكيناش على كوب دي موند والارشيف وبدا يحضر من توا في كاس العالم، وبدا يحضر في كاس العالم من توا. جيمشي الناس قالوا دخلونا دخلونا معاكم يا خويا في الجروب على كاس العالم وغيره، احنا بوركو با نشاركوا الناس في الموضوع هذا، تعمل لنا بيس تعمل لنا واتساب، ودونك تنعطيو النيميرو هذا نتاع الواتساب وجروب ويدخلوا فيه الناس الكل، وتنعطيو الجروب ويدخلوا فيه الناس الكل وتكون انت موجود فيه. لا تحط فيه الاخبار، هو كل مره يحط فيه حاجه معناتها الاخبار يبداو معناتها في ديزالمين، كل مره يهبطوا فيه الاخبار نتاع كاس العالم ونعيشوا جو كاس العالم، وخلي الناس زاده تتمتع وتعيش كما عايش انا مع الدكتور، لانه الدكتور عامل جروب فيه الجروب الى حد الان فيه انا وياه ونيس عبد القادر بوجلبان وسته سبعه اصحابك في بالي،
2: وحاتم ولادي
1: وحاتم ولاده ولاده ناسين اكثر منه زاد على فكره، ما عنده حتى فكره.
3: هذا نشوف العرض
1: يبعث لي في هولندا على ترشنو على سكاي على منا على مغاد، بدا يعيش في المود تاع كاس العالم. نهرب بيك من غادي نجيك بيك لتونس.
2: مرحبا.
1: نهائي كاس تونس لكرة القدم من هالحدا، الترجيين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كيف نشوفوا الباركور نتاع زوز فرق؟ باركو الحقيقة ما كان سهل، زعما فيه ما شوية بليز وموا معناتها صعيبة، خاصة للترجي الجرجيسي، حتى الترجي الرياضي التونسي يلعب في المتلاوي، مباراة على الورق مباراة صعبة، ولأنه الترجي كان قبل البلال حسن في تلك المباراة، الترجي الجرجيسي مع سيابي مع سي اس اس مع مستير. مع مستير في مستير، ومعظم المباريات كانت الاكستيريور مش حتى في جرجيس، وبالتالي تاهل المستحق للترجي الجرجيسي. هذا خلينا ننتظر نهائي مشوق بين الطرفين.
2: النهائي باش يكون ان شاء الله بلوز انديسي كو لو بونس برشا عباد، لانه الترجي الجرجيسي فريق محترم ومحترم جدا، فريق ورا اللي هو معناها فريق كاس، وسورتو النسخه نتاع السنه كما كنا نحكيهم بكري في الاوف، بعد ما عرف من بيريود هكا نتاع نيفو طاح شويه في اول معناها فاز روتور، إيسي روبري مع سيمشارك في الثمانية ماتشوات الأخرانين سبعة ماتشوات الأخرانين، وما غادي كمل الباركور متاع الكوب. رجع فريق منظم برشا، رجع فريق بيان ارتيكولي في الدفاع، رجع فريق يخدم برشا سور لي كوتي، ورجع فريق يوجع برشا من فرصة اثنين يسجلك، إضافة إلى حارس متميز كما الشرفي. دونك فريق اللي الترجي هذي التونسي لازمه يقرأ له ألف حساب، لأنه وسط ميدان متكامل وسي بيان قصاب خلفة ظفلاوي المحرسي دولوتر كوتي الرحماني القدام، معناها فريق يوجع وفريق يعرف كيفاش يدافع، وفريق إلي أون بلوك معناها تري كومباكت أون بلوك كي كوليس تري بيان، والحقيقة المدرب بعرف يخرج منهم لماكسيمو، وهما باش يكونوا مع الترجي الرياضي التونسي في أحسن بوزيسيون اللي تساعدهم. أول حاجة لابوزيسيون فهمني متاع لاوتسايدر، ما مش هما فافوري، وثاني حاجة يسان دون لا بوزيسيون كيما نقولوا في لغتنا معناها فهمتني متاع اللي حتى أوكاو إن هزم متسترا أبريتو إن هزم ضد الترجي وسي لا بوزيسيون دي شاسي. وثالث حاجة اللي هما يحبوا يعاودوا الإكسبوا متاع 2005
1: بتفعلوا معنا حمزة الشيقر يقول لي كريم المستوى نزل في درجة الجيسي وسط الموسم شهر رمضان والانتدابات ما زالوا ما همش حاضرين في
2: جيكوان حتى قبل رمضان نجموا نأكدوا له السي حمزة اللي قبل رمضان
1: يقول لك الانتدابات الشتوية ما كانتش جاهزة بدنيا ما كانتش حاضرة ديكو بديوا النورمال مو يكونوا جاهزين بدنيا جينا شهر رمضان دونك درجة الجيسي إلا بعد شهر رمضان باش بدأ يروبوندي من الأول جديد
2: إيه على حساب هذا معناه نحيو شهر جانفي وشهر فيفري اللي فيه رمضان ومارس ونرجعوا نلعبوا كنا بارتير من 20-25 مارس دونك اللي يعمل في شامبيونا يعرف روحه عنده شهرين ونص فيهم ديبو متاع ميركاتو الشتوي وفيهم رمضان تحية صديقنا حمزة ومباركو له أونكور فوا. لكن اليوم ظهر بالكشف اللي كونوا الترجي الجرجيس فريق تري تري بيان ستركتوري على المستوى الإداري على المستوى المادي وسي كما قال لك ناصر
1: يعرفوا يبيعوا
2: ويعرفوا يشريوا سيرتو كي تشري برخيص اوتوماتيك ما بعد باللي باش تبيع ديما رابح وتعرف تعوض وحتى كان لا قدر الله ما مشاش اللاعب ماكش باش تخسر حاجه كبيره اوتوماتيك ما تو فوار دو تروا شو اخرين فهمني سبورتيف نحكي دونك يعطيهم الصحه برافو عليهم عنده مدرب مقتدر وعنده كونيسونس كبيره وهو
1: كان مش كان اللاعبين الاجانب خاطر تو بعد الاشهر باش نرجع لكم حتى اللاعبين التوانسه وفي كل موسم الترجي الجرجيسي نلقاو لاعب اثنين يبرز وسط الموسم وخاصه في صناعه اللعبه
2: داو نحكيو على الترجي التونسي هو كل ترجي
1: يعني جايين الترجي
2: التونسي زوز ترجيات
1: مادام كنت بجرجيس باش نكملوا مع جرجيس لانه حتى في صناعه اللعب عندهم سنة الموسم الماضي كنا نحكيو على الولايد اللي مشى للترجي التونسي لا لا مش يونس
2: راشد
1: سنة نحكيو على لاعب اخر في وسط الميدان اللي هو لاعب اشرف بالضيف اللي الحقيقه اللي دخل دوزيام ميتون معناتها الحقيقه كيف تشوفه في الترام لاعب تالونتيو على الاخر معناتها كتوجد بالو كالوقفه وتريزيليغون معناتها في لعبه ومعناتها ممتاز جدا وفي كل مره ترجي الجرجيسي قاعد يبهرنا مش فقط بانتدابته تاع اللاعبين الاجانب حتى باللاعبين المحليين اللي قاعدين يبرزوا. يلا على كل مش جاوبنا على النقطه هذه ناصر بعد الفاصله.
0: Publicité. ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدليجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي بوينتين. داتا فوت
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية نحكيه على الترجي الرياضي الجرجيسي. ناصر قلت مش فقط الانتدابات الأجانب ولكن حتى اللاعبين المحليين اللاعبين توانسة قاعدين ينجح فيهم الترجي الجرجيسي.
3: أنا أقول لك حاجة بالنسبة لي أنا أكثر حاجة نجح فيها الترجي الجرجيسي هو انتداب المدرب مشارك اللي هو برجع الإيدنتيتي بتاع الفريق رجع هوية الترجي الجرجيسي اللي تفقدت في وقت من الأوقات. يمكن زاد كيما كان يحكي حمزة بالنسبة لي أنا يمكن فما بعض الملاعبين ما كانوا مش حاضرين بدنين 100% لكن المدرب رجع فيهم الروح رجع عطالي سبري بتاعه عطالي تاد سبري بتاعه خاطر راهو في وقت من الأوقات ما عقلناش ترجي الجرجيس راهو في وقت من الأوقات ترجي الجرجيس ولا فرق سهل المنال فقدت الصلابة اللي كانت موجودة في العامين الأخرانين وظالي كان فما حاجة تحسب المسؤولية ترجي الجرجيس هي كيفية انتداب المدرب بتاعهم كيفاش تم اختيار الاسم بتاع مشارك في المرحلة هذيك بالذات نعتبر معناتها حاجة مفيدة برشا انه الناس تعرف تخدم ان الناس كي مقبل جات لنسبو جلبان وعطاته الفرصة كاملة وشفنا التطور اللي صار مع نسبو جلبان والفريق كيفاش ولا من الفرق وهو ديما من فريق كبرى لكن كان منافس شرس في البطولة وتحصل على نتائج إيجابية.
1: لا وأنيس أعطى إضافة للترجي الجرجيسي وحتى الترجي الجرجيسي أعطى إضافة لنسبو بوجلبان لأن ولا سيليكسونير تواكا في ليفانتروا وغيره معناتها ترجي جرجيسي تعطي فرصة مش فقط للمدربين ومش اللاعبين حتى المدربين معناتها اللي مروا عبر ترجي جرجيس يعملوا باركور
3: ورا فريق سمباتيك برشا ترجي جرجيس معناتها هاري جرجيس وفريق جرجيس وكمسؤولين وانا مش في مده مش بعيده برشا قابلت الرئيس الحق شخصيا وقالت لي ماي معاه حديث نتاع 4 ساعة 4 دراج الراجل مستوى عالي برشا الحق نتاع ربي
1: بالحق معناتها ناصر انه الملاعبيه حتى قبلها كيفاش مش مشيو اعارات وانت كنت مسؤول يبداو يتعاركوا شكون يمشي تراجي جرجيس لعبت كنت حتى تلعب في جرجيس
3: اي بالطبيعه بالطبيعه راهو
1: معناتها كي تجي الملاعبيه عندك 3 4 ملاعبيه اسمعني عندك جرجيس مثلا اكس ايكغريك زد كلها تحب تمشي تلعب في جرجيس
3: اي فما برشا ملاعبيه يقول لك انا كان باش تسيبني بري نمشي لجرجيس نمشي للجمعيه الفلانيه انا فما اختيارات لكن برشا نسبه مئويه من الملاعبيه يقول لك نمشي نلعب خاطر ماك تعرف زاد الامبيونس جينيرال يقول لك نمشي الفريق اللي هو نعرفه عنده امكانيات الامبيونس زاد بصفه عامه العيشه في البلاد العباد كلها معناتها الاجواء بالرغم ان تونس كلها ماليها باهيين وتونس الكل معناتها ما
1: هي جرجيس يستطابوا فيها
3: لكن العيش. فيها البلاد يطيبوا فيها العيش وفيها مسؤولين انا واحد من الناس كي كنت نمشي نلعب في ترج جرجيس ما تلقاش حتى اشكال الحق نتاع ربي باش تبدا نبداو واضحين بالنسبه لي انا اليوم ترج جرجيس اللي قاعد يعمل فيه مهم برشا انه وصوله للدور النهائي وازاحته خاصه نحكي على ازاحته النادي الصفاقسي في دور نصف نهائي هذا نعتبر انجاز مهم وحاجه مهمه برشا في كره القدم وهذا ما يخلي ترج جرجيس وصوله للدور النهائي كان باستحقاق واستحقاق ما فيش حتى كلام
1: يعني مساج في نفس الاطار كنا نحكيو فيه يقول عصام المرديسي باش جرجيس ورجع
3: وحتى زبير سيف
1: زبير سيف
3: زبير سيف بعد ما واحد مشى
1: لزرجيس
3: انت
1: تمبري وبعد نشحوا دونك هذاك علاش قلت لك برشا ناس يتعاركوا انه الملاعبيه يحبوا يمشيوا يقول لك يا اعاره خويا نمشي لزرجيس ما نمشيش
3: لبلاصه اخرى كي مشاو لزرجيس ورجعوا عملوا عام ورجعوا رجعوا بتدسبري اخرى وكانت لهم بعد عندهم واقع كبير في النادي الصفاقسي الحق
1: تعرف باه نمشيو للترجي الرياضي التونسي تقريبا ما عندوش غيابات الترجي الرياضي التونسي بار كونتر يسترجع زاد كوسيل ابو عالي اللي باش يكون موجود في المباراه هذه مباراه انقاذ الموسم بالنسبه للترجي
2: مباراه تدارك يعني مباراه الحقيقه للترجي لازم يبرهن فيها اللي هو رجع افيك دو ميور امبيسيون مع المدرب براكوني ضد فريق صعب الميراس كما كنا نحكيه فريق ما ربحوش ترجي 2-2 في رادس إلا ايتي براتيكمون لان دي ماتش لي بلو ديفيسيل فك البريود هذيك بعد الخروج من الشامبيونز ليغ ترجي سور اون بونت اسوندانت باهي قاعد ينتصر قاعد يترشح بون الاداء يا خو يعطي فيو اللي معناه فما انستابيليتي في الجروب وفما لاعبين ادائهم متفاوت لكن اليوم ترجي هذه تونسي عنده تو لي زارغومون باش يربح ويتوج بالكاس اليوم مدرب يعرف كيفاش يوقف ملاعبيته مدرب ما يتفلسفش برشا فريق اللي براتيكمون رجع يكربوري با 100% مي او موان لو نيسيسير مينيموم باش بور ردوني لو بلازون والهيبه نتاع الجمعيه وسط ميدان رجع بلوز اوفنسيف رفيع الى بري ليرين وما نساوش
3: عبد الرحمن
2: كوناتي اوسي كوناتي رفيع كوناتي جبالي براتيكمون في الوسط اللي هو معناه تريو تريز اوفنسيف قدام دانو رجع يماركي اون بلوس من لورول ابيتويل نتاعو بوعاليا يرجع اوسي ساتلر اللي موجود زاد كيف كيف معناها لي شوا كل موجودين ديارا زاد كيف كيف براتيكمون لعب ترجي كل ماتشات الاخرانيين تاع الكوب يربو سور لوي دونك براكوني عنده تو لي زاتو
1: مقود جرجيس راهي في وسط الميدان
2: وي وي
1: دونك اليوم وسط ميدان هجومي بالنسبه للترجي وي اما قوه الترجي جرجيس حسب اخر مباراه كنت في الملعب وشفت الحقيقه ملاعبيه دي جوار دو تاي دي جوار دو تاي يلعب 4 ملاعبيه في الوسط كيف جاب طارق سالم قال يلعب 4 بيفوات 3-4-2-1
2: يعني
1: يلعب 4 بيفوات قال فريمون يسكروا الوسط معناتها فريق منظم ومحترم جدا في وسط الميدان
2: فما دو كادو فيجور يا تعمل كيما محمد الكوكي تو دي ناتور جمعيتك وتخرج من لعبك انت وتزيد واحد اخر في الوسط خاطر قاري حساب ترجي جرجيس اكثر من اللي قاري حساب جمعيتك وهذا اللي صار في 6 دقائق الاولانيه
1: تخسر
2: وتخسر وكان خير منك جرجيس كون لو فيو با يا تعمل كيما مسينسي عمل ترجي ما يقراش
1: انت الدوميني
2: الدوميني انت وانت تشدو باش هو يقعد بلاكي للزاكسيوم تاعو ما نجمش يقلقك ويطلع لك اتسيتيرا بور سا اش لازمك كونديسيون فيزيك اوبتيمال لازمك اون بريزونس ساعه فهمتني سورتو تكتيك تعرف فيش تسكر مساحات بالبريمير باس متاعها التكنيك مو لازمك تكون فريمو انفايبل لازمك شغلت كل باس تخسرها 30 متر 40 متر ينجم يكنترك ويماركيل دونك اليوم الترجي عارف روحه شنو قادم امون افي بوست كما كنا نحكيوا عليه فوي كله فير لاتاك سافا ايتر ان بوتي ريسك بوتيتر ينجم يدخل انتقا ولا حاجه
1: عبيده علاش ما علاش ما وفقتش المصطلح نتاع انقاذ الموسم بالنسبه لي
2: بور ما مش انقاذ الموسم لانه بون ابري انقاذ الموسم الترجي
1: يعني لقب لا ينقذ الموسم
2: ينقذ الموسم هو وي مي يفو با فوار كوم
1: ايتون خلينا نفكر حاجه خلينا
2: نكمل حاجه يفو با فوار الموسم تاع الترجي كوم اون كالاميتي معناها مش كارثه ابسولو باش نبداو متفاهمين انا يا مون افي الترجي لازم يهز الشامبيونا كل عام وتعرف رايي ونقولوا ونعاودوا خاطر جو سوي كيلكان دو براغماتيك عندك ستركتور عندك فلوس عندك اجانب عندك توانس ايغال تهز الشامبيونا ماتيماتيك ما هزيت الشامبيونا تتسمى ما وفقتش تبعني بالكدا لكن الترجي وصل يلعب شامبيون اخر دقيقه اخر سيكوندا وانهك وتعب بالشامبيونز ليغ وصل دومي فينال شامبيونز ليغ وهذا لو بري ابييرا هذا لو بري ابيي كي يخرجوا لك برشا لاعبين اون ميفورم لو بري ابيي كي يتلاولوا عليك المدربين وما تلقاش الحل لو بري ابيي كي ما تلقاش برشا لاعبين دو روشانج وانت تلعب احد وربع احد وربع احد وربع كيما حكينا المره فاتت مع سي مهدي فريخ لازمك تحضر روحك انت سيت في اون فاز اللي ما حضرتش روحك والا ما لقيتش لاعبين بيرفورمان صار شيء هذا خرجت من الشامبيونز ليغ دون فاسون اونوريفيك معناها دومي فينال كونتر سان داونز في لافريكا
1: اي مره مش مشي لك الناصر تو ميزابار
2: شنو
1: لا انا ميزابار شنو الريزلت تاع نهائي كاس تونس راهو في نوادي اخرى تعمل دومي فينال تشامبيونز ليغ ثاني البطوله فيناليست كاس تونس قبل ما تلعب الفينال رام الناس فرحانه الا ترجي وهذا الفرق بين الترجي وبقيه النوادي راهو نوادي اخرى يبداو مش فرحانين تشامبيونز ليغ وفيناليست كاس تونس ودومي فينال تشامبيونز ليغ معناتها الناس الكل فرحانه زي. صحيح ولا غلط
3: انا بالنسبه لي انا صحيح على الاخر بالنسبه لي انا الترجي التونسي عليه ضغوطات كبيره لابد انه يتحصل على اللقب اذا ما يتحصلش على اللقب بالنسبه لي انا خيبه امل اخرى خاطر بالنسبه لجماهير الترجي تعتبر انها باش تتحصل على البطوله بالارمادا نتاع الملاعبين اللي موجودين بالستابيليتي اللي نحكيو عليها الترجي راكي اول موسم تبدا تحكي مع السيبورتير تاع الترجي بالنسبه لهم هم البطوله في التحصيل الحاصل معناتها بداو واضحين معناتها كي تتكلاس دوزيام بلاس بالنسبه لهم هم خيبه امل كبيره باش بداو هذا واقع نحكيو فيه نظرا للستابيليتي اللي نحكيو عليها والرصيد البشري والملاعبين اللي موجودين اليوم الترجي وصل في دومي فينال شامبيونز ليغ بطبيعه وعرفنا كيفيه وخاصه انه اليوم في الانكار دي فينال في الشامبيونز ليغ خارج الاهلي المصري
1: اللي كان اصعب خسر مرسو خسر مع سان داونز
3: اللي كان اصعب مرسو بالنسبه لاحباء الترجي ان الاهلي المصري هو الفريق معناتها المنافس الشرس بالنسبه للترجي التونسي يقول لك نوصل نخرج الاهلي المصري بالتاريخ الرياضي نتاعو ما عنديش الحق بالرغم انه فريق سان داونز فريق محترم وقاعد عنده 5-6 سنين يخدم في خدمه مزيانه برشا وكما كان يحكي الدوك الامكانيات والماديه موجوده الملاعبيه موجوده
1: فما حتى القرعه ما خدمتكش اليوم ترجي ترشحت الثانيه جاتها الاولى الاهلي وحتى كانت ترشحت الاولى كان جاية سان داونز
3: اي صحيت
1: حتى كانت ترشحت الاولى ديجا الاستاذ ماليان جات مع سان داونز في روماني الاخرين معناتها جاوا فرق تزيريه على ما فهمني ولا الفريق المغربي اللي عمل فينال فليزمو اسهل من الاهلي واسهل من سان داونز خاصه
3: لكن
1: انا جات القروح الاهلي ثم سان
3: داونز انا نشادرك الراي انه الترجي الرياضي التونسي مطالب باش يستحق باش يهز الكاس قدام ترجي زرزيس بالرغم ان المباراه مش تكون سهله ما نزمش نحكي وراك الكلام هذا باش نقول لك راهو ترجي زرزيسي فريق سهل المنال وراهو فريق عادي وفريق ترجي لازم يتعب برشا باش يهز التيتر مش باش يلعب ضد فريق باش يلعب ضد فريق محترم ومحترم للغايه وقلق برشا فرق وشفناه كيفاش ربح السي بي وشفناه كيفاش طيح السي اس اس
1: مستير
3: وكيفاش ربح مستير معناتها مش فريق عادي بالنسبه لي لكن الترجي في صورة ما يهزش اللقب بالنسبة خيبة أمل أخرى جديدة خاطر اليوم من الجماهير الترجي وموا ينقاذ الموسم أنه اليوم تمشي دومي فينال شامبيونز ليغ وتتعدى دوزيام في الشامبيونا وتلعب شامبيونز ليغ عم جي وتهز في نهاية الأمر كأس تونس وكأني رمرمت الموسم منعت شوية الموسم متاعك بالرغم كل احترام وكل التقدير لترجي زرزيس
1: اما كيف تهز لقب يا دكتور ثم معطى اخر مهم اللي هو لحظة فما سوبر كوب وثما روفانش مع كلوب أفريقيا. هذا مهم جدا حتى جماهيريا وغيره. وثما الأهم بالنسبة للمدرب الحالي للترجي هذه التونسي، الفوز بلقب الكاس يعطيه دي شانس أنه نجم يكون هو المدرب القادم للترجي الموسم القادم.
2: صحيح صحيح.
1: وقت يولي
2: لا كيسيون كي فاش يولي
1: المباراة العاشرة والفوز العاشر على التوالي
2: بار الثامنة
1: عمل 8 ولا 9 والله
2: الثامنة عنده 7
1: 7 يولي الثامنة يولي مباراة الثامنة والفوز الثامنة على التوالي، يتوج في المسابقة الوحيدة اللي هو كان فيها مدرب أول هي كاس تونس.
2: صحيح.
1: وبالتالي يحط الروح والديسانس أنه نجم يكون إذا كان شد 8 ماتشات ربحهم 8 وهذا الكاس يقول بوركو با
2: نسمع فراوي يتوج الكاس. كلامك ما لوجيك ومعقول برشا. الماتش اللي لعبوا في الشامبيونا باش يعدي الترجي في الشامبيونز ليج ربحوا بنغردين، والماتش اللي لعبوا في الشامبيونز ليج باش يعدي الترجي الكارد فينال ربح. ما هو شد بيترو اتليتي
1: لي زونجو الكبار الكل لعبهم.
2: المهمات اللي عطيتهم له نجح فيهم،
1: اللي هو مهمات مهم سهله
2: با. وكان زاد مدرب نتاع لوبيتو كان مانيش غلط ولا وفريق
1: دونك فرصه بالنسبه للمدرب اسمه يستغل على حسب رايك
2: فرصه اللي هو. لكن ابري التقييم باش يصير من عند المدير الرياضي او المسؤول فرع كره قدم اللي هو شكري الوير، وايضا مع رئيس النادي بعد
1: شوف شي انه ثم احراج لو يتوج الترجي باللقب. ثم احراج اليوم حتى انك مش تنحي براكوني ولا مش تجيب مدرب اخر.
2: ايه ما فماش احراج.
1: اللهم تجيب اسم كبير.
2: كان انت اعذر كريم تو دي بون. احنا ديما نقولوا مع ناصر هنا ومع الاولاد وكل شيء شنو هي الفيزيون تو دي بون. استكو الفيزيون تاعك باش تجيب كاليبر كبير مدرب تعرف روحك على شنو قادم. Tu vas t'engager ma fi barsha flous
1: 300 million fi shahr.
2: C'est pas toujours rare ou fam petit gain de cause معناها ماكش باش تنجح ديما راه. نجم تجيبو كيما تنجم تجيب واحد مش غالي برشا وينجح.
1: كيما ديما تجيب واحد غالي وما ينجحش كيما الاهلي المصري.
2: صحيح مثلا دونك اوتان هو براكوني هيك ولا هيك عقده مازال متواصل في
1: الترجي. صحيح.
2: وباش يقعد يخدم في لا فورماسيون دي جون وديريكتور تكنيك ادجوان كان في باليش. كان في بالي سامحوني معناها هو كان زاد ادجوان في السينيور. ما نعرفش اسكو هو كومون يفون بونسي. اول حاجه كما كنت تحكي انت كريم سي تري امبورطون التتويج من عدمه هسه توج حكي ما توش ما عندك
1: لا موضوع اخر
2: ما عندك حتى شانس براتيكمون دو فيغوري
3: وتجم زاد تتوج وما تكونش انت راجل مرحله
2: يقولوا لك ارجع البلاستر
3: تجم تكون ماكش راجل مرحله خاطر هو تو اللي بالنسبه لي انا احنا تو حسب تفكير وحسب التجربه الصغيره نتاعي شكري الوعر ولا سيد حمدي المدب ولا شكون اللي قاعدة توا تشرف على الفريق بالنسبة اللي هو عطيه نهاية موسم تكون ممتاز حاول بيش يتحصل على اللقب
1: ومبعد لكل حادث حديث
3: بعد كل شيء توا نحطه على الطاولة وناخذ الوقت الكافي باش النجم نتشاور.
1: أنا كنت سألتك من الأربع ماتشات الأولى متاع براكوني قلت لي كمل توا وصلنا لسبعة بطبيعة ما زلت في نفس
3: الفترة باش يكمل باش يكمل حتى الفان سيزون ومن بعد يجي نقول لك يا كريم
1: لا انا نحكيو على سيزون جديده
3: نقول لك يا كريم راه فما فرق سني رفيق نفس السؤال
1: انت كنت مدير رياضي معناتها سني حسب ما تشوف الترجي لو يتوج ببراكوني انت لو كنت مسؤول تحافظ عليه المدرب هذا ويزيد الدعم وبعض الانتدابات وغيره للمنافسه على الالقاب المحليه والقاريه الموسم القادم ولا قل له انا جديد انا مسؤول جديد كما شكري له نجيب مدرب جديد وانتدابات و وسادي بون ننجح ولا ما ننجحش كيما مع براكوني سادي بون تنجح ولا زادا.
3: انا بالنسبه لي انا وقت اللي نشوف الارقام نقول نخلي، لكن الفرق بيني انا وبين شكري الواعر وما بين الناس اللي تشرف على الترجي ولا رئيس الترجي الخدمه في لونطريمون كيفاش في الفيستير كيفاش قابليه الملاعبيه في ليسونسيون تريمون كيفاش ليفولوسيون تاع ليكيب هذا الكل احنا ما نجموش نشوفوه كريم راه لا انا لا انت لا صادق النجم تشوفوه ما نجم نشوفوك الناس اللي تشرف على الفريق
2: على الوضع.
3: اللي راح انا نحكم على التصوير
1: لا وترجي عنده تجارب ناجحه مع معين مع كذا
3: انا بالنسبه معين با عمل كارير في الترجي اللي ما عملوا حتى مدرب هز دو شامبيونز ليغ
1: خذاها دومي فينال على خارج بني يحيى
3: ثلاث سنين
1: وكمل بعد هز
3: معين غاد ثلاث سنين قال جوا
1: خدم مع فوزي
3: خدم مع فوزي نذكر وخدم مع خالد بعد جوا ومن بعد خذاها على خالد
1: نحكي لك انه ترجي من نوع اللي يعطي الفرصه
2: توت لي زيبوتيز كلهم كريم توت لي زيبوتيز ديما نحكيو في الايبوتيز اللي هو ربح ساعه قد كان خسر ما عنده حتى شانس
1: موضوع اخر ذاك
2: كان خسر في كوب ما عنده حتى شانس
3: ماش موجود
2: ماش موجود توت لي زيبوتيز دوافت اتر اتيدي اني نجم ناكد لك كان لي حوار مع شكري الواحد وأكد لي قال لي أبارتير من البرمية جوان راهو باش نبداو صفحة جديدة في التقييم لاعبين وإداريين ومسيري ومدربين كل كل كل بما فيه الأصناف الشاب كل
3: وأنا مؤكد
2: معناها النجم أكد لك اللي باش
1: يقولوا لك دي ماتيو 2012 مع تشيلسي
2: دي ماتيو تشيلسي نحو
1: مع تشيلسي معناتها مدرب مساعد فيه. مدرب مساعد
2: ايه.
1: نحا مدرب الأول كمل هو هز بها تشامبيونز ليج الوحيدة في تاريخ تشيلسي
2: لا لا هز تشيلسي بعد ايه.
1: هز تشيلسي الأولى في تاريخ ايه. تشيلسي
2: بعد رفع سيتي مع توخ
1: مع ضد البايرن
2: ايه. ضد البايرن في منشن ضرب الجزاء ايه. انا نقول لك بارفوا الانتريمير يجي يخدم يهز يكمل
3: ويجي يقول معروفة فما حاجة زادت اللي هي نعتبرها مهمة برشا اليوم شكر الواعر جاء للترجي في مهمة بين ديترميني هك ولا
2: صحيح
3: جاء بشي غير برشا حاجات اللي في الترجي
2: وبرافو عليه ما مس حتى شيء قبل باركور
3: وكوب لا يمس ما نجمش كان يمس يولي
2: كان ينجم ينحي جوارات
3: لا لا لا لا لا
2: جمعة
3: جمعة ياخذوا دي الترجي يا دوك فاش قاعد تحكي
2: يا ناصر ركز مش حكي على الترجي وكا فما مسيرين يجي اليوم يرى لي ذاك خرج على الموضوع
3: لا لا لا كان عمل وقتها يدخل في الثنية الغالطة لا لا بالنسبه لي انا هو يجي ساعه يحاول باش يخرج احسن ما فما من المجموعه اللي موجوده
2: هذاك التصرف الراسي
3: كيف هو يا سيدي ما كيفش يتصرف فتره ما اللي ما يعرف ما عندوش كي ما يعرفش كوره معناتها يعني يجي يعمل حاجه اخرى معناتها مسؤول يجي يلقى الفريق ماشي اون بلاس عمل
2: هو شون بلاس كي جاي هو
3: كي جاي ليكيب ليكيب موجودين الملاعبين
2: خي جابهم شون بلاس يا ناصر
3: يا اخي سامحني يا اخي جاب ملاعبين من جمعيه من
2: هي ما كي جاي يلقاهم خارجين من نكسه كبيره من مشكله اللي هي
3: ايش عمل الملاعبين في كتيف موجود هو بيدو ولا
2: قلت لك يا ناصر فهمني كان ينجم هو يمشي في ثنيه اخرى
3: ايه.
2: يقول لك اكس ويغريغ وزيد جو نسيت با لاعبين مزيرين جو سي با كوا ماهمش كانوا في المستوى جو لي زيكارت
3: اليوم ما يختلفوش زوج الكاليتي اللي موجوده في الترجي موجوده في حتى جماعه
2: ما نجمش الكاليتي وحدها بعد ساعات
3: ما نجمش شومبا وقتاش تحكي على
2: كاليتي بعد ساعات وقتاش ما تعملش
3: ناصر اي ها الكاليتي فيها وصلته فينال اي ملاعبين بيدو قاعدين يربحوا تو
2: ناصر قلنا التصرف نتاعو هو الرسيم باقي ماكش فاهم انت يعني جو تو كونتراري با قلت لك فما ايبوتيز اخرى
3: خليني نكمل
2: هو كان رزيني ما مشاش فيها
3: خليني نكمل فكرتي خاطر هذيك هذيك ابسط حاجه يلزم
1: يعمل هو بالنسبه له ناصر هذاك هو العادي
3: هذاك العادي ما مش ما ما ما
2: احنا نثمنوا في العادي
3: تي مني وقتاش انا خليتنيش كمل الفكره قلت لك العادي انا بالنسبه لي انا انه هو الحاجه اللي باه خلى ليفيكتيف هذاك وحاول باش يكمل بي سيزون وقت الشكر الواعر باش يحط الشخصيه نتاعو والبيرسوناليتي نتاع شكر الواعر
2: واحد جوا
3: وقت اللي من واحد جوا وقتها ينجم حتى المدرب كان يهز ويكون هو مش مقتنع به يقولك باش نجيب كلكا اللي حاسب لي زيدي نتاعي انا
2: صحيح.
3: وحاسب طريقه تفكيري انا وحسم يشوف هو الترجي التمشي نتاع الرياضي كيفاش وهذا هو اللي باش يصير من بعد اما انت تجي في نهايه الموسم وتلقى روحك مازالوا اربعه خمسه ماتشات باش مبردي كل شيء
2: مش كل شيء حتى اون بارتي
3: ما ينجمش بالنسبه لي انا شهر من زمان لا باش يطلع ولا باش يهبط يكمل بالباهي وبالخايب ويحاول يخرج احسن ما يمكن
2: مكسيمو.
3: من الملاعبيه وبعد يقولك في نهايه الموسم يا خويا وقتها نعمل ايش نحب وهذا هو هذا هو التمشي الصحيح
1: اي برونوستيك
2: 2-1 للترجي هذه التونسي
3: انا نقول كيف 2-1 للترجي هذه التونسي
1: واضح فاصل قصير ثم نتواصل

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
1: ديما نفهم
3: صوتكم

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشاء. وقيت نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي. عيد ميلاد 98 سنة البارح الناصر. تتويجات، أمجاد، ألقاب. الفترة الوردية والذهبية للناصر البدوي كانت مع النادي الرياضي الصفاقسي كمسير كلاعب، ألقاب كلاعب كمسير. نادي صفاقسي بتاتر صحيح ما بديتش فيها صحيح ما، ولكن البلاد هذه بصفة عامة صفاقس انت واحد من الناس الحب اللي عطاته لك واللي غمر

0: ولي في هذا العيد ميلاد.
1: أول حاجة نقول مبروك للفريق الكبير اسمه النادي الصفاقسي اللي حصل لشرف في وقت من الأوقات أنه انتميت للعائلة الموسعة متاع النادي الصفاقسي لفريق نكون كل احترام والتقدير وكل محبة وكل كل الإخلاص للفريق هذا اللي أعطاني نعتبر أنا فرصة اللي نعتبرها عودة حياتني من جديد كرويا. نحكي وقت اللي جيت أنا من الترجي الرياضي التونسي للنادي الصفاقسي 94-95 عام الثنائي كنت عامل أني بلانش في الترجي في الموسم اللي قبل. الحق متاع ربي من وقت انطلاقة كانت جديدة رياضيا معناتها الحمد لله حاولنا باش نتوجوا بأكثر ما يمكن من الألقاب أنا والمجموعة اللي كانت موجودة معايا لعبوا معايا ملعبية كبار اللي لولاهم معناتها لا وصل للنادي الصفاقسي ولا أنا توجت بالألقاب اللي تحصلنا عليهم وضيعنا زادة برشا ألقاب بالرغم من الألقاب اللي تحصلنا عليهم. لكن النادي الصفاقسي ولادة النادي الصفاقسي فريق كبير يزمك تعيش في صفاقس ويزمك تعاشر الصفاقسية باش تنجم تعبر حبهم وشغفهم وانتمائهم للنادي الصفاقسي. وعشت أنا المراحل الباهية والصعيبة اللي عشت في صفاقس وهذاك علاش أنا من الحاجات اللي نبدأ فرحان بها برشا وقت اللي نشوف الناس تخرج بالشارع بالألاف وبالملايين وبالمئات الألاف وبعشرات الألاف اللي كانوا موجودين. ونتذكر في 2013 الدخلة الشهيرة وقت اللي جبنا الكاس الإفريقية من تيبي مازامبي من الكونغو والناس كانت موجودة من طريق تونس حتى البلاد صغار كبار على معناتها هذوما حاجات اللي ما ينجمش العبد ينساها. عامة الدوبلي اللي كانت كل جمعة مباراة نهائي الدكتور نتذكر عامة الدوبلي كانت معناتها الكالندري وقت تري سيري معناتها بيننا وبين المنافسين نتاعنا كانت كل مباراة نلعبوها كانت مباراة نهائي بطولة بأتم معنى كلمة. قعدنا 8-9 ماتشات الأخرانيين كانوا ديسيزيف كل مباراة لابد النادي الصفاقسي ينتصر ونشوفوا لعبات في الشارع تخرج والحلمة عمل تكبر وعمل كبرت الحلمة. هذوما حاجات برشا عشتهم في النادي الصفاقسي كما عشت خيبة الأمل ضد الأهلي المصري اللي قعدت لي لوعة كبيرة في
2: وقت في سير مصر من الأول وقتها
1: أنا بديت سير لا بديت 2002 أول ما بدأ سلاح الزحام
0: 2002 2003
1: الحق بتاع ربي معناتها مبروك للنادي الصفاقسي إن شاء الله مزيد من النجاح إن شاء الله. النادي الصفاقسي واحد النادي الصفاقسي نعرف أنا ويعرضوني في الشارع حلمهم الكبير انه النادي الصفاقسي يتوج بالشامبيونز ليج اللي قاعده خانقه خزينه النادي وان شاء الله انا متاكد ان النادي الصفاقسي ان شاء الله في القريب العاجل يرجع للمنصب هذا ويرجع
0: للمنصب. كيف تحسوا الفريق
1: كيفاش
0: تحسوا في السكه صحيحه تو
1: بدايه الحق نتاع ربي
0: ثم
1: بدايه
0: اول السكه
1: خاطر مازلت برشا خدمه تستنى مسير راه فريق باش تنجم تبنيه راهو كريم الناس اللي ما تعرفش راهو باش تبني فريق وتحطهم بلاص ويبدا كومبيتيتيف وباش يبدا معناتها على الاقل 3-4 ميركاتو باش تنجم تحط الفريق ويوصل للمستوى العالي اللي يحبوه الصفاقسيه واللي يتمناوه. انا اخويا نقول لكل الناس الكل احب النادي الصفاقسي اقفل الجمعيه راهي جمعيه معناتها ولاده جمعيه كبيره جمعيه ما نجم يعرف قيمتها كان اللي عاش فيها وما نجم يعرف قيمه صفاقس كان اللي يعيش فيها
0: هو راهو مش فقط اللي عايش فيها حتى اللي زورها أو كثير الزيارات اصبح
1: لا اللي اللي, آه. اللي يعيش بو انت والصادق كيف كيف ولا معناتها فورس انه جاي يجي لصفاقس برشا
0: والناس يحكيوا معاه برشا
1: الناس يحكي معاه برشا هو بده تحسه ولا عنده برشا حنين لصفاقس. اما انا على الاقل علاش نقول هكا يمكن مش على خاطر باش نزيد على الصادق اما انا على خاطر عشت من قريب من العمق
0: لا انت وسطها
1: كي تسير في وسطها وتعيش الخايبه والصعيبه والواحد راهو فما احساس احساس كبير برشا
0: تطبعت بالوانها سي بون
1: الحمد لله
0: تطبعت بالوانها كلاعب
1: وكمسير سيرتنمون نجحنا في حاجات سيرتنمون ما نجحناش في حاجات لكن واحد اجتهد وحاول ان شاء الله النادي الصفاقسي يرجع مكانه الطبيعي والمكان اللي يتمنى يحبوه الصفاقسي واللي يتمناه الكل
0: تقريبا ديما تجي ولا الصفاقس وخاطر بارفون نخمو منها من صفاقس بارفون من تونس وكل مره من من من استوديو ربي يزيد ويبارك صرنا من استوديو في سوسه نخمو من غادي اللي وحدك معناتها
2: مرحبا بك
0: الحمد لله دونك انت من اكثر الناس اللي تجي للصفاقس الحقيقة تم شعورك خاص مع انت متاع محبة متاع ناس ليك انت في سفاق.

0: معناتها رغم انه يعرفوك معناتها حبك مش للنادس فيخس انت ماك مش للنادس فيخس ما عندك برشا حكم محبه وقدر من عند الجماهير وهذا قاعد نشوف فيه هنا وداير طول خمسه بتاع العشيه ثم زوز من الناس تنوا في كلوطه يحبوا يشربوا كيستي معناتها اليوم معناتها محبين صحاح صحاح وكانوا تواصلوا معايا وبعثوا لي بربي نحبوا نشوفوا الدكتور ونعيدوا عليه وغير هذا راهو نحكي لكم كل خميس وكل جمعه راهو يتعاود دكتور شنو تحس هكا الحاجه سبيسيال بوتيتر اللي موجوده في صفاقس
1: قلت عم ناول في عيد ميلاد نادي صفاقسي كان ذكر كنت معك دونك نادي صفاقسي معناها جمعيه كبيره وكبيره برشا من حيث التاريخ قبل كل شيء يعني مدرسه عريقه قلعه كبيره نتاع تربيه قبل كل شيء نتاع احترام وخرجت اجيال كبيره خرج لاعبين ممتازين وخاصه تعرفت وقت اللي احنا صغار وناصر كان يكور تعرفت باللعب الجميل معناها عن النادي صفاقسي تعرفت اللي هي فوتبول شامباني فهمتني تعرفت اللي هي البريفيليجي لو جو قبل لو ريزولتا قبل لونجو فرنساوي يقول
0: لك لو جو قبل لونجو والجماليه على النتيجه
1: ان سيرتان مومون
2: والفير بلاي
1: والفير بلاي اوسي قلت لك دونك النادي صفاقسي الحقيقه تعديت بعوام معناها ممتازين جدا وتوجد وعرفت عديد اللاعبين ممتازين والجمهور كان عنده خلينا نقولوا مسؤولية كبيرة قبل كل شيء ورول كبير وإحنا حتى نهبت معاك مثلا نمشيو للبلاد وندخل بلاد العربي واحد وكل شيء
0: لا لا را ما عندكش فكرة صندوق عربي وبيت عربي
1: ورمزان في الهيل معناها فهمت ديما عنا ضيافة معناها بارك الله فيهم
0: والكامور وما عندك حتى فريمون
1: لكن حبيت نقول اللي معناها الانتماء متاعهم وخاصة كما يتموانيو سا بارفوا بعبارات معناها حتى صبيانية معناها وبارفوا معناها تلقى عباد دي بونسور ويغزروا الغدوة ويفكروا في المستقبل تاع النادي كيما سوسيوس تحس اللي توت لا كلاس سوسيال توت لي كلاس سوسيال تاع صفاقس
0: هما اللي جايينك بعد شوية سوسيوس انترناسيونال
1: توت لي كلاس سوسيال تاع صفاقس ساسوسي في حب الفريق هذايا شاكان زمانيير الناس كل تعاون الناس كل توقف الناس كل تعطي واحنا هنا زاد نحاولوا نعطيو اراء بارفوا يا دي جون كي ابريسي بارفوا يا دي جون لي مي بون نحاولوا نعطيو اراء كونستركتيف باش نحاولوا كيفاش ندزوا الفريق هذايا يرجع اللي احسن ما كان عليه معناها دون لو باسي كيما كان ناصر كان في صفوه الفرق الافريقيه ويلعب الادوار الاولى كيما نحاولوا ايضا باش نعطيو ميور معناها افي ومي معناها لي جون سور اوربيت باش يحاولوا يرجعوا النجم الساحلي كيما تو النادي الافريقي حمد الله رجع يلعب على الالقاب كيما الترجي دي تونس هذوما فرق كون لو فيو با فرق اسطوريه معناها في
0: الكره
1: في تونس اون بو با شانجي اون بو با شانجي ليستوار كون لو فيو با فرقنا الكل كبيره كيما قال ناصر
0: ثم رباعي تقليدي
1: تحلم
0: ثم رباعي تقليدي
1: اما ليه مش رباعي فرق اسطوريه اما فرق اسطوريه معناها كون اون بارل دو فرق توجد افريقيا موجوده على المستوى العربي موجوده على المستوى الافريقي
0: اليوم الاربعه ولا تزيدهم
1: لا الاربعه كامل احتراماتي اسطوريه الاخرين كبيره كل
0: حتى سيابي هذا في افريقيا
1: سيابي وسي كل فريق كبير في بلادي
0: خاطر اسقط لك الاربعه والملعب التونسي هذا والملعب التونسي هذا عربيا
1: باش ما يتغشش عليه حتى حد كل فريق كبير عن جماهيره في بلاده لكن اليوم فما احصائيات على مستوى العالم والفيفا وتو سكو تو فو اي هاش اس اس اف اس هذيك فهمتني اما فرق موجوده
0: مش تابع الفيفا راهي مش فيابل برشا
1: قلت لي
0: ماهيش تابع الفيفا
1: لا لا فيابل كان لاهي بها بلاتيني بلاتيني دون لو تون مي بون معناها النادي صفاقسي بلاصتو مش غادي سيرتو ال10 سنين الاخرانيين
0: واضح
1: لازم يرجع
0: فقط نختم بالموضوع هذا ان شاء الله كل عام النادي صفاقسي حي بخير ولكن محلاها الكرة محلاها الكرة محلاها الكرة كيف نشوف الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي يهني تهني النادي الصفاقسي بعيد ميلاده محلاها الكرة كيف نشوف بعدها بشوية الصفحة الرسمية للنادي الافريقي تهني النادي الصفاقسي بعيد ميلاده ونشوف العدد متاع لي رياكت ولي رياكت كتشوف الرقم كله مقلوب وحاجات باهية في الصفحات الرسمية كسوة للترجي والافريقي ونتمنى انه غدوة في عيد ميلاد الترجي وعيد ميلاد الافريقي وعيد ميلاد النجم الرياضي الساحلي انه النادي صفاقسي وصفحه رسميه للنادي صفاقسي يكون عندها الشجاعه وانها تهني الترجي بعيد ميلاده وتهني النادي الافريقي بعيد ميلاده وتهني النجم الساحلي وكل فريق بعيد ميلاده
1: خلي هذا لا خاطر هنيكم
0: انا نقول الشجاعه لانه ما كانتش موجوده قبل علاش لانه هكا نطيحوا التونسيون وهكا نساهموا في انه عوده الجماهير للملاعب الكل والجماهير الزائره وغيره لانه المظاهر نتاع العنف وغيره راهو صدقني في الاخر في الاخر انا كنا تونس وكنا نحب بعضنا. اليوم نربحك وغدوه تربحني، اليوم تشيخ عليا وغدوه نشيخ عليك، وغدوه انا وياك نتفاهموا على الاخر باش نربحوه والاخرين يتفاهموا علينا. وهذيك هي الكره في العالم ككل، فقط اللي يجمعنا هو درابو ونحبوا بعضنا الناس الكل. تبارك لي ومبارك لك، تربحني ونربحك انت خير مني، وانا نربحك قدمتك وانت خير مني وانا ربحتك العكس. وهذيك هي الكوره، معناتها راهو الشرم نتاع الكوره غاديكا ما يلزمهاش تفوت هذا الحد.
1: انا حبيت نتفاعل معك في اللي كنت تحكي فيه كريم. راهو انا عشت في وقت من الاوقات سواء كي سيرت ولا حتى كي كنت نلعب تصديق لكلامك اللي كنت تحكي فيه. راهو قبل كانوا المسؤولين نتاع الفرق الاخرى كانوا يضيفوا في الديار نتاع
0: الماتش، شفتوا في ديار المسؤولين،
1: يفطروا في ديار المسؤولين، وهذه قاعده كانت موجوده ولكن مالوريزمون فقدت في السنوات الاخرى. لكن بوادر كي من هذوما تعاودت رجعنا لاصل الكوره، والاصل الكوره هي الروح الرياضيه اللي هي المنافسه. ما تغير حتى شيء في الروح الرياضيه، معناتها بالنسبه لي
0: ما بدل شيء،
1: ما يتبدل شيء. المنافسه تقعد منافسه،
0: ثم مستطيل اخضر،
1: كل فريق عنده الحق باش يدافع على روحه رياضيا. لكن المنافسات كي من هاجو حاجات كي من هذوما ما ينقصوا، كان ما نجموا كان يدعموا الحاجات الايجابيه اللي نحبوها تصير في كره القدم.
0: واضح. فقط ملاحظة أخرى، أنه برشا قاعدين يقولوا لنا أنه كيفاش مباراتنا هي كاس تونس، قاعدين نشوفوا في السخانة وشي يقولك مباراة الأربعة متاع العشية في غرغور القائل، علاش ما نعملوهاش في الليل؟ بون زاد ثم ديبلاسمون اللي من جرجيس واللي باش يرجعوا.
2: معلومة صغيرة، رقم واحد عالميا في التنس داخل بارح، يعني
0: في السخانة
2: داخل
0: في باريس، خليه في تونس
2: 35 في باريس وماشية وتطلع حتى هي، هما مش مستنسين.
0: مازال دقيقتين دقيقتين يقولوا لي يلا داتا هورو بسرعة برشلونة مش خليك نص دقيقة واحدة. برشلونة يدخل سوق الميركاتو بقوة يا دكتور.
2: أي نعم.
0: أي. عودة البلاو جرانا
2: مفاجأة
0: ومفاجأة جدا. ساعة قبل كل شيء جوردن لعب ينفع برشلونة، لأنه الأرقام متاعه ماش حاجة، ولكن الستيل يلوج عليه البرس.
2: لاعب ممتاز، لاعب ممتاز أون بلوس، يلعب في تروا بوز ديفيرون،
0: مكثريه على اليسار،
2: الاكثريه على اليسار. وهذا يطرح اكثر من سؤال، راشفورد ولا باش يروح للمرمى؟
0: هي مارافينيا ويمشي يلعب تاعو
2: اي نجم ليه
0: تحت
2: ماتشات، عندهم برشا ماتشات. راهو ايفو با فوار ديما 11 برك، ديما نعاودها ونقولها راهي جمعيه 18 و20، وزيد الخير فيه بركه. معناها
0: جوردن نجم يلعب حتى بونتا،
2: جوردن يلعب بونتا في نيوكاسل، فولتيمادي مترو 98 اللي جابته ب 100 مليون ولا 95 مليون قاعد على البنك، وجوردن يلعب هو البونتا. اون بليس جوردن سفاح قدام الشبكه يمارك يوجا، معناها فهمتني عنده لو سونس دو بوت، مش كل اللي هي الاستعراضي فقط. وهذا اللي تحب عليه البرسا، البرسا عندها
0: تحبش التسعه صحيحه، تحب الفونف
2: اي فوالا، ويساعد برشا لعب فليك لانه يهبط وديزوني ويطلب وديما في الان دو.
0: لو انت تدخل والفاريز يسكر الموضوع القدام البرسا،
2: يعني ما تصورش انه خوليان الفاريز ماهوش ليفاندوفسكي، ما لازمها البرسا
0: ام هو فيتور صحيح،
2: ايه ما لازمها ام بروفيل على ليفاندوفسكي مثلا جواو بيدرو تو تحب عليه،
0: والبرسا عمرها ما لعبت ببروفيل على ليفاندوفسكي، فقط ليفاندوفسكي. حتى زلاتان عمل عام مشى
2: والايت،
0: ايه ما كل ميدي بورديو يخرج،
2: ايه ما يماركيه ما يقعدوا في الصندوق، والسوارز يقعد في الصندوق
0: يخرج يلعب بالفوناف ويماركيه إيه. وكل
2: الفاريز ماهوش ايتو، الفاريز 168 راه يعني باش يقعد لك في الصندوق ما باش يعمل.
0: دافيد فيا لعب بونتا معناتها
2: ايه،
0: مترو 60
2: دافيد فيا شكون وراحت ورا السحار السحاره مش سحاره،
0: وتو ما سحاره
2: لا با لا ميم شوز. كيبدا وراك ميسي وتشافي وانيستا وداني الفيش وش اسمه كما سابيل ريال جوش بتاعنا
0: تو فقدت يامال
2: وجوردي البا
0: تو فقدت يامال،
2: عندهم شطر سحار يامال. الاخرين خمسه سحاره، انت تبدا قاعد ويقول لك اجري تو تخلط لك صحيح نصر ولا انت يجري تو تهبط لك غادي.
0: هاي نصر باه مش نحكيو على الكوب دي موند، مازال مش نحكيو على ميسي وغيره لانه انتهى التوقيت. انيفرسير عندك اليوم؟
1: وي عندي انيفرسير نتاع صاحبي ولدي،
0: صاحبك ولا
1: صاحبي عشيري ولدي
0: أخويا
1: اللي هو الدكتور أحمد البدوي، البارح الانيفرسير متاعه حبيت نقول له
0: راو سنة راو ولده، ما تك يقول له أخويا وكذا راو يعني الدكتور أحمد اللي هو ولده مولي نزل اللي تسمع
1: صاحبي وولدي وخويا وعشيري وكل المواصفات في أحمد البدوي، إن شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح.
0: كتشك لمين؟
1: لا بالحق أحمد بالنسبة لي أنا سوين فيرتي، ربي فضله إن شاء الله، ربي يعطيه الوقت طيب، ربي بقي يعطيه الستر
3: وربي بقي ستر على الناس اللي يسمعوا فينا كل. لكن بالنسبة لي أنا جوايز نيفسير بوحميد راني نحبك برشا, وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير, إن شاء الله ديما ناجح, وإن شاء الله ديما متألق, وإن شاء الله نشوفك في أعلى مراتب.
0: يا بوحميد يا دكتور إن شاء الله كل عام وأنت بخير, وإن شاء الله طول عمرك بوحميد. بوحميد راهو محمد راهو محب وفي جدا زاد للكرة, يحب برشا الكحلة والبيضة على كل. محمد شاء الله كل عام وانت حي بخير, كيف كيف تحيرنا العائلة الكل. ناصر ميرسي دكتور, ميرسي ناصر, ميرسي صبري البعزيزي, ميرسي نادر بنشيدة, دلندا ترابلسي, حاتم غزبار المشاغب زميلنا في قسم الرياضة, مشاغب حاتم غزبار حاتم ونجلوا التحية, نادر بنشيدة وبقية الزملاء. بون ويكاند الناس الكل, دونك نرجع لكم ان شاء الله الاسبوع القادم كل خميس وجمعه في داتا فوت.
4: داتا فوت احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات, و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
5: اريد طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز,
6: عيدكم مبروك ومرحبا بكم في ديجيتال ويفز, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. الأسبوع الفارط سمعنا الناس الكل بخبر يخص مواطن وقع بحثه في مطار تونس قرطاج على خلفية استعماله للنظارات الجديدة لشركة ميتا. الحادثة هذه ماهيش مفهومة ومش في بلادنا فقط, بل حتى في أوروبا والدول المتقدمة المشرعة لحد الآن مش عارف لا كوندويت تونيع أمام الجهاز الجديد هذا واللي هو الميتا دو غيبان. في فرنسا وزيرة النوميريك فانيسا ماتس متقلقة من نجاح لليونت كونيكتي وصرحت أنها ما تحبش تحرج المستعملين, لكنها ماذا بها تصير اون سونسيبيليزاسيون بوا اون بون يوتيليزاسيون. النظارات الذكية الكونيكتي باش تصبح ربما الالتيرناتيف وسمارت فون, وباش تعوض مكان هواتفنا الذكيه, وباش تجيب معها استعمالات رقميه جديده وإناديت, كيما مراجعه مواعيدنا على الاجندا بغمضة عين او تصوير مشاهد ومقاطع فيديو من دون ان يدرك الموجودين من حولك, وباش توصل الى معرفه البروفيل للشخص اللي تنظر له لو عنده حسابات في المواقع الاجتماعيه وتعرف اسمه وكل المعلومات اللي وقع مشاركتها سور سيكونت. الغيبان ميتا مقلقين منها زاد عدد حكومات اخرى كما صار في الدوله الكينيه اللي فتحت تحقيق ضد النظارات الذكيه بور فيولاسيون دو لا في بريفي. نتصور زاد أنه في مستقبل قريب باش نشوفوا قوانين صارمة للتحكم وتأثير استعمال كل النظارات الكونيكتي. الشركة العملاقة والمقاومة الصينية الأصل هواوي تواصل تحدياتها ضد الغطرسة الأمريكية وتتطور يوما بعد يوم, وأعلنت أخيرا على نوفو برانسيب دو كونسيبسيون دو بوس لتحسين البرفورمانس دي سيمي كوندكتور من دون الحاجة للمينياتوريزاسيون تراديسيونيل دي ترانزستور. الطريقة الجديدة المبتكرة هذه تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإشارات والمعلومات حتى تجتاز شرائح ودي سيستم انفورماتيك. هواوي باش تبدأ في صناعة دي بوس تستخدم التكنولوجيا الجديدة هذه من هنا لعام 2031. الشركة تؤكد أن شرائحها باش تكون avec une densité de transistors تعاد les puces gravées en 1,4 nanomètres, وهذه تعاد تطويرات مهمة جدا وتقدم كبير بعد ما كان لجيان دو لا تيك يصنع في دي puces gravées en 7 nanomètres. رغم كل العقوبات الغربية اللي خلت الشركة الصينية ما تجمش توصل لآلات ليتوغرافية اكستريم اولتراڤيولي, فإنه هواوي عاود الترتيب أوراقها وبدأت تحضر في لي بروشين بوس كيرين واللي باش تحتوي على الاركتيكتور انوفانت تخليها تنافس أقوى شرائح في العالم وربما تفوز عليها. طموحات هواوي المستقبلية واللي ما نجحتش من قبل فيهم بسبب بايدن وترامب, وهو التمركز في أول الترتيب العالمي لصناعة الشرائح ونهاية التبعية للدول الغربية بصفة نهائية. ما هي أنواع الهواتف الذكية اللي استعملوها الأغنياء والمليارديرات والمشاهير في ميدان الهايتك في العالم؟ من آخر الصور اللي عملت بوز كبير على النت كانت الخاصة بيانسن هوانغ السي او اي كوفونداتور دو انفيديا والغني عن التعريف إيلون ماسك وقت تنقلهم للصين على متن الطائرة الرئاسية اير فورس 1, وتم وقت التركيز على هواتفهم الذكية اللي استعملوا فيهم واللي كانوا من النوع الغالي الثمن لكن بإمكان العديد من الناس أنهم يشريهم وبسهولة. بيانسن هوانغ يعشق ليفيستون كوير وماسك يحب لي ترونسونوز ارجونتي, ونتفكروا الكل الصورة اللي كان انشرها في 21 فيفري 2025 على حسابه سور اكس وعملت اكثر من 80 مليون فيو. لكن الثنائي ما همش يستعملوا في دي سمارت فون نورماسيف او مرصعين بالياقوت والجواهر, بل هوانغ مثلا يستعمل في ان سامسونج جالاكسي زد فولد 7 واللي سومه ما يفوتش 1400 يورو ويمثل دميات للسيد. اما ماسك فهو يستعمل في اخر اصدارات ابل وهو الايفون 17 برو ماكس واللي سعره هو زاد ما يعني شيء للمولتي ملياردير ب 1350 يورو فقط. كليشيه تم تصويره في مكتب الاجتماعات في طائره الرئاسية الأمريكية عمل دورة العالم, وأبرز تناقض كبير ما بين البعد الرخيص نسبيا للجهازين المستخدمين والثورة الساحقة للبطلين اللي ما يعرفوش نهاية فلوسهم فين. ها هذا كل معنا في ديجيتال ويفز الجمعة هذه. احنا ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس. مع لوفر جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: اريد طور عالمك.
4: Publicité.
7: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك أورانج.
9: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
10: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
9: عيدكم مبروك.
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز الخامسة مساء، ديوان اف ام عسلمة. حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطع معدنية يشهد ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار بنهاية الثلاثية الأول من السنة الجارية، مقابل 23.960 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ويعكس هذا الارتفاع زيادة كبيرة تقدر ب 5.718 مليار دينار في غضون عام واحد، أي بنسبة نمو ناهزت 23.86%. وتظهر المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي أن الكتلة النقدية المتداولة وصلت منحها التصاعدي مقارنة بالفترة السابقة. حجم صادرات التمور البيولوجية لموسم 25 و2026 يبلغ 6284 طنا بقيمة تقارب 64.9 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 16%، مقابل زيادة للعائدات بنسبة 32.7% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. ومع ذلك لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور بمختلف أنواعها نسبة 5.5% وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. الخطوط التونسية تعقد اليوم جلستها العامة العادية المخصصة للنظر في القائمات المالية لسنة 23 و2000، وذلك إفاء بتعهداتها السابقة وفي إطار مواصلة استكمال مسار المصادقة على تقارير سنوية واستعادة النسق العادي لانعقاد الجلسات العامة للشركة. ووفق بلاغ للشركة، فقد شكلت هذه الجلسة فرصة لاستعراض أبرز مؤشرات تحسن النشاط التجاري والتشغيلي خلال سنة 26 و2000، خاصة من حيث عدد المسافرين ورقم المعاملات وتعزيز الأسطول، إلى جانب تأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات. كما كانت الجلسة مناسبة لتجديد التزام الشركة باستكمال أعداد القائمات المالية لسنتي 24 و 2025 و 2000 خلال سنة 26 و 2000، بما سيمكن من استعادة النسق العادي لانعقاد الجلسات العامة للشركة. الشركة الجهوية لنقل القوافل تبرمج من 22 من مايو الماضي وإلى غاية يوم الاثنين القادم 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صلاح جعيدي. وجعيد يوضح أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة على حد تعبيره. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجتمع اليوم في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، مضيفا أنه على إيران الموافقة على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية أبدا، كما أكد ضرورة فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الشحن في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور. وكان ترامب قد أعلن رفع الحصار البحري على إيران، مضيفا أن السفن العالقة في المضيق بسبب ما وصفه بالحصار البحري المذهل وغير المسبوق يمكنها البدء بالعودة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.

0: بوبليسيتي.
1: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصبح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.ان.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وسبعة عشر دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. اليوم أول حصة بعد العيد الكبير، إن شاء الله يكون عيدكم مبروك، إن الكل إن شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسة الجميلة. نادية في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، ترافقكم من توا حتى للسبعة، من قدم ميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا
4: بك سامح، عيدك مبروك
3: سيد العميد.
4: يظهر لي احنا ثلاثة برك ما خذناش جاي مش مصدق اللي طرود فارغة
3: قوي.
4: فهمتني
3: هو الحقيقة حتى ناور سبون سيدي والدكتور
4: بوم الناس كل قعدنا كان احنا ثلاثة
5: احنا اللي بنيو فيها احنا اللي بنيو مزال السيف
3: والنادية وإيمان من فضلكم.
4: صحيح
3: احنا الخمسة
4: ندوش ندوش
3: قوي
4: صحيح يعطيهم الصحة زوز والله ما نقصروش
3: اي بالحق،
4: وبارك الله في كل من يخدم وقت العيد.
3: صحيح.
4: يعني عشتها انا العيد القليله اللي عديتها في داري قليله جدا العيد الدينيه، دونك نحس ونحس بالناس اللي هم في الواجب، دونك ربي معاهم. ان شاء الله عيد مبروك لكل من يستمع لاذاعه ديوان فام، لكل امه محمد، لكل المسلمين على وجه الارض، ان شاء الله فهمتني. خاصه عيد مبارك للكتيبة متاعنا اللي بالحق اكتشفت
3: اللي هما زيدا ما عملوش بون حاضرين معنا اليوم. الكتيبة
4: اللي يعملوا فيه كتيبة استثنائي، علاش؟ على خاطر نفس الاسماء معانا ولا نهار رخ ولا نهار فلتو. يعني راسي تيم بيرفورمانس مش ساهل راه، معناها بالحق شغفهم بديوان فهم وبناس الديوان راهو على جبيننا من فوق. ان شاء الله عيدكم مبروك كل واحد واحد، بارك الله فيك مدام احنا ما مال على المكالمه مطوله
3: حلومه سامحني انا
4: على الكلام اللي قالته، بارك الله فيك هي وسامس ديتي وفدوى يعني بناتنا كله يعني طوي. كلهم على خاطر بالنقعد فهمتي
3: فدوى ديلي سيميا سليتي سمسومه تحيه ليك حبوب
4: ولادنا حبوب بصالح
3: بن صالح وسام النجار
4: وسام
3: معز منو بستيفان ليتوال دو ماتان كلهم معناها ويام الجريدي صديقتي ان شاء الله تكون بخير سيده حكيمة سعيدة كيف كيف ألفة ليلى شمتوري هيثم الغزي الكل الكل
4: عايد عليهم كلمة عايدة لعائلتي لأني بالحق سيتون بيرفورم مش ساهل راهو باش يبقاو معاك العام 12 شهر وكل يوم تقرا أساميهم وكل يوم تقرا لي كومنتير تاعهم وتقرا تشجيعهم. إذا راهي معناها بالحق قبلة على جبين كل
3: تحية لهم
4: الكتيبة متاعنا واحد واحد يعطيكم ألف صحة وبيكم أنتم قاعدين تقوى وقاعدين نجاهدوا نبدأ فرحانين كي يجيوا نخدموا
3: هما سند تحية لكم أيمن نسلم عليك برشا خليل زيدا صديقنا تحية لك يا خليل معز منوبي تحية لك معز ناس الكل عاودوا اكتبونا الناس اللي ما شفتهم سعيدة مبروك سعيدة سلامت عليك إن شاء الله تكون بألف خير وإن شاء الله عيدك مبروك رمزي اليحيوي تحية لك يا رمزي إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير إن شاء الله نكون ما نسيت حتى جاد الياس جاد تحية ليك مهند فارس تحية ليكم الكل شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير الطلياني كابتن الكاباتن أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا
3: بالطلياني شحويل سافا لباس
5: لباس سيد العميد
3: الحمد لله
5: إيمان نادي عيدكم مبروك
3: ايوه
5: وقلت الكتيبة قال سيد العميد ونبوسهم في جبينهم واحد واحد واحد واحد وحدة وحدة
4: ما تنسيش فردا فردا
5: لا ما تنسيش
4: يقولوا فردا فردا ما يقولوش فردا
5: لا يعني كلهم يعني
3: باهي قليل
5: باهي هكا
3: نبوسوهم الكل نسلموا عليهم
5: نبوسوهم الكل فهمتي وسنين دائما وكا هو فهمتي لحال يدوم كيفاش يقولوا
3: فوالا رمضان البارح والعيد اليوم احنا بون
5: رمضان
3: البارح والعيد اليوم تحية لكم الكل كما قالكم العميد والكابتن نحبكم برشا شكرا لكم على المتابعة نبيل تحية لك هاجر هجورة تحية لك يا هاجر شكرا لكم كل أيمن إن شاء الله كل عام تحيب ألف خير يا أيمن شكرا لكل من يتابعنا توا باش نمشي وتوت سويت وسان ترانزيشن لي توب أكتو
2: توب أكتو.
3: تونس تحيي اليوم الدولي لحفظة السلام. وزارة التربية تحذر مترشحي البكالوريا من الغش، عقوبات توصل إلى الإقصاء والتتبعات الجزائية. باجة حملات نظافة مكثفة لرفع فضلات الأضاحي. توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. لأول مرة رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من 2026. في بنزرت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث العالية إلى 7 وفيات. في سجنان وفاة شيخ إثر خصومة بين جيران والاحتفاظ بأربع أشخاص. أما في سوسة القبض على 3 متورطين في جريمة قتل شاب بمرسى القنطاوي. ونختم بالقيروان اصطدام بين حافلة القوافل وشاحنة خفيفة.
2: توب أكتو.
3: كنت هذه توب أكتو شوي آخر في ضرب البارح باش نحكيه على وفاة شخصين من بين 9 حالات تسمم من عائلة واحدة. نحكيه زعما من العصبين من الدلاء من غيره باش ناخذوا معنا أكثر تفاصيل كيف اليوم عنا زعما صحيح فما شوية كويزات وكذلك مانيش ننسيو الأسواس اليوم في ناس الديوان. باش نبدأو خبرنا الأولاني باش نحكيه على سامحونا انا بون شويه خش نحكي على الباقي كما للاسف. وانا جايه اليوم نخمم وحدي قلت ماني هو نهار عيد احنا حاولنا لافاي نتاع العيد هكا كنا اكثر ما يمكن سمباتيك وليزاستوس وكوجينا وكذا نلقى رواحنا ملزوزين باش نحكيوا على حوادث الطرقات
4: كما كل عيد،
3: حوادث القتل وحوادث التسمم
4: كما كل عيد.
3: في نهار عيد خممت ما قلت من بعد يلزمنا نحكيوا فماشي ما يتعودش هذايا اللي صار به. بنزرت 7 وفيات في حادث مرور في العالية سيد العميد. عائلة كانت ماشية البنزرت في إطار أنها تسفي موسم الخطيب والعائلة وكذا. 7 وفيات فما يظلم الأم البو فايدة العائلة الكل بخاتيك مول اللي مشاو توفيوا في حادث مرور سيد العميد.
4: والله ظاهرة خطيرة قاعدة تصير في تونس. في النهاية خلينا نكلموا بمكشوف سامح خاطر راك مش نقعدوا نغلفوا ونسايسوا ما وصلوش صحيح باش الناس تفيق. توا في المناسبه هذه تاع العراس تعرف ايش يصير سامح؟ اولا تتقلب الكراهب الى حلبة سباق ما بين جماعه المشاركين في الكورتيج، هذه النقطه الاولى. وتزمير واكل خروج ودخول، ثم المشروبات الكحوليه بطريقة غريبة وعجيبة كأنه مع ربطنا توا
3: البلاصة سيد العميد وما نعرفش كنت تعرفها تقول اسمها على مستوى منطقة التلة.
4: نعرفها كان
3: بمعتمدية العالية.
4: بعد نعرفها كان هي. شوف سامح راهو مش معقول باش تصير تحاول في بقاعك مكاكا والله قالوا جت في الطريق الوطنية 8 والطريق بنزرت صعيب وخطير ولا جت نتفهموا. أما الطرقات الصغيرة هذه اللي المفروض يمشي فيها إنسان 50 كيلومتر في الساعة هي رايت الطريقة تورتيوز معناها بكلها دورات فهمت؟ هي. ايش يعملهم مع الاسف نقولها في العراس هذه الناس تفيق يهديكم الله وانا شفتها بالعين المجرد على اش قلت ما نحبش نحاذي محاذيه راي الناس ولا تشرب ولا يشربوا معناها بطريقه غريبه بنواعها شرب بنواعه كابتن الشرب هذاك وهذاك منا ومنا مشروبات كحوليه والاخرى ويخرجوا زعما تعبير على فرحه زمامر وسرعه والدوبيل وحكايات وفي الاخر تكمل بكارثه كما هكا. خلينا ماذا الكل انا بارح في بنزرت نكلم شنو هو الطريق مشيت في لوطوروت وجيت اقسم بالله يدوبل عليا سيارات اقل حاجه من غير مبالغ خاطر نمشي 110 اذا كان نمشي 110 تعدى كهرباء كان يوقف ايش معناه كاني انا متوقف معناه ينفخ عليك نفخ عليك تزعزعك
5: 200
4: يا رسول الله جيتكم من جناب الله شنو اعطيني انا نحب نسالهم العباد هذوما ايش ربحت بالله وطرود بنزرت 57 كيلومتر حسبتش بعض الثوادي ربحتهم قديش يعني
3: وعليش
4: راو يس فيه حشاك يقص عليها كلب ولا عجلة تتفلق يبان قاوش يمشي فلوس راو هذه المصيبة يا اخي لعب انا المقلقني هو كمية استهتار موجودة في البلاد استهتار مش شبهناش مش متاعنا ما عارفش منين جانا استهتار راو في كل المجالات راو
3: ولا
4: نحن كان الروح ولت كذبانة شنع اخي ناس توحوا في روحكم متهلكة للدرجة هذه.
3: نحكي على 7 وفيات وست حتى جرحى والجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.
4: وراه
3: بين الجرحى والوفيات الأم والبو والأخت والنسيب والعم والخال، وكانوا ماشيين
4: عرس ولا جنازة؟ 7 زنايز ولا
3: كابتن.
5: أنا نحب نعرف شو اللي يستعملوا وسيلة النقل، خاطر كي تقول 7 و6 هنا في مخي يمشي والله أعلم.
4: 4 سيارات في بعض ضربوا بعض.
3: هما 4 سيارات.
5: ولا
3: كورتيج. كورتيج
4: دخل
3: نفس العائلة.
5: كورتيج
4: ودخلوا بعض
5: كرامبولاج
4: بين سير
5: من تالي، هذا دخل في الاخر الاخر
4: وسرعة.
5: والولاني يشتغل في شكون دخل ميسي فري كرامبولاج يفوق معناها.
3: شوف هنا كابتن، احنا تلمو شفنا ليزاكسيدون، ساعات تلقى حد لطف يتيح له السكر يدوخ لك، فما حد يبدا عنده مرض، فما اللي يعمل اتاك، فما الكهرباء تزلق ينجم يقص عليك حلوف، يقص عليك حشيكم كلب، ما تعرفش عليها راهو، ما تعرفش كيفاش الكهرباء شنو باش تزلق.
4: تو الحرس يعمل كونستا،
3: فما تم فتح بحث للوقوف على ملابسات الحادث.
5: انا نجم نقول حشيك الله يرحمهم،
3: الله يرحمه،
5: الله يرحمه وينعمهم. وكهو معني قد ما تكلموا تقعدوا 200 و2000 و1000000 سنة وكل يوم تتكلموا على الحوادث وعلى الطرقات وعلى كذا وكذا، وهي هي وكل يوم تقعد تكلموا على التسمم وعلى
4: الكرتوش أو جاي الصيف كرتوش العريس
5: والفيميجين،
4: هتشوفوا كرتوش هتشوفوا
5: والفيميجين في الع... في الع... في العريس كيف كيف دونك والله يشوف الله يهديهم.
3: ومريم مريومة تحية ليها، فكرتنا قال زيد راهو ردوا بالكم من العجالي، حكينا عليهم المره تحكي عليهم الدكتور، قال راهو اكل عجالي الكونترا راهو اتهس من الماكله ومن كل شيء ياخذوا فيه كونترا.
4: عمره يحطه في عجله على خاطر 100,000، يقصف روحه على خاطر باش يربح 100,000 في عجله
5: بلاي السوق باقي تفكر يقول ورانا ماشيين على الهواء.
4: اي صحيح ولا صحيح
5: ولا
3: صحيح ان شاء الله،
5: ولا الله يرحمهم من روح
3: الله.
5: معناها كانوا في مش يفرحوا كذا معناها،
3: لا معناها زوز عائلات البارح،
5: زوز عائلات
3: هما والعائله اللي ماشيين لها، العائله لنسيب زوز عائلات البارح تاجعة كبيره برشا، والعروس توفى، هم الاولين اللي توفوا، هاي العروس والوالد والوالده، ان شاء الله ربي يرحم الجميع. 7 وفيات و6 جرحى. ردوا بالكم على ارواحكم، احنا نقول لكم هدايا باش فكركم كل مرة اللي السرعة قاتلة، ورد بالك تقول سنغيف كوزوتر، رد بالك لا تقول راه يصير كان على غيري. حتى حد ما يعرف ساعة الغفلة وساعة القضاء، ماذا بينا احنا على الأقل ناخذوا الحذر متاعنا، والباقي بقدر ربي وشاء ربي يحفظكم. ناس لكل فاصل ورجعين.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
0: نحبك فايق يا هديك، باش يخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
7: سوبر سيستا الجراية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: وزارة التربية تحذر مترشحي البكالوريا من الغش وتقول اللي العقوبات توصل إلى الإقصاء وكذلك التتبعات الجزائية. وزارة التربية دعت المترشحين للاجتياز امتحان البكالوريا إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات وحذرت من خطورة ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك داخل مراكز الاختبارات. الإدارة العامة للامتحانات كانت وضحت في وثيقة توضيحية اللي كل مترشح يضبط بصدد ارتكاب الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مركز الامتحان يتعرض إلى الإيقاف الفوري عن مواصلة اجتياز الاختبارات مع تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون. وقالت الوزارة أن العقوبات توصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لعدة سنوات. ما قالتش 5-3-2 ما حكيوش قديش بالضبط عدد السنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية والخضوع لتتبعات جزائية خاصة في حالات الغش المقترن بسوء السلوك أو استعمال وسائل إلكترونية متطورة. وقالت أنه الإجراءات هذه تندرج في إطار ضمان نزاهة الامتحانات الوطنية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. حاولت نقرأ النص التفسيري كما هو للأولياء اللي يسمعوا فينا واللي ممكن ما يتعديش قدامهم البلاغ هذا أو النص هذا من وزارة التربية. هيت نبدأ معك خليني. يلا
2: والله أنت قلت كل شيء.
1: أي
2: شو قلت في الأخر؟ الأولياء.
1: أي
2: ولا هذا البلاغ حق الأولياء مش للتلام ذا، نقولها بكل صراحة. كان على حرقة بيع الصيغة نتاعها باش يحرق ولدها، كان على هكا يشريوا له الأمور هذه المتطورة جدا. فهمتي ولا دونك عايشكم الأولياء زادة عاشوا على أولادكم، وكما نقولوا معناها راهو فما كيفاش نقولوا دي كونسيكونس تري غراف كيما الرفض كيما كذا. وكهوش نقول أولياء ردوا بالكم، الأولياء الأولياء ثم الأولياء وليس التلاميذ
1: حق. فلا واحنا نحب نقولوا الأولياء، ودوا كنا نحكي واحنا في الأوف سيد العميد على نفس الموضوع، راهو العلم لا يتصب بالقمع ولا بالتهديدات ولا بالحياة اللي تولي لك جحيم حياتك في الدار ولا بالليتيودات ولا بالفوسكة. هذوما الكل هم راهم ثنية إقصار ما يوصلوش للزيلوج وللنجاح. وما نعرفش علاش برشا أولياء تبع كل حد، كل ولي تبع نوع من الأنواع هذه. يا عميد
3: مش نكون قاسي برشا لأني مش نقولها توا حسب تجربتي المتواضعة.
1: أي.
3: كل واحد يغش أنا أشفق عليه. لماذا؟ لأن وقتي باش يغش في الامتحان سيخسر حياته. علاش؟ لأنه حياته كلها باش عاد غش، باش يغش في العمل نتاعو، لأنه هو معناها إنسان في مخه معناها مزيف ويحب الغش، حياته غش، مادام غش في الامتحان، باش يغش في الخدمة، وباش يغش في زواجه، وباش يغش في علاقاته، وباش يغش في كل شيء، وفي الآخر لكل جواد كبوة، بعد يجي على خلقته ويدقدق ولا تدقدق وما يقومش، ما ثمش واحد غش في الكورة أرضية وفي الآخر منع. دائما وابدا سافالو راترابي في فتره ما في حياته، خاطرش معناها غش معناها تا ديسبري معناها انسان في عوض حظ الروح، وهذه حاجه سهله مش صعيبه، يكون منظمه كما كان تحكي سماح توا. فعناها فقط راهو البكالوريا الامتحانات راهي مساله تنظيم لا مساله ضغط على الاولياء. شوف فين فاش يعملوا شيء يسخف القلب، الضغط يعملوا على صغارهم يا ولادي يهديكم الله. راهو اليابان يقضوا 4 سنوات من الاول ما يقريوش، يصنعوا في انسان، يصنعوا له في الوعي نتاعو، يفهموه اللي راهو باش يقرا باش يحصل مستقبله وباش يخدم بلاده، يخدموا الوطنيه والمواطنه 4 سنوات لا دوفوارات ولا هم يحزنون. علاش؟ باش من بعد اكل الانسان هذاك ياخو مسؤوليته وحده. احنا نخدم بالتواكل، تواكل الام والبو. توا ماما اش نقرا؟ ماما اعطيني اش نعمل؟ ماما هز لي تيوت؟ ماما يا ولادي راه والله يا نقول لكم بالمسبق راه هذوما مش جيب من ربي، يا نقول لكم انتوا يا ولادي راه صغير راهوش يعلموه، يعلموه اولا يعمل روحه يحب القرايه يستوعب، خاطر الصغير راهو باش تمشي تقري بالسيف وتقري تيوت صدقني مش صعب حتى شيء، ما ينجمش يستوعب. ليش؟ لانه مش حاجه يحبها. وليو دو فير هالضغط عليه وعديده ترى وشوف قدام المكتب يقراوا في التفاصيل تاع شنو يا ولادي يديكم الله، راه مش هذا راهو راهو صغير. الوالدين يسمعوا فيها اللي يحب ولاد ما ينجحوا يسمعوني مليح مليح، راهو يعلموا صغير. راهي الحكايه 80% تنظيم و20% معلومات، 80% يبدا مخه مرتب يعرف كيفاش يحضر، يحبك الماده هذيك يولي له رونق ويولي شيخ بالقرايه. به هاو باش نعملوا تجربة بس ناس سامح من تو الاولياء كل اسمعوا اكلوا ليدات للوريال بيجيو الولف في الباك تو يعاودوا الكلام يقول فينا تو هاك جماعة اللي يجيو الولف في تونس الاول في السيونس الاول في المات اسمعوهم ما بيجيبوهم من ليزونتين ويسمعوهم في الاذاعات يتكلموا تو يعاودوا الكلام يقول فينا تو راي 80% تنظيم وراي 20% قرايه وراي الحكايه كلها معناها بالحق قدرة على استيعاب على فهم الساعة شنو حكاية القراية وش تحب وتحب توصلني هالقراية ذي شنو ما هي منها شنو مغزى منها وكيفاش الإنسان يكون له شخصيته يقعد متواكل هذا هو بالضبط يسمعوني يا ولدي راهو اللي تعملوا فيه مع زاركم راهو غلط راني نشوف شيء يسخف راهو
1: جوستومون ورانا ماناش قاعدين نقولوا ما تقراوش اتود راهو الصغير اللي ناقص
3: جو ني جامي دي
1: سا كيف يقرا اتود العميد قلك مش لازم يولي كالفير
3: ستة.
1: مش لازم ليتود يولي فيس راهو
3: ليس فيه ستة في النهار
1: وين قاريه الحصة بمية دينار وين قريته عند سفلين وسفلتين اي في برشة مراحل في الحياة ليتود راهو مهم سورتو في البيريود دو ريفيزيون وكل شيء اما راهو كي يبدأ الوقت المناسب فوالا انا تفرجت في فما اون ايميسيون في فرنسا اسمها كاليبوك قدم فيها منشطة فرنسوية اسمها ليا سلامي تتسمى هذه ايميسيون دو سوسيتي يقول قايل تولك شو جو تفاد ليك وكل كل مرة هكا يجيبوا عبيد دو كاليتي جيبين امرأة فرنسوية تحكي معني قيمين الدنيا نحكي على نهار السبت لحداش متاع الليلة سامدي سوار لحداش متاع الليل ايميسيون دو سوسيتي ناس تتفرج فيها باش تتفرهد هما جيبوا اون اتود والدنيا قايمة قاعدة عندهم قالوا كيفاش ليتود هذية الأخرانية تقول اللي أخيب تلميذ ياباني في الرياضيات مستواه خير من أحسن تلميذ فرنسي في الرياضيات في الماتيماتيك قيمين عليها une émission de société لحداش متعلي ليلة سبت خاطر هما فاهمين اللي راو هذيك اللي لازم يتحكي عليه راو المشكلة غادي يقول لك معناها البيداغوج اللي جابوها المرأة اللي تتكلم قالت نورمالمون احنا اليوم الفرنسيس كل ما نرقدوش يقول لك فرنسا كيفاش احنا احسن تلميذ عندنا هو المستوى نتاعو اقل برشا من اخيب تلميذ ياباني احنا الصحوه نتاعنا وقتاش باش تبدا وقتاش نقولوا هاو المستوى اللي لازم نخلطوا له زعما احنا اليوم وين في العالم هذا زعما التلميذ التونسي المكتسبات مش الموينات مش النوت مكتسباته ومؤهلاته العلمية والثقافية والشخصية قديش بغابو غزوتر غدوة احنا القدام شو باش نعمل ان شاء الله بالنجاح للناس الكل باركونتر فما نقطة هنا فيها برشا جدال وبرشا هنا حتى في الناس وصحابي يقولي سماح برشا 5 سنين على التلميذ 18 سنة وغلط وقت اللي فسكي في الباك يتحرم 5 سنوات من أنه يعدي البكالوريا مع أو ضد أنتم تشوفوه 5 سنين أي برش عليه نجم مثلا كانوا عامين ولا 3 يقول قايل هو غلط حبي فسكي 5 سنين هذوما تنجم أنت تخليه ينسى القراية من أصله شكون هل بيش يرجع يعاود يعدي بكالوريا بعد 5 سنين وفما رأي آخر يقول لك خليه بيش يكون عبرة الغيره وش ما يصيرش غش في البكالوريا مع أم ضد سيد عميد 5 سنين برشا شوية ونحكي وراء ونسمع طفل عمره 18 سنة ولا طفل
3: وديننا راهو اللي غشوا وخرجهم من الملة من غشنا فليس منا راهو مش مسلم راهو مش أنا اللي قلته كلام ذي سيد الخلق اللي قالوا من غشنا فليس منا مش 5 سنين تخرجوا من الملة محمد جملة واحدة عليش على خاطر المسلم الحقيقي اللي هو عنده ثوابت وعنده قيم ومعناها والدين نتاعنا جابنا باش نكونوا ناس معناها مستويين ومستقيمين في حياتنا ونجي نغش اخوي مش انا اللي قلت انا ما نعرفش من
1: إيه بالنسبه لي 5 سنين
3: لا شوي شوي شوي اسمع
1: تفضل استاذ تفضل
3: ما الدواء الفم الابخر كان السواك الحار
1: فلا
3: راهو تحب واش تمارس
1: يعني يظهر لي برشا
3: انا نقول لك حاجه أي. اذا تحب تصلح مجتمع اضرب دو تروا كا يتصلح تقعد انت تعمل فيه هكا اون كاريز دون سونس دي فوال بشوي بشوي والله لا يتصلح لا. شيء تعال مست 50 راح نحاول نصلحه يا ولادي لازم تفهم الفئه نتاعنا راوي زمن لا مش انا عبد الرحمن بن خلدون فمش شكون اكبر عالم علامه في علم الاجتماع شكون يتكلم كيف هو ويحل كيف هو قال لا يستقيم حال العربي الا بشيء من الشده معناها راهو الشدة مطلوبة
1: هل 5 سنين شدة ولا شيء من الشدة
3: شيء من الشدة أنا أقولها
1: شيء
3: أكثر.
1: من الشدة
3: شيء أكثر
1: أنت تحب
3: مادامك أنت قلت له ما تغش وغش
1: واضح كابتن 5 سنين حرمان من اجتياز البكالوريا في حالة الغش؟
2: شدة برشا
1: برشا بالنسبة
2: سي عبد الرحمن بن خلدون راهي برشا
1: راهي شدة برشا
2: ولا بالحق شو تو داكوردو ونحبوا نعملوا كي معناها ما فماش المدينة الفاضلة يكذب عليك يعني واحنا لشكون باش نعملوا عبره انا كل يوم نتكلموا احنا والوسائل الاعلام على الغش والدنيا وكذا

0: مش باهي واحتيال وما فماش.
1: اما 5 سنين برشا.
0: لا برشا برشا. لا الحق برشا برشا.
1: أيه. انا يظهر لي.
2: اما كنت راك قلت مفيد انت قبيله.
0: شو
2: قلت المفيد.
0: شو مفيد؟
2: تو سيد اللي غش هذايا.
0: ايه.
2: انت راك قبيله قلت اجمل جمله.
0: اش قلت على الاولياء؟
2: اخزر الاولياء. اعطيك الصحة.
0: قلت الاولياء.
2: بالله حتى خلي الناس تسمع.
1: خلينا نسلم على الاستاذ.
2: تفضل.
1: استاذ المحامي نجيت ابراهيم عيدك مبروك. مرحبا يا استاذ.
3: عيدكم مبروك.
1: شو
3: عيدك مبروك مدام سماح.
1: سافا لاباس.
3: الكل.
1: فضلك استاذ مرحبا. رجعتك في الغش. فما علوش وعصبين وسنين.
3: فما علوش وعصبين والحمد لله.
1: صحة صحة. خرجت لنا في الليزاستيوس استاذ. كمل
2: يا سيدي. غش في الباك. انا متاكد هو نفس السيد هذا اللي انا باش احكي لكم عليه وقت اللواء صغير ونعلم فيك باش يشد الصف وقتها في دحدح. وليدات صغيرين شادين الصف. جاء انسان طول بعرض ويدز ولده على لاج دو 7 ans 8 ans يعمل لك ازلق ازلق ازلق. يعلم فيه كيفاش بيزلق في الصف. شديته عاد وانا مع عزوز شاد السارق. قلت له والله اللي ما تندم عليها اللقطه هذه. تعلم فيه ولدك في عود تعلم المواطنه ويكون محترم وكيلويدات هذوما كل شادين صف. تعلم فيه باش يزلق ويفك بلاصه غيره. قلت له تو نذكر انا متاكد هذا راهو باش يغش في الباك. ولده هذا مش باع لي يغش في الباك.
1: ناكل لك العلم من الصغر.
2: ناكل لك من الصغر الحكايه.
1: أستاذة نجيت برامي شاحبلك سي أستاذ.
3: الحمد لله.
1: مرحبا بك
3: مدام سماح. عيدك مبروك. نورتنا. مبروك وبارك الله فيكم.
1: مرحبا بك أستاذتنا. أستاذة شنو حوالك مع الغش؟ سنتي كأستاذة جامعية وأستاذة جامعية تقري في القانون.
3: صحيح.
1: عندنا الغش
3: موجود
1: عند ليزيتيديون أون دوا.
3: موجود.
1: موجودة.
3: موجود.
1: أي.
3: موجود. فما حالات الغش الحقيقة مش بكثرة.
1: أي.
3: معناتها حالات نقوله قليلة بل نادرة بل موجود. موجود
1: موجود
3: موجود الغش في الامتحان بمعنى أنه الطالب ينجم يكتب حاجات على الطاولة هذا يتجاوزناهم خاطر اليوم ما عادش حتى طالب يعرف روحه وين باش يقعد كان اللحظة اللي باش يدخل فيها
1: مبي.
3: توزيع معناها قاعات الامتحانات
1: سينو شو أنواع الغش الأخرى في الجامعة
3: أنواع الكيت. الغش الأخرى الكيت زادة كيف كيف قضينا عليهم الكيت ما عادش موجود كانت عنا تاريخيا حالات الكيت موجودة برشا
1: كيفاش قضيتوا عليهم
3: والله فما وسائل لوجستية اللي مكنت الإدارة باش تتصدى لهذه التقنية متاع الغش ما عادش عنا كانت عنا في العشرية الأخيرة وحالات الغش كانت بكثرة عن طريق الكيد اليوم حالات الغش هي التقليدية أنه يجبد ورقة يغفل الأستاذ اللي
1: يتصرف.
3: هو قاعد يقوم بعملية الحراسة في قاعة الدرس ويتصرف باش يجبد ورقة تتعلق بالدرس هذه هي اليوم شنية حالة
1: هذه الغش بالنسبة للتلامذة ولا ليزيتيديون فما أساتذة يسامحوا يسخفوا يحسب بروحه ما شافش يحسبها يقول ممكن مستقبله الكل ينجم يتمس بكلمة مني أنا توا
3: هذا معناتها سؤال مطروح يتوجه إلى وجدان الأستاذ ولكن الأستاذ في قاعة الامتحان أعتقد أنا شخصيا معناها أنه لا يتحرك بالوجدان بل عليه أن يطبق معناتها القانون ونحن في كل قاعات الدرس معناتها هنالك ورقات الالتزام كيفية سير الدروس وماذا يجب اتخاذه كإجراءات في صورة حالة الغش وهي ضبط هذا الطالب الذي هو بصدد الغش وتحرير تقرير في الغرض يرفع إلى لجنة التأديب في الكليات
1: السؤال اللي كنت سألته لل كابتن والعميد 5 سنين حرمان من اجتياز البكالوريا في حالة الغش بالنسبة لي كأستاذة كأستاذة وزاد شوية كأمة كذلك وكام مرأة تونسية يعني هاليوم وكامرأة قانون تشوف انه هذي برشة شوية نارش
3: أنا كما تعرفني مدام سماح في الأصل نشد العصام الوسط أنا من أنصار تطبيق القانون ومع المرور هذا بصفة مبدئية بقي أنه في هذا في هذه الحالة وكجواب على هذا السؤال ربما نفاش نقول لك أنا مع الخمسة سنين ونقول لك علاش
1: مع الخمسة سنين
3: أنا مع الخمسة سنين ونقول لك علاش باش توجع عائلة باش توجع اثنين باش توجعوا ثلاثة في الدورة هذه، لكن إذا غزرت للحل هذا من حيث نتائجه قريبة المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى، أنا نأكد لك اللي في الدورة القادمة واللي بعدها ما عاد حتى حد باش يغش، لأنه يعلم مسبقا أنه محروم من تعديل الامتحان على امتداد 5 سنوات. فتتوجع اليوم عائلة 2 3، ولكن كان خسرنا لها من حيث

0: ناجعة، الحلول المعتمدة راهو باش يكون هو الحل الناجع، خاطر كان قد ما توجع اليوم قد ما غدوة ما عاد حتى حد يتوجع وتكون الامتحانات تصير في نسق عادي. الحلول اللي هي نص نص راهي ما تكونش ناجعة برشا في مثل هذه الحالات. ونكون أنا نقول لك اللي أنا من أنصال 5 سنين، علاش؟ على خاطر مش شدة مش قسوة أما نجاعة ونتيجة. ونقول زيادة في العالم من حولنا الدول المتقدمة اللي وصلت وحققت نتائج باهرة راهي ضربت باليد اللي توجع
1: ضربت
2: أكثر منها برشا على فكرة.
1: هو راهو نصور إن كل تلميذ متاع بكالوريا يبدأ يبيت يحلم بيهم كالخمس سنين يعني يدخل مرعوب فريمون على خاطر يقول لك لانجو إي غران
0: ولن تسوي له نفسه. هذا في تقديري أنا معناتها التجربة.
1: أي مي دو بلوز أون بلوز ماشي خافوا راه ولادنا برشا تقول لهم خمسة باهي. وإحنا نحكيو على التلامذة باش نمشيو لموضوع آخر نيديا، نمشيو لسوسة. القبض على 3 متورطين في جريمة قتل شاب بمرسى القنطاوي. كنقولوا شاب هو طفل أنا بالنسبة لي خاطر عمره 14 سنة الوليدة مازال ما عملتش 15 سنة. الوحدات الأمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة بالتنسيق مع الشرطة العدلية بسوسة المدينة ومصلحة النجدة تمكنوا إلى جانب فريق مختص من إدارة الشرطة العدلية لمقاومة الإجرام بالجورجينيا. 3 فرق مختصة كانوا موجودين على عين المكان تمكنوا من إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة قتل جدة لتلعيد. الجريمة هذية جريمة القتل بجهة مرسى القنطاوي في سوسة، مشى ضحيتها الشاب يبلغ من عمر 15 سنة. تفيد المعطيات المتوفرة بأن الضحية تعرض إلى تعانيت بواسطة آلة حادة اللي هي السكين مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته قبل ما تتمكن الوحدات الأمنية لاحقا من حجز أداة الجريمة. حسب مصادر أمنية لمراسل ديوان فام فإن خلاف صار بين الضحية هذية والمشتبه بهم لا تزال مجهولة قبل أن يتطور إلى شجار انتهى بارتكاب جريمة قتل. حسب تصريحات الناس جيرانه وعائلته ولاد خواله كذا، التصريحات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات متطابقة من ناس اللي تعرف الضحية، يقول لك سيدة ذي أبوه عنده قهوة مازال كيصلى ما عندوش حتى جمعة ملي صلى يعاون بوه في الليل. القهوة هذية فيها ناس يقعدوا ولاد بنات كذا، فما شكون موجودين كانوا يقولوا في كلام بذيء أستاذ، فهو قالهم نقصوا من الكلام الزايد. جملة نقصوا من الكلام الزايد ولا طيح شوية الولاد ولا هذي نسموها كل يوم صباح عشية ليل في شوارعنا، تسمعها ساعات في كار في قهوة حتى في شارع، وساعات روان كي تبدأ ولاد بلاد ساعات كي تخزر خزرة كي راجل يخزر خزرة ولا كذي يحشم اللي قاعد يقول في الكلام المنافي للأخلاق ويسكت وحده. أبغمو الحكاية تطورت بين الشاب هذية الوليد هذية والثلاثة ضربوه حتى قتلوه. هذا ليلة العيد، وهذاك عشان قبل ما نبدا اليوم قلت لكم سامحوني اما اليوم قعدنا نفرز من الصباح هنا ونورز ما لقيناش حاجات تسر، معناها لقينا كما قلنا في الاول حوادث مرور حوادث قتل وحوادث تسمم. استاذه
0: والله شو باش نقول لك، معناتها منجمو كان نعبروا على اسف كبير كبير كبير جدا المجتمع ونوصل الله يرحمه وينعمه. 14 سنة معناتها ما نقولوش في ريعان شباب وفي نعومة أثار ومزيل، معناها الله يرحمه وينعمه. للأسف شديد ولينا نقوم ونصبح على مثل هذه الحالات للأسف الشديد. بالطبيعة لهنا الحالة
1: أستاذ المحاكم متاعنا اليوم وليتوا تشوفوا برشا منهم القضايا هذه، هو مشادة كلامية توفى بقتل، مشادة براكاج يوفى بقتل، هالعرك الصغير هذية اللي من بعد يوفى بروح بوفاة
0: للأسف ينعم مدام سماح
1: قاعدة تزيد
0: برشا برشا برشا. معناتها حالة القتل ما عنديش إحصائيات ما نجم نأكدهولك أنها في ارتفاع الوتيرة متاحة التساؤل علاش كيفاش أسباب اجتماعية أسباب اقتصادية أسباب نفسانية
1: أسباب مخدراتية
0: أي أنت قلتها زيادة أنا حطيتها معناتها اجتماعية ونفسية ومخدراتية ولكن للأسف الشديد الشجار اللي كان قبل معناتها يتفض بالحسنة ويدخلوا الكبار عركة وتتفض توا أصبحت معناتها تؤدي إلى جريمة سواء حينية سواء كما قلت أنت قبل بليلة مشادة وتلاسن ومن غدوة خطط ودبر وعقد العزم على أن يرتكب جريمة القتل معناها ولات حاجة بسيطة بسيطة بسيطة تقولش عليها بعيد الشر باش نكبر فمي صفعة متاع قبلك اللي حاشاك عطاه كف ولا حاجة توا ولا ما يعطيهوش كف يعطيه معناتها آلة حادة تنهي حياته باش نجاوب على سؤالك نعم الظاهرة هي ظاهرة اليوم ولات متنامية برشا ولا يمكن أن نبقى معناها مكتوفي الأيدي يجب التصدي وأنا كنت ديما نقول كل مرة نتكلم في الراديو نقول راهي المقاربة شاملة راهو لهنا مش القانون وحده اللي باش يمكن باش ينقص من حالات الإجرام هذه راهو بصفة خاصة يلزمنا نتلهاو بالأبعاد الاقتصادية يلزمنا نتلهاو بواقع المدارس واقع المحاضن واقع المعاهد راهو واقع هو اللي ربما أصبح محضنة تتربى فيها معناها أصبح وكر للجريمة ولا للاستعداد للجريمة للأسف الشديد معناها ولينا نشوفه كما قلت أنت مدام سماح هذه الظواهر منها تعاطي المخدرات اللي لا حول ولا قوة إلا بالله تخلي الشاب وتخلي الطفل يخرج على مداركه ويصبح غير قادر على التمييز ويصبح في حالة تأهب قصوى لارتكاب الجريمة من حوله شيء مؤسف فلذا لو كان مش نمشي ونوصل ونقول شنو الحلول لازم تفكير معناها هذايا وطني شامل اليوم تتحط جرائم القتل وواقع المؤسسات التربوية هذه أنا ديما نقول واقع المؤسسات التربوية أكثر واقع اللي يلزمنا نعاود ونفكروا فيه
1: فما مؤشر نمبيو هذي اللي هو قاعدة بيانات عالمية لقياس الجريمة يقول تحتل تونس مراتب متوسطة عربيا وعالميا في مؤشرات الجريمة العامة لكن المؤشر هذي يقول وجب التنبيه الشديد فيما يخص المنظمة التونسية لتضاعف معدلات العنف في بعض الفترات في الخمس سنوات الأخيرة وتضاعف معدلات جرائم القتل خمس مرات خلال العشر السنوات الأخيرة هذه مؤشرات عالمية يقول لك جرائم القتل في تونس تضاعفت خمس مرات وما يحسبوها حسب 100,000 سكن يقول لك قديش فما من جريمة على 100,000 سكن بالنسبة ليهم عام 2004 على سبيل المثال كان معدل جرائم القتل العمد في تونس تقريبا زوز جرائم لكل 100,000 ساكن ثم وصل هذية لستة جرائم فعشرة جرائم لكل 100,000 ساكن اللي هو راهو عدد كبير برشا
0: مفزع.
1: يعتبر عدد مفزع.
0: مفزع
1: سيد العميد
2: وبش تضاعف 10 مرات وعشرين مرة أو مبشرك من تو ليش؟ لانه وقت لا وقت هو الحكايه بسيطه تعمل ان كونستا تشوف انت الحاله اللي قاعد توصف فيها وتمشي للاسباب الاستاذه توا ذكرت واحد من الاسباب انا نعتبر الاسباب السبب الاول اللي اخطر منه هو انخرام العائله التونسيه ونقول على مسؤوليتي صغير 14 سنه كما ذاك كان يروح للدار ساعتين تاع الليل ياكل تريحه توا امه قمت سخنوا العشاء راو امور هذا قاعد يصير كأن الأولياء سيبوا لأولادهم باش يربيهم الشارع ويربيهم التيك توك ويربيهم التلفزة وولاد مترشكونهم فهمت المسلسلات من نوع خاص ويكفي باش تعدى في حومة تفهم حتى في ساعة متأخرة من الليل تفهم ايش قاعد يصير في العائلة التونسية هذه النقطة الأولى دونك العائلة ونتحمل مسؤوليتي في كل كلمة نقولها البونو معش قايمين بوجبهم الحقيقة لا تقولوا لي خدموا خدمة ولا لا لا لا لا لا الموضوع له خدمة لا حد شيء الأمور فما قوانين حبينا ننقلوا على دول بعينها اللي احنا لا ثقافتنا ولا تاريخنا ولا ديننا مش أقولهمش تونس مش السويد مش نورفيج ولادي ما هيش راكم غلطين القوانين هذه المسقطة ما تجيب كان كوارث رأي القوانين يزم تنبع من حقيقتك يزم يحطوا يقعدوا المحامي والقوضاء وعلماء الاجتماع باش يحطوا والنواب باش يحطوا قوانين صحيحه مش مسقطه نجيبوها التجربه الدنماركيه باو تاع عاد الامام عمل عليها حاله التجربه الدنماركيه على خاطر مش متاعنا دونك اش تخلف لك انه البو ما عادش نجم يربي ولده ويخاف مش يشكي بيه المركز وعملنا
3: منظومة جديدة في بيننا باش أكل الأم تتضرب والولايد تضرب نمنعهم. يا أخي توا قامت القيامة وقالوا ما عاش فاهمين شعملوا. وأنا بدي مشيت زملائي نكلم فيهم ما عاش فاهمين شنو يا ودي يا ديك الله أخي. معناها صغير عنده حق مش كيبوه بوه يبشر بيها مالش مهمته البوه ما عاش يكش عليها. لا سامحوني هنا نولي أنا دخلنا في ثنية يعني مالها كربي. دونك النقطة الأولى. النقطة الثانية يا اخي كابتن الاستاذ قراونا الهيبه نتاع نتاع الهيبه الاستاذ تعتوى والقيم تعتوى برت عداو قدام مش المعاهد تعداو قدام الاعداديات وشوفوا المسلسلات قاعده تمثل للبرة القايمين المدرسه اللي قدامي انا ناقصه يمكن يجي 20 قيم كيفاش تحب يخدموا والاستاذ ما عادش عنده هيبه. قداش المره جبدنا استاذك لاتريح قداش مره استاذ نمر عليه مات. دونك انخرام القيم الاساسيه المدرسه ترجع كما كانت وترجع أحبها من أحبه كره من كره ويرجع هلا. المدير مدير والقيم العام قيم عام واللي ما عجبوش خارج ولاده برا يمشي يشوف من يقريهم. أما المدرسة الوطنية المدرسة دع تونس إذا ما ترجع وترجع بالقوانين بالقوة بالسياسة بتحبوا أنتم ترجع. طيب هيبة الأستاذ سمح مزيد نقطة واحدة أخيرة قلنا أذكرنا اثنين تو مازالت الثالثة واللي هي اعتبرها أنا الله لا تسامح النحى الرافل الله لا تسامحه اللي نحاه على خاطر أنا كان يجيوني بالمئة وثمانين في كل كلاس كنت سرية صغيرة مشني كبير مشني عندي وقتها فاول نزلت صغير والخدمة اللي نخدموها يجيو دالانكون راو جاني ناصر جرلو درشكون ودرشكون أسامي مشقبة يجي باندي يخرج عبد لأنه يلقى روحه في وضع معناه محكوم فيه يتعلم يعني نظافة يقوم بكري يتعلم يعمل حاجة تصلح في حياته يشوف تولي عنده كل
1: اللحمة يتعلم صنعة
3: ويتعلم كل شيء اللحمة وصحابه يلقى حاجة قوى منه يلقى أوتوريتي سلطة أقوى منه سلطة الجيش داخل الثكنة أقوى منه
1: واضح
3: سيدة دونك خويا رجعونا الرافل يرحم والديكم.
1: قراءات علماء الاجتماع والتقارير الأمنية والقضائية التونسية شو تقول واحد انتشار المؤثرات العقلية والمخدرات راهو سبب من أسباب انتشار الجريمة غياب الوعي اللي ينجر على الأقراص المخدرات هذه راهو السبب الأول في الجريمة. الضغوطات الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي الوضع الاقتصادي الصعيب ما يتسببش في الجريمة ولكنه يخلق بيئة مشحونة ترفع نسبة أو منسوب التوتر تأكل القدرة الشرائية النزاعات المادية راهو دو بلوس ان بلوس اليوم ورثة راهو يرثوا مليون في البنك متاع أبوهم مليون راهو يقطع عليه بعضهم راهو تلقى خو وزوز اخوات بنات يتنازعوا على 200 دينار تاخو فيهم امهم صحيح. اللي هي تاخو في الغوتريت نتاع راجلها والدنيا تاكل عليه بعضها وينجموا معناها يصير ما يصير على خاطر الخلافات هذه النزاعات الماديه البسيطه تفكك الروابط الاسريه ضعف اليات الحوار كما حكى السيد العميد يقول لك اليوم اولا غياب التواصل ما فهميش تواصل التواصل اليوم راه مع التليفون مع التلفزة مع الأصحاب مع الأحباب مع النينتندو ولا اللعب هذوك والألعاب الإلكترونية ما فهميش تواصل مع البو والأم والخو والأخت. اثنين تطبيع العنف الأسري يقول لك اليوم العنف الأسري المسكوت عنه يخرج لنا الناس يعملوا عنف البرة. التحولات النفسية وثقافة الفظاعة معناها ثقافة الفظاعة معناها الاندفاعية وضعف السيطرة على الغضب اللي هو يجي من الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي والإدمان على وسائل التواصل الرقمي. اثنين زيادة من المسلسلات من الخطاب متاع الكراهية الخطاب اللي هو في الإعلام في الدراما في المسلسلات في التلفز في السينما اللي هو يعزز منسوب التوتر ويخلي نسبة قدرة الشخص على تحدي موجات الغضب اللي تنتابه 0%. ما تكحلوا قحرة نجم انت تخزر هكا على جنب يخلط عليك يحب يضربك في الشارع خاطر هو ما ينجمش يتحكم في الغضب نتاعو. اخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: ببليسيتي.
6: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعضاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
7: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
4: ولا في
8: ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
9: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الخامسة لسنة 26 و2000 على عملية استثمار لمشاريع بولاية المهدية والمنستير ونبل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. واللجنة تصادق أيضا على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية تتجاوز 405 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري يصف الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس بالمستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، فيما تم الإبقاء على أربعة آخرين تحت الرعاية الطبية، مشيرا إلى وفاة شخصين في الحادث. وخلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المصدر ذاته يؤكد أن الوجبة التي تناولتها العائلة لا تحتوي لا على دلاع ولا أي غلال أخرى، موضحا أنه تم رفع عينات لتحليل، كما شدد على أنه لا يمكن الإفصاح عن الأسباب الرئيسية للوفاة إلا بعد صدور نتائج التحاليل.
10: بقيت المصابين بحالتهم في الوقت الحاضر المستقرة، ثلاثة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، والأربع حالات الأخرى نزلوا تحت المراقبة حاليا وهم يتمتعون للشفاء إن شاء الله ربي يشفى. الحادثة تتمثل دونك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة الثالثة بعد الزوال. تم إعلاننا بتوافد تسعة مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكنيس قسم الاستعجالي، يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة، فشلة، وجاعة في البطن، حالات إغماء خفيفة في اللول، ضيقة التنفس. حالات هذه تطورت بسرعة إلى حالات إغماء وضيق تنفس. تم كثير الحالتين نتاع الوفاة الله يرحمهم بعد التوقف، وكانت في إطار لمة عائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تناولوا فيها وجبة الغداء. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا من كسكسي بالعصبان مع لحم الضأن، سلطة خضراء ومشروبات غازية، لأنه في انتظار مع التقارير التدريب الشرعي وتكمل التحاليل. الغلة بالجامعة تم حتى غلة بترفع معرفة عينات معناتها من الأكلات معناتها اللي كنا نحكوا عليها طرف هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية من المخافر معناتها المختصة. كيف تم إرسال تحاليل مخبرية للمخابر المختصة إن شاء الله وين نتحصل على نتيجة معناتها.
9: ويذكر أن معتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد سجلت مساء أمس حالتي وفاة نتيجة تسمم غذائي تعرض له تسعة أشخاص من عائلة واحدة. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد سيسي يؤكد أنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 جوان القادم. والمصدر ذاته يضيف أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي على أن تكون مدينة دقاش موقعا للمحطة وتستفيد منها كامل معتمدية دقاش ومعتمدية حامة جريد ومنطقة شبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجتمع اليوم في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، مضيفا أنه على إيران الموافقة على عدم امتلاك سلاح نووي أو أي قنبلة نووية أبدا، كما أكد ضرورة فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الشحن في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور. ومن جهته، رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مضيفا أن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون مستعدا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي له. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش سبور مساء النور نسكول مرحبا بكم في الفلاش سبور بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة في تربص تبرقة لتواصل إلى غاية يوم الأحد موعد التحول إلى فيينا وين يواجه المنتخب التونسي وديا منتخب النمسا نهار غرة جوان بداية من 8 غير موعد تعليل بعدها المنتخب التونسي باش يلعب ضد بلجيكا في بروكسل نهار 6 جوان ثاني مباريات الودية أعداد للمونديال ماتشات منقولين على منصة ديوان سبور. كتاب العام لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة بتاريخ اليوم وتبعا لذلك فأنه الهيئة المنتخبة رسميا تغادر الفريق وتبع لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 جوان 2026 مع فتح باب الترشحات وفق القوانين المنظمة للجمعية. الكتابة العامة أكدت الهيئة المتخلية ستواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية. الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي أصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم بالترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق في نهائي كأس تونس لكرة القدم. بالنسبة للمباراة نذكر نهار الأحد الأربعاء نتاع العشية بملعب حماد العقربي بيرادس باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. يمشيو النهائي بطولة الرابطة الثانية بملعب انجنات بالمنستير بين تقدم ساقط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة اللي صعدوا رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المباراة في الثواني الأخيرة وسكور 3-2 تألق كبير اليوم لزياد العلوي نجم فريق تقدم الرياضي بساقط الدير اللي سجل 3 أهداف كاملة في المباراة. تقدم كان تقدم في سكور 1-0 ثم فريق الأمل رجع في مناسبتين وأصبح متقدم في السكور والآن نهاية المباراة رسميا نجم نقولوا ألف مبروك للبيسس تقدم ساقط الدير بلقب الرابطة المحترفة الثانية وذكر سكور فينال 3-2 تريبلي لزياد العلوي. على مباراة أو القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026. القرعة خلت منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. الجروب 2 فيها إيطاليا البلد المستضيف الجزائر كوسوفو ألبانيا. تقام منافسات مسابقة كرة القدم بين 24 أوت وغرة سبتمبر على ملعب جوفاني باولو الثاني في فرانك فيلا فونتانا في إيطاليا. ختام مباراة إياب براج الليغ آن الفرنسية من أجل الصعود أو البقاء بالنسبة لسانتيتيان الساعي للصعود ونيس من أجل ضمان البقاء. مباراة 8 غير بعم تعليل نذكر ماش لالي في سانتيتيان انتهى 0-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان افهم .net. كان معكم قدور خليكم على سي ديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7-9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان افهم. تسمعوا نايت كلوب.
3: كل لما الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوالي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
0: ديوان أفام
3: ديوان أفام
0: صوتكم.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الستة وسبعتاش دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. نسلموا برشا على بنتنا طماش قلو ضيفتنا الأخصائية أخصائية التغذية بتاعنا نسرين الشوك. نسرين أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة.
4: مرحبا سبا نسرين. الحمد لله.
3: شحوي لك نسرين.
4: سبا
3: عملت شوية عصبين شوية. شو عملت في العيد؟
4: فرشت فيهم. حطيت الطاولة. لميت شوية الطاولة.
3: أي شيء
4: نزلتنا عادك اللي هكا فرحين بيا توا
3: عروسه جديده
4: فرحين بيا
3: نتقابلوا العام الجاي. شوف كيفاش الاستاذه نجيت برامي تخزر.
4: والله انا اقترحت اقترحت انا راني اقترحت اني نعاون. قالوا لي اقعد ارتاح على روحك هكا ولا
3: عامل اقترح. استغل الفرصه
4: ما جيتش مني.
3: راهو ذي ما يقعدش برشا اعوام.
5: انا والله نقولك تبعت نصايحها بنسبه 100%.
4: ايوه
5: طبعا نقول لك شعملت.
4: عيا بي تخي بيان
3: بي بش نمشي وتوعت وتسويت لي اضرب البارح.
0: اضرب البارح
3: نعود نقول لكم سامحونا هذه أول إيميشون بعد العيد لكن للأسف يعني الحوادث برشا وحادثة الحقيقة هزت وسائل التواصل الاجتماعي. الناس الكل تحكي ليلة العيد وحتى لليوم على المكناسي. معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد التسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة نهار العيد. المدير الجهوي للصحة في سيدي بوزيد دكتور سالم الناصري قال في تصريح لويكال تونس فريق الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج واللي حالتهم مستقرة. المدير الجهوي قال اللي المصابين يخضعوا للمراقبة اللازمة وتم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب اللي أدت إلى التسمم.
5: ناس
3: حكيت على الحمد لله. ناس حكيت على الدلاء. ناس أخرى حكيت قالوا رو كليوتون من هالعيد. ناس حكيت على سلايت وكذا. احنا باش نبداو مع اكستري لمدير الصحة الوقائية في سيدي بوزيد اللي كان موجود في برنامج ساعة سعيدة على ديوان فام. هذا شو قال بالضبط مدير الصحة الوقائية بسيدي بوزيد.
6: الحادثة تتمثل دونك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة الثالثة بعد التوالي. تم اعلان بتوافة 9 مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكناسي قسم الاستعجالي يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة فشلة أوجاع في البطن حالات إغماء خفيفة في اللون فلتة أوجاع بالرأس ضيقة التنفس. الحالات هذه تطورت منهم بسرعة من إلى حالات إغماء وضيقة التنفس تم كما قلنا الحالتين نتاع الوفاة الله يرحمهم وإذا توقف القلب في سما سجلناها بطريقة سريعة. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من طرف الفريق المحلي بالاستعجالي بالمكناسي بمعرية فرق صحية من مختلفة المعتمديات المجاورة. جميع المرضى تم نقلهم في الإبدان للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لمزيد الإحاطة الطبية. للأسف كما كنت تحكي مع تفجن زوج وفيات الله يرحمهم ويصدر أهلي. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا من كسكسي بالعصبان ومع لحم الضأن، سلطة خضراء ومشروبات غازية. أكيد الإجابة دي ما تلجمش تكون معتها دقيقة معتها توقف الوقت الحاضر فانت ولا لأنه في انتظار معتها تقارير الطبيب الشرعي
7: طبعا والتحاليل كل
6: شيء. للأمانة ما نجموش معتها ما نجموش نركزوا كان على أليمنتاسيون واحد حتى نجم يكونوا كلهم معتها لا قدر الله حامل معناتها الحاجه توكسيك بتصير اصلا كنت عده الاعراض. لا هو للامانه كي كنا نحكم معناتها ما تمش الغله دي الجامعه فما حتى غله بترفع.
3: هذا كان مدير الصحة الوقائية بسيد بوزيد في برنامج ساعة سيدة على ديوان فام. النائب بالبرلمان عن سيد بوزيد بدر الدين اللاجمودي كان هب التدوينة وقال توضيح حول حالة التسمم بقرية النصر معتمدية المكنسي. قال أنه زار المصابين وطمن الأهالي والناس اللي تبع في الحالة هذه أنه حالتهم في استقرار وقاعدين يلقوا في العناية اللازم. احنا معنا مباشرة في ناس على ديوان سيد النائب بدر الدين اللاجمودي. سيد النائب مساء النور نور، مرحبا.
6: مساء الفل، تحياتي ليك سيدة مريم ولي ضيوف.
3: سماح يضل مش مع مريومة شوي. مرحبا بيك سيد النائب، شو حوالك؟ مرحبا بيك يا سيدي. مرحبا.
6: الحمد لله.
3: مرحبا. تفضل سيد النائب.
6: شكرا على إتاحة الفرصة للتوضيح ملابسات هذه الفاجعة اللي عاشتها قرية النصر يوم أمس. كما ذكر الدكتور بشير السعيدي منذ حين حالات الإصابات هما 9، 2 دوام لله ربي يرحمهم وربي يصبر أهليهم، 7 الأخرين 3 غادروا مستشفى الصباح و3 ممكن يخرجوا اليوم أو غدوة الصباح.
3: الحمد لله.
6: ثم امرأة حالتها متعقدة شوي تم تحويلها إلى تونس ولكن حالتها مش خطيرة، ولكن بحكم التخصص مستشفى في علاقة بال الإصابات الجرثومية هذه والإصابات من نوع هذا تم تحويلها إلى تونس.
3: بلا. اللي توفى وشكون بالضبط سيد النائب بالنسبة للعائلة؟ البو شكون؟
6: وفى كهل عمره 55 سنة وهو رب البيت.
3: البو
6: وصهره 30
3: ونسيبه رجل بنته.
6: نعم رجل بنته.
3: الله يرحمه. فلا سيد النائب انا علاش احنا سعداء بالتليفون نتاعك على خاطر ماك تعرف احنا توينس الحقيقه للاسف يكثروا ياسر الحكايات والروايات فيما يخص المواضيع هذوما. انا قريت في تندوينتك قلت انت راه لا فما دلاع ولا فما تن، هذا ياخذيته مباشره من عند المصابين الموجودين في المستشفى. شو قالوا لك؟ شو كلاو بالضبط؟
6: هذا اكيد ومؤكد. ما تناولوش حتى غله. تناولوا الأكلة الشعبية الكسي بالعصبان مع اللحم وسلطة خضراء ما فيهاش تن حتى نستبعد كان يتسمم من يكون تن متعفن ولا غيره. لا ما فيش تن،
3: ما فماش تن.
6: ومشروبات غازية، وحتى المشروبات الغازية ما فيه سبب لأنه إحدى المصابات ما شربتش المشروبات ولكن أصيبت بالتسمم.
3: حكيت الفيجل برشا قالوا خاطر فوحوا بالفيجل، جبدوا لك على الفيجل سيد النائب انت ولا لا؟
6: لا لا لا,
3: لا.
6: حتى لو وجد بالنسبة للفيجل نستبعد ان يكون هو السبب.
3: ثم انا شفت شكون برشا يحكيوا في انه الام كانت غسلت الدوارة في سطل اللي هو سطل هذا معد بيحطوا فيه المبيدات يخلطوهم بالماء مبيدات فلاحية باش يسقيوا بهم الأشجار. يقول لك هذيك نفس سطل. عندكش انت المعلومة هذه سيد النائب تأكدها أو تنفيها؟
6: متداول في فيسبوك وما سمش مأكدها
3: بلا.
6: وانا نقول لك من السابق لأوانه أنه نجزموا بمعطيات كما هذه. صحيح هما يسكنوا خارج مناطق العمران، ما عندهمش ربط بشبكة الماء صاح الشراب وفي منطقة فلاحية عندهم بير، ولكن أنا نستبعد وخاصة اللي عندهم عادات وتقاليد في الفلاحة يعرفوا اللي
3: سطل هذيك اللي لازمش يستعملوه.
6: البادن هذم اللي كانوا حاملين مواد سامة ما يقعش استعمالهم حتى مع الحيوانات في بالكم مع البشر.
3: صحيح.
6: أنا أقول سابق لأوان اليوم ثم تشريح ونستنوا تقرير نهائي نتاع التشريح
3: وتاكد لنا لا فما دلاع ولا فما تن على الاقل هذوما زوز روايات راهم فماش منهم.
6: لا ناكد لك لا دلاع ولا تن.
3: والمشروبات الغازيه فما شكون تسمت وهي ما شربتش من المشروبات الغازيه
6: وهذا كذلك اكيد. انا البارح زرتهم بالحديث مع البعض منهم واهليهم عندنا حاله ما شربتش منه المشروبات ومزوز انواع تاع مشروبات تم تناولهم ما شربتش ولكن تسمت. هذا يأكد ان العنصر هذا ما عندوش علاقه بالعمليه.
3: واضح. انا نحب نشكرك سيد النائب، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل، وشكرا على تنقلك للمستشفى على عين المكان على خاطر صدق احنا كاعلام ستاتيو نتاعك مع التصريحات نتاع السيد المدير الجهوي للصحه وكذا هما اللي خلونا نجموا نبني واحنا الروايه الصحفيه نتاعنا احنا لانه كثرت علينا الروايات
6: لغط كبير
3: صحيح.
6: وثم حتى إساءة حتى الأهالي المصابين من خلال بعض التعليقات والتصفيات. وبالمناسبة ندد بعدم مراعاة الجانب النفسي للمصابين وعن مثال يقول لك المهم مصاب كلنا نجم نتعرضوا للوضعيات كما هذه مفروض نراعوا مشاعر الناس هذم ونتمنى لهم الصبر وربي يقدر الخير وإن شاء الله المرأة مازالت معناها تتعافى لين الأخرين حتى الثلاثة الموجودين. أنا كنت في اتصال مع المستشفى نأكد لك أن وضعهم مستقر ونجموا يخرجوا ولكن بحكم أنهم ينتموا لعائلة أحد المتوفين مراعاة الوضع من نفسي واحد يمكن يبقوا حتى الغد الصباح ويخرجوا إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يرحم المتوفين. شكرا لسيد النائب بدر الدين الجنوبي النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية سيدي بوزيد. باش نمشيو للتور دو تابل لما ما نجموش ما يكونش معنا زاد الدكتور سليم العاصي مباشرة في المباشر. دكتورنا خلي نفهموا مع شنو شنو اللي نجم يسبب تسمم يؤدي لوفاة. دكتورنا عيدك مبروك، مساء النور، مرحبا.
7: ألو، كل عام وانتم حيين بخير سنين دائما.
3: أهلا بالدكتور.
7: تحياتي ليك سماح وتحية للسادة
5: المستمعين
7: سادة الحضور سيد العميد الكابتن
3: سليم
7: سادة معكم.
3: مرحبا بيك دكتورنا.
7: وسيد سيد الأستاذ
3: مرحبا بيك.
7: دونك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يعيش.
3: سنين دائما دكتور. دكتور كنت تسمع في السيد النائب وسمعت كذلك مدير الصحة الوقائية بسيدي بوزيد، شنو اللي نجم يكون في العصبين دكتور اللي يعمل تسمم يؤدي لحالة وفاة؟
7: والله شوف أنا سمعت السيد اللي دخلوا معك السيد مدير جاو السيد نيب الحمد لله على العباد اللي توفاوا الله يرحمهم وربي يصبر عائلتهم. شوف معناتها كل شيء ممكن توا العصبان اللي كان ينضافش مليح إذا كان الصطل كما كنت سيادتك تحكي قلت ممكن فيه مبيدات زادة كيف كيف بون
3: العصبين كما نظفوش مليح فريمون الدوار
7: بطاعة حال أخي الدوار هي جهاز الهضمي نتاع معناتها نتاع العلوش والكل جرافيم والإشكالية مش جرثومة هي بيدة خاطر فما مواد سامة تفرزها الجرثومة اللي سكون أبل دي توكسين مستابل معناتها حتى كي طيب يقعدوا أكتيف وهما اللي يعملوا المشاكل هذوما إذا كان بطبيعة حاله تسمم غذائي جماعي. كما سمعت السيد المندوب جاوي قال سيتون توكسين انفكسيون اليمونتير كوليكتيف تسمم غذائي جماعي دونك فما حالات إسهال. إذا كان هذا دونك الأكثرية تكون جرثومة وتصيب دي توكسين نتاعها معناتها لقات الوقت باش تتكاثر في الحم ولا في الدوارة وهذا اللي حكينا عليه في الاميسيون قبل العيد قلنا احترام سلسلة التبريد لاشين دو فخوا دونك تنجم تكون هذه ولا تنجم يكون كما قلت انت المبيدات او التحاليل هي اللي باش تثبت هذا شنو هي الجرثومة وشنو هي المواد السامة نتاعها معناتها المخابر نتاعنا سون بيان ايكيبي تو يجاوبوا ما يحب لهم شي وقت عن هذين ثلاث ايام.
3: واضح. معناها الدكتور تأكد لنا أنه الدوارة هي في حد ذاتها كيما تتنظفش مليح هي تنجم تعمل تسمم من غير حتى شيء من غير حتى إضافة
7: هي معناتها المسار هكا هي المسار الدوار ولا
5: اي
3: اي
5: المعده ولا المعده ولا
7: اي المعده والمسار دونك كلها جرت يمكن ما نخسرنا نحن معناتها كلهم دي زونتيرو باكتيري وكي باف معناتها ولا جرثيم اخرى معناتها نجموا كيما قلت لك سايبوا مواد سامه واللي فيهم اللي حتى يحملوا السخانه والتطيب معناتها يقعدوا عندهم مفعول على البدن اللي هو مفعول مفعول ينجم يكون قاتل انت وجلطومه انت ومواد سامه بطبيعه الحال. مي حبيت نحكي كلمه على الفيجل راهو الفيجل نفوحوا به في لو بورتور ميديترانيا معناتها نحن وطلين ومعناتها البحر الابيض المتوسط نرمي ورقتين وثلاثه اما راهو الفيجل راهو ماده سامه نمدوا بالنا معناتها اذا كان نكثروا منه معناتها ينجم ياثر على الكلى وعلى الكبد وينجم حتى وكونتر انديكي عند المراه الحامل خاطر نجم يعمل حاله اجهاض معناتها
3: الفيجل
7: دونك الفيجلي دونك ماذا بينا معناتها نقول للعباد ما تستعملوش
3: مش لازم تفوحوا به الفيجل راهو ينجم يكون
5: هالبلا يعني
3: يسمم
7: ينجم يكون مش هو راهو انا يلزم العباد تعرف الفيجل راهو سام وسام جدا اذا كان تعداو معناتها كميات معينه.
3: واضح. السؤال الاخر دكتور حتى بون توا السيد النايبي اكد انه يقول ما فماش منه الدلاع مي توا الدلاع بدا فريمون موجود في كل
7: في تونس
3: اي كرسي في زمان نعمل عليه
5: ايميسيون سنين عمره ما عمل لي حتى شيء.
3: نذكروا دكتورنا انه راو نردوا بالنا من الدلاع ينجم يسبب التسمم
7: الدلاع المحلول واللي تباع
5: شطر بشطر
7: اكسبوزي للشمس وفي كل نردوا بالنا منه معناتها توسكي اكسبوزي للشمس ولا محلول نردوا بالنا منه.
3: فوالا شكرا لك
5: في الدلاع والبطيخ ما نعرفش عارف ايش يحكي عمري كامل لكن في الدلاع والبطيخ لا لا هو كلام طبيب واضح قال لك اكل محلول اكل حطه في الشمس هذاك اللي مرض اخذ الدلاع خلقها ربي مسكره باش ردوا فيه ما البطاريات وردوا فيه
4: تدور فك الكاميونه تبدا اكسبوزي للشمس هذيك تو زون دو 24 معناها باش تزيد في البروليفيراسيون حتى يولي فيها اسيد
5: اكثر. اعرف منين تشري وكاهو اعرف منين تشري وكيفاش تشري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: شكرا دكتور سليم. ما زلت قاعد في سوسة دكتور ولا مروح لتونس العاصمة ولا كيف؟ حوش
7: شوية عملت قليبي طوى سوسة
3: صحة
7: إن شاء الله نهار سبت ونهار لحد نرجع تونس العاصمة ونهار كمية إن شاء الله نلتحق بال
3: مرحبا بيك مرحبا بيك دكتورنا إن شاء الله عيدك مبروك سلم على العائلة برشا والولاد إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. بيه مش نبدا معاك نسرين الشوك اللي كنا نسمو فيه العصبان. الدكتور تا قلنا راهو العصبان ما تنظفش العصبان مليح تو ريسك الانفيكسيون وتنجم تصيلك حاله تسمم وكذا. شنو نجمو نزيدو معاك نسرين؟
4: مش كان العصبان حتى الحم كي ما يطيبش بالكدا دونك فما جراثيم كي فون بروليفيري انكور بلوس كي تعداو للجهاز الهضمي نتاعنا ينجمو يكونوا سامين وينجمو يكونوا قاتلين
3: حتى الحم
4: كي يبدا مالكوي معناها ماهوش طايب بالكدا déjà c'est contre-indiqué les labédi tamm chimiothérapie donc مثلا مش تقعد في ريستوران ولا حاجه رد بالك تاخذ فيونت سينيونت خاطر انت مناعتك طايحه انا نجم حسب الشارج بكتيريه نحمل شويه اما الانسان يعمل لطفع لي عنده كانسير ويعمل في دورات نتاع علاج كيميائي معناها ماذا بيه لي. والمراه الحامل من اكثر لي زانتيرديكسيون انها تاخذ الحم ماهوش طايب بالكدا كسوا دجاج والا الحم معناها ينجم يكون فوت دو مانيبيولاسيون اين نقول في الهيجين مثلا قصينا على بلانش الحم ومن بعد استعملنا عليها سلطه
3: اي
4: خسرناها بطرف ماء لحطينا او جافيل عملنا تعقيم عملنا حد شيء
3: قبل ما نحط غادي كان نفس السكينه هذيك
4: توت افي
3: السكينه بربي اللي تنظفوا بها الدنيا الكل واللي تقول راه حتى تقول ميساج بديت بصلاطه من بعد باش نمشي للحمرا ولا
4: هو اصلا خلقه ربي فيه بكتيريا قاعده تدور البكتيريا هذيك تبدا حيه دونك الخضره ما فيهاش البكتيريا هذيك انت تهزها من الحم تعديها للخضره تتسمى كونتاميناسيون بار كونتاكت كروزي هي ما فيهاش نورمالمون البكتيريا هذيك الخضره مش حامله البكتيريا هذيك اما انت هزيتها من اللحمه حطيتها في الخضره دونك نفصلوا بين الماعون اللي نعملوا
3: نحكيوا على حالات تسمم ولا نحكيوا على حالات تسمم تهز للوفاه
4: تسمم تهز للوفاه اكيد حسب الشارج بكتيريان وحسب انا الفيونيرابيليتي نتاعي
3: صحيح
4: صحيح معناها سادي بون
5: هما تسعة فما شكون توفى شكون خرج من السبيطار مش نفس المناعة مش نفس
4: اكيد مش نفس التيران معناها في محاربة البكتيريا والفيروسات مش الكلنا كيف كيف وفما اللي عنده أمراض فما اللي عنده
3: اللي نجم يكون يشرب في دويرة هو
4: أكيد أكيد
3: مع التسمم الدواء اللي أنت تشرب فيه ما ممشيش نشكون حتى مقرب راه تشرب في أنتيبيوتيكا اللي هو معناها الحمد ربي ردوا بالكم ويك الدوارة بربي نظفوها مليح.
4: أيوة فما اللي عملها بالجير وفما اللي غليوها وفما اللي يحطوا فيها اوت جافيل زيت.
5: فما غلطة أخرى شائعة في تونس يحطوا العلوش قال لي شيحوا فيه وشنو يحطوا ألير ليبر راهو الحمل
4: سخانة
5: لا لا لا راهو ديريكت الذبانة دي تبيض فيه ما تفيقش بها انت راهو بتراهش بعين مجردة لازم وقت تحط تحط وراه تعمل عليه
3: نقول لك سر عميد زيت ما قلت لكش بكري ما تلمو حكينا على الحم احنا عملنا ايميسيون كامل حكينا على ما كليتش الحم بالكل الوغ لا ما درتش بيه ما كليتش مثل ما قعدت الحكايه هذوك الكل في مخي
4: شبعت
3: ولينا اي ولينا نخاف ولينا نقولوا فريمون معناها ان شاء الله ربي يستر الجميع ان شاء
4: الله ربي
3: لان انا عيد سنيت المخدم على العيد
5: تعبتي كتلات كما قالت هي بالضبط شويناها مزاد على النار بارده كما قالت هي مغيرك حوليه
4: فهمتي
5: وملح شوي برشا وبرشا قارص وشفنا وكهو
4: وسلامات نواصي جوست توا بيريود نتاع الصيف العباد تكثر الفاست فود في الشارع على الماكله من الشارع يكثروا كلي مايونيز مايونيز عظم العظم كي ما يطيبش يولي سالمونيل اللي هي جرثومه ياسر قويه تهاجم التوب ديجستيف الجهاز نتاعنا تولي عنا دي دياري تولي عنا دي فوميسمون
3: كي ناخذ ساندويتش من الشارع يظهر لي يظهر لي دو بريفيرونس قول له مايونيز لا
4: اول حاجه ساعه انا كي
3: ما تحطش مايونيز
4: انا كي لقيت الكاسيي هو نفسه اللي واقف على الكونتوار يعبي بيديه في الخضره وفي الماكله ما نخرج منه الريستورون معناها صفر ايجيان معناها المينيموم نتاع النظافه ما فماش انت تمس في البيس دو موني الفلوس اللي هي مسخه بك الجراثيم والعروقات والشاي وتمشي من بعد تمس لي الماكله نتاعي غادي كلام معناها كي لقيت التن يحطوه البرة ساعات يبدا والا في وحده محلوله اكسبوزيتي ما فماش شين دو فخوا كيفاش هي محلوله وقاعده تبرد معناها امبوسيبل يكون التن هذيك صحي وبارد والى ريسبكتي كما كان يحكي الدكتور توا هاك السلسله نتاع التبريد معناها مستحيل كان باش ناخذ حاجه نحاول نبعد على الخضره قد ما نش
3: الخضره لا
4: وي على خاطر
3: الخوذ حاجه طيبه
4: خاطر ما نعرفش عليها غسلوها بالكدا ما غسلوهاش بالكدا فيها اتربه
3: انا عمري منيخو سلايد في الساندويتش
4: ماذا بك لا
3: ديما ساندويتش
4: سلايد في الصيف لا هي هو احنا ماذا بينا العبيد راه ما تاكلش من الشارع ما كانت لا زيت ولا شهوه ولا اللي هو اللي باش يقولوا لي كمان معناها دونك حاول انك تبدا تبعد على المايونيز خاطر قلنا فيها العظام يبدا ماهوش طايب هذيك ريسك دو توكسيون فيكسيون انتونس وحاول تاكل حاجه مشويه وطايبه بالكدا مثلا الدجاج يكون مشوي بالكدا ابعدوا على الحم مفروم في الشارع راهو الحم مفروم لازم يطيب سلة سلة راهو مش ياخذوا ساعة وما يطيبوك في الحم مفروم باش يطيبوه هكا يسوغ
3: حتى في الدار ما تقولش طاب الحم مفروم راهو لازم يتبدل لونه الكل لازمك عماله انت تقلب ولونه الكل مبدل
4: يغش خاطر هو
3: خاطر يغش ما تقولش هكا طاب فيسا اي غشاش
4: اي غشاش
3: وهذيك علاش ديما ماذا بينا الحم مفروم ما نعملوش كعاب الحم مفروم خاطر هذيك عمره ما يطيب بالكدا الا فريمون ما يبدا ممروق
4: ممروق
3: تيح بعد وهو تقول هكا طاب
4: التقليه من فوق الفوق من داخل
3: هكا شيف سماح يا طليب
8: شيف سماح
4: التقليه هذيك ما تخليش طمبيراتور توصل للقلب نتاع اللحم يعني
3: والمايونيز
4: والمايونيز دونك لي فروماج اخر حاجه جبونات سورتو اللي تبدا جبونات بيضاء كيما سيسينيا تستوري هذوكم الكل لي فروماج فري يتسميو ماذا بينا ما ناخذوهمش كي باش نعملو كاسكروت دونك خذ فروماج ا با دور كيما الغرويير كيما لي مونتال حاجات هذوكم ميسالش مسموح
3: اللي يصبروا هما بطبيعه
4: خاطر الحليب نتاعهم معناها ديجا كاي معناها طاب كل الاخرين الحليب نتاعهم دومي كوي يتسمى دونك ماذا بينا لي
8: هو يعمل لك كاسكروت تحط فيه المايونيز شوف وحط فيه طبع جبن الاخر ما تسميوش يحط فيه الهريسه
3: مش جبن
8: يحط فيه مش جبن
4: دوبيك مستحضر
3: مستحضر هذاك يا ريت جبن
4: لا بلوبار مستحضر
3: يا ريت جبن
8: قداش باش تتكلم
3: قداش منه
8: الصف عليه طويل
4: قداش منها المعده
3: والله المعده
4: قداش منه البدن زيد
3: وقداش احنا ما في بالناش
4: تفهم
3: قداش كان جاي بدنا باش يتكلم تقول بربي اخطاوني يظهر لي انا احسن ما فما تولي قد ما خبز شويه زيت زيتونه صح عليهم
4: اخر كونسي اون كاو كليت حاجه ولا قدر الله صار لك معناها اعراض نتاع تسمم وبديت لا قدر الله تقيؤ كبير دياغي كبيره كي لقيت في الدياغي نتاعك في جليان الجوف نتاعك فما شويه دم يفو كونسلتي كان طول تمشي للطبيب كي لقيت دم في البراز نتاعك كان فما في التقيؤ متاعك زادة كيف كيف دم، وإلا كان عنا السخانة طالعة برش، دونك السخانة متاع جسم الإنسان طالعة وقاعدة كونستانت، راهو يفو كونسلتي اون اورجونس، ما تقعدش تقول تا غدوة نقوم لاباس والكل، اون اورجونس تمشي. في حالة أنه جست عندك تقيؤ وإلا إسهال مدة نهار نهارين، شوية نصائح تاخذ أبو زامي تحط فيها زوز مغارف متاع ماكلة سكر سكر هي. وتحط فيها نص مغرفه نتاع قهوه ملح، سي اون سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اورال، هي اعاده ترويه باش الجسم ما يشيحش ما يمشيوش الجفاف، خاطر الجفاف خطر برشا سورتو على الكليوي نتاعنا وعلى الوظائف الحياتيه نتاع الجسم الكل. سينو فما دي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اورال

0: تولي عنده مشاكل، تولي كرشو سافابا، ديما عنده دوخه، شو يعمل هذيك؟ شو الحلول يعني؟
1: هذيك عندها برشا اسباب، كانوا ايبو عنده ايبوتونسيون، كان عنده انخفاض في ضغط الدم،
0: دونك لازم يمشي يشوف طبيب،
1: مش
0: يقول انا والله انا ليه نورمال ديما هكاك كل سيفه هكاك،
1: لا لا فما عوارض مستمره لفتره طويله، فتره طويله معناها 3 ايام فما فوق، يفو كونسلتي راه ما نوخرش لتيلي في البيريود اللي تبدا كرشك تجري وتتقيا، ابعدي على برودوي ليتي، مش لازم تاخذ حليب ومشتقات. الغله ماذا بيها تبعد عليها، تنجم تخلي البنان وتبدا البنانه مستخضره ويابسه وشاده روحها. روز بطاطا نبعدوا على الخضره، كان باش ناكلوا ناكلوا سفنيريا طايبه، الخضره نيه ماذا بينا في الفتره دي كان نقصوا من الالياف مش نكثروا منها، حتى كشي نمصار نشد شويه بعضها، البوراز يرجع يتمسك شويه، وقتها تنجم غادجوالمون بشوي بشويه ترجع للميكرة العاديه. وبيان سور في الفتره هذه ممنوع منعا بيتا لي زيبيس تو سكي اغيتون، الحاجات اللي تهيج المصار صحيت
0: الفحات
1: الكل شويه كركم اون بو غاردي، مي الفحات الاخرين نتاعنا احنا توين سقوين ومثومين ماذا بينا لي
0: نسرين دو بلوس ان بلوس ناس تحكي على الفلفل الاكحل وياسر عبيد توا تقول لك ما عادش نستعمله نستعملوه ولا لا شويه
1: والله لو هو حسب التوليرانس، اما اي حاجه الاكثار منها باش نقلب الى ضدها، معناها كان فتفوته وانت ما تتقلقش ما يوجعكش في معدتك ما يحرقكش ما عندكش مشكله، ما عندكش
0: فما حاجات نجم تقلق من غير ما معدتي توجعني،
1: كان تقلقك معناها اليرجيك لا بلوبار اي عبد معناها كان تقلقك خاطر انا نجم ناكل في الاكحل ما نتقلقش انه من العبيد اللي ناكل ما يقلقنيش، فعبيد اخرى ابتيت كونتيتي ابتيت دوز
0: يتقلق
1: ينجموا يتقلقوا هكا ولا دونك هو ماهوش حاجه سيمه ولا هيش ماهيش بي بي
0: اللي يقول لك شنو الحاجه في لي زيبيس الفاح اللي بالنسبه لي لازم يكون موجود في كل طنجره
2: الكركم بدواء
0: الكركم كركم في كل شيء
1: كركم وطريقه التخزين وطريقه الاستعمال هي الكل تاو نحكيوا على التوكسين على المسممات الميكو التوكسين اللي مربوطة بالفطريات اللي تتكاثر موجودة في الليزيبيس كي منعرفوش كيفاش نستحفظوا عليهم، معناها كي تلقى انت فحات محطوطين بحذا الغاز البخار متاع الماء يخرج ويدخل في الفاح اكل الميديتي اكل الرطوبة هذيك باش تزيد من تكاثر
0: اكل الميكو خليها بحذا اقرب لي
1: الميكو توكسين اللي نحكيو عليهم هذوما يسون كانسيروجين مسرطنين الكبد ديجا الحملات متاع وزارة الصحة اللي تهبط كل عيد هاو الدرا هاو الفيكيا هاو في المناسبات في المولد والكل يستعدوا في الميكوتوكسين، معناها اي برودوي في الافلاتوكسين
2: حتى في القهوه ساعات
1: اكيد اي في المواد المرحيه الكل اي حاجه فيها افلاتوكسين وميكوتوكسين ردوا بينا راه ما لازمش رطوبه
0: ونعرفوا كيفاش وان شاء الله البيزنس كل السؤال طبعا استاذه سي علي سؤالي ليك معناها
3: حبيت نعقب كلمه
0: بعد ما يطلعوا لي التونسيون كي نمشي لا خاطر سالتها الجمعه اللي فاتت استاذه كي حد ينرفزني طلع لي طونسيون نشكي به ولا لا طلعت نجم نشكي به اي دو كو الفيديو قلبت الدنيا
1: يا استاذه معناها
0: تطور كبير
1: معناها
0: تطور قانوني كبير قالت لي لان كيف كيف انا مشيت خذيت كاسكروت كيما العميد ديما يحكي لنا على مره ولده خذا كعبه ملاوي من عند كاسكروت
2: يجي رجعوه من
0: الموت ومرضت انا وصارت لي انفكسيون نشكي وكيفاش نشكي على خاطر راه زاده فما اللي يقول لك توا انا بربي انا خاطر نشكي نشري في الكاسكروت من غادي يعلم بيا ربي معناها ممكن ما عنديش حق المحامي ولا جنبب من نجمش معناها انا تكاليف الشكايه شو نقولوا لهم الناس هذو
3: ساعة نشكي نجي ونفسروا علاش باش نشكي وكيفاش
1: نشكي
3: وليش كون باش
0: مستحيل تقول لك ما تشكيش
3: نشكي وتو نبروها معناها ما هنا كنت نتبع في مدام نسرين وحبيت نعمل تعقيب قصير عجبتني برشا وقت تكلمت على الشخص اللي يجمع صفة لو كاسيي وصفة لو سيرفيتور معناتها هو il va vous servir الكاسكروت نتاعك او ميم طون قاعد يخلص بيغ كو سا انا شفت في ضواحي راقية قعدت في قهوة برشا مرات لو سيرفور اللي يجيب شي يعطيني القهوة برشا مرات مشيت في إطار عائلي يغسل يده حاشاك من الخيشة معناتها اي نعم في الظاهرة لا يكون بسطل يمشي يعمل روحه يغسل يديه والله ويجيك ثلاثة مرات قمت افكتيف ما راهي في ضواحي معناتها مش لازم نسميهم
0: خاطر للاسف يحبوا يخدموهم كل شيء
3: يخدموهم وذوما الناس اللي نحكيو عليهم نحنا اللي هما يخدموا فيهم هكا الناس اللي نعرفوهم نحنا اللي نحنا ان شاء الله ربي يسهل علينا ويخفف علينا منهم فهذا حاجه راهي مؤسفه ومؤسفه جدا ونحنا نحكيو على ليجين راهي الوقايه لازم نركزوا على الظاهره الاجتماعيه هذيا في انك تشغل انسان جامع للعديد من الخدمات ومن اهمها انه يكون هو لو سيرفيتور اي لو دوميستيك اللي قاعد ينظف في هذيك وهذ موجودين
0: موجودين في كل بلاصه
3: الشديد

0: في عود باش يشغل الثلاثة يشغل واحد ويعملوا ان باسبارتو. دونك هذايا عقبت معناتها لو كاسي واكثر منه لو دوميستيك. بالنسبه للكاسكروتات هذايا اللي تعطيني
1: شريت كاسكروت وصارت لي حاله تسمم,
0: هذه وقائع الاستشاره. الجواب على الاستشاره, شريت كاسكروت وقعت لي حاله تسمم, بالطبيعه انا باش نجم نشكي يعني ضد شكون باش نشكي, نشكي ضد صاحب المحل. ولكن كيما دائما وابدا كنت ولا ازال اقول, من الناحيه القانونيه البحته ما نجم انا نشكي الا اذا ثبت ثبوتا قاطعا ان الضرر اللي ترتب لي انا ناجم بصفه قطعيه ومباشره على هكا الكسكروت هذاك. فكان يكون عندي انا وسع البال باش الضرر متاعي للحظته وشخصه, نعمل التحاليل اللازمه اللي نحن نعملوا فيها مع المجموعه ذي التسمم الجماعي. انا نعمل التحليل متاعي الفردي في يومه, يلقى عندي اختبار طبي يفيد انه التسمم هذاك نجم مباشرة عما تناولته في الساعة كذا وبالمقر كذا. نتيجة التحليل هذه هي المؤيد الأساسي لشكاية تقوم بها في ضد السيد هذايا واللي هي.
1: ونتصور أستاذ أنت كمحامية يجيك حد يقول لك راني نحب نشكي, نتصوره السؤال الأول باش تسأله تقول له عندك تيكي ما يثبت لي تشريت من عنده,
2: عندك الدليل المادي
1: دونك تشريه أي حاجة من عند أي حد استحفظه على تيكي حتى على حقوقكم من بعد.
0: صحيح ولا استاذ؟ انا نحب نقول لك حاجه وكلامك هذا بالطبيعه صحيح واضحى من التحصيل الحاصل. انا عبدك البسيط ما فماش حتى محل امه سواء
1: اسمع امه دار محاميه
2: امه
0: الا بالاسف شديد احنا مجتمعنا ما تعلمش يحتي الفاتوره. انا مسميني استاذه فاتوره, يعرفوني في النزل زي الكل. نهار اللي ندخل انا وعائلتي وراجلي وولادي نقعدوا ثلاثه ولا اربع ايام نشعروا من نهار الاول, خاطر هو كي تجي خارج النهار الاخراني يقول لك تو نحضروا
1: نقول
0: له انا لي سيدي الكريم انا راني استاذه فاتوره فاتوره برشا نوصل اللي يعرفوني استاذه فاتوره انا راني ما نخرج ابسوليومون. كان ما تعطيني فاتوره ساعات يعمل لك الروسو الازرق ولا الاخضر نقول له اي نو في با فوا, هذاك بدايه حجه بالكتابه. انا تعطيني
1: الفاتوره
0: اون فاكتور ان بيلي دو فورم فيها لونتيت نتاعك فيها الكاشي نتاعك فيها ليماتريكولاسيون فيسكال نتاعك. هذاك هو الاساس الذي يثبت العلاقه التي ربطت بيني وبينك كحريف وكمستخدمات. نفس الشيء للسيد الكاسكروتاجي,
1: اطلبوا الفاتوره
0: الكاسكروتاجي لازم كيف تمشي له تكون في حاله تأهب قصوى مش عاده تعمل تحليل
3: وش لازم الانسان
1: شلا من حاله تأهب
0: قصوى عنوان نتاع محامي يكتب لك الشكايه
2: هذاك الدليل المادي.
3: اما زيد الانستيتو ناسيونال دو كونسوماسيون قبل ما نتعداو للوجهه القضائيه والكل اللي تنجم تشعر معناها تنجم تتصل بهم تقول لهم صار لي هكا وهكا بيتيتر كو l'investigation mais je suis approfondie peut-être que les solutions moi je suis aussi radicaleuse qui m'a juste aidé ou le jebha le qadaïa معناها اما ça peut aider et nous mais يزيدوا يعملوا احاطه peut-être يخرجوا يعملوا des formations هكا على البيرسونيل معناها قرصه صغيره تجي لصاحب المحل
0: اضافه صغيره وهي مدام نسرين ربما فكرتني باش نقولها. احنا وقت اللي نتذكر نحضروا في المشروع القانون الاساسي نتاع الاعتداء بالعنف ضد المراه للوا 58 2017 وقتها ركزنا برشا على لا ليني فيرت معناها كلي في اي لحظه المراه والاطفال اللي يعيشوا معاها يكلموا كالخط ذاك باش يلقاو لهم الحمايه الاوليه. انا من انصار اني هذا الحالات نتاع الرقم الاخضر بالنسبه للمطاعم اي انسان يلاحظ اللي عنده تسمم معناتها بوادر تسمم في الساعه الاولى ولا الساعه الثانيه وهو ماشي للطبيب وهو ماشي للتحليل يعلم الخط الاخضر على الاقل باش تتسجل الحاله ونشتغلوا على احصائيات وكيفيه التصدي ونعرفوا معناه نعملوا دي روبريك كل هذا شنو اللي عمله هذا شنو
3: كنا واعيين كيما
1: كنوا واعيين
0: لا ليني فيرت لي انديسبونسابل.
1: كابتن التونسي اليوم تو شفت نسرين كي تتكلم على الأستاذة كي تبدا تحكي تقول لازم هكا الأستاذة تقول لك انا ناخذ الفاتوره نتاعي نسرين تقول لك انا نقول له التون هذا ما ناخذش منه ولا جبنش بها كيك. التونسي احنا اليوم راهو دو موان زو موان نعملوا ملاحظات, راهو يدخل يشوف قدام عينيه وقت اللي هو كان مرته عملت كيكه في الدار تو تقوم الدنيا وما تقعدش تقول اشبيه هذايا هكا وشبيه في مش في الفريجيدير والكل يدخل يشوف قدامه ويعرف مليح لهذيك تنجم تصير له منه مشكله. راهو الشيء يبدا قدامك ساعات حاجات ظاهر معني هذا
3: ما تتكلش حشيك معني بالحق ما تتكلش عليه نص في العبيد
1: واعي خاطر ما تتكلموش
2: خاطر ما ما مرضش كان يوم مرض النهار
1: في مخه في مخه
2: حاجه اخرى معناها الصف وراي ذوما انا ربي يعينهم ولكن يا خويا زدوين المراقبه يا خويا وين المراقبه
0: هو كابتن
2: مو نجموا الشان هذايا واحنا مره نتكلموا على ابن سينا فهمتني الطبيب الاول في العالم معناه قال اغسلوا ايديكم يقطع سلسله العدوى هكا ولا تو قبيله تتكلم انت ويجيب لك الطابع سكر في يده هكا ولا ويجيب الفنجال ثلاثه سواب وهكا يجيبهم له فيه قهوه هذوما ناس كما قلت في عود يخدموا ناس معناه خارجين من ليكول دو توريزم وكذا ما يخدموهمش اي
1: ما هو الشهريه هذه وهذه مشكله
2: إيه
3: مش مشكله اعملوا فورماسيون
2: وحكايه الفاتوره وحكايه الفاتوره كان انا ما نقولش اعطيني فاتوره عمرك تعطيني فاتوره
1: وانت جدا من الناس تعارك على الفاتوره
2: انا تعارك على العميد
1: والعميد عنا عميد فاتوره فاتوراته كل فوق
2: لا لا فاتوره
3: انا نحكي على الكونتابل
4: على مات حتى اللي بتيور السي ما فلتهمش
1: عنده الكل شوفوا فاتورات العميد
4: لا لا هذوك اللي بتيور السي
1: فاتوراته كل فوق
0: مدام سماح انت تو قلت ملاحظه هامه وهامه جدا سامحني معناتها في ملاحظه برقيه حبيت نتدخل قلت اللي للاسف الشديد السيد هذا الكومبورتمون نتاعو في دار ومش كما خارج أيه. دار في دار يقيم القيامة ويسيل النعامة أيه. البرة أسلم تسلم ميسيلش. يؤتيك الله أجرك مرتين ولات عنا ثقافة أسلم تسلم علاش خاطر ظاهرة العنف كبرت واللي باش يتدخل واللي باش يقول أيه. كلمة أيه. واللي باش يراقب أيه. يبدأ يغزل لجنبه وما يعرف أيه. اسم اللي عليكم منين جي
3: فأنا البارح عملت مرة غمخ قالي تحب تشري إيش اللي أيه. ما تحبش أخرج
0: هذا أيه. ما ناس مليح أيه. معاك أيه. إذا كان ما صعدش فالناس الكل ولات عندها درجة متاع الخوف والحذر المفرط اللي تخليه يتخلى على واجبه المدني للسيتوين تيمتاعنا ما عادتش مضمونة القهوة. للأسف
1: كيسين القهوة يشوفوا اللي هو يشلل فيهم في ماء اللي هو ماء بالقهوة ويصب له الكاس زي ما في الدار يرضى
0: ما يرضاش
1: زعما في الدار كيس هذيك كان انت كان مرته هكا تعمل له في ماء
2: بالماء وبالماء واحنا
1: ماشي ما عادش يلزمنا نسكت
0: في الدار مرته قد يدو في الدار مرته قد يديتو اما في الشارع لو كونسييرج ما يرحموش
1: شفتوا علاش انتوا اللي
3: غلطتوا القيامة شنو
0: قيم القيامة ويسيل النعمة
2: اما مش الكل شو مدام
1: يلا انا تليفوني السيد
2: القاضي مش الكل
0: فما الموضوع ما نحن نحكيه على المجمل
3: الأمل
2: على الاستثناء تحكي
1: ريتو اللي يسكت في الدار ويسيس مرتو ياخو حقه في الشارع
2: اي بالحق
1: ديما العكس
0: والعكس بالعكس
1: اي تلقاه في الدار يسيس وينظف هو ويقوم ويقول في الشارع يطلب حقه ويقول لك
4: والله على طرف لوز رصدت له في المنطقة حماس في حمامات اللي بيع في اللوز مسموم وصدقني رجعت قلت شو تبيع فيه بكل وقاحة جاوبني دقيقة انا جيت كي كرتوه هزوه ولات له مشكله قد ولا اله وجام ولا المول بربي سامحوني
1: يقول لك هذاك هو
4: سامح لا خاطر تسكت ولا تسكت يا اخي تو انا كان سكت ما باش يبيعوا الناس الاخرى ولا تو انا فقت القضمه الاولى سامحها تحب الواحد تحب اللوز برشا اقسم بالله مسموم والله لوز مش فاسد برك يوم تعدى وجام ولا المول يطلب السماح والله هذا مع المروعه ترشنيه قضيه ما سيبتوش سيبته كان في المنطقة على خاطر كنا حق وحق الناس الأخرى اللي بعدي يعني ما فكرش كان في روحي
1: بخلاف وإحنا تو خاطر عنا تليفون سو اسمه نسرين كيف كيف زيد بربي كالسكينة تو بكري الدكتور حكينا على الدلاع يقول الدلاع يبدأ محلول سكينة هذيك يقص بها الدنيا الكل ويقص قدامك
2: والدنيا كل ما
1: بعده كل ما بعده راهو ردوا بالكم
3: البلانش أصلا أنا ماما نتعارك أنا وياها نقولها بلانش أخرى للخضرة تقولي خسلتها جفيل عملتها جفلتها ليه نقولها هاي واحدة أخرى تحطها وتقص عليها الخضرة هذه تقص عليها الدجاج الحم حوت ما عندي حتى مشكلة
1: عندهم الحكي كم تلمعونة كده نخليوها راو بربي بربي تخليوها بالجمعة والجمعتين راهو أنا شفت مرة في الدوكيومنتير يقول لك ايك اللافابوم تاعي
3: أكثر من التواليت
1: الكوجينة جراثيم موجودة في الكوجينة أكثر برشا من اللي حاشاكم في التواليت تلمو في الكوجينة فما تلقى كل نغسلوا بها كل شيء السكينة تقص بها كل شيء ردوا بالكم سيسوا رواحكم نظفوا للماكسيموم خموا في صغيراتكم ولطف عليكم من كل ما هو تسمم مش مشيو توا التليفون الاخر معنا اليوم احنا قلنا عيادي ما نجموش ما نحكيوش على قرى الاطفال اس او اس واليوم نحكيوا على النوادي الطلبه السفراء الطلبه اللي عاضوا في مجهود الجمعيه وينشطوا معاها ومتطوعين لحد 31 ماي باش يكون فما الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبه السفراء قرى الاطفال اس او اس تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. اكثر تفاصيل معنا بالتليفون فرح بن عمر منسقه جهويه لنوادي طلبه السفراء بصفاقس. مدام فرح مرحبا بك.
5: عسلمة مرحبا بكم.
1: شو حوالك؟ سافا لاباس مدام فرح؟
5: الحمد لله.
1: مرحبا بك. انا توا نحب الناس اللي اول مره تسمع بالطلبه السفراء لقرى اطفال اس او اس شكونكم وين موجودين قديش عددكم كيفاش نجموا نقدموكم؟ فرح بن عمر
5: نوادي السفراء قرى اطفال اس او اس هما نوادي تنشط داخل المؤسسات الجامعيه والمؤسسات التربويه زاده في مختلف ولايات الجمهوريه واهدافنا هدفنا الاساسي هو دعم رساله الجمعيه التونسيه لقرى اطفال اس او اس ونشر ثقافه التطوع والتضامن في المجتمع نتاعنا ان شاء الله.
1: قديش عددكم الطلبه السفراء؟
5: اليوم ولينا نحكيو على اكثر من 100 نادي واكثر من 4000 طالب وتلميذ متطوع والعدد الحمد لله عام بعد عام
1: قاعد
5: يزيد وقاعد
1: يزيد 4000
5: وهذا وهذا بيكون كان دليل على وعي الشباب التونسي ورغبتنا انه يكون عندنا دور وتاثير ايجابي في المجتمع نتاعنا.
1: تتفق وهذيك علاش وهذيك علاش ولينا نحكيو على ملتقيات فرح بن عمر لانه الاعداد اليوم اكثر من انه نحكيو على ديزاكسيون صغار. لا اليوم نجمو نحكيو على ملتقى كبير للطلبه هذيك. نحكيو على ملتقى نهار 31 ماي شنو البرنامج قداش عدد الطلبه الحاضرين وين باش يكون شكون الضيوف نتاعكم فرح؟
5: ملتقى
1: نوادي
5: السفراء قرات في هذي في النسخة نتاعو الرابعة دونك المنطقة إن شاء الله باش يكون نهار 31 يناير في صفاقس ويجمع أكثر من 1000 تذكير من 24 ولاية تونسية تحت شعار نلسم نتطور ونؤثر. دونك هذا أقل شيء نجمو نعملوه ردا لجميل الطلبة اللي عطاو من وقتهم وجهدهم واللي آمنوا بقضية الطفولة الفاقدة للسند واللي هما ديما ورا جمعية تونسية لقرى في الأسواق.
1: ملا شكونوا ضيوف في الملتقى فرح بن عمر؟
5: اي بالنسبه للبرنامج وبالنسبه للحاضرين في الرونكونتر نتاعنا دونك الرونكونتر ان شاء الله بالتخميم ضيوف نتاعنا باش يكونوا اكيد معناتها السفراء المتطوعين واطارات الجمعيه التونسيه قراء في الاسويس وضيوف مختلف في الشهيد. بالنسبه للبرنامج دونك بالحقيقه برنامج يتم متنوع عندنا تكريم للطلبه الناشطين الطلبه اللي كانوا موجودين واثبتوا خدمتهم واثبتوا وجودهم زي ما كيف نلقاو دي تيمونياج وقصص نجاح وتجارب ملهمه زي امباسادور اللي هم عندهم عام وعامين وثلاثه وحتى اربع سنين من وقت نشأت نوادي السفراء في الاسويس. دونك سي تري امبورتون انه لي امباسادور يفهموا التجارب اللي هي تنجم تكون لهم سوخ دو موتيفاسيون واللي هي عندها تاثير على الكونتينيتي نتاعهم ان شاء الله في لي كلوب امباسادور
1: جوستمون وتاثير حتى على حياتكم القدامى حياتكم المجتمعيه والعلميه العائليه وكذلك حياه التوانسه الكل. شكرا ليك فرح بن عمر منسقه جهويه لنوادي طلبه السفراء بصفاقس. نعود نذكركم انها لحد 31 ماي تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي باش يكون الملتقى الوطني الرابع لنوادي طلبه السفراء قرى الاطفال اس او اس اكثر من 1000 طالب متطوع حاضرين. مره اخرى نقولوا شكرا SOS شكرا لكم انتم شكرا استاذه نشط برامي شكرا نسرين كنت معنا اليوم نوتر نوتريسيونيست نسرين الشوك شكرا طالياني شكرا عميد تحيه لكم الكل نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين في احسن الظروف دي سي لرب يحفظكم ويحفظ تونس عزيزه والغاليه ومره اخرى عيدكم مبروك في الامان.
6: ناس الديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز السابعة مساء ديوان فام، مع السلامة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يشرف على جلسة عمل لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس. وكاتب الدولة يفيد بأن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بماء الشرب، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، داعيا إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب المزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. بلدية تونس تعلن في بلاغ عن إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير أثر انتهاء أشغال الصيانة، وتقرر تمكين الزوار من الدخول مجانا بصفة استثنائية غدا السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا ويوم الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. ويأتي هذا القرار في إطار استقبال الزوار بعد استكمال أشغال التهيئة والصيانة بالحديقة بهدف توفير فضاء ترفيهي مناسب للعائلات والأطفال. وفي أخبار العالم، موقع أكس يشهد نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. وكالة أنباء فارس الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها أن أهم جزء في الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة يتمثل في شرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وقالت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يشر إلى البند الأهم في الاتفاق، موضحة أن نص الاتفاق ينص على دفع 12 مليار دولار فورا، وطالما لم يتم هذا الدفع فإن إيران لن تدخل في أي مرحلة مفاوضات لاحقة. نختم الموجز بطقس الليل الذي يكون عامة قليل السحب والريح ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. الحرارة تتراوح ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في 6 دقائق في أمان الله.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس اللي تمر روح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: إن شاء الله عيدكم مبروك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتي لكم، مساء النور للجميع وين ما أنتم تتابعوا فينا وأنتم تسمعوا فينا في الداخل ولا في الخارج. تحية لكل مستعملية للطريق نسيسر وإحنا، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين ناس الكل. تحية جالية تونسية اللي تتابع فينا في الخارج، تحية للناس اللي تخدم بالليل، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. مش نحكيوا على العيد اليوم، منو جمعة، إحنا ديما ساعة ثانية في نهار الجمعة نتقابلوا مش نطرحوا موضوع تنجموا تتفاعلوا فيه معنا في مباشر على 58 400. كيفاش تعدى لكم عيد السنة، عيد الإضحى، كيفاش تعدى، روحتوا ساعة للعائلة ولا ما روحتوش، قعدتوا تخدموا، فما ناس خدمت في العيد وتشدت في العيد، ولا قعدتوا في فترة المراجعة والتحضيرات. هذي الكل مش نحكيوا فيه اليوم، وشنو تراو انتم، لأنه أنا نرى العيد مثلا اللي هو مناسبة مش تقابل فيه العائلة، ونرى أنه يلزم أكثر وقت حتى العائلة تقابل أكثر فأكثر، ربما انتم تراو حاجة أخرى. مرحبا بيكم، نحب من تجاربكم الشخصية نحكيو في الموضوع حاليا. نذكركم إسماعيل قطي استقبل تليفوناتكم 58 400 100 رقم التليفون. شو مش نحكيو، شو كون مواضيعنا، شو كون هما ضيوفنا، يلا تتشفيتا. ظهور رجل الحرب البرتغالي في سواحل تبرقة، فما مدى خطورته وهل هي أول مرة نسجل ظهوره في سواحلنا؟ موضوعنا في أنفوانتكس. بعد تسجيل وفيات في حوادث مرورية خلال فترة العيد، جمعية تونس للسلامة المرورية ضيفتنا الليلة في لوشيفر. ماذا حدث في المكناسي بعد الفاجعة الأليمة التي هزت المكناسي من ولاية سيدي بوزيد؟ 2 وفيات و7 أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي. شنو اللي صار بالضبط؟ شنية التفاصيل؟ مش نمشيوا للعائلة ونحكيوا معهم أكثر ويعطيونا كل التفاصيل. موضوعنا في الأكتوية. بعد رواج تحذيرات فيسبوكية من الدلاع تم إقحامه في الحادثة الأخيرة، وتم بعد معناتها حسب التصريحات متاع المدير الجهوي للصحة، العائلة لم تتناول أبدا الدلاع، لكن رغم ذلك فما تحذيرات في الفيسبوك وما تكلوش الدلاع ومش وقته وينجم يقلق وينجم يكون فيه دويات وغيره وغيره. ضيفنا اتحاد الفلاحين في اللاجري مش نحكي معه بأكثر تفاصيل. ماذا في اجتماع المجلس الجهوي بصفاقس، وما هو مصير المشاريع المعطلة؟ في الانفيتي دي جور نستقبلوا النائبة في البرلمان وعضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة منال بديدة، مش نحكي معها بأكثر تفاصيل. وكيفاش عديتوا أيام العيد؟ قضيتوه مع العائلة ولا قارب، ولا في مراجعة الامتحانات والتحضير، ولا فرضت عليكم الخدمة باش تكونوا في مواقع عملكم؟ ألو ديوان 58 400 100 رقم تليفوننا.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكاور في الرباحي كنت ديجيتال هدر ورغمي معكم كنت ميكرو التسعة.
2: انفو وانتوكس،
3: انفو وانتوكس الموضوع اللي دار والفيديوهات اللي شفناها على رجل الحرب البرتغالي الذي ظهر في سواحل تبرقة، ناس تقول راهو قاتل وناس تقول راهو خطير وناس تقول منش باش نعوم وصيف السنة وناس تقول راهو اللي يضربه، معناتها هل هو حيوان الساعة، هل هو كائن، هل هو حريقة، شنو هو بالضبط الساعة باش نصنفوه هو رجل الحرب البرتغالي هدايا اول مرة يجي لسواحلنا ولا لا، باش نحكيه في الموضوع والتفاصيل. وضيفنا خبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية تونسي سياسين رمزي الصغير، مرحبا لو سهل، عيدك مبروك، شارك كل عام وانت حايبة الف خير.
4: وانتي والفريق العامل معك الكل.
3: يفضلك، مرحبا. رجل الحرب البرتغالي نصنفوه شنو هو بالضبط؟ شو الكائن هدايا؟ حيوان بحري، حريقة، حاجة أخرى، شنو هي بالضبط؟
4: لا، هو حيوان بحري ماهوش مصنف من الحديقات اما من العائله الكبيره باش ما ندخلوش في التصنيف العلمي الدقيق، ومن العائله نتاع الكائنات البحريه اللي تقرب شويه للحديقه. الشكل نتاعو مختلف. الحديقه اللي عندنا تعوم تحت الماء نعرفوها في تونس، الاصناف الموجوده في بحرنا هذا النوع ماهوش معناتها يجينا زائد من المحيط الأطلسي بالتيارات البحرية اللي يدخلوا عن طريق مضيق جبل طارق ويوصلوا عينات منه للسواحل البحر الأبيض المتوسط، معناتها يتعداوا على إسبانيا ويتعداوا على المغرب والجزائر ويوصلوا تونس، وفما حتى عينات وصلوا حتى المالطا وإيطاليا، معناتها كمية منهم بالتيارات البحرية ينفخ عليهم الهواء والتيارات يجيبهم للسواحل نتاعنا اللي هو الشكل نتاعو مختلف على الحديقه نتاعنا، خاطر يطفو فوق الماء
3: تبدا شكل نراوه بالعين المجرده.
4: الحاجه الباهيه انه نراوها هي معناتها التحذير اللي صاب انه يمكن العباد ما تعرفوش، تجم صغار تغلط فيه تخاب دبوزه ماء ولا ساشي بلاستيك يعوم فوق الماء، معناتها الشكل نتاعو يتشاف بالحاجة الباهية، نحن ديما نخافوا من الحاجة ما نشوفوهاش، من الحاجة اللي نشوفوها نحتاطوا منها وما نقربولهاش فقط. الكائن هذا ما يتكثفش عندنا في البحر الأبيض المتوسط كما قلت لك، هو موجود في المحيط الأطلسي.
3: هاي
4: ونجيو عدد من من من من, من الكائن هذا يدخلوا سنتين، يعني نحن راه من شهر من اخر شهر مارس شفنا عينات موجودين في السواحل نتاع بنزار تراس مشلا سيدي مشرق تبقى، ماهوش اول مره، معناتها نحن كل سنه في الفتره الزمنيه هذيك في اخر شهر مارس فبراير في العادة أول ماي نص ماي ما عادش نشوفوه في السواحل نتاعنا، معناتها التيارات البحرية ترفعهم، يجم يكون العينة ولا اللي شفناها في الفترة الأخيرة في طبقة يجم يكون هو وصل الأماكن بعيدة ولا على الشاطئ، معناتها خرج للشاطئ. التحذير هو أنه معناتها الأقوى من الحديقة الضربة متاعه،
3: معناتها هو معناتها الخطورة في الضربة متاعه، وهو يضربك وحده ولا كان كيتمسوا معناتها سي محمد رمزي ياسين رمزي؟
4: هو معنا حتى كائن نحن في البحر الأبيض المتوسط مانيش في أستراليا، معناش كائنات بحرية اللي لا تهاجمك لا الخطورة متاعها تؤدي إلى الموت. سمعنا برشا تأويلات قاعدة واحد في الفيسبوك، لا نحن في البحر الأبيض المتوسط حتى أسماك القرش اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط عاقلة، نحن ربي رحمنا من أحسن البحيرات في العالم، الشواطئ متاعنا كل آمنة، عندنا كائنات اللي عندهم نوع من السموم كما الحديقة كما البلم كما برشا كائنات موجودة معناتها في البحر كما في البحر كما في البر، معناتها كائنات خلقهم ربي باش يدافعوا على رواحهم وعندهم السموم هذه تجم تأثر مع الإنسان، ومعنا حتى كائن يجم ومعنا حتى كائن اللي لما يلسعك ولا يضربك مباشرة تنوش الحالات.
3: معناتها هذا من مسوشي ما يمسناش حكا ولا؟
4: هذا من مسوشي نعرفوه نحن عليه الشكل متاعه غريب، معناتها لازم العباد تحتاط، نحن مكتعرفنا توانسا كي نقاو حاجة ما نعرفوهاش ما ننسوها
3: بيدينا نكتشفوه غالا هاي حب الاكتشاف
4: ما لازمناش، معناتها فما حاجات مش نعملوهم. الحاجة الثانية هذا بما أنه اللسعة متاعه أقوى من الحديقة العادية و والإنسان أنت والإنسان. فما الإنسان أنا ديما نعطي الإكزامبل متاع النحلة، فما إنسان النحلة تلصعو يحط عليها شوية عسل ويقوم لاباس، وفما شخص اللي يصيروا تعقيدات وتوصلوا فيه تلقيح وتوصلوا فيه حاجة أخرى.
3: ديما الحقيقة هذه أنت قلت هذه. أنه هو ما يتكثرش هذايا في البحر الأبيض المتوسط، يجينا معناتها كعبات تتسلل من مضيق جبل طارق، قداش يعيش إذا كان هو ما يتكثرش في البحر الأبيض المتوسط؟ معناتها كي يجونا كعبات هكا قداش يقعد العمر نتاعهم؟
4: معناتها ببعض بعض الأشهر معناتها، وهم الكعبات اللي موجودين هذولا هم الكعبات الأخيرة، ما إن شاء الله معناتها بعض الأيام ما عادش نسمعوا به معناتها شواطئ نتاعنا، وتطلع لنا الحديقة العادية نتاعنا اللي شبدوا نتشكوا منها كالعادة معناتها. معناتها هذيك الدورة السنة يمكن على خاطر جينا العيد في شهر ماي والعبيد مشيت للبحر وزابت البحر وشفنا معناتها أنه معناتها يمكن نلقاو حاجات اللي يجموا ينقلوا خطوة. هذاك علاش التنبيه به الحيطة به أنه نعرفوا أنه فما عنا كائن بحري اللي يجم يقلق ولا يحرق حاجة به، لا لل معناتها للتأويل ماهوش راهو نحنا ما تعرف بحرنا كيما عاود نقولها من أحسن البحورات اللي عنا، عنا معناتها التنوع البيولوجي الكبير اللي موجود فيه، عنا كائنات اللي عندها بعض السم ولا بعض الخطورة، لكن ماهوش باش نوقفوا النشاط نتاعنا ولا باش نمنعوا السباحة ولا معناتها. سمعت الخطر شفت تأويلات كبيرة اللي قعدت باش معناتها يمكن الفترة بعد العيد العبيد معناتها صار برشا تأويل، والمقارنة بالمواضيع اللي باش تطرحهم في البرنامج كنت معاك تو نسمع الحقيقة ماهوش موضوع اللي معنا احنا في البحر الأبيض المتوسط كلها جميع دول البحر الأبيض المتوسط عمرنا ما صابت حالة أنه كائن بحري معناتها حديقة ولا غيره تسبب في موت في وفاة
3: موت
4: موت معناتها ما وصلناش لحالة
3: هذول. سي محمد سي ياسين رمزي إذا الله لا يقدر تونسي من التوانسة اللي عنده حب الاطلاع وحب يمسوا ولسعوا معناتها شو نعملوا معناتها شو الإسعافات اللي نقوموا بها؟ نفسها متاع الحريقة ولا لا ولا ما نمشيو؟
4: نفسها متاع الحريقة نفسها متاع الحريقة، أما بما أنه كان عرفنا أنه الكائن هذا والكائن هذا الناف واللسع متاعه أقوى من الأفضل أنه نفثوا معناتها كان عندك الخيوط متاع الحريقة هذه اللي نحكيوا عليها
3: نفهم بدينا ولا نفهم بحاجة أخرى؟
4: لا لا من مسوش
3: بدينا
4: ما عمونا من مسو بيدينا معناتها نحيو أمام غير من حكو برمال كما مسنسين نحيو بماء البحر كانوا موجود وكان عرفناها الكائن هذا أحسن حاجة وأطمن حاجة أنه نتصلوا بالطبيب ولا بالحماية المدنية ولا بأي مستوصف ولا واحد قريب وهما معناتها يعرفوا شنو لازم يصير معناتها بما أنه هذا معروف معناتها عنده معناتها اللسعة متاعه أقوى من اللسعات الأخرين نخليه شرباحنا حتى لين يصير مضاعفات اللي نحن منحبوهم
3: إن شاء الله ربي يحفظ الجميع لا خوف معناتها ولا بيس ولا لا فترة تتعدى إن شاء الله حكا ولا لا
4: الأخير. هذا هو وكما قلت معناتها أنا ديما أول الصيف نقول راهو معناتها صاروا حالات متاع غرق على السواحل التونسية في شهر أبريل وشهر ماي، هذا معناتها عدد مفزع فالرقم مع الحماية المدنية هي اللي خرجتهم الأرقام. بزلنا ما بديناش في الصيف نستحفظوا على رواحنا نستحفظوا معناتها لازمنا نعرف شنو عنا في البحر وشنو الكائنات البحرية اللي تجم تشكل معناتها خطورة على المصطفين، لكن ما نأولوش الأمور وما نفزعوش العبيد. هذولا كائنات بحرية موجودة من أول الزمان معروفين في بحرنا
3: وحتى اسمه يخوف راهو بعد علاش سماوه رجل الحرب البرتغالي علاش هكا
4: هي على خاطر عنده كالشراع اللي موجود هذيك، والتسمية هذه جاية من الأطلسي معناتها من إسبانيا والبرتغال اللي هما الأماكن التواجد الطبيعي نتاعو سموه غادي على
3: قعد الاسم هو معناتها
4: قعد هو الاسم خاطر نحن معناتها في البحر الأبيض المتوسط نشوفوه مرة بعد قديش وماهوش بالكثافة ولا بالعدد الكبير اللي باش نعملوا له اسم خاص
3: جاي عايد ومروح نقولوا احنا هكا ولا
4: جاي عايد ومروح وما عندوش التسمية محلية على خاطر معناتها في العادة يبدأ يتعدى مرور الكبار خاطر زمان يجي ضيف بحرنا ويمشي على روحه.
3: واضح شكرا جزيلا طمنتنا يعطيك الصحة سيد ياسين رمزي الصغير الخبير في البيولوجيا البحرية و ورئيس جمعية تونسي. شكرا على كل التفاصيل. احنا بواصل معكم مشوارنا. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. تحياتي المريومة، الكمال، السيدة يحيى، لسلومة، مرحبا، اهلا وسهلا. جد الياس، تحياتي ليك، مساء الخيرات، عيدكم مبروك جميعا. لمي شمام، مرحبا. فدوى دالي بيبي، مساء الخير، اهلا وسهلا. اسامة نجار، مرحبا يا اسامة، شحوالك؟ شكرا شكرا ديكم. تحية لكل أصدقاء الأصدقاء في الخارج، خاصة مهدي وحمدي. وينهم؟ وهيثم، جالية التونسية، ثلاثي الجالية التونسية اللي يقود في الفشات على الشانيل يوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف. مرحبا، اهلا وسهلا. بعد تسجيل وفيات في حوادث مرورية خلال فترة العيد، فاجعة خاصة في بنزرت، ربي يرحمهم ان شاء الله، العائلة من ولاية القصرين على ما اظن، ربي يرحمهم ان شاء الله، ربي نعمهم، ربي يصبر عائلاتهم. بعد تسجيل الحوادث هذه معنا جمعية تونس للسلامة المرورية، هل أنه سنة معناتها الأرقام أكثر من العادة في مستوى العادة، نذكر معناتها ديما نسجلوا حوادث في المناسبات متاعنا، لكن احنا وين معناتها في الأرقام؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية سي بلال لونيفي، عيدك مبروك، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: تحية ليك هدى، عيدك مبروك، ونسلموا عليك ونسلموا على الناس اللي يخدموا معاك في ديوان فام.
3: شكرا.
5: والناس اللي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة ديوان فام.
3: بفضلك، مرحبا. نحكيوا على تسجيل وفيات في حوادث مرورية قاتلة، هذا اللي سجلناه في الطرقات متاعنا، وهذه الفواجع اللي استفقنا عليها فترة العيد.
5: للأسف الشديد، عيد أول حاجة إن شاء الله مبروك علينا وعلى الشعب التونسي، ولكن على مستوى حوادث المرور عيد كارثي بأتم معنى الكلمة، لأنه فما مصدر مرورية صارت بأتم معنى الكلمة، عديد من الحالات الوفيات. يكفي هدين حب نذكر أنه بداية من واحد جانفي إلى حدود أمس سجلنا 1799 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 500 قتيل و2326 جريح، يعني تقريبا 100 قتيل كل شهر. خلال العيد سجلنا 12 حادث انتج عليهم 13 قتيل. المعادلة انه يكون عدد الحوادث لانتير متاعهم قتلة او اقل شوي من الثلث، ولكن للأسف يمكن عنا على كل حادث عنا قتيل،
3: للأسف.
5: يعني أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة. للأسف الشديد، رغم قاعدين نقوموا بمجهودات كبيرة، حملات توعوية، حملات تحسيسية، يعني مشاركات كبيرة مع الأعلام، وخاصة قصوى ديوان فام ولا العديد من الإذاعات والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا شنو يبين؟ هذا يبين انه احنا في سيتياسيون رانيش مانيش نجموش نعالجوا الموضوع بالتوعية والتحسيس. لازم يكون فما جزر، لازم يكون فما ردع، لازم نعتمدوا على كوسائل التكنولوجيات الحديثة. كنت تذكر هذا اللي احنا نحكيه عليهم من 2019، الدولة تقريبا عاجزة على يعني معالجة الموضوع هذية. ما نجمش نقول عازة، ولكن ربما نقول فما تعجيز لأجهزة الدولة من أجل معالجة الموضوع هذية. يعني أرقام كارثية، كلفة مالية واقتصادية ضخمة جدا، راو نحكيه عن أكثر من 1200 مليون دينار كلفة اقتصادية لحوادث المرور في تونس. نحكيه على 500 قتيل إلى حدود يوم أمس، فيهم 51% هم من فئة الشباب. سجلنا كذلك حوادث مرورية قاتلة للأسف الشديد خلال الباكسبور، رغم أنه قمنا بحملة تقريبا شملت 24 ولاية عن طريق المكاتب الجهوية والمحلية، ولكن رغم ما نجموش نواصلوا، وإحنا قادمين على صيف ومزلنا ما وصلناش لأوقات الذروة، لأنه حسب الإحصائيات الرسمية وحسب دراسة الإحصائيات الرسمية راي تونس تسجل الذروة لحوادث المرور وضحاياها خلال فترة الصيف ونهاية السنة. يعني
3: معناه مازلنا ما وصلنا
5: يعني قراءة راهو نكتيو كي باش نواصلوا هكا باش نتجاوزوا 1300 قتيل في اخر السنة ونرجعوا الارقام عشناها قبل 12 و13 سنة. هذا كان يبين حاجة هك البلاغات الإعلامية متاع انخفاض عدد حوادث المرور مش صحيحة وما عندها حتى تأثير بحكم انه قتل حوادث المرور قاعدين يتفاقموا سنة بعد سنة وخطورة حوادث المرور قاعدة تتفاقم من حادث إلى حادث. آخر الحادث اللي كان على كلنا نسجلوا حالة قتيل على كل 5 حوادث الآن ولينا على كل حادث مرور نسجلوا قتيل. هذه أرقام مفجعة وأرقام تدعونا إحنا كمجتمع مدني بالحق ننبهوا الأجهزة الرسمية.
3: هي أهم أسباب الحوادث القاتلة اللي تحدثنا عليها السرعة عدم شو احترام إشارة المرور شو بالضبط حالة سكر شو بالضبط يعني شو الوضعية
5: هو هي العديد من الأسباب. هي السرعة هي المجاوزة الممنوعة هي عدم احترام إشارة المرور هي السياقة في حالة غير طبيعية. هوني ما نحكيوش على الكحول برك فما العديد من الظواهر ربما الأجهزة الرسمية تتحاشى الحديث فيه. نحكيه على سياقة تحت تأثير المخدرات نحكيه سياقة تحت تأثير الأدوية المهلوسة هذه كل قاعدين نعيش فيها على طرقاتنا ونشوفوا فيه خاصة في عطلات نهاية الأسبوع موجود هذه وما ينجم ينكروا حتى حد. هذه شنو يدعو هدى يدعو راو ما عادش نجم ونعالج الموضوع بالطريقة التقليدية متاع 40 و50 سنة قدام. فما مشروع متاع المراقبة الآلية والذكية اللي تم تمريره على المجلس الوزاري منذ سنتين وينو في مجلس النواب؟ علاش مجلس النواب ما عطاش أولوية؟ نحب نقول لك انه الأجهزة متاع شرطة المرور وحرس المرور قاعدين يقوموا بالواجب ومستعدين باش ينفذوا المشروع هذا ولكن اعطيهم النص القانوني. هذايا راهو حسب دراسات قمنا بها احنا في الجمعية وفي دراسات ميدانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع العديد من المنظمات يقول لك انه المشروع هذايا كان تم اعتماده وتطبيقه رانا قادرين انه نقلصوا في عدد حوادث المرور الى النصف خلال 3 سنوات. خلال 3 سنوات شوف يعني المجهود الكبير اللي باش والأريحية الكبيرة باش تلقاها الدولة من حادث حوادث المرور ومن ضحاياها ومن الكلفة الاقتصادية اللي تحملها ميزانية الدولة ولا شركات التأمين. احنا بيدنا كمجتمع مدني مانيش عارفين علاش الدولة الى حد هذه اللحظة ما تحركتش وهو الموضوع يتمثل في جرة قلم من أجل وقف النزيف على الإسفلت وقف ضحايا حوادث المرور في تونس وحوادث المرور في تونس وضحايا.
3: انتبهوا شوي القانون هكذا ولا سي بلال. نتذكر معناتها في تصريح السيد العميد تامي السعودي الناطق الرسمي باسم مرصد الوطني للمرور كان دخل معايا في وقت سابق وكان أعلن على أنه رسميا الانطلاق العمل بمجموعة من الآلات الذكية والمتطورة لقياس نسبة الكحول في الدم لدى مستعملي الطريق. انت قلت لي مش كان الكحول فما زاد مخدرات وفما حبوب مهلوسة وغيره لأنه الآلات هذه غير قادرة أنه مثلا معناتها تقوم بعملية الاستقصاء متاع مدان اللي قاعد يسوق في وعيه وإلا لا.
5: شوف هدى أرون أن نحكيه على الآلات هذه اللي تم إدراجها في مجلة المرور منذ 25 سنة يعني وضعنا نص قبل 25 سنة وقعدنا 25 سنة وجينا قلنا هانو باش ندخلوا الآلات في تلفوت راو توا نحكيو على
3: حاجات جديدة
5: تبين جرائم الجوالين بالكاميرا. احنا العملية راي في العالم احنا منيش في معزل عند دول العالم. العملية راي ولت تعتمد على مستعمل الطريق وكاميرا وجهاز كمبيوتر. العنصر البشري متاع الرقابة ما عادش موجود. هكيكة تنجم تكون العملية ناجعة من أجل تقليص حوادث المرور. أراو الحلول هذه الترقيعية متاع أني نعمل حملة موسمية أو حملة أسبوعية ما تعطيش الأقل متاح. وهنا قاعدين نعيش فيه بالمكشوف. يعني حادث كما حادث البارح في ولاية بنزرت ناس ماشية في إطار احتفال وخطوبة وكذا فواجع متاع 6 أو 7 قتلة، هذي يروا شيء يوجع. المسؤول نورمال مو يبيت ما يرقدش على الناس اللي اللي اللي توفيت جراء سوء إدارة لحركة المرور، جراء تقاعس في تطبيق القانون، جراء كذلك. وراو ما ننفيوش انه مستعمل الطريق هو يتحمل المسؤولية الكبرى في حوادث المرور. السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر اللي كنا حكينا عليها منذ 2021 في إدارة الدراسة الميدانية، هداك تتذكر وكانت عندي مداخلة وقتها، أول دراسة ميدانية عملناها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عملتها جمعية تونس للسلامة المرورية، كنا نبهنا لهذا. لذلك موضوع سلامة المرور في تونس راو يستوجب معالجة شاملة فيه كافة الأطراف. ما نجموش راو نقصيو المجتمع المدني، لأنه المجتمع المدني هو الموجود على الميدان، ماهيش الأجهزة الرسمية. المجتمع المدني هو اللي عنده فروع وهو اللي قادر أنه يحرك الإعلام ويحرك المواطنين ويحرك ويكون الأقرب لمستعملي الطريق ويسمعوا منه أكثر من أنه يكون اللي بالزي الرسمي، لأنه نعرفه التونسي ولا مستعمل الطريق وقت يوصل بحظة دورية مرورية نقص من السرعة هو يفوتها ويعود يزيد السرعة متاعه. لذلك إيش نقوله، لازمنا ما نبعدوا على الحلول الترقيعية والحلول الكلاسيكية التقليدية متاع 30 و40 سنة التالي، نشوفوا الدول اللي بجنبنا واللي بحذينا واللي بعيد علينا شنو عملت وشنو ربحت، ونخدموا كيفهم قادرين انه في ظرف 3-4 سنوات النسب هذه تنخفض الى حدود 2/3، ونكونوا دولة بالحق عندها مستوى معين من السلامة على الطرقات، لأنه اللي قاعدين نعيشوا فيه توا 500 قتيل في أقل من 5 أشهر هو إرهاب مروري بأتم معنى الكلمة، وما عنده حتى توصيف آخر أبار أنه إرهاب مروري قاعدين نعيشوا فيه كل يوم على طرقاتنا. اللي يخرج ما يعرش على روحه ينجم يرجع ولا ما يرجعش، كسوا سائق ولا ركب ولا مترجل. فما عدم يعني تطبيق للقانون، عدم احترام لمجلة الطرقات في مواجهة انه فما يعني معالجات عشوائية تقليدية غير مواكبة لا لتطور الأسطول لا لتطور المجتمع التونسي. هذه كانت فرصة اليوم وهذه باش فرغت قلبي، لأنه بالحق عديت عيد مريض على الشيء اللي نشوف فيه في طرقاتنا، واحنا الناس اللي متطوعين في ميدان سلامة المرور ربما تأثر فينا الموضوع أكثر من أي شخص آخر. ولكن باش نبدأ وخلينا عنا جرعة أمل، وإحنا تقريبا زمنة عطلة العيد مع نهاية الأسبوع، وشفنا اليوم ما فميش حتى الحركة المرورية الكبيرة البارح كسوة في طرقات سيارة ولا اليوم في تونس العاصمة. ومن هنا نرجع نقول الدولة بربي والمسؤولين عيشوا شوية مع المواطنين. تتذكر دخل معك سي لطفي غربيت وكان طالب باسم جمعية تونس وزارة التربية انه الامتحانات اللي اجراتهم اليوم تأجلهم للأسبوع القادم باش يخلق نوعا ما متاع حركة انسيابية في الطرقات وفي عودة التوانسة المواطن الشغل متاعهم. ولكن نعرفوا انه غدوة وبعد غدوة ان شاء الله باش تشهد طرقاتنا الوطنية والجهوية والسيارة حركة مرورية كبيرة، خاصة انه توا تقريبا دخلنا رسميا في فصل الصيف. و
3: نردوا بالنا فوالا، نردوا بالنا بالو فما حركة غدوة فوالا، نردوا بالنا وان شاء الله ربي فوالا
5: يحترم إشارة المرور، يحط حزام الأمان، يبتعد ويتجنب تماما استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. حاجة أخرى بربي التونسي اللي يحب يتناول الكحول يتناول، هذيك حرية شخصية، أما يبعد على السياقة. السائق لازم يكون واعي بأتم معنى الكلمة،
3: تحمل مسؤولية شوية كون كونسيون على حياة الناس.
5: 30% منهم قاعدين يموتوا، بربي كل مستعمل دراجة نارية يرتدي الخوذة والدراجة النارية متاعه يحرص انها تكون مؤمنة وانها تكون مطابقة للمواصفات. وربي
3: يحمي الجميع ان شاء الله. شكرا لفضلك. بسرعة بسرعة بسرعة
5: بسرعة انه بداية من 15 جوان جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق حملة وطنية للسلامة على الطرقات تمتد من 15 جوان الى 15 ديسمبر.
3: نحكيه عليها ان شاء الله في وقتها تكون حاضر معنا سي بلال وتعطينا ان شاء الله اكثر تفاصيل على الحملة هذه. شكرا جزيلا لجمعية تونس للسلامة المرورية سيد بلال ونيفي, شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. ماذا حدث في المكناسي, شنو اللي صار, زوج وفيات وسبعة اصابات جراء تسمم غذائي, زيد الماء زيد الدقيق وكل واحد شي اول وكل واحد شي يقول. مش نمشيو للعائلة نعزيهم في الوفيات نتاعهم ونتمنوا لهم الشفاء لكل المصابين ونحكيوا معهم شنو اللي صار, نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. في الأكتو ضيفنا سي عمر المشي شقيق المتوفي وعم المصابين أيضا من العائلة. مرحبا سي عمر, إن شاء الله بركة فيكم وربي صبركم وربي يقيمهم إن شاء الله سلمين.
6: بدك سو أختي وإن شاء الله هذاك حد البيس, ومرحبا بالصحافة أختي وحارة ربي وقضاء وقدر
3: قضاء وقدر ربي ربي يرحمه. اللي توفى هو أخوك معناته أبو العائلة هكا ولا ونسيبه
6: أي معناها بالنسبة اللي توفى الكبير هذاك أبو البنيات والوليد ومرته توهي في حالة معناها ما في بالكم بالموضوع تبعوا فيه. واللي مات الآخر الثاني هو عمته مرت خويا عمته معناها نسيبه ولد نسيبه.
3: شو اللي صار؟ هات نرجعوا بعد نمشيوا للمصابين شكون واللي توفى وشكون, شنو اللي صار؟ هما زوز عائلات تلموا في دار يعيدوا ولا شنو بالضبط؟ وفما شكون قال عصبان وفما شكون قال دلاع وكل واحد شكون.
6: بالنسبة أختي ما سامحيني تو احنا في تونس هنا ولا في أي موضوع كتصير حكاية ظل العبيد تبدأ تنتقل لها كل واحد شيء أول الحكاية وش يجيب الموضوع كل شيء حب يفسره. هو من مؤكد أن حال تسمم فهمتي, وتسمم ثانية معناها تسمم قوي شديد تسمم كبير. بالنسبة للحذية ما نجمش نعطيك تفاصيل لأنه هذه في دين السلطات المعنية بالأمر
3: فما التحقيق والتحليل وطب شرعي
6: بالضبط. أعطيك الصحة وزارة الصحة ومنهم نشكرهم معناها قاموا بالواجب, وزارة الداخلية منهم الحرس الوطني اللي ياخذوا في العينات نتاع انت على الماكله وكذا ومازال كل شيء عندهم مختيره وما نعطوك حتى ما يكذب عليك واحد باش يعطيك شنو النتيجه.
3: مازال ما خرج حتى شيء
6: ما خرج بالنسبه انا كواحد من العائله راه ما خرج حتى ريزلت صحيح.
3: حتى في تواصل مع دكتور محمد الرابح يقول راه مازلنا التحاليل مازلت ما نجموش نعطيه حتى معلومه معناتها.
6: بالضبط هذاك الواقع معناها مازال كل شيء تحت السلطة المعنية بالأمر
3: واضح. هو شو اللي صار؟ نرجع للموضوع, شو اللي صار؟ زوز عائلات تلموا في العيد ولا عائلة ولا البو لم صغاره في العيد, شنو تعشيه وشنو أكله وشنو التفاصيل؟
6: بالنسبة لي أنا كأخوي جيت عيدت عليه نهار العيد, جيت معناها أنا ولدي أنا معرس تزوج عندي وليد عياتك صحة. ومن سوء الحظ انا عندي ثاني بالنسبه لي انا المدام تاعي توفت عندها يمكن شهر قبل العيد,
3: ربي يرحمها من عامها ان شاء الله ربي يسامحها.
6: عياتك صحة جيتنا وليدي هنا باش نعيدوا على عمو, دريت عمو يلعب معاهم نهار العيد هذا معناها حاله عاديه, عيدوا كلوا كما العبيد قلايه وكلوا المشوي وعيدوا كالناس الكل. ما رانا نهار ثاني عيد معناها ما جيتشنا هنا, ما رانا اللي جاني تليفون معناها من بعد حكاية الساعتين الماضي ساعة ونص جاني تليفون من أحد الأقارب قال لي راه أخوك في حالة معناها محرجة في السبيطار ومعناها ثم تقيع وثم معناها ومرض خوك والذرة مطلع شوكلين واحد. مشيت للسبيطار كم الناس يقول نمشي أنا غادي نلقيها دواء من الله بالنسبة لخويا نلقيها توفى ونسيبه ومرته وصغار خويا عدهم البوزيد المستشفى الجهة ونتع سيدي بوزيد. وبالنسبة لهذه التفاصيل اللي حاضر لها أنا فهمتي حاجات أخرى ما نجمش نفيدك حتى بحاجة أخرى معناها. مشي أنا للسبيطار دخلوني شفت خويا دخلت ونلقاه متوفي, شفته معناها سلت الطبيب سلت منلقى الأمن ثميكة معناها ماسك زمام الأمور مس واحد كما تعرف إجراء قانوني ما لقيتش معناها ما بعد حد شيء معناتها اللي مؤكد أن الحال تسمم الله أعلم التسمم
3: من شنو الله أعلم من شنو الله أعلم من شنو فعلا
6: وياك صح حالة التسمم والله أعلم التسمم ذا جرى السبب متاعه شنو
3: ما كلاوش دلاعتي ما قالوا العباد
6: بالضبط بقت الحكايه مال المحابسه لهنا ان في حتى لين تطلع النتيجه النهائيه
3: تاع التحاليل وما قالوا الدلاع ما فماش هكا ولا لا
6: الدلاع ما فماش لا ثم دلاع ولا ثم غلة لا ثم حتى شيء ثم
3: غلة مش موجود فما كسكسي بالعصبين هكا ولا
6: كسكسي بالعصبين وسلطة وجازوز
3: وجازوز هذو هما معناتها
6: هذو هما الوجبة اللي كلوها وقت الغداء
3: وفما ناس قالوا من الفجر اللي في وسط العصبين يا اخي في سيدي بوزيد تعملوا الفجر في وسط العصبين ولا
6: ما حشيش هذيك هي كل بليت وعاداتها ثم حشيش ثم اللي يعمل معدنوس ثم اللي يعمل السيل ثم اللي يعمل الفيز اسمه والله هنا لاني مشني عارف الخليط نتاع العصبان
3: عصبان شنو هو بالضبط
6: شنو باش متكون باش عملاته مرت خويا معناها باش قداته فهمتي مانيش نعرف المكونات الرئيسيه شنو هي
3: وتنجم تكون من العصبان كما تنجم تكونش من العصبان معناها باش نكونوا واضحين
6: مش نكونوا واضحين معناتها المرض هاي انا ما قلت لك نجم تكون من العصبان نجم يكون من ماء ملوث نجم يكون من الكسكسي فايت ما تدريش معناها ما نسمع فين بالضبط منين الوضعيه
3: وهم انتم تشربوا ماء سباله ولا عندكم ماء مخزن في حاجه ولا شنو بالضبط
6: بالنسبه لي انا ما واخويا مستقل وحده على دارنا عنده ماجن عربي زبدية نقول احنا جابية يشرب منها معناها حياته كاملة وصغار ولا بأس جابية نظيفة يشربوا منها أمورها مريضة
3: معناها الماء ياخذوا فيه من الماجن نتاعه كما برشا توانسة
6: كما برشا توانسة يجيب الدراكتور ساعات يجي الدراكتور بستير ما يسب لهم ولا ما من المطر مشتا يتعب الجابي يشربوا منها معنا عايشين منها ولا بيس
3: هذا هو معتبرة
6: هذا بالضبط
3: الله أعلم شنو سبب التسمم في انتظار أن تخرج التحاليل الرسمية فقد طمنا على بقية المصابين هما سبعة مصابين زوز توفى والله يرحمهم اللي هما أخوك واللي هما نسيبوا معناتها ولد خو مرته هكا ولا
6: بالضبط ولد خو مرته
3: ولد خو مرته وشكون هما المصابين السبعة الأخرين
6: لا رو

0: مرته وصغاره، وبالنسبه لي هو موت وفى ونسيبه توفى. هذيك هم هذا
1: معناه المصابين حالي. سته لحد الان، ما همش سبعه، مش نكونوا واضحين معناته
0: بشوي. ها باش نعطيك نعطيك نار.
1: بناته الزوز، بناته الزوز وولده ومرته مصابين، وزوز اخوات مرته،
0: زوج اخوات مرته، زوج اخوات مرته ورم حالات
1: لاباس معناتها خفيف.
0: لا لا لا خفيفه. وجد ديجا جد زميلتكم صحفيه، انا وحكيت معاها، حكيت مع واحده منهم لاباس
1: لاباس باهي. معناتها من الحاله الحرجه شويه، هما صغاره معناتها زوز بناته ولده ومرته هما مازالوا معناتها تحت الرقابه.
0: بالضبط، زوز بناته ولده مازالوا تحت الرقابه، معناتها الرقابه الطبيه، وعنده مرته حالتها محرجه شويه لما حالت عدت لتونس للعاصمه غادي هزوها اليوم شد من سيدي بوزيد
1: عدوها للعاصمه.
0: يعطيك صحتها، نقلها للعاصمه.
1: ربي ان شاء الله يقيمها سالمه، ان شاء الله ربي يقيمها سالمه ويقيم صغيراتها سالمين ان شاء الله، ويقيم كل العائله سالمه، وان شاء الله هذاك حد الباس.
0: والله يا اختي وسؤال انت تو طرحتي علي، ماذا بينا احنا انا واحد كامل العائله، ماذا بينا نعرفوا السبب، وماذا بينا تنشر السبب حتى معناها في مواقع رسميه يخرج يكون يتحدث على معناها السبب الرئيسي. علاش باش نعرفوا السبب؟ باش يكون عبره للناس الاخرى، باش نعرفوا الدام منين، باش تحتاط العباد الاخرى. مثال كي يظهر نامي فيه الناس ولي تحتاط من الفيزقديات، تحتاط من الجوابي، يظهر مثال من الخضروات ولي الناس تحتاط من الخضروات، تفيد النتيجة تفيد الناس الكل.
1: هنا نتيجة التحاليل نستناو، احنا نستناو في نتيجة التحاليل، ونستناو في هيئة السلامة بتاع المنتجات الغذائية حتخرج لنا نتائج التحاليل وتفسر لنا. فوالا
0: يعطيك الصحة أختي، معناها هذه يقع نشرها التحاليل، معناها النتائج الريزلتا يقع نشرها للعموم. معناها يا ناس يا مواطنين يا ناس يا مجتمع تونسي، ردوا بالكم الوضعية هذيك، ردوا بالكم المال في الزبديات، ردوا بالكم مثال من القدرة، ردوا بالكم مثال من العلب المصبرات، مثال ردوا بالكم من الجازوز المشروبات الغازية.
1: نذكروا مكلاو كسكسي بالعصبان معها سلاطة وجازوز، هذا هو معناتها، هذا هو شكلاو، هذا هو الطبق، هذا الطبق معناتها
0: الطبق المؤكد منه، كسكسي والعصبان والسلطة والجزوز،
1: هذا هو هذا شكله. هذا حاجات الأخرى الكل ما
0: يشوف. وندعو معناها ندعو ربنا، بالنسبة لي أنا مرت خويا إن شاء الله تقوم لباس لخير لك الصغيرات
1: ان شاء الله، ربي يقيمها سالمه ان شاء الله يا ربي، ربي يفضلهم لك ان شاء الله، وربي يرحم خوك ويرحم نسيبه ان شاء الله. شكرا لك سي عمر المشي، تعازي لكل العائله في المكناسي من ولايه سيدي بوزيد الفاجع على هست العائله هذيا والتسمم الغذائي، وربي يحفظهم ان شاء الله البقيه ويقيمهم سالمين. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:45 دقيقه على موجتنا.
2: ديوان اف ام، عسلامه
3: عسلامه ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
6: وصوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجه صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على diwanafm.
1: بعد رواج التحذيرات وقحموه الدلاع في الموضوع متاع سيدي بوزيد، ورغم العائلة أكدت والإدارة الجهوية للصحة أكدت وكل التصريحات أكدوا أنه الدلاع خطيه، ما كلاوش الدلاع وما عندوش حتى معناتها دخل في الموضوع، لأنه التحذيرات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي من استهلاك الدلاع في الفترة هذه بالذات. يقول لك كيفاش الدلاع وصل ولا أحمر ويتاكل ويتباع في غير وقته، أكيد فيه مبيدات وأكيد فيه أدوية وغيره. باش ناخذ اتحاد الفلاحين ونحكيوا معها على التفاصيل توت شويتا. رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري بولاية سيدي بوزيد سي علي البرهمي، مرحبا بك، عيدك مبروك، اهلا وسهلا، مساء النور.
8: مرحبا اختي هدى، عيدك مبروك، كل عام وانت حيه بخير، العيد مبروك عليك وعلى مستمعي بعد ديوان فهم، مرحبا بكم.
1: شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا، فضلك.
8: الخير سيدي بوزيد.
1: شكرا. نحكيو على سيدي بوزيد، نحكيو من المناطق المنتجه للدلاع في بلادنا هكا ولا لا؟
8: طبعا سيدي بوزيد مش منتج كان دلاع بركز، نحكي على سيدي بوزيد، نحكي على منطقه فلاحيه بامتياز انتاج متنوع وغزير.
1: اما احنا تو باش نحكيو على الدلاع، فوالا
8: عندنا الخوخ والمشماش والعنب على الابواب، وعندنا الدلاع وعندنا كل شيء الحمد لله، وعندنا
1: الدلاع
8: مؤخرا اللباس.
1: اي الحمد لله يا رب، ان شاء الله ديما بلاد الخير. سيدي بوزيد، نحكيو على الدلاع واللي قاعد

0: نحكي على الدلاع وشبيه الدلاع حضرتوا نصور معنا سنوات الدلاع يحضر في غير وقته. دلاع البكورات نسميه احنا هكا ولا متاع البيوت المكيفه هذا ولا كيفاش؟ قولي فسر لي.
1: عندنا شفتي اختي الدلاع البيوت ما يسمى بالبكورات، احنا راه عندنا توا ولد كله بكورات. احنا قبل كي نقروا تليمبات انا معلم في الاصل
0: اي
1: كنا نقروا على غلال الفصل
0: اي
1: اليوم ما عادش عندنا حاجه اسمها غلال الفصل ولا العام الكل ثم غلال العام الكل ثم فصل. اول حاجه ثم تغيرات مناخيه فالارتفاع درجات الحراره المبكره دايرة ويساهم بشكل كبير في ان الغله تنضج بكري. باش نقرأ حساب التغيرات المناخيه. اثنين راهو العلم تطور جدا في في في انه نحضروا غله بكري مش معناها راهي غله هي الحقيقه. راهو كل الغلال تاخذ الادويه وتاخذ المقويات انا بقدر ثم مهندسين يتابعوا راهي ماشي الناس هكاك فوضى. ثم مهندسين في سيدي بوزيد راهي فلاحه عصريه فلاحه تحت اشراف مهندسين سواء مهندسين خواص ولا مهندسي حتى الدوله يراقبوا. فما الدلاع يحضر عادي جدا هو ماهوش حتى دلاع بيوت مكيفه هو دلاع فقط في الاول يعمل البيوت الصغيره اللي غطوا كان جيست تنبت هذا الدلاع يحضر دنيا سخونه والدلاع يحضر ويحضر عادي ونستهلكوا في الدلاع وسلامات ولباس.
0: هو اللي شعات بدات من عامله ولا عد الدلاع هكا ولا وزاد وصلت السنه
1: كل عام للاسف الشديد نحن سياده رئيس الجمهوريه يشجع في الانتاج ونحن على الفيسبوك نضربه في الانتاج يعني منظومات الانتاج نحب نضرب منظومات الانتاج. راهو ناكد لكم حاجه راهو كل راهو الدلاع اللي قاعد ينتج راهو كونترولي من قبل المهندسين اكفاء وراهو كي تجي حاله في في في في قداش حاله في في معناها الشعب التونسي كل يوقف الدلاع ينجم واحد يتعرض سبحان الله الحاله ما وتاش معته ما تلاقيش وياها مش الناس كل في صحه جيده كي تقول دلع تتناول دلع تتفرهد ومش كنت دلع ياثر يعني حاله شاذه حالات شاذه من الدلاع ولا من اي غله ولا من اي خضره كي تبدا ماهيش منتظمه ولا واحد ما هو اصلا صحته مش منظمه ما يقولش الدلاع بيه. انا ابن سيدي بوزيد واكثر الناس استهلاكا للدلاع ما ننتجش دلع ماهيش ننتجو اما اكثر
0: ما أنا تشري
1: دلع خدمت 7 سنوات دلع عندي عليه فكره جيده جدا خدمت 7 سنين متتاليه دلع
0: ما فهمت معناه فماش ما فماش ادويه تتعطى باش يكبر الدلع ويولي احمر وغيره معناتها نعطيه في
1: الادويه هي راهي تتعطى كل الغلال تو الغله كل الغلال قاعد تاخذ في ادويه وفي مقويات ولكن بقدر بدوزات محددينها المهندسين ومراقبه وخاضع لكل شيء ودي بيريود دي جراس وكل شيء.
0: وعلاش نعطيه في الدواء اذا كان احنا عندنا السخانه وعندنا البيوت المكيفه علاش نعطيه في الدواء وعلاش قويه في
1: شوف مش الدواء اي ما هو ما يسمى بالفلاحه البيولوجيه عندنا في سيدي بوزيد فلاحه بيولوجيه
0: اي اللي هي غاليه
1: لازم نميزوا بين حاجتين الفلاحه بين اني فلاحه بيولوجيه وهي غاليه ومكلفه وبين الفلاحه العاديه اللي هي خاضعة للأدوية. احنا يا اخي كل الغلال على فكرة وكل الخضر اليوم كل الغلال وكل الخضر باستثناء ما هو ما يسمى بالفلاحة البيولوجية اللي عندنا في سيدي بوزيد فلاحة بيولوجية متطورة اما كل الغلال وكل الخضر راهي قاعدة تأخذ في أدوية وتأخذ في مقويات باش نتحصل على منتوج جيد. اما راهي نأكد لكم راهي تحت رقابة مهندسين راهو ما عاد شكل فلاحة الكيما جاء وبالزهر وحط لا راهو مهندسين يراقبوا في سيدي بوزيد عندنا ياسر مهندسين يراقبوا في الحقول ناس تخدم منظمة والحقيقة كم تلاحظوا ما ثماش حوادث أمس لبسوها للدلاع مباشرة وما
0: بريء الدلاع
1: اللي طلع ما كلاش دلاع
0: دلاع فالح ربي يرحمهم إن شاء الله اللي توفي
1: على فكرة أنا رئيس اتحاد جاوي الفلاحين من أول الناس كلوا دلاع واكثر واحد يكون دلاع والحمد لله لاباس. وناكد لكم راهو بصفه عامه بالله لا نبخس الفلاحين منتوجاتهم راهي ناس تعبه وتخدم بالباهي ورام والله ناس يراقبوا في منتوجهم مراقبه جيده يعني راهو
0: خليوا الفلاح ينتج على روح. واضح الدلاع خطيه وما فهميش معناتها خطوره في الدلاع. هذا هو اللي حبينا نتمنوا عليه معناتها معاك. شكرا لرئيس الاتحاد الجهوي الفلاحه وصيد البحري بولايه سيدي بوزيد علي البراهمي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. بصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:52 على موجتنا.

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: لانفيتي دو جور
2: ضيفتنا في المباشر نائبة في البرلمان عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة سيدة منال البديدة. مرحبا بك، عيدك مبروك. أهلا وسهلا.
3: كل عام وانت حيا بخير. سعيدة جدا بالاستضافة هذه. شكرا لك وبارك الله فيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة ديوان أف إم.
2: شكرا. مرحبا. أهلا وسهلا. نبدأ لك من الأخر ساعة. اجتماع اليوم في مقر الولاية في صفاقس، ماذا في هذا الاجتماع وما هو مصير المشاريع المعطلة؟ هذا أول ما نبدأ به، بعد نحكيه على التربية والتعليم وإحنا في طنبك الامتحانات وفي الوضع معناتها متاع الامتحانات. قل لي اجتماع المجلس الجهوي اليوم شكون حضر فيه وشنية المواضيع اللي قمتوا بتدارسها؟
3: اليوم في الحقيقة المجلس الجهوي بصفاقس مشكور اللي استدعانا، المجالس المنتخبة الكل، وهي تقريبا منذ 3 سنوات أول مرة تصير في صفاقس المجالس المنتخبة كلها موجودة، مجالس محلية، المجلس الجهوي، مجلس الجهات والأقاليم، وأيضا مجلس نواب الشعب زملائي في غرفة الغرفة الأولى في البرلمان. موضوع الجلسة كان توحيد الرؤى حول صفاقس ونحدد الأولويات حول المشاريع في صفاقس في المخطط التنموية 2026-2030. في الحقيقة كانت يعني جلسة مثمرة، حكينا فيها على المشاريع المعطلة الكل وعلى شنية أولوياتنا في المخطط التنمية القادم. بالنسبة لصفاقس أنا في الحقيقة مختلفة مع بعض الناس اللي تحكي بالخطاب صفاقس منكوبة، صفاقس يعني مستهدفة، صفاقس تعاني، راهي ولاية صفاقس تعاني مثل هكا مثل كل ولايات الجمهورية، ما فماش استثناء في صفاقس. المشكلة الكبيرة في صفاقس اللي احنا قاعدين نعانيه في آثار سلبية لتوجهات الدولة ما بعد الاستقلال. تعرف ما بعد الاستقلال كان يحبوا صفاقس تكون عاصمة صناعية، دولة منتجة، صفاقسية قراية، صفاقسية خدامة، خلي صفاقس تكون عاصمة منتجة، عاصمة صناعية، والمنتوجات متاحة ولا معناتها العائدات متاحة، الريفيني متاحة تمشي للوطن بكله. هذايا معناتها خلينا ما نربحوش مشرتين، لا كنا عاصمة صناعية. تعرف صفاقس كنا في المرتبة الثانية على مستوى الصناعي، اليوم احنا في المرتبة التاسعة، وايضا في المجالات الاخرى تحرمنا من المجال الثقافي، من المجال الترفيهي، من المجال السياحي. في صفاقس يعرفوا الناس الكل اللي حتى صغيراتنا ما عندهمش لوين يتفرهدوا، لوين الناس تمشي ترفه على أنفسها. لكن في الحقيقة اليوم صفاقس مهيش منكوبة ومهيش يعني مستهدفة. مشاريعنا الكبرى قاعدة ترى النور شيئا فشيئا، فما يعني عديد التحسنات في المشاريع الكبرى.
2: شيء التحسنات على مستوى
3: مستوى الإجراءات. تعرف راهو مثلا أنا نعطيك مثال، المدينة الرياضية في صفاقس كانت مبرمجة منذ 2007.
2: أي.
3: تخيل أنت عم جي احنا 2027 قريب 20 سنة والمشروع هذا ما شافش النور. كان في البداية يعني مبرمج في طريق جابس في طينة بجانب المستشفى العسكري، لكن في 2015 حولوه بقدرة قادر لمكان آخر. المكان هذا اللي اختاروه فيه معناتها ظهر اللي التهيئة متاعه تتكلف على الدولة، كان التهيئة والربط يعني بالتطهير والماء والكهرباء 1500 مليار. فما بالك المدينة الرياضية اليوم. فما الحقيقة مازال رئاسة الحكومة ما حددتش المكان وين مش يكون، هل مش يكون في حقونا في طريق تونس وين يتكلف أكثر، وهو الحقيقة يكون أحسن بما أنه المدينة الرياضية لازمها تكون مطلة على البحر، وإلا مش نرجعوا للمكان اللي اختاروه في البداية اللي هو طينة طريق جابس، التهيئة متاعه تتكلف تقريبا 200 مليار ولا 300 مليار. عندنا مشروع تبرورة، التهيئة الكلها كملت، الإجراءات العقارية كلها كملت، وأيضا وكالة تهذيب العمراني قاعدة تهيئ في الأحواز متاع التبرورة. واليوم فما مستثمر، مش اليوم يعني اليوم فعليا يعني نقصد الفترة هذه، فما مستثمر سعودي جالس فاقس وشاف المشروع وإن شاء الله يعني نستناه في الرد متاعه. أيضا عندنا الملعب الطيب المهيري، وعندنا عديد المشاريع الكبرى في صفاقس قاعدة معناتها رئاسة الحكومة والوزارات يعني عطيتها الأولوية وقاعدة تتحلحل المسائل شيئا فشيئا.
2: إن شاء الله نرجع معك أكثر تفاصيل بعد شوية، معناتها لأنه جزء الثاني مش يكون من محلول التوينسة، فما تليفونات مش يكونوا حاضرين معنا، مش نحكيه على التوينسة كيفاش عدوا العيد، التوينسة اللي عدوا العيد وصغارهم يعدوا في الامتحانات. مرحبا بكم. 58 400 100 رقم التليفون الأخبار مع سحارة، الأخبار الرياضية مع قدور، مش فرنا متصل التسعة.
1: ديوان اف ام عسلمة
4: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي موجة صفاقس
8: على 91.2
1: تونس
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
9: في البرمجة الشتوية على ديوانفام
10: تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوين ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتير من الماضي ساعتين مثلين الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للـ7 الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سيلور دي زاني بونور. ديوان فم صوتكم.
1: ديوان فم فلاش نيوز
11: موجز 8 ليلة ديوان فم عسلمة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يشرف على جلسة عمل لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس ويؤكد ضرورة الأعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وحمادي الحبيب يشدد على أهمية العناية بالصحة الحيوانية والنباتية والانطلاق في حملة مقاومة سوسة النخيل ومتابعة قطاع الصيد البحري والتعداد الفلاحي داعيا إلى جهة التعداد العام للفلاحة ورفع كل الإشكاليات التي يتعذر حلها على المستوى الجهوي إلى المصالح المركزية في الآجال المناسبة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نسق إنجاز أفضل المشاريع والبرامج التنموية. المختصة في التغذية شيماء العياري تكشف أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. وأوضحت العياري في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. رئيس جمعية تونس ياسين رمزي صغير يفيد بأن ظهور رجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة طبرقة من ولاية جندوبة ظاهرة طبيعية ولا تدعو للقلق مؤكدا ضرورة نشر الوعي وعدم نشر الهلع بشأن التعامل مع هذا الكائن البحري حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
12: هو حيوان بحري ماهوش مصنف من الحذيقة تمام من العائلة الكبيرة الشكل متاعه مختلف يطفو فوق الماء كأن هذا ما يتكثبش عنا في البحر المتوسط. هذا من آخر شهر مارس شفنا عينات موجودين في سواحل دار بنزرت راس المشلة سيدي مشرق تبقى ماهوش أول مرة معناتها نحن كل سنة في الفترة الزمنية هذيك في آخر شهر مارس في ربيع في العادة أول ماي نص ماي ما عادش نشوفوه في السواحل متاعنا. التحذير هو أنه أقوى من الحديقة الضربة متاعه معنا حتى كأن نحن في البحر الأبيض المتوسط اللي لا تهاجمك لا الخطورة متاعها تؤدي إلى الموت. سمعنا برشا تأويلات قاعده واحد في الفيسبوك لا نحن في البحر الأبيض المتوسط، حتى أسماك القرش اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط عاقل. لا معناتها للتأويل ماهوش باش نوقفوا النشاط نتاعنا ولا باش نمنعوا السباحة.
11: وفي أخبار العالم، شبكة CNN تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس دونالد ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم مع إيران حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. فوكس نيوز تعلن عن انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاش سبور في أمن الله.
13: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
14: ديوان فام فلاش سبور. مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم العشية حصة تدريبية جديدة في تربص تبرقة، لنذكر يتواصل إلى غاية يوم الأحد بحضور كل الرصيد البشري 26 ملاعب اللي وجه لهم الدعوة الناخب الوطني صبري الموشي. وموعد التحول كما قلنا نهار الأحد لفيينا، وين يواجه منتخبنا منتخب النمسا وديا نهار غرة جوان، بداية من 8 غير 4 تعليل. بعد منتخب يواصل التربص في أوروبا، وين يواجه منتخب بلجيكا نهار 6 جوان في بروكسل في ثاني المباريات الودية الإعدادية للمونديال. وزوز لقاءات نذكر باش يكونوا منقولين على منصة ديوان سبور. الكتابة العامة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت تلقيها لاستقالة جماعية لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى إلى حالة شغور داخل تسيير الفريق. وتبقى لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 30 جوان 2026 مع فتح باب الترشحات وفق القوانين المنظمة للجمعية. الكتابة العامة أكدت أن الهيئة المتخلية باش تواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية الخارقة للعادة. الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجي سيصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم الترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق في نهائي كأس تونس كرة القدم، مع تذكير أنه عملية البيع مازالت متواصلة عبر الانترنت. تذكر المباراة بشكون هالحد 14 في استاد حمادي العقربي، بشكون منقولة على منصة ديوان سبور. تقدم ساقط الدائرة أحرز لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أبناء الساقية، فازوا اليوم بنتيجة 3-2 أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة بملعب مصطفى بن جنات بالمونستير. ثلاثية فريق البي اس اس كان سجلها زياد العلوي، في المقابل سجل الأمل كل من خلدون منصور وطاهر حمودة. نذكر أنه الفريقين صعدوا في أعقاب الموسم الحالي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وغدوا نتعرفوا على الفريق الثالث الصاعد للرابطة الأولى في مباراة البراج اللي بشكون بين فريق الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام لنف. ذكر لقاء في أولمبي سوسة بحضور تقنية الفار دون حضور الجمهور، منقول على منصة ديوان سبور. إذاعة كاتالونيا وإذاعة كادناسير أكدوا اليوم أنه برشلونة تفق رسميا مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا للانتقال الفريق للموسمين القادمين بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، والإمضاء الرسمي بيكون خلال الأيام القادمة. ذكر أنه الإنجليزي جوردون اجتاز البارح الفحص الطبي بنجاح تمهيدا لتوقيعه رسميا مع فريق البلوغرانا. ختام بإياب براج الليك آل فرنسية 8-4 انطلقت مباراة نيس وفريق سان تيتيان، الذهاب 0-0، إما صعود سان تيتيان للليك آل أو بقاء فريق نيس مع رابطة الكبار الفرنسية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فهم.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
15: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
16: Suivez le rythme au Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
17: ديوان ديوان ديوان FM.
16: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
18: 91.2 99.1
16: في الصغيرة وجيبس.
17: Choix musical.
18: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: تلفزيون افهم صوتكم.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان افهم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نذكركم في الجزء الثاني مش نستقبلوا تليفوناتكم على 58 400 100، نحكيوا على موضوع يهم العائلات التونسية خلال فترة العيد، الامتحانات متاع المرحلة الابتدائية. كيفاش عديتوا الفترة متاع العيد؟ روحتوا لعائلاتكم؟ عيطتوا إلا لا؟ قعدتوا تحضروا الامتحانات وإلا فرضت عليكم الظروف أنه مش تعديوا الفترة هذية في العمل؟ مرحبا بكم. نذكركم ضيفتنا في المباشر النائبة بالبرلمان، عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، هي نائبة عن ولاية صفاقس عن معتمدية بير علي بن خليفة، سيدة منال بديدة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: شكرا لك مرة أخرى على الاستضافة.
2: شكرا، مرحبا. إصلاح المنظومة التربوية كلام سمعناه مرارا وتكرارا، وبعد 2011 تقريبا صارت عديد المقاربات وصارت عديد الدراسات، وكل واحد معناته وكل وزير جاء على رأس وزارة التربية قدم مقاربة، كل حكومة وكل فترة، والناس كل حكيت لك لحد الآن ماريناش إصلاح فعلي للمنظومة التربوية. كعضو في لجنة التربية وتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وين وصلتوا في الموضوع هذا؟
3: تعرف قبل كل شيء أخت هدى، احنا من وقتاش في تونس نحكيه على الإصلاح التربوي؟ منذ سنة 1958 عامتها اصدر قانون التعليم في تونس 1958 لليوم 2026، وإحنا كدولة تونسية ما زلنا نتخبط في التفكير ولم نتجاوزه إلى الفعل والتفعيل. يعني في 1991 صارت الحديث عن إصلاحات كبرى في التعليم وما صارتش، بعد في 2002 صار القانون التوجيهي للتعليم وما حطش على أرض الواقع إصلاحات كبيرة. أيضا بعد الثورة في 2015 عملنا الحوار الوطني للتربية والتعليم، ولكن ولم ينتج عنه أي شيء. أيضا في 2023 احنا عملنا الاستشارة الوطنية للتربية والتعليم، اللي حتى لليوم احنا كنواب شعب ما نعرفوش شنية مخرجات الاستشارة هذية، واحنا كنواب شعب يعني وجهنا عديد المرات لرئيس الحكومة ولوزارة التربية اعطيونا شنية النتائج متاع الاستشارة هذه، حتى حد ما يعطيك الإجابة. احنا في مجلس نواب الشعب كنا مبرمجين يوم 15 ماي يوم دراسي حول الإصلاح التربوي في تونس، لكن تعرف خلال شهر ماي تعذر على الحكومة انها تحضر يعني في مجلس نواب الشعب، كنا مش نستدعاو وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتكوين. اليوم هذايا ما صارش، ان شاء الله خلال شهر جوان مش نقوموا به. عندنا عديد المقترحات القوانين اللي تهم الشأن التربوي وإصلاح المنظومة التربوية، لكن واقعيا وفعليا اليوم احنا نلقاو واحنا في بلوكاج في بلادنا. البلوكاج هذايا ناتج عن الفصل 135 من الدستور اللي احدث الهيئة عليا دستورية اللي هي المجلس الأعلى للتربية، ويلزم علينا احنا كنواب شعب انه اي قانون يهم اصلاح المنظومة التربوية لازم الهيئة هذه تبدي رأيها. يعني المجلس الأعلى للتربية المهمة متاعه ابداء الرأي في الخطط الكبرى والاصلاحات الاستراتيجية الكبرى اللي تهم منظومة التربية والتعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني. اليوم المجلس الأعلى للتربية احدث بمرسوم عدد 2 لسنة 24، لكن على أرض الواقع لم يحدث بعد، وهيك علاش احنا اليوم اي اصلاح في المنظومة التربوية مش نقاور واحنا امام بلوكاج ما لم يفعل احداث المجلس هذايا. لا احنا كمجلس نواب شعب نجمنا نقدمه في القوانين اللي اقترحناها، ولا ايضا الوزارات تنجم يعني تقدم استراتيجيه كبرى ما دامها ملزمه او مجبره او مربوطه بابداء الراي نتاع المجلس الاعلى للتربيه.
2: الموضوع بيد السيد رئيس الجمهوريه في تفعيل هذا المجلس.
3: لا، تفعل الاوامر الترتيبيه هبطت، المقر حاضر، التفعيل على أرض الواقع هو اللي ما نعرفوش. حتى احنا عديد المرات يعني نتواصلوا مع رئيس الحكومة، ولكن فعليا ما نش عارفين شنو اللي يعيق احداث الفعل للمجلس الأعلى للتربية. احنا عندنا قانون تعميم اللغة الإنجليزية في التربية، عندنا قانون معناتها تنظيم التعليم الخاص في تونس، عندنا مقترح قانون أيضا للإحاطة النفسية والاجتماعية بالتلاميذ. هذه كلها قوانين قاعدة سمعنا فيها جهة المبادرة، ولكن ما نجمناش نقدمه فيها طالما ما عندناش مجلس الأعلى للتربية في بلادنا.
2: فما زاد نظام الحصه الواحده في التعليم قاعدين تخدموا عليه ولا
3: عندنا مقترح ايضا؟ عندنا المقترح هذا اللي هو ما تجاوزناش فقط سماع جهه المبادره.
2: ما زلت فقط في في في مرحله السماعات.
3: السماعات
2: الدروس الخصوصيه موضوع شائك، موضوع توينسا كل تحكي فيه، توينسا كل تتشكى منه، دايور معناتها المنظومه كل تتشكى من من المساله نتاع الدروس الخصوصيه. نتذكر وزاره التربيه هبطت بيان وقتها وقالت راه القانون يمنع من ذلك، الدروس الخصوصيه موجوده اليوم في كل الولايات وفي كل الجهات وفي كل المناطق. وحنتذكر عملوا صارت احتجاجات حتى وقت اللي هبط البيان هذايا اللي يمنع الدروس الخصوصيه حتى من اولياء وتلاميذ البكالوريا. قلت على جيتونا في فصل عام ومنعتوا الدروس الخصوصيه. هل اصبحت الدروس الخصوصيه واقع مفروض علينا اليوم في بلادنا، ولا انتم كبرلمان وكغرفه تشريعيه ماشيين نحو تنظيم الموضوع هذا او منعه او ما نعرف شنو بالضبط؟
3: هي الدروس الخصوصيه ممنوعه، صحيح ماهيش ممنوعه بموجب قانون صادر على المشرع يعني عن البرلمان، لكن ممنوعه بموجب نصوص صادره على عديد وزراء التربيه. الدروس الخصوصيه خارج الفضاء التربوي ممنوعه، لكن هيك تشوف اليوم المواطن التونسي والتلميذ يعني مجبر تحكي مع اي ولي يقول لك انا في الابتدائي، تخيل انت ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي، يقراوا في زوز وثلاثه مواد، ومجبر التلميذ اليوم. لكن انا كمشرع تونسي، انا كعضو مجلس نواب الشعب وكمان البديدة عضو في لجنة التربية، نتمنى أنه يقع صدور يعني ولا العمل على إحداث قانون لمنع الدروس الخصوصية، لأن الدروس الخصوصية أنا عندنا مقترح أنا والزملاء متاعنا، لكن هو في اللمسات الأخيرة في الصياغة، وإن شاء الله مش نقدموه في القانون التوجيهي. إحنا عندنا قانون كبير في تونس يهم التعليم اللي هو القانون التوجيهي لسنة 2002، إن شاء الله مش ندرجوا فيه فصل لمنع الدروس الخصوصية، لأنها أنا من وجهة نظري الدروس الخصوصية أضرت بالتلميذ التونسي وأضرت بالمواطن التونسي، ولم تضف البرنامج لازمك تقدمه للتلميذ وهو داخل قاعات الدرس وليس خارج فضاء الدرس. اليوم الدروس الخصوصية أصبحت موضوع للمتاجرة بالمواطن وبالتلميذ، نزيف كبير قاعد يتعرض له التلميذ، أثقل كاهل التلميذ وأثقل كاهل المواطن. نتمنى أنا كنائب شعب أنه بالحق قانون لمنع الدروس الخصوصية يرى النور في العهدة هذه البرلمانية للبرلمان الحالي.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نراوح قريبا. نمشيو لتليفوناتكم، أذكركم أن موضوعنا ليلة كيفاش عديتوا أيام العيد، قضيتوا مع العائلة الأقارب ولا في مراجعة الامتحانات والتحضير، ولا حتمت عليكم الظروف أنكم تكونوا في العمل متاعكم. 58 400 100 رقم التليفون. فاصل ونستقبلوا تليفوناتكم.
0: ديوانا فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.
1: الو ديوانا،
2: سي صاحبي من اريانا معنا في الو ديوان. مرحبا، عيدك مبروك، اهلا وسهلا، كل عام وانتي حي بخير.
4: لاباس عليك؟ يلا
2: الحمد لله. مرحبا،
4: اهلا وسهلا، منورين ان شاء الله. زينه
2: يعيشك فضلك. مرحبا، شكرا سي صاحبي، تفضلي.
4: نحكي على الصغيرات، على الامتحانات، على كل كبيره وصغيره كما يقولوا فيها. بالحق والله عندي اربع صغار، والله اليوم مسكين ماشي باش يعدي، معناها كحد الان عليه مشروع، معناها مسكين عندي اربع صغار، معناها
2: فارس
4: سعيد ماشي
2: باش يعدي،
4: معناها
2: ما تجيش، مهما كانت قبيلة بعضها جنة. فارس سعيد يعدي. صغيرتك الكل يعدي ولا واحد برك يعدي؟
4: عندي ثلاثة، عندي صغار عندي رقية وبيا وقدومة.
2: يعديوا ثلاثة معناتها؟
4: اي لا
2: ثلاثة يعديوا في الامتحانات. كيفاش عديتوا العيد معناتها؟ ورقة في اليمين والمشوي على اليسار وشو بالضبط؟
4: لا لا تعبة بالكبر ولا تعبة. كمهم أبا بالكبير يولها من عالوس العيس كما يقولوا فيها، يولها من صغيراتها معني بس تخريهم وترجع لهم كل كبيرة وزيرة. معني بالحق والله ما تقابلش بعضها جنة، معني أثنين فعيد ومعني كبير إنش عادي امتحانات شاسة كينا مش في بلاصتها جنة.
2: امتحانات ماشي بلاصتها مع العيد، هذا هو ما تشوه.
4: لا لا ما تقابلش بعضها بالحق، شاسة كينا صغير ماشي مسكين مهما شاكين داخل بعض، معني ما فيها محد شيء. أما إن شاء الله لبيس، معني قدرت ليه لبيس، وده ممكن تركلة ويقفت لهم ويقفوا معاهم يعني قدرت لي لديه.
2: ربي يفضلها لك إن شاء الله، ربي يفضلهم لك وما زايدة. شكرا شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك صاحبي، تحياتي لك ولكم مستمعينا في أريانا. نمشيو للصفاق سي توفيق، مرحبا أهلا وسهلا، عيدك مبروك والعام وانت حي بخير.
5: يا لالا نحييك ونعيد عليك انت كل العاملين.
2: شكرا،
5: عيدك مبروك.
2: يفضلك
5: هدى ونحبوك الناس كله.
2: شكرا،
5: وانا ديما نسمعك مره اخرى.
2: شكرا، اهلا وسهلا،
5: وربي يحفظك من كل، وربي يرحمك الناس اللي ماتوا في المكناس، وربي يشفي البقيه.
2: امين يا رب العالمين.
5: لا حول ولا قوه الا بالله، وربي يهديك الناس اللي يسوقوا ويتهوروا، وربي يهديهم.
2: امين يا رب العالمين.
5: والله ماذا بينا، والله يا اختي هدى ماذا بينا يتعدى عيد، معناتها الناس كل متهمية، الناس كل معيدة وفرحانة، لكن تجي ساعات نقصة حسيت في هذه، والله الواحد توجعه، معناتها نحن كنا خيان وكنا توانسة مسلمين، وربي إن شاء الله يحفظهم ويرحمهم، وربي يصبر بماليهم، وربي يشفي الدقيقة.
2: أمين يا رب. شكرا سي توفيق،
5: الله يبارك لك وربي يحفظ.
2: شكرا، يعطيك ألف صحة. شكرا لك لتكزينا للقاء. تليفون آخر، ألو مرحبا. ألو مساء النور، باهي في انتظار يكون حاضر معنا تليفون الموالي. مرحبا، تحياتي الجد الياس مريومة حمدي، تحياتي ليك، أهلا وسهلا، عيدكم مبروك. الجيلاتون صايرة تبع فينا في الخارج. ياسين مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا ليكم، شكرا على التفاعل متاعكم على كل المواضيع. حافظ هاشدي مرحبا، سلومة زدا تحياتي ليك، مساء الخير، أهلا وسهلا، شكرا على كل التفاعلات بتاع كل الأصدقاء والصديقات اللي موجودين معنا في الشات على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان فيم لايف. فما تليفون آخر؟ حاضر، مرحبا، ما يهزش به، نعاود ونتواصلوا معه، فاصل ونتواصل. يلا يا حسين.
6: ديوان اف ام، عسلامة
7: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
10: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: ملكتي موزة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس،
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. جوك موسيقى، تسمع راب بوب روك بلوز،

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل 6 من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل 7 وحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. السبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاذ الديوان كل عشوية 7 وحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل 7 من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للـ5 من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم
2: في 60 دقيقة كل يوم من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا، أهلا وسهلا. 58 400 رقم التليفون. سي أنور من القيروان معنا في المباشر، مرحبا، عيدك مبروك، أهلا وسهلا. مرحبا سي أنور، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير. مرحبا.
4: نحب نترحم على الجماعة اللي توفوا في المكنسة، الله يرحمهم،
3: يرحمهم ويعمهم إن شاء الله.
4: إن شاء الله، أمين يا ربي، وإن شاء الله عيدكم مبروك كله، وبربي حاجة بركة. حب نحب ثم كل الأولاد اللي على الموتورات وكذا، فاللي تلاقيها مركب 4 و3 و5 على موتور كبر يمشي على عجلة واحدة ورمبونات ودنيا، بصراحة ياسر معناها
3: معناها مش ما يحترموش في الطرقات،
4: همجية كبيرة برشا.
3: حتى في القروان، في القروان موجودة ظهرة هدايا معناتها
4: على كله، في البقايا كله، حتى في الرياف، ولا موجوده حتى في الرياف،
3: مش في المدن فقط معناتها.
4: باهي يبدا مركب 3 و4 قدام ويبدا كبري، وهو العجله بولون 17 كيف وكان يصير بلاتمو معناها، بشوف دارهم كيفاش باش يعيد وكذا،
3: فهمت. واضح. ربي يهدي الجميع. سي محمد مسفاقس مرحبا بك.
5: عايزك عشان
3: عندك مبروك، شنو حوالك؟
5: عندك مبروك، عندي بخير. عايزك
3: يفضلك، اهلا وسهلا، شكرا لك.
5: عايزك حبيت ندخل حكايه المرور.
3: اي
5: نعطيك حل دول الحوادث تنقص في تونس.
3: نعطيني حل، ماذا بي
5: نعطيك الحل. الحل اذا كان واحد يسوق بسرعه،
3: اي
5: معناها يتاكل البرمي 3 شهور ما يسوقش، وبعد ترجع له البرمي نتاعو، بعد 3 شهور ترجع له البرمي، يشد ثاني مره،
3: اي
5: ما هو مش يتقيد عنده في الورديناتور اللي هو عنده بسرعة،
3: اي
5: يعمل غلطة ثانية يتشد بعد 3 شهور، بعد ما يرجع البرمي يعود يتشد ثاني مرة، يخليه 6 شهور، ثالث مرة يفكوله البرمي ضربة واحدة ويعود الكود من المناظر من الأول جديد. هذا بالنسبة للجماعة السوق عالسنية، معناها دوا جات ولا كريم،
3: هذوما الناس اللي يجريو،
5: هذوما اللي يتهوروا في السياقة. بالنسبة للي يشربوا يسوق يشدوها منها في حالة سكر، يتفكلوا البرمي 6 شهور يسوقش، يتشد ثاني مرة ينحول البرمي ضربة واحدة،
3: تجديد العقوبات
5: تطرخ إذا نطبق القانون من غير تدخلات.
3: فوالا، من غير تدخلات
5: تاكلوا البرمي السيد
3: ما يرجحوا له حتى حد في السيستم،
5: هذا هو الحل الوحيد.
3: واضح، شكرا سي محمد، يعطيك الف صحه.
5: يعيشك يا
3: بنتي، شكرا لك. شكرا سيده منال البديد. تجديد العقوبات يقول لك اليوم في مخالفات المرور حل من الحلول، حتى انه نقصوا من الحوادث القاتله ومن عدد الوفيات. وكان ضيفتنا في الجزء الاول جمعيه تونس للسلام المروريه اللي اطلقت صيحه فزع نتيجه العدد المهول متاع القتله في حوادث المرور لحد الان.
6: أنا في الحقيقة أخت هدى مانيش مع تجديد العقوبات في كل المجالات، قبل القوانين وتجديد العقوبات لازم نتوجه نحو التوعية والوعي. انت لو الدوله يعني تكثف التوعيه ولا هذوما السبوت في التلفزه وفي الراديو ولا المحاضرات معناتها حتى تنجم تتنقل للمعاهد وللجامعات
3: نقصين
6: برشا التوعيه نقصين برشا التوعيه في المجالات الكل مش كنتي في السياقه او حتى في التربيه في الـ في الـ في المجالات الصحيه في حتى في معناتها النظام الغذائي نتاعنا في كل المجالات نقصين وانا في مبادئي الخاصه في الحقيقه معناتها نفضل انه نخدموا على التوعيه والتثقيف اكثر من تجديد العقوبات والتقنين في كل شيء.
3: واضح. ناخذ استاذ من تونس. مرحبا اهلا وسهلا عيدك مبروك.
7: السلام عليكم مدام عيدك مبروك.
3: شكرا عام انت بخير. مرحبا اهلا وسهلا.
7: والله انا كلمتك انا الجمعه اللي فاتت.
3: مرحبا.
7: على العيد واحد جوني البنات دار اختي واحد قالوا لي قالت لي بابا اخي مش شارينا علوش قلت لهم بابا نمشي نجيب لكم انا العلوش واحد. حسيلوا روحوا بي نلقى علوش والدار مصلي على النبي مين جاي خذيها نسيبي عدينا عيد مصلي على النبي
3: نسيبك جاب لك العلوش معناه
7: جاب بالعلوش اي فك الليله ذيك يرحم والديك مدام
3: ربي يفضلوا لك ان شاء الله
7: عدينا عيد مصلي على النبي
3: الحمد لله
7: خمس سنين بعد خمس سنين ولا ست سنين
3: شو محلاها العائله كي تقف مع بعض
7: والله شيخة شيخ عنق ويبوس فيا بابا ومنا حسين وتعرفي شيخة شيخ مصلي على النبي
3: نسيبك هو معناتها خو مرتك ولا شو هذا
7: خو مرتي اي
3: ربي يفضلوا لك
7: عايشك عرفتيني مدام انا متاعك قلت لك كنت نخدم في المولاولة وما ناخذ في السماء
3: تلف
7: خرجت وقتها في المولاولة قعدت هذه الشهرية 202 من عارف 72 ولا زادوني حاسينه 300 تلف قلت لها مش يشري لك عندي

0: أنت بخير، فضلك. شكرا.
1: سلام في حاجة عايزك سفيقس.
0: من سفيقس، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: الله يخليك. بالنسبة لموضوع العيد، هو به كل ما هذا جمع العائلة. جمع العائلة،
0: أي عديت العيد مع العائلة بعد.
1: أي أي، والكم كل هو طب السكان تاعو في كل الحوسة ديك تاع الدوارة والتقطيع.
0: عندكم امتحانات؟ عندكم شكون بعيد جا عايد ولا لا؟
1: عندي ولاد اختي انا معناتها خال الاولاد.
0: اي ولاد اخت اختك في معناتها في بلاصه اخرى جاوا عايدوا ولا لا؟
1: جاوا عايدوا.
0: جاوا عايدوا، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سي عمر.
1: الله بفضلك عايشك. بالنسبه للموضوع نتاع المرور اختي غاليه.
0: اي
1: بلاي عندي ملاحظة أنا ما تعمل حد الفرد، ولكن بالنسبة للتعوير إيش نتاع السيارات يجري في بسرعة كبيرة، يجري بسرعة كبيرة. بلاي ما ت مزية ما ت مش مازلهم النداء صغيرة ذي ما تبدش ما ماشي يجي.
0: ينقصوا السرعة.
1: ينقصوا السرعة تكسر حمض. لكن أنا مدة عامل جيل ما تعرف الحد المرور.
0: لطف عليك، لاباس تو؟
1: لا بس الحمد لله الحمد لله. أما يكثرون الدوريات نتاع المرور ديما داي في صالح
0: واضح
1: الشعب والمواطن. بارك الله فيك عايش.
0: شكرا شكرا يفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا سي عمر. تليفون آخر، سي الأسعد مرحبا.
2: أهلا بيك.
0: مرحبا سي حسن. مرحبا سي حسن، مرحبا بيك.
2: لا لا رابح رابح
0: رابح سي رابح، مرحبا إن شاء الله ديما رابحين يا ربي.
2: عايشك مرحبا، انت وعيدك مبروك.
0: تفضل صحيح بخير. من تكلم فينا سي رابح؟
2: نتكلم فيك من منوب.
0: من منوب، مرحبا لو سهل.
2: لا سامحيني سامحيني ما نحكيك على موضوع الغله، كان نحكيك عليها الراجل
0: الغله.
2: اي البطيخ والدليع وكل شيء.
0: تفضل.
2: الدليع والبطيخ اللي حكوك عليه راهو كله مو صحيح، راهو كله ملوث وكله جوع.
0: انت عندك تحاليل تثبت ذلك؟ معناتها انت مختص في الموضوع.
2: عندي تحاليل، خاطر احنا كنا نعمل السواني ما نعملوش فيها ما خاطر هم يعملوا الدويه باش تكبر الكعبه. وتفرجت في برامج كان عارف التلفزه جايبين الفلوس كيفاش يعملوا الادويه وفي شهر كذا قداش يولي.
0: ما نحكيوش على الفلوس تو، نحكيو على الدلاع والبطيخ.
2: لا هي الدلاع والبطيخ نحن نعمل في السواني، عندنا فلاحه كنا نعمل السواني نعمل البطيخ نعمل الفصل نعمل كل شيء. الكعبه ما تكبرش برشا، اما تجي حلوه عسل وما وحاسوا فيك راهو مش يعطوا فيك في الصحيح. راهو ثم ادويه، ثم ادويه تكبر الكعبه.
0: هو قال راهو قال احنا نعطيو في ادويه لكن ديما تحت رقابه المهندسين ومعناتها حسب الضوابط.
2: لا, لا, لا مش صحيح. انا حكى لي واحد من سيدي بوزيد قال لي نحن نجوا حل للميه ونعملوا ادويه ونعملوا اللي نحبوا. انا جهدي عليه حبيت. انت استاذ هدى انت راكي كل واحد تاخذ امانه، حبيت نكلمك اللي راهو ماهو صحيح. راهو الادويه ديك تكبر الكعبه وتحمرها وفيها عروق من داخل ويعملوا الطماطم ويعملوا الفلفل باش يولي القرن يولي قد ولا ليه، باش انت تشوف تقول لي مالا غله يكبوا عليك حاشاك وحاشا قدرك. راهو كلها ادويه ونحن نعملوا في السواني ونربوا في العلوش، العلوش عمره ما يالف يقولوا لك يالف. راهو كله كذب، العلوش يولي كبش ما نعلفوش، العلوش يكبر على حليب امه. راهو الحديث اللي حسوا فيك فيه التوانسه كله راهو مش صحيح.
0: واضح. شكرا بفضلك، تكلف صح سي رابح. على كل انا ما نجمش نعلق على الموضوع لانه ديما نحب المختصين هما اللي يحكيوا في الموضوع هذا. ناخذ تليفون اخر، شكون عند معنيش ما هزوش اللي يطلب في التليفون رجاني يزرع وهيفه معناتها ريقها شاح من انه تطلب تعاون تطلب ما يهز عليها حتى حد. 58 400 رقم التليفون باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر. احنا حابين نحكيو اليوم مش على الحوادث ومش على الدلاع، حابين نحكيو على العطله. ولهذا السيده منال بديده العطله تاع العيد قلقت برشا ناس. انا شخصيا نرى انه علاش في بلادنا مثلا ما نرجعوش العطله الدينيه، علاش العطله نتاع الاعياد الدينيه نتاعنا، علاش في على غرار عديد الدول العربيه ولا العديد الدول الاسلاميه نمكنوا العائله على الاقل في المناسبات الدينيه انه تتلم شويه.
3: نهارين نتصور شوية ولا أنت مع أنه يكونوا نهارين؟
4: لا لا مانيش مع أنه تكون نهارين، في الحقيقة أنا متعاطفة جدا مع المواطن والتلميذ في العطلة هذه. وإحنا منذ يعني قانون المالية اللي فات وقت كان وزير التربية حاضر، كنا عرفنا أن العطلة هذه مش يصير فيها سوء تنسيق، هكا علاش اختار إحنا على السيد وزير التربية بالنسبة للابتدائي، إما أنه يسبقوا كل شيء قبل العيد وإلا يخلي وكل شيء معناتها

0: امتحانات بعد العيد، لكن ما خذوش بالمقترحات متاعنا. وانا كما قلت لك متعاطفه جدا معاهم. انا عندي صديقه عندها صغير في الاعدادي وصغير في الابتدائي، ولدها اللي في الاعدادي كمل في الابتدائي قال لا انا ما عادش قاريه، ولدي راجع قالوا لا ما عادش قاريه، وولدك ما يقراش فوق ما يقراش. معناتها بالحق سوء تنسيق في الامتحانات هذه. ماذا بينا لو تكون عطله كما قلت انت يا اختي، العطله تكون 3 ايام لما لا، لكن للاسف انها العيد الكبير يعني تزامن مع نصف الاسبوع، علاش ما كان يعني ما نجموش، وكان جاب السبت بالخميس والا بالجمعه رانا الناس خذت 3 ايام، لكن للاسف يعني الناس ما روحتش عايدت، مش كنتي على القرايه فقط، حتى الناس اللي تخدم راه اليوم الناس اغلبهم يعني صبحوا يخدموا في القطاع الخاص والقطاع العمومي. ان شاء الله في السنوات المقبله ما تكررش يعني سوء التنسيق هذا.
1: انت تحدثت على في عندكم اقتراح قانون في البرلمان على المؤسسات التربويه الخاصه في بلادنا اللي ولت موجوده بكثره، لكن فما شطط في الأسعار واختلاف من مؤسسة لمؤسسة أخرى ومن منطقة إلى منطقة أخرى. يقولك سيرفيس مثلا كل مؤسسة والسيرفيس متاعها، فما توجه نحو تقنين هذا القطاع؟ ما عندكم مقترح في الموضوع هذايا؟
0: بطبيعة الحال هو عندنا مقترح تنظيم التعليم الخاص بصفة عامة، واللي فيه عديد الجوانب من يعني من الإحداث من التصريح بالإحداث للهيكلة متاعه للإدارة متاعه. لكن حتى أنا في معناتها عملنا جلسة استماع وحيدة لجهة المبادرة، وكان عندي في اللجنة وقتها خرجت حتى في الإعلام وحكيت على تغول المؤسسات التعليم الخاص في الأثمان، خاصة تشوف يعني في الولايات ما تلقاش نفس الثمن، يعني تلقى في الأرياف نجم يقرأ حتى ب 150 و200 دينار، ولكن في المدينة وفي بعض الأماكن نجم توصل حتى ل 800 دينار. في الحقيقة قطاع التعليم الخاص قاعد يتغول في بلادنا، وإذا كان احنا ما نظمناهش بموجب قانون راهو الأثار السلبية متاعه مش تكون كبيرة برشا. الأثار السلبية ونشوفوا فيها التفاوت ما بين التعليم الخاص والتعليم العمومي. الناس اليوم ولات تخير تهز صغارها يقراوا في التعليم الخاص لأنه ربما تكون الجودة أكثر، الفضاء خير، البنية التحتية خير، لكن أيضا ما لازمش المواطن التونسي يكون ضحية لتحديد الثمن. هيك علاش أنا اقترحت على اللجنة أنه نضيفوا فصل تكون عندنا معناتها تعريفة موحدة لكل القطاعات. علاش ما نحطوش كل مستوى زون؟ ما نجمش نحط له انا مثلا انت ما تنجمش تخرجوش 200 دينار، لكن نحطوا الحد الادنى والحد الاقصى اللي ما لازمش يفوتوا، حمايه للمواطن التونسي اللي خير انه معناتها ولده يقرا في الخاص، زاد ما لازمش يكون يعني تحت تهديد التغول بتاع القطاع هذا.
1: واضح. نختم معاك يعني كنت عن بير علي بن خليفه، المستشفى نتاع بير علي بن خليفه، المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفه، ونوصل للمستشفى سيدة منال.
0: عديد الإشكاليات في معتمدية بير علي، وأكيد مستمعيني يعني مستمعي ديوان أف أم من معتمدية بير علي أكيد يلوموا علي يقولوا شبيها سيدة النايبة ما حكيتش على معتمدية بير علي بن خليفة. والله قلبي يعني محمل بالآلام والأمال متاع الناخبين متاعي ومواطني يعني معتمدية بير علي. احنا في صفاقس فما تفاوت كبير ما بين الارياف والمدينه، راهو مش كيما المواطنين اللي يعيشوا في مدينه صفاقس كيما احنا تخيل مقبلين على صائفه والناس اغلبها بدون ماء. تخيل عيد كبير في معتمديه بير علي بن خليفه، عديد المواطنين مقصوص عليهم الماء، يعني راهو في بير علي ماهيش الاشكاليه فقط كونش المستشفى، عديد الاشكاليات الاخرى، البنيه التحتيه للمدارس، معناتها وضعيه المراه الهشه، القطاعات كلها تعاني. المستشفى الجهوي ان شاء الله قريبا سيرى النور القسط الثاني نتاع الصيانه نتاعه، بما انه يعني في بدايه شهر ماي رئيس الحكومه امضات على مقرر التهيئه وعداتها لوزاره التجهيز، خرجوا الاسبوع القابل الفارط يعني من المستوى المركزي لجنه من وزاره الصحه وزاره التجهيز، وعاينوا الاخلالات شنيه وشنيه الاعتمادات اللي لازم ترصد يعني وان شاء الله على قريب مش تخرج لابيل دوفر. فما عديد التحسينات لكن بصوره طفيفه بصوره طفيفه.
1: ان شاء الله تتحل كل الاشكاليات
0: ان شاء الله. ان شاء الله القادم خير، احنا رانا متفائلين باذن الله، احنا في المسار الصحيح. صحيح حتى كان نقدموا بخطى بطيئه، لكن رانا متوجهين، نحب نبعث رساله طمأنينه للناس الكل باذن الله راهي بلادنا على الخطى الصحيحه وفي المسار الصحيح، وان شاء الله يا ربي المستقبل خير.
1: شكرا سيده منال بديده، عضو البرلمان وعضو لجنه التربيه والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضه، شكرا على حضورك معنا.
0: شكرا، سعيده بوجودي معاكم.
1: احنا سعد يللا شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقانا ليلى. شكرا حسام, شكرا هيفا, شكرا اشرف, شكرا انتصار جمال تحيات هدى الاخبار مع انتصار مع سحر نايت كلوب مع محمد القرقني. تكون زينة, صباح الخير.
2: في 60 دقيقة ديوان افام. عسلامة
3: عسلامة ديوان افام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان افام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهجة تريبينال وتريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 إلى 5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 إلى 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
3: ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز تسعة ليلة. ديوان فهم عسلبة. جمعية تونس للسلامة المرورية بلال، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال ونيفي، يكشف عن تسجيل 12 حادث مرور في عيد الأضحى نتج عنها 13 قتيلا، لافتا إلى أنه تم تسجيل 1799 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية أمس نتج عنها 500 قتيل حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فما.
6: على مستوى حاولة المرور عيد كارثي بأتم معنى الكلمة، لأنه فما مجزرة مرورية صارت بأتم معنى الكلمة، عديد من الحالات الوفيات بداية من واحد جانفي إلى حدود أمس سجلنا 1799 حادث انتج عليهم 500 قتيل، فيهم 51% هم من فئة الشباب و2326 جريح. خلال العيد سجلنا 12 حادث انتج عليهم 13 قتيل، أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة. هي العديد من الأسباب، هي السرعة، هي المجاوزة الممنوعة، هي عدم احترام إشارات المرور، هي السياقة في حالة غير طبيعية. هون ما نحكيوش على الكحول البرك، نحكيه على سياقة تحت تأثير المخدرات، نحكيه سياقة تحت تأثير الأدوية المهلوسة.
5: والي بن زرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل وإتمامه في غضون موفى جويليا المقبل حتى يكون وظيفيا مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة. وشدد الوالي على ضرورة وضع رزنامة دقيقة للأشغال المتبقية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الفنيين والإسراع برفع التحفظات المسجلة من قبل أجهزة الرقابة والمتابعة بشأن عدد من الأجنحة وتسليم الفضاء الخاص بإدارة المؤسسة في غضون السادس من جوان المقبل على أقصى تقدير، والفضاء الخاص بالمكتبة في غضون النصف الأول من شهر جويليا القادم وفق بلاغ صادر عن الولاية. قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تنتظم غدا بمدينة تبرقة تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن تسجيل 3355 شهيدا و10,095 مصابا في عدوان الاحتلال على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي. هيئة البث العبرية تفيد نقلا عن مصدر بأن الوفد في محادثات البنتاغون أكد أن الجيش لن ينسحب من لبنان طالما أن هناك تهديدا، ورفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. يبقى نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. بيان سور عديت معاكم اول وثاني ايام العيد، نرجعوا للبرنامج نتاعنا نهار الجمعه كيما سمعتوا لليوم. دونك السهريه تكون معكم كيما تو من توا حتى للنص الليل. هذا محمد قرقني من وراء الميكرو، حسام الحلواني سيد المخرج، هيفا بن يوسف الاعداد، الفريق الكل معاكم لهنا. ان شاء الله تعديوا معنا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم زيدوا في الحس كيما العاده، برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: بعد شوية باش نسمعوا جديد نتاع محمد حمائي، بيقولوا لك ايه الوحدة من الاغاني اللي تخرجت في الالبوم الجديد اللي هبطت على الشين يوتيوب نتاعه.

Believe cher donc كانت هي الموسيقى numéro 1 في البيلبورد نتاع 1999. انا داير نقول لكم بعد شويه ساعتنا الثانيه مش نرجع بكم الموسيقى القديمه كيما العاده في اولديز ونرجع بكم وبدينا ديجا نهار النهار الثلاث ولا نهار الاربع سيت اون توكا قبل العيد بليله دونك بدينا بالبيلبورد نتاع 2000. حضروا روحكم برشا موسيقى حلوه مي تو سويت باش نقلبوا الريتم كومبليتوم باش نمشيو ونهزكم في دوليشه مزيانه برشا للموسيقى الايطاليه في موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو في موسيقى ديل موندو اللي اخترت اني نسمعكم جيك لا فورينا لا فوريا ولا سامحوني البارتي مش نسمعوا جافونيتي في الاستاتي ادوسو اليترا لامبورغيني في بام بام بامبينا مي تو سويت زاد باش نخليكم مع جافونيتي الفا وانفينتو. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت احنا راجعين جوستومون بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه خليكم غوشي على نايت كلوب.

Allez.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلة ديوان اف ام. عسلمة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي البرهمي يندد بمحاولة ضرب منظومة الانتاج الوطني في تونس عبر نشر الشائعات، وذلك تعليقا على تسجيل حالة تسمم أمس بسيدي بوزيد، مشددا على أن كل الغلال تخضع للمراقبة من قبل مهندسين فلاحيين حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام.
2: كل غلال تأخذ الأدوية وتأخذ المقويات. أنا بيقدر فما مهندسين يتابعوا، راهي ماشي الناس هكاك فوضى، فلاحة تحت إشراف مهندسين، سواء مهندسين خواص ولا مهندسي حتى الدولة يراقبوا. الدلاع يحضر عادي جدا، هو ماهوش حتى دلاع بيوت مكيفة، هو دلاع فقط في الأول يعمل البيوت الصغيرة اللي يغطوا كان جيست تنبت. الدلاع يحضر دنيا سخونة، والدلاع يحضر ويحضر عادي ونسالكوا في الدلاع وسلامات ولباس. للأسف الشديد نحن سيادة رئيس الجمهورية يشجع في الانتاج، ونحن على الفيسبوك نضربه في الانتاج، يعني نحب نضربه منظومات الانتاج. راو نأكد لكم حاجة، راو الدلاع اللي قاعد ينتج راو كونترولي من قبل المهندسين أكفاء.
1: التدخلات الميدانية لمختلف الهياكل الجهوية والمحلية المشتركة ببنزرت تتمكن من رفع ما ينهز عن 2200 طن من الفضلات في الأيام الأربعة الماضية بمناسبة عيد الأضحى، وتولت مصالح الولاية والمعتمديات تأمين حصص استمرار ومضاعفة الدوريات المخصصة لرفع النفايات وتنفيذ حملات استثنائية للنظافة للقضاء على النقاط السوداء وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لولاية بنزرت على موقع فيسبوك. تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء أثر انعقاد جلسة عمل اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، والتي تعد تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة، حيث ستمكن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. ومدير عام الوكالة إلياس الشريف يؤكد أهمية موضوع عقود الأداء كآلية حديثة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق النجاح في التصرف، خاصة بالنسبة للمؤسسات الفرعية، موضحا أن هذه العقود تمثل نقلة نوعية في طريقة التخطيط والتسيير والتقييم من خلال ربط الأهداف بالنتائج واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. وفي أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يفيد بأن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، قائلا صدرنا أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنها مستمرة بدراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيون لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. وزير الخارجية الأمريكي يحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من حزب الله لتهيئة الظروف لخفض التصعيد حسب قوله. نهاية الموجز، قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
3: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة في تربص برقة بحضور كل الملاعبية. بالنسبة لحصة اليوم كانت تطبيقية لتجربة بعض الخطط الفنية كيف العمل في الفترة الأخيرة على الجانب البدني قبل المونديال. بالنسبة لتربص برقة يتواصل نهار الأحد، ثم سفر لفيينا وين يواجه منتخبنا نهار غرة جوان منتخب النمسا وديا عدد المونديال، مباراة على منصة ديوانس. ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجي يصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم بالترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق في نهائي كاس تونس لكرة القدم، مباراتنا لحد 14 بستاد حماد العقربي برادس، منقولة على منصة ديوان سبور. بالمناسبة ترجي جرجيز والشركة الجوية للنقل بمدينة مدنين كانت وفرت زوز حافلات للنقل الأحباء اللي اقتطعوا التذاكر متاحهم نهار لحد لحضور مباراة الفينال. تقدم ساقط الدائرة حرز لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مبنية الساقية، فازوا بنتيجة 3-2 أمام الأمل الرياضي بحان سوسة اليوم بملعب مصطفى بن جنات. بونتويت البي اس اس سجلهم زياد العلوي في 3 مناسبات، وبونتويت الأمل سجلهم خلدون منصور وطاهر حمود. ذاك الفريقين صعدوا في عقاب الموسم الحالي إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتصريحات موجودة على منصة ديوان سبور وعلى الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. نادي برشلونة الإسباني أعلن رسميا اليوم عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون قادم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بصفقة قدرت بحوالي 80 مليون يورو. بالنسبة للمهاجم الإنجليزي أصبح رسميا لاعب في صفوف برشلونة بعد توقيع عقد يمتد إلى عام 2031. بالنسبة لغوردون 25 عام كان قريب من فريق بايرن ميونخ وكذلك ليفربول الإنجليزي. نادي نيس الفرنسي ضمن البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية ليك آن بعد الفوز اليوم في إياب البراج ضد سانت إتيان بنتيجة 4-1 بعد التعادل ذهابا 0-0. نذكر أن نيس يضم في صفوف اللعبة الدوري التونسي علي العبدي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم عبقيت برامجنا، أصبح الأخير وتحية تونس.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. انتم ما تسمعوا ديجا في ساعتنا الثانيه بون كيما العاده لو رونديفو يكون مع اولديز ونرجع بكم للاغاني القديمه في البيلبورد ونرجع بكم توا ديريكتومون البيلبورد عام 2000 اولديز في البيلبورد. دونك خوفنا نهار الثلاث نهار في الموسيقى والتيتر رقم 95 ديريكتومون نمشيو مع المرتبه 94 وين نلقى ونرجعوا لبدايه الالفينات وقت اللي بوب كان مليان انرجي ومع غنيه خلت العالم الكل يتفاجئ بموهبه نتاع طفل صغير عمره ما تعديش 13 سنه وقتها. نحكيو على بانس ويز مي نتاع بوبو فوالا بمشاركه اكسكيب. الغنيه خرجت عام 2000 وكانت اول سينجل من البوم بوير اوف دوغ وقتها كان مازال يتسمى ليل بوبو. واكتشفوا الرابر الاسطوري سنوب دوغ وهو صغير برشا ومن بعد دعموا المنتج الشهير جيرمين دوبري صنع له اول النجاحات الكبيره. بانس ويز مي كانت غنيه خفيفه موجهه لجيل الشباب اللي قام تاعها فيه روح الاحتفال هكا والغفران تاع الاكسكيب يعطيها توش تاع ار ان بي مميزه. وقتها وليت من اكثر الاغاني اللي تسمع في الراديو الامريكيه وحفلات المراهقين. المدرج انه بوو نجح وهو مازال صغير برشا في العمر ولا من اشهر النجوم الصغار في تاريخ الليبوب. برشا صغار وقتها شافوا فيه مثال انه الموهبه اللي ما عندهاش عمر. فينالمون موسيقى كانت من انجح الاغاني عام 2000 وبقات موجودة حتى التوا.

نمشيو للمرتبة 93 نلقاو موسيقى ترجعنا ديريكتومون للصيف نتاع عام 2000 وقت اللي بوي باندز كانوا مليانين الدنيا والبوب كانت في الأوج نتاعها والغنية اسمها Girl on TV الفرقة LFO بعد النجاح الكبير نتاع Summer Girls رجعت LFO بغنية رومانتيك مختلفة شوية Girl on TV تحكي على شاب مغروم ببنية شوف فيها الكمال الكل فينالمون الدرجة يحسها كيما نجمة نتاع تلفزة ولا ممثلة يشوفها على الشاشة كل يوم المعلومة التاريفة في أن الغنية كانت مستوحاة من العلاقة اللي كانت تجمع عضو الفرقة ريتش كرونين بالممثلة جينيفر لوف ويت في الوقت ذاك والأكثر من هكا أنه جينيفر ظهرت بنفسها في الفيديو كليب وخلت الغنية تزيد شهرة واهتمام الفايب متاع الغنية خفيف رومانتيك فما برش إحساس متاع المراهقة الجميلة العجاب الأحلام الفرحة البسيطة كي تشوف الشخص اللي يعجبك وهذا اللي يخليها تلقى صدى كبير عند الشباب في بداية الألفينات رغم مرور السنين ما زلت Girl on TV تعتبر من الأغاني اللي تمثل بريود كاملة من الموسيقى البوب الأمريكية بريود كانت فيها الأغاني بسيطة كول تخليك هكا جو فريحي معناها جو متعصيف ما كانتش ياسر دمار ولا هذا شنو نلوج على الكلمات انتو كمان ما هيش برشا حزينة ما هيش برشا فيها شاغم هكا متعصيف ومتع جو انتو كانت سموها تو سويت

نمشيو للمرتبة 92 نحكيو على موسيقى اسمها 24/7 كيفن إدمونز. الموسيقى هذه اللي خرجت عام 99 ضمن ألبوم سينجل لكيفن إدمونز بعد سنوات قضاء مع مجموعة After 7. وبرغم أن اسم خو بيبي فيس كان أشهر عالميا إلا أنه كيفن نجح يثبت روحه بصوته المتميز والأسلوب الرومانتيك الخاص به. 24/7 هي إعلان حب بكل معنى الكلمة. الغنية تحكي على شخص يحب الشريكة متاع حياته في كل وقت وكل لحظة. 24 نحكي على 24 ساعة في النهار و7 أيام في الأسبوع. فكرة بسيطة أما وصلت للناس بسبب الصدق والإحساس الموجود في البرفورمانس اللي قدمها. اللي يميز الغنية هو السلو جروف المتاحة من لحن هادي الكلمات مباشرة تخليك تركز على المشاعر أكثر من أي شيء آخر. وقتها ولت من أبرز الأغاني متاع الـR&B الرومانتيك ووصلت المراكز متقدمة في قوائم الأغاني الأمريكية. كيفن إدمونز كان من الأصوات اللي تمثل الـR&B كلاسيك صوت سوفت أداء كلاس برشا ما فيش برشا استعراض وهذا بالضبط اللي خلى الموسيقى 24/7 تعيش حتى لليوم عند محبي الأغاني الرومانسية.

في المرتبة 91 القهوة موسيقى اسمها لايك يتم تاع سامي. سامي اللي عمره 12 سنة كهو وقت اللي خرج الموسيقى ذي عام 99، ومع هذا قدر انه يحقق نجاح كبير بصوته المتميز واسلوبه اللي يجمع بين البراءة والثقة. الغنية ولات بسرعة من اشهر اغاني الار ان بي الشبابية، وصلت لمراكز متقدمة في الشارتس الامريكية. عليك تتحكي على أول مشاعر الإعجاب والحب البريء، مش قصة متاع حب معقدة، أما إحساس بسيط وصادق متاع شاب صغير معجب بابنه ويحاول يعبر على مشاعره بطريقة عفوية. أنتوكا اللي خلى الغنية تنجح هو اللحن متاعها، الجروف الهادي، وحتى لليوم كي ترجع تسمعها تحس بروحها للتسعينات وأول الألفينات، فترة كانت فيها أغاني الـ R&B تعتمد على اللحن والكلمات أكثر من مؤثرات الكثيرة.

بدلوا الجو شوية ونمشيوا للكونتري ميوزك مع غنية رومانتيك ومؤثرة برشا وربابنا والفرقة لون ستار. خرجت الغنية عام 2000 في فترة كانت فيها لون ستار تعيش أكبر نجاحاتها بعد الغنية الأسطورية أميزد، وبرغم المنافسة الكبيرة وقتها إلا أنه الموسيقى ذي قدرت أنها تفرض روحها بفضل الكلمات العاطفية واللحن اللي مثل القلب متاع المستمعين. تحكي الغنية على شخص وصل للحظة الحاسمة في حياته بعد سنين من الانتظار ولا تردد، يقرر أنه يطرح سؤال المهم إذا مشتوى وقتاش. هي دعوة باش الواحد ما يضيعش الفرصة وما يخليش الخوف يمنعه من التعبير على مشاعره أو تحقيق أحلامه. اللي يميز الموسيقى زادة والميلونج بين الرومانسية والأمل، الكلمات تعطي إحساس أنه الحياة قصيرة برشا باش نبقى ونستناه، أنه أجمل القرارات ساعات تكون كي نتحركوا توا موش نخليها حتى الغدوة. صوت المغني الرئيسي ريتشي ماكدونالد يعطي الغنية صدق كبير برشا، خاصة في الغفران اللي يخليك تحس بكل كلمة وكأنها رسالة شخصية ليك أنت.

للمرتبة 89 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة. نلقاو أغنية نجم ترفع لك المود في ثواني وتخليك تلقائيا تتحرك مع الإيقاع. نحكيو على دانس ويز مي تاع النجمة ديبيلا مورغان, الأغنية اللي خرجت عام 2000 وكانت مفاجأة كبيرة وقتها, خاطر ديبيلا كانت معروفة أكثر بأعمال الربي, أما هنا دخلت بقوة العالم الدانس بوب وخلطت بين الموسيقى لاتام اللي كانت طاغية في بداية الألفينات. النتيجة كانت عالمية, رجع الناس الكل دانس فلور من غير حتى تفكير. أول ما تبدأ الموسيقى تسمع الفيولون الشهير اللي ولا علامة مسجلة في الغنية, ومن بعدها يدخل البيت وينطلق الجو. نحكيه على انرجي, نحكيه على موفمون, نحكيه على حساس خفيف متاع فرحة من غير حتى تعقيد. الكلمات متاع الغنية بسيطة بسيطة لكن فعالة, ولا نلوج على الكلمة. دعوة مباشرة باش انك تشتح, باش تهرب من الضغط اليومي وتخلي روحك تعيش اللحظة. مش مجرد غنية, هي فايب كاملة متاع احتفال وحياة. الموسيقى كانت من أنجح الأغاني اللي تعديت برشا واللي تسمعت برشا في الراديو في الأوروبية والأمريكية في الصيف, وكانت من أنجح الأغاني عام 2000.

0: في ساعة سلطنة.
1: الإيه بيسألوني هكا تقول وردة الجزائرية، هذه الموسيقى متاعنا اللي مش تسمعها تو سويت شوية آخر الأخبار تكونوا مع سحر. أنا أقول لكم خليكم معنا بغانشير، رجعني معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: زوين افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان افهم مع سلمة. المختصة في التغذية شيماء العياري تؤكد أهمية الوقاية من التسمم الغذائي عبر الالتزام بجملة من الإجراءات الصحية من بينها غسل اليدين بانتظام وطهي الأطعمة بشكل جيد وغسل الخضر والغلال بعناية مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن بعض النباتات البرية قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة من بينها أمراض القلب. والمختصة تشدد على أهمية احترام شروط حفظ الصحة عند اقتناء المواد الاستهلاكية من الأسواق والمساحات التجارية باعتبار أنها تخضع لرقابة مشتركة من وزارتي الصحة والفلاحة وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تخصص حافلتين لنقل مشجعي ترج رياض الجرجيسي راغبين في متابعة مباراة نهائي كأس تونس المبرمج يوم الأحد المقبل ضد الترج الرياضي التونسي بملعب حماد العقربي برادس. أكثر تفاصيل مع ناطق رسمي باسم الشركة شكري جزيري في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
3: في إطار حسن استعداد لإنجاح نوع دور نهائي لكأس تونس كرة القدم يوم أحد وليجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، التأمت اليوم جلسة بمقر ولاية مدنين، وفي هذا الإطار احنا كشركة جهوية نقل مدنين وفرنا عدد 30 حافلات على ذمة الأحباء، أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي بمدينة جرجيس اللي راغبين باش يتنقلوا لتونس ويحضروا للمشاهدة المقابلة هذه وتشجيع فريقهم. دونك الحافلات الموجودين على ذمتهم في وكالة جرجيس كل مقطع تعطي ذكرى للدخول للملعب، ملي كان يلتحق بالمحطة المركز في جرجيس ويأخذ تعطي ذكرى نتاعو للعلمات مثل الحافلة اللي يكون باش انطلاق المصلى يوم الأحد فجرا معناها فجر الأحد باش يوصلوا غادي كنقول لحد في الموعد المقابلة والعودة على
2: وفي أخبار العالم وزارة الصحة اللبنانية تفيد بوقوع 11 شهيدا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات نفذها الاحتلال على عدد بلدات جنوبي لبنان. حزب الله يعلن عن استهداف تجهيزات فنية ومنصة القبة الحديدية وعربة تابعة للعدو جنوبي لبنان بمسيرات انقضاضية. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم هذا الأسبوع معدات عسكرية إلى النيجر في خطوة تندرج في إطار الاستئناف التدريجي للتعاون بين البلدين وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية في نيامي اليوم. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
1: ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم.

0: Zone VIP.
1: La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así.
2: شاكيرا اسمها بالكامل شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول. تولدت في كولومبيا نهار 2 فيفري من عام 1977. هي ملكة البوب والراقصة معروفة بإتقانها للرقص الشرقي، وهذا يرجع لأصولها اللبنانية، تحديدا بوها من أصل لبناني وأمها كولومبية. شاكيرا تعرفت بخامة صوتها المتميزة، والغريب أن صوتها في الأول كان مصدر للسخرية، وبرشا من أصحابها كانوا ينبروا

شاكيرا هي زادة كتبت أغاني، كتبت أول أغنية لها وقت اللي كانت في عمر 8 سنين أكاهو، ووقعت أول عقد موسيقي لها وهي في عمر 13 سنة أكاهو.

من بين الحاجات اللي صارت لها في طفولتها وما نسيتهاش انه هي صغيرة عائلتها تعدت بأزمة مادية كبيرة، لدرجة انه بوها اضطر باش يبيع اساس الدار الكل. وقتها شاف بنته شاكيرة تأثرت برشا، ياخي هزها المنتزه قريب من دارهم باش يوريها الصغيرات الفقراء اللي ما عندهمش مأوى، وراهم لها وهم يلعبوا حافيين وعاملين جو رغم كل شيء ورغم ظروفهم الصعيبة، باش يعلمها تحمد ربي وانها عندها برشا نعم خير من غيرها. التصويرة هذه متاع الصغار وهم يلعبوا حافيين قعدت محفورة في ذهن شاكيرة وما نسيتهاش بالكل، وقررت انها كيف تولي لابس عليها باش تعاون الصغيرات اللي عانيوا في العالم، واستوحات اسم البومها من المشهد اللي شفته وسميته اقدام حافيه بيس ديسكالسوس. الالبوم اللي اطلقته عام 1995 وكان هو الالبوم الثالث بعد زوز البومات عملتهم وما حققوش نجاح كبير. وقتها قررت انها تنتج البوم بيس ديسكالسوس اقدام حافيه على حسابها، وحقق الالبوم نجاح مش عادي وتباعت منه اكثر من 3 ملايين نسخه. الالبوم كان متميز وفي مزيج ما بين موسيقى الروك والموسيقى اللاتينية والعربية،

ما بين الحاجات اللي ميزت شاكيرا زادة واستوحاتها من مشهد الصغيرات الحافيين وألبوم أقدام حافية، إنه شاكيرا ديما تحب تغني على المسرح حافية القدمين، وحقت حلمها باش تعاون الصغيرات الفقراء وعملت جمعية خيرية باسم أقدام حافية من أجل تعليم الصغيرات في كولومبيا. عملت الجمعية هذه وهي في عمر 20 سنة كهو، وعينتها منظمة اليونيسيف سفيرة للنوايا الحسنة، وكرمتها منظمة الأمم المتحدة عام 2010 نظرا للجهود اللي بذلتها في الأعمال الخيرية.

أطلقت شاكيرا ألبومها الرابع عام 1998 بعنوان دوندي إستان لاندرونيس، معناها أين هم اللصوص؟ ألبوم فيسع متربع على صدارة لوائح تصنيفات بيلبورد للموسيقى اللاتينية. ومن بعد فازت شاكيرا بأول جائزة غرامي لها عن فئة أفضل ألبوم. جمال، سحر ونوثاتاغيا، صوت متميز ورقص أقل ما يتقال عليه إنه رائع. هذو المواصفات وإلا الخلطة السحرية اللي خلوا شاكيرا تكون شخصية استثنائية مستحيل تتكرر. ألبومات شاكيرا سيطرت على الأسواق الإسبانية وولت نجمة عالمية ومعشوقة الجماهير.

مسيرة شاكيرا حافلة بالجوائز والنجاحات. شاكيرا تحصلت على 2 جوائز غرامي و14 جائزة غرامي لاتينية و13 جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية، وتم ترشيحها لجائزة جولدن جلوب. من أشهر أغاني شاكيرا اللي حقت نجاح ساحق Whenever Wherever و Hips Don't Lie، ولت من بعد من أكثر المغنيات مبيعاً في كولومبيا من غير منازع، وثاني أكثر مغنية لاتينية نجاحاً بعد غلوريا إستيفان.

في أواخر عام 2012 انضمت شاكيرا لجنة التحكيم والتدريب في الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائي العالمي The Voice، وكان معها المغني آشر، والتحقت شاكيرا وآشر بThe Voice في بلاصة كريستينا وسيلو جرين. ومشاركتها في برنامج The Voice وحس الفكاهة وروحها الخفيفة خليوها تحقق شعبية كبيرة في البرنامج، ورغم هكا ما شاركتش في الموسم الخامس من بعد رجعت ظهرت فيه في الموسم السادس.

ملكة كأس العالم هكت سميت شاكيرا. شاكيرا اللي سيطرت على الأغاني الرسمية لكأس العالم في أغلب الدورات، وأغانيها فيهم برشا إنرجي أمبيانس تخلي كيف تسمعهم يشدوا في وذنك وتفرح وتشطح معهم من غير ما تشعر.

for Africa. غنيت وكا وكا غنيتها شاكيلا في بطولة كأس العالم 2010 وقد تمت إقامتها لأول مرة في جنوب أفريقيا، وتم اختيار شاكيلا للمرة الثانية على التوالي لغناء أغنية البطولة، ودمجت الطابع الأفريقي الموسيقي واللبسة مع الإيقاع الغربي، وحقت الغنية نجاح كبير وتجاوزت 3 مليارات مشاهدة على اليوتيوب. ورغم اعتذارها على المشاركة بغنية جديدة في كأس العالم قطر 2022، غنية وكا وكا حققت 3.5 مليون مشاهدة نهار انطلاق بطولة كأس العالم قطر، وقعد كليب غنية شاكيلا وكا وكا في المرتبة الأولى في ترتيب فيديوهات أغاني كأس العالم الأكثر مشاهدة عالمية.

شاكيرا غابت على آخر زوز نسخ من كأس العالم واللي فقدوا برشا من الشغم متاعهم بغيابها عليه، لكن أخيرا رجعت شاكيرا ورجعت معها الروح للمونديال، على خطر شاكيرا تستحق عن جدارة إنها تكون صوت المونديال، هي اللي تجمع ما بين جمال الغرب وسحر الشرق. شاكيرا رجعت بغنية داي داي وكليبا اللي خرج واللي كان فيه برشا رقصات استعراضية وكان بمشاركة أساطير كرة القدم المعروفين في العالم الكل. داي داي هي عبارة على كلمة أهلي علي بلغات مختلفة. داي داي شاكيرا.

الغنية هذي عملتها شاكيرا سبيسيالمون البيكي بعد خيانته ليها وبعد انفصالها عليه. غنية كلماتها فيهم هجوم كبير على بيكي اللي وجعها برشا بعد ما خانها بعد 12 عام من الزواج، زواج كانت ثمرته زوز أولاد. صحيح شاكيرا ما نجحتش في حياتها على الصعيد الشخصي وقصة حبها وفيت وكانت نهايتها حزينة، أما شاكيرا حققت في الفن نجاحات كبيرة برشا، وعام 2020 ولت شاكيرا أول فنانة في التاريخ عندها 4 أغاني من عقود مختلفة وعندها أكثر من 100 مليون متابعة على سبوتيفاي، وصنفتها على أنها الفنانة اللاتينية الوحيدة اللي حققت الإنجاز هذا بعد مايكل جاكسون، وحطمت الأرقام القياسية للجوائز المعتمدة، والفنانة اللي عندها أكبر عدد من مقاطع الفيديو اللي فيهم أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وعملت زيدا شاكيرا عدد من العطور الخاصة بها كيف ما دانس، روك وإليكسير، وأطلقت لعبة مجانية خاصة بها باسم لوف روكس. وفي الأخر شاكيرا تقعد ديما هي النجمة اللي ما فهمش كيفها whenever wherever.

0: ديوان اف ام. عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزه سباقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. عدل موجتك على diwanfm. فلاش نيوز
6: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أمنت إلى حدود أمس 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادة ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وابن عروس وجندوبة وتوزر وتطوين. ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد في بلاغ حرصها على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك لصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 من مايو الجاري. عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة النائب البرلمان من البديدة تفيد بأن ولاية صفاقس ليست منكوبة أو مستهدفة، وإنما تعاني مثل بقية ولاية الجمهورية، مشيرة إلى أن المشاريع المعطلة ترى النور شيئا فشيئا حسب ما صرحت به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام.
7: بالنسبة لصفاقس أنا في الحقيقة مختلفة مع بعض الناس اللي تحكي بالخطاب صفاقس منكوبة، صفاقس يعني مستهدفة، صفاقس تعاني، راهي ولاية صفاقس تعاني مثل هكا مثل كل ولايات الجمهورية، ما فماش استثناء في صفاقس. المشكلة الكبيرة في صفاقس اللي احنا قاعدين نعانيه في آثار سلبية لتوجهات الدولة ما بعد الاستقلال، لكن في الحقيقة اليوم صفاقس ماهيش منكوبة وماهيش يعني مستهدفة. مشاريعنا الكبرى قاعدة ترى النور شيئا فشيئا. عندنا مشروع تبرورة، التهيئة الكلها كملت، الإجراءات العقارية كلها كملت، فما مستثمر سعودي جالس فاقس وشاف المشروع وإن شاء الله يعني نستناه في الرد متاعه. عديد المشاريع الكبرى في فاقس قاعدة معناتها رئاسة الحكومة والوزارات يعني عطيتها الأولوية وقاعدة تتحلحل المسائل شيئا فشيئا.
6: التوقيع على اتفاقية توأمة وشركة بين مدينة القيروان ومدينة تشوتشينغ الصينية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة تشوتشينغ شرق الصين. وتهدف الاتفاقية إلى فتح أفاق واعدة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة أبرزها تعزيز التبادل الثقافي وإبراز التراث العريق والتعريف بالمعالم والمقومات السياحية بالقيروان وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة. وفي أخبار العالم، مسؤول بالبيت الأبيض يقول إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وإن الرئيس لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا لأمريكا ويلبي خطوطه الحمراء، مضيفا أن اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن إيران انتهى بعد قرابة ساعتين من النقاش. جيش الاحتلال يشن غارتين على بلدتين جنوب لبنان ويستهدف بقصف مدفعي بلدة أخرى جنوبي البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط. وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق السيارة رقم 14 اللي تهز لبرونزفيل. مع 9 متاع الليل عاون مرور اسمه كالفين جينكس، عمره 24 سنة، قاعد يكمل في آخر دورية بل ما يشد ثنية للدار، وطلب مرته سرعة وقال لها دوب ما نعمر التقرير متاعي في المركز الروح. وعلاش ما تقولش وهو واقف على حافة الطريق وتعديت بحذاه كهربا تجري تقول اسماس ماشي البلاصة؟ بالنسبة ليه تجاوزت ما هو مسموح به، وبالوقت ديمار الكهربا متاعه حط لاذوان تاع جيروفار وشد جرتها، وبقى يعمل السائق في الإشارات متاع الضوء على أساس يقف، وهذاك هو اللي صار. كالفن هبط باللومب تورش متاعه ومشي لك الكهرباء، وكما معمول به في الحالات هذه في أمريكا خذ مسافة الأمان ويده على المسدس متاعه، شكون يعرف. ودوب موصول لعلم السائق اللي هو عمل مخالفة وعنده إفراط في السرعة، وطلب منه باش يعطيه رخصة السياقة أولا ويهبط من السيارة. السائق مدلو الرخصة متاعه وهبط، وكالفن زاد طلب منه باش يمشي وراء الكهرباء يحط يديه على الكابوت التيلاني ويبعد ساقيه على بعضهم باش يفركسوا. السائق امتثل والشرطي بقى يفركس فيه، وفي الأثناء سألوا على عمره، قال له 19 سنة. الوين ماشي؟ قال له ناشفيل. وبما أنه الشخص هذا كان معاه واحد يعني المرافق متاعه، قال له لي معاك ماشي زاد ناشفيل؟ قال له ايه. ولهنا عون المرور عرف اللي هما الاثنين جايين من تكساس، وربما يحبوا يعملوا ترتيحة في برونزفيل، وهذاك علاش جابوا الطريقة ذاك. ولهنا كالفن خلها كالسايق واقف ويديه على الكابوت متاع الكهرباء ومشي يحكي مع صاحبه اللي قاعد بحذاه، وفي نفس الوقت يفركس في الكهرباء فيهاش مخدرات، لأنه دوب ما وقفها شم ريحة ماريخوانا يعني زتلة. وقتها نحى الشابو متاعه وحطه فوق الكهرباء باش ما يعطلوش في التفركيس، ونشد السيد اللي قاعد على الكرسي اللي بحذا السايق. قال له عندكم مخدرات؟ الآخر قال له لا ما عندناش. ولهنا العاون كالفن ما صدقوش ومد يده باش يحل البواتاغون، لكن هكا الشخص اللي كان يحكي معاه فيسع مش بد مسدس وفي وميه ضربه بزوز رصاصات، كرتوشه جات في راسه ما بين عينيه والاخرى لحست له رقبته لحسان. هكا العاون المسكين تكبب كله في وسطك الكهرباء ودمه فيع، وما كانت عنده حتى فرصه باش يرد الفعل. سايق السياره اللي كان حاطط يديه على الكهرباء متاع الشرطه كما قال له العاون اسمع حس الكرتوش وفهم اللي البوليس هذاك مسكين كلاها في عظامه، وشاف صاحبه كي خرج وقال له فيسع يجعوني خلينا نخرجوا الجثه. وهذاك هو اللي صار، جابدوا هكا العاون متاع المرور وصاحبه زاد قال له خذ البرمي متاعك اللي فكولك ما تخليهش، وبتبيع نحى رخصة السياقة متاعه من مكتوب العون وخلاوهم طيش على الكياس، وطلع هو بصاحبه وخرجوا فوشيكا كالعادة. لكن في خرجتهم عفسوا على سياقة كالعون اللي ملطوخ وغفصوا هالو، وهكا الشابو متاع البوليس طار من فوق الكهرباء وهزوا الريح وبدأ يتكركب وطاح على حافة الطريق. في ترابط هالأحداث ومع 10:45 شرطة النجدة تلقات مكالمة من عند مواطن قال اللي هو سياد متاع راتون لافور أو الراكون بالعربية، وهو جربوع متاع غابة يعيش في شمال أمريكا أساسا. وحسب السياد هذا لقى بوليس ميت في وسط الكياس، ولو كان ما انتبهلوش راهو عفسه بكرهبته، وأكد أنه السيارة متاع العون هذا ما كانتش بعيدة وموجودة على حافة الطريق. رجال الأمن متاع المنطقة بكلها كي سمعوا المعلومة هذه مشاو للمكان اللي قال لهم عليه الصياد على جناح السرعة، وغادي باش يلقاوك العون متاع المرور كالفن يعوم في دمه، والأمنين اللي خلطوا الكل بقاوا واقفين مذهولين من هول الصدمة، وسكتوا لسيران متاعهم يعني منباتهم، وما بقاو كان الأضواء متاع لي جيروفار يشعلوا ويدوروا في وسطك الصمت الرهيب. الحاصل مشهد مؤثر لأبعد الحدود، ومعروف أن وقت اللي تقتل شرطي في أمريكا تعتبر كارثة كبرى، والأجهزة الأمنية كلها تتجند وتتطوع باش يلقيوا القبض على الجاني أو الجنات في أسرع وقت. في مجريات هالأحداث فريق التحقيق اللي جاء باش يباشر الأبحاث بدأ بمعاينة ساحة الجريمة، واستنتج من الوهلة الأولى أنه كالفن يعني العون بتاع المرور ما ينجم يكون تقتل إلا أثناء مراقبة مرورية وتغدر غدران، لأنه سلاحه كان موجود في بلاستو، والمكان اللي لقاوه فيه ومكان سيارته زادة متاع حد وقف سايق متاع كهرباء لسبب أو لآخر، على أساس يثبت من الهوية متاعه وإلا باش يخالفه. والمحققين استغربوا كيفاش ما لقاوش الشابو متاع كالفين، لأنه رجال الشرطة ما ينحيوش ترابشهم وخاصة متاع المرور. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الشابو لقاه واحد من البوليسية مطيش على حافة الكياس على بعد 100 متر من الجثة، وما سبق وقلنا لكم طار وقت اللي خرجت الكهرباء متاع كزوج جونات بسرعة جنونية. والحاجة الأخرى اللي ما لقاوهاش هي اللوم دو تورش متاعو، فركسوا عليها في البلايس كل ريحتها ما فماش، ومن المفروض تبدأ معاه لأنه كيقوم بالمراقبة ينجم يثبت في وسط الكهرباء، ومن الوجوه متاع اللي تم إيقافهم بحكم اللي الدنيا ليل. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي جاء باش يعاين الجثة متاع كالفين قال أنه الموت صار بسرعة، والرصاصة اللي مشيت لدماغ عون المرور كان عندها مفعول فوري، ولاحظ زادة أنه أسفل الساق متاع العون بكلها رضوث، وهذا دليل أنه اللي قاتلوا كالفين عفسوه وقت اللي خرجوا بالكهرباء. السؤال المطروح بتبيعة، علاش هالعون هذا تم استهدافه؟ لأنه قتل عون أمن ماهيش حاجة متاع تفدليك في الولايات المتحدة، ومستحيل أنه حد يفلت من قبضة الأمن كي يبدأ قاتل شرطي. المهم أنه التداعيات متاع مقتل هالشرطي كالفين جينكس قيم الدنيا وقعدها، ومش في بلدة تيبتون اللي صارت بحذاها الواقعة، وإنما في ولاية نسيب كلها والولايات المجاورة. والشرطة تحركت وجات من البلايس الكل، وفي وقت قصير تم إغلاق المنافذ المؤدية لتيبتون، وتقامت باراجات في الطرق الرئيسية والثانوية وحتى في مداخل المسالك الفلاحية، وأي كرهبة تتعدى يوقفوها ويثبتوا من هوية صاحبها ويفركسوها. لكن هالعملية هذه ما تنجم تولي عندها جدوى لما شرطة تكون تملك على الأقل معلومة على نوعية الكرهبة اللي سوق فيها الجاني أو الجونات وأوصافهم، باش ينجموا وقتها يطلعوهم من وسط المئات متاع السيارات اللي يتعداو من تيبتون ودوائرها. ما كانش المسألة باش تولي حكاية الله والنيات. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه البوليسية في الولايات المتحدة ولاو بكلهم مجهزين بكاميرات مراقبة إجبارية، وتوثق الكل عمليات إيقاف مواطنين باش ما يصير حتى تجاوز لا من المواطن ولا من العون، وهوك فما دليل باش يتجنبوا هكا الاعتداء اللي قاموا به أمنيين عنصرين في لوس أنجلس عام 1992، وقت اللي عنفوا مواطن أمريكاني أسود اسمه رودني كينج، والمحكمة برأت الأمنيين. وبالطبيعة الحكم هذا تسبب في انتفاضة كبيرة خلفت قرابة 55 قتيل ومليار دولار من الخسائر، ومن وقتها كل شيء ولا يتصور بالكاميرا. وفي قضية الحال المكلفين بالقضية باش يطلعوا على آخر التسجيل اللي كان موجود في كرهبته يعني لعون كالفين. في نفس الإطار الأمنيين وقت اللي خذوا التسجيل من الكاميرا اللي كانت في كرهبة الأمن اللي سوق فيها كالعون متاع المرور، الصورة ما كانتش واضحة لأنه الإضاءة متاع الطريق اللي صارت فيه الواقعة شبه منعدمة، وخلف هذا نوعية الكاميرا ما تعطيش صورة باهية. لكن كما يقولوا خير من بلاش. وأول معلومة مهمة باش يوفرها كالتسجيل هي الوقت متاع الواقعة، وكانت 9:05 متاع الليل. معناها المحققين باش يعرفوا بالتدقيق اللحظة اللي تقتل فيها زميلهم. والمعلومة الثانية هي أنه الكهرباء كان لونها فاتح، لكن ما ثم حتى إمكانية باش يقراوا الأرقام المنجمية متاعها. والمعلومة الثالثة واللي تخص السائق متاع هاك الكهرباء، ما نجموش يتعرفوا على وجهه ما عدا القامة متاعه، لأنه كان أقصر من عون المرور كالفين برشا. ونوعية الثياب اللي كان لابسها هو مليون نصيد لونه أورانج أو برتقالي، وسروال أكحل بانتاكور يعني قصير بعد الركبة بشوية. وبالنسبة للمرافق لابس حاجة بيضة وماهوش باين بالكل. لكن المحققين افترضوا اللي هما الاثنين من أصول لاتينية، يعني من واحدة من البلدان اللي في أمريكا الجنوبية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية شافوا التسجيل مليح وفلاوه فليان، وسمعوا الحديث اللي دار ما بين كالفين والسائق، وشافوه كيفاش نحى طربوشت وحتى فوق الكهرباء وتخلي فركس. ومن بعد سمعوا حس الزوز كارتوشات، وشافوا هكا الزوز أشخاص كيفاش طيشوا كالفين في الكياس. ومن بعد طلعوا في الكهرباء دي ماريو وعفسوله على ساقه. ولهنا بتبيع المشهد هذا اللي شافوه الأمنيين اخلق في نفس الوقت نقمع لهكا الزوز مجرمين وحزن كبير عند كل الأعوان. وهكا التسجيلات مشيت منها نسخ المراكز الشرطة الكل متاع الولاية، وبعثوا منها زاد الوسائل الأعلام الكل، وتعدات في نشرات الأخبار مع نداء أي واحد عنده معلومة على هالزويز يتصل بالشرطة.
8: New at noon, North Carolina State Highway Patrol just released dash cam video of a shooting incident, a deadly shooting incident involving a trooper.
9: Now this happened last month when trooper Rodney Cook pulled Mark Diaz over for a seatbelt violation.
0: وهوك في الأثناء الفياي دخلت على الخط، يعني الشرطة الفيدرالية. في ترابط الأحداث وبداية البحث على هزوز مجرمة، الأمنيين كانوا يعرفوا أنه المكان اللي صارت فيه الواقعة يعني براونزفيل يلزموا على الأقل 20 دقيقة باش يوصلوا له هكا المجرمة، يعني انطلاقا من ساحة الجريمة. والمحققين حبوا بطبيعة الحال ياخذوا كل التسجيلات متاع كاميرات المراقبة اللي موجودة في محطات البنزين أو في المغازات اللي كانت على الطريق، لعل وعسى يشوفوا شي هكا الزوج جونات وربما وقفوا باش يعبيوا ليسانس وإلا باش يشريوا أي حاجة. وما جات نص الليل يعني ساعتين ونص تقريبا بعدك الجريمة، الأمنيين وقفوا في أول كيوسك عرضهم وطلبوا باش يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة، وما كانتش ثم برشا حركة في هكا الكيوسك لأنه فارغ. ووقت اللي وصلوا للتوقيت متاع 9:15 في هكا التسجيلات شافوا كهرباء داخلة لكن لونها كان غامق، معناها صعيب باش تكون متاع المجرمين. وبعدها هي بالضبط دخلت كهرباء ميتاليزي، معناها لونها فضي. ووقتها عرفوا الماركة متاعها واللي هي تويوتا، لكن أرقامها المنجمية ما كانتش باينة كيف اللي مفسخة، أو بالأحرى اللوحة متاع الأرقام كانت معوجة لدرجة أنه الواحد ما ينجمش يشوفهم. وفي وسطك الفيديوهات شافوا السيد اللي هبط من الكهرباء، وكانت قامته أوصافه مطابقين تماما للسائق اللي صورته الكاميرا متاع كهرباء كالفين يعني متاع الشرطة، لابس نفس المريول ونفس السروال يعني هكا البانتاكور. في نفس السياق الأمنيين وهما يتفرجوا في هكا الفيديوهات شافوا هكا الشخص كيفاش حكاه دوبلاش مع المرافق متاعه اللي بقى في الكهرباء وما هبطش. ولسوء حظ المحققين ما همش باش يتمكنوا يشوفوا وجهه لسبب بسيط، لأنه كان ثم كاميرا واحدة لكن فوق الكاسة وقدامه حاجز يحجب الوجه متاع أي واحد واقف باش يخلص. والشرطة في الحالة هذه ما تنجم تعتمد كان على شهادة البايعة اللي كانت موجودة في المغازة هذيك وأكدت أنه الشخص هذا فعلا من أصول لاتينية والأقرب مكسيكي. وحسب الوقت متاع التسجيل الأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا مشال محطة البنزين قبل ما تصير الجريمة، والبايعة أيدت المسألة هذه لأن قالت السيد هذا سألها كيفاش ينجم يمشي لبرونزفيل وهي نعتدت عليها. وأكيد بعد ما خرج بدقائق وشد ثنية هكا عون المرور كالفين جينكس وقفوا من أجل الإفراط في السرعة وبتبيعة تم قتله. لكن الحد الآن كما سبق وقلنا لكم الأمنيين ما يعرفوا كان نوعية السيارة واللي هي تويوتا، لكن وجوهها كزوز مجرمة ما همش باينين بالكل. إذن كيفاش باش يتعرفوا عليهم؟ وحتى الرقم المنجي ميم تاع السيارة اللي راكبين فيها ما عندهمش. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. ناجي التريبيونال والدريبة
10: الراديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
11: ديوان فهم صوتكم
0: ناجي تريبينال ودريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق اللي يهز من تيبتون لبراونزفيل، عون مرور اسمه كالفين جينكس عمره 24 سنة وقف سيارة متجاوزة السرعة القانونية وكانوا فيها زوز أشخاص، مشى باش يعمل لهم مخالفة وفي نفس الوقت شك اللي هما عندهم مخدرات. وكي حب يفركس الكهرباء المرافق متاع السائق ضربوا بزوز رصاصات، واحدة منهم جاتوا في راسه ما بين عينيه وما خليت له حتى فرصة. وبعد اكتشاف الجثة متاع العون والتبليغ عليه بدأت التحقيقات، وأول حاجة عملوها الشرطة هي معاينة التسجيل متاع كاميرا المراقبة واللي كانت موجودة في كهرباء الشرطة متاع كالفين يعني الضحية، وصورت الواقعة كلها. لكن نوعية الفيديو ما كانتش واضحة بالكل، والبوليسية قرروا باش يمشيوا المحطات البنزين والمغازات اللي موجودين على الطريق متاع براونزفيل على أساس يجمعوا أكثر معطيات. والشي اللي تحصلوا عليه تم بثه في قنوات التلفز والإذاعة كل في الجرائد المكتوبة. في نفس الإطار الأمني العديد من المواطنين بقاوا يطلبوا في الشرطة باش يعطيوا معلومات، والمحققين باقي موجودين على ساحة الجريمة يحاولوا يلقاو شي أدلة مادية أخرين توصلهم للجونات. ولهنا جاهم نداء من مركز متاع الشرطة علمهم أنه فما عاملة في محطة بنزين أخرى طلبتهم، وقالت اللي هي شافت زوز أشخاص مطابقين تماما للأوصاف اللي سمعتهم في وسائل الأعلام. والأمنيين بتبيع مشاو على جناح السرعة وخلطوا مع نص الليل ونص، معناها ثلاثة سوايع بعد مقتل عون المرور. المفيد أنه المرة هذه الصور متاع الكاميراوات كانت أوضح، والشخص اللي دخل المغازة متاع محطة البنزين الأولاني ما كانش السائق وإنما اللي كان قاعد بحذاه يعني اللي قتل العون متاع المرور كالفين. وظهر في هكا الفيديو لابس ماريو الأبيض بالكابيوش، لكن كالعادة الجودة متاع الصورة ما كانتش في الموعد، وخلف هذا كان بعيد على الكاميرا، معناها الملامح متاعه بقات ضبابية بالنسبة للبوليسية ما عدا الكتابات اللي موجودة في ماريولو من تالي، وكانت فيها تصويرة وثلاثة حروف كبار واللي هما A T X معناها مدينة أوستن في التكساس. وهذا يفسر مبدئيا هكا الزوز مجرمة جايين من غادي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث العاملة متاع المغازة قالت اللي مشى في بالها أنه السيد ذاك تابع المجموعة مغرومين بالرياضة، جاوا باش يتفرجوا في مقابلة متاع كرة سلة صايرة في هاك الحومة. لكن فهمت من بعد أنه السيد أموره مسترابة، وهذا من الطريقة متاعه اللي كان يثبت بيها في المغازة. وفي وقت من الأوقات خافت ليكون ناوي باش يبركيها، وباقي وعلى لسانها العاملة متاع المغازة قالت أنه الشخص هذا كان حاجته بديلانجات، معناها نوع من المساحات اللي نظفوا بيهم الكراهب من داخل، وهي وقتها ما عندهاش منهم، ونعتدتوا على سوبر مارشي في راس النهج. قالت له هذاك عنده كل شيء. ولهنا المحققين فهموا أنه الجماعة حبوا ينظفوا هكا الكراهب متاعهم من أثار الدم اللي خلفته هكا الرصاصة اللي جات في الجبين متاع كالفن عون المرور. في تسلسل هالأحداث الأمنيين مشاو للسوبر مارشي اللي قالت عليه العاملة، وكان كبير برشا وفيه قرابة 200 كاميرا، والصور متاعهم أوضح برشا من اللي كانوا موجودين في هاك المغازات متاع محطات البنزين. وأعوان المراقبة متاع هاك السوبر مارشي عاونوا الأمنيين برشا باش فيس عمل قاو الصور اللي فيهم كزوز مجرمة. وفعلا شافوا هكا الشخص اللي لابس مريول أبيض بالكابيوش داخل لك السوبر مارشي مع العشرة غير درج تقريبا متاع الليل، والكاميراوات الداخلية وراوه وهو يلوج في وسط معدات متاع سيارات، لكن ما فهموش اش قاعد يلوج، وشافوه فقط وقت اللي مشى للكاسة وخلص. وبالتالي طلبوا من الإدارة متاع المغازة تفركس لهم على تيكي دو كاس المطابق للوقت اللي الشخص كان متواجد في هكا المغازة، والتوقعات متاعهم كانت صحيحة، وعرفوا أنه هكا الشخص شري دي لانجيت ينظفوا بيهم الكراهب. ودوب مخرج من المغازة مشير صاحبه اللي معاه في الكرهبة. ولهنا المحققين معال عندهم حتى أدنى شك أنه هالثنائي هذا هما المشبوه فيهم، وخلف هذا الكرهبة اللي مشيوا لها كانت من نوع تويوتا وفضية اللون. الإشكال بالنسبة ليهم بالطبيعة باش يتعاود، لأنه الأرقام المنجمية متاع كرهبتهم ما هيش واضحة بالكل.
12: This time you see the passenger enter the store, the man in the white or gray sweater or hoodie, the guy who's slightly shorter than the other one. Unfortunately, again, the camera footage is very grainy and he has his hood on and it's just very difficult to see the features of his face.
0: في نفس الإطار المحققين بقاو يعاينوا في التسجيلات وشافوا هكا زوز أشخاص عاودوا دخلوا لك المغازة، واحد يعس البرة والآخر يقضي. والشخص اللي دخل هو اللي لابس مريول برتقالي، وشافوه كيفاش مشى لشيرة الحوايج واختار مريول أكحل عليه تصوير سوبرمان، ومشى لبسه ونحى مريوله وحطه في شكارة خلص، ومن بعد خرج. وصاحبه كيف كيف عمل نفس الشيء، دخل خذا مريول سوبرمان لكن أبيض بالكابيوش لبسه وخرج. والشرطة لهنا مشيت باش تفركس في هكا الحاويات متاع الفضلات التابعين للسوبر مارشي، لأنه في تسجيلات الكاميروات شافوا هكا زوز أشخاص ماشيين للكرهبة ويديهم فارغة، معناها تخلصوا من الحوايج متاعهم القدم في حاوية من الحاويات. ولهنا التخمينات متاعهم كانت صحيحة، والعملية جابت أكلها، لأنه الأمنيين لقاو ساشي فيه من جملة ما فيه مريول نص يد برتقالي ومريول أبيض بالكابيوش. والمفاجأة اللي كانت تستنى فيهم هي اللي دو يمتع كرصاص من عيار 6.35 واللي تم به قتل عون المرور كالفين. لكن مش هذا فقط، وعوجاكم الحديث بالتفصيل. في نفس الإطار من البحث على أدلة وعلى هكا الزوز مجرمة، هكا الساشي اللي لقاوها أعوان الأمن مازالوا فيها مفاجآت، ويتمثلوا في دي لانجات مسخين بالدم، وهذاك دليل أنهم نظفوا بها كرهبتهم من الدم متاع عون المرور. وعامل النظافة متاع المغازة قال اللي هو شاف زوز أشخاص رميوا ساشي في هكا الحاوية، وأكد اللي هما كانوا لابسين مراول مصور عليهم سوبرمان. الشرطة لهنا قررت باش تزيد تبرمج في هكا الفضلات، وغادي باش يلقاو اللون بتورش متاع العاون كالفين، يعني لمبارة متاع الضو اللي كل أمن تكون موجودة عنده، وخاصة أعوان المرور اللي يخدموا بالليل. وقتها المحققين فهموا علاش هكا اللون اختفات، لأنها كانت في يد العاون وقت اللي طلع للكرهبة متاع المجرمين يفركس على المخدرات. وقتها المرافق اللي قاعد في السيارة أطلق عليه النار، وبالطبيعة أكيد راهي تحت من يده وبقات في الكرهبة، وفي أول فرصة كزوز مجر ما تخلصوا منها. فيها التور هذا من القضية، الشرطة كثفوا من الدوريات والبراجات اللي في طريق ناشفيل، وبالمسلط بشي وقفوا كرهبة فيها زوز مواطنين سود دي زفروا أمريكا. ظهرت لهم اللي أمورهم كانت مستغربة، والأمن اللي وقفهم فهم اللي عندهم مخدرات، وطلب تعزيز وجيت ودورية فركستك الكرهبة، ولقاوا فيها كمية لا يستهان بها من الماريخوانا، يعني زوج إخوانا. وفي الثنية وهما هزينهم للمركز مسلسلين، هكا الزويس أفرو أمريكا قالوا اللي هما شريوا المخدرات من عند زوج شبان جايين من تكساس. وكي تم استنطاقهم وسألوهم على أوصاف هالشبان هذم، قالوا لهم راهم من أصول لاتينية والأغلب من المكسيك، واعطاوا أوصاف دقيقة مطابقة تماما للأوصاف متاع هكا الزوز مجرم المشتبه فيهم، واللي شافوهم في الكاميرات وصورتهم ما كانتش واضحة. وباقي وعلى لسان هالزوز أفرو أمريكا قالوا أنه هكا الثنائي اللاتيني طلعوهم معاهم باش يهزوهم للمكان اللي باش يتم فيه الصفقة، يعني مدينة ناشفيل. وكي خلطوا لقاو رواحهم قدام نزل ما كانوش يعرفوه، وطلعوا بهم البيت عطاهم السلعة يعني ماريخوانا، وبتبع خلصوهم بما فيهم حق ليسانس، وأكدوا يعني هاللي زفروا أمريكا أنه هكا الزويز كانوا داخلين بعضهم برشا وعلى عصابهم، وكأنه معاملين عملة كبيرة. ومن الأول وقت اللي شافوهم مربوثين يسخيلوهم أول مرة يبيعوا الدراج، لكن كي دخلوا معاهم البيتهم في الوتيل فهموا أنه هكا الزويز صناعية من الطريقة اللي مقسمين بها الماريخوانا. وخلف هذا شافوا مسدس محطوط على طاولة بحذا التلفزة متاع بيت الوتيل، ولهنا الأمنيين فهموا أنه هالزويز المواطنين السود ما عندهم حتى دخل في اللي صار الكالفن، يعني عون المرور اللي تقتل، وما عندهم حتى فكرة على اللي قاموا بيها كزوز لاتينيين، وبالتالي سجلوا لهم أقوالهم ووقفوهم على ذمة التحقيق فيما يخص مسك كمية من المخدرات، وباش تتكلف لهم كل واحد برابطية باهية. لكن قبل ما يتحطوا في الإيقاف، الأمنيين طلبوا منهم باش يهزوهم لكالوتيل اللي صارت فيه البيعة والشرية، وهوك كل شيء بأجره، معناها من بعد باش يراعيولهم مسألة التعاون متاعهم ويخفولهم في العقوبة. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث المحققين هزوا معاهم كزوز أفرو أمريكا لناشفيل باش يوريهم لوتيل اللي يسكنوا فيها كزويز مجرمة، وفي نفس الوقت ترافيكون تاع دروك. وهكا المواطنين السود بقاوا مدة وهما يدوروا في الفارغ، لأنه ما عقلوش المكان متاع لوتيل، وبداوا يدوروا بالبوليسية كل مرة في نهج وكل مرة يهزوهم الحومة، حتى لين الأمنيين تنرفزوا واعتقدوا اللي هما يتلفوا فيهم، معناها يحبوا يضيعوا لهم الوقت يلقاو شي فرصة ويهربوا. لكن من بعد عرفوا اللي هما على حسن نية، على خاطر فهموا اللي هما أول مرة في حياتهم يجيوا لناشفيل، ووقتها بداوا يوصفوا لهم في الوتيل والبلاصة متاعو حتى لين القاوة. ووقت اللي المحققين دخلوا لهكا الوتيل ومعاهم واحد ما كان يزفروا أمريكا، أحكاوا مع عون الاستقبال واعطاوه أوصافك الأشخاص وشنو لابسين. قال لهم راهم يسكنوا في الغرفة رقم 226، وهذا هو نفس الرقم اللي قالوا لهم عليه المواطنين السود. المحققين زادوا سألوا عون الاستقبال إذا كان هالثنائي هذم موجودين غادي وألا لا، قالوا لهم مازالوا كي دخلوا توا لبيوتهم، جاوا قبلكم انتوما بدرجين. في الحق بهذه من القضية، مسألة القبض على زوز مجرمة قتلوا بوليس ماهيش سهلة بالكل، لأنه أكيد بعد اللي عملوه نجموا يكونوا قادمين على كل شيء، وربما ولا عندهم مانك لدماء الأمنيين، وبالتالي الحكاية ماهيش حكاية دورية متاع بوليسية باش تصدم عليهم وتهزهم. المسألة هذه يلزمها السوات، يعني الفرقة الخاصة التكتيكية كما يسميوها في أمريكا. المحققين طلبوهم والسواد جات وعم السكون والسكات، وأول حاجة قاموا بها وصا وعون الاستقبال أنه يبيت الحس بشكا الزويز ما يفيقوش، وبتبع حاصلوا لوتيل على أساس يباغتوا هكا الزويز اللاتينيين ويداهموهم من غير ما يخليوا لهم فلة وإلا ردة الفعل ويستعملوا السلاح متاعهم، لأنه تنجم تولي مقتلة ويسيل برشا دم، خاصة وأن لوتيل موجود في قلب ناشفيل في مكان فيه بارشة حكة. مختصر الحديث، القوات الخاصة متاع السواد دخلت بحضر كبير وطول قصدوا البيت رقم 226، خلعوا الباب خلعان وهبطوا على كزوز مجرمة تقول فيلق متاع جان، ولقاهم الاثنين تورسنيو يعني علاية من فوق كانوا راقدين، والدخلة متاع كسوات فاجعتهم وما خلات لهم حتى وقت باش يخرجوا الأسلحة متاعهم، وكيما تتصوروا بركوا عليهم وسلسلوهم وخرجوهم بالهلالو. وهوك في أمريكا عندهم أليلوليا، ولهنا أكيد راكم فهمتوا حسب تسلسل الأحداث الهروب متاع كزوز اللي قتلوا الشرطي كالفين ما دامش أكثر من 12 ساعة، يعني بعد ما تم غادروا قتلوا مع 9:05 متاع الليل، 9:30 متاع الصباح هكا زوز مجرمة كانوا مقرسين وفي ثنيتهم للاستنطاق. ولهنا نتعرفوا على هزوز شبان واللي دخلوا للإجرام من الباب الكبير وهما في عز الشباب. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن هوياتك الزوز مجرمة اللي قتلوا عون الأمن هو مع التوالي القاتل اللي أطلق النار وعمره 17 سنة أليخاندرو غاسا، واللي كان بعد السائق اللي عمره 19 سنة واسمه أورلاندو غارسيا أو غارثيا. والأمنيين لقاوا عندهم كميات كبيرة من ماريخوانا في البيت، ومش هذاك برك، لقاوا عندهم زاد الكوكايين بما فيهم كالمريولي اللي مكتوب عليه ATX، ومعاهم التيكي اللي شراو بيها كالليلانجات. ولهنا يقول القائل علاش ما تخلصوش من هذا الكل، خاصة وأن الشرطة لقات الكرهبة متاعهم بالدم في وسطها، يعني هكا تويوتا اللي صارت فيها الجريمة. ولهنا المشكل بالنسبة للمحققين، يلزمهم يلقاو أداة الجريمة، يعني المسدس اللي تقتل بيه عون الأمن المغدور. وغارسيا باش يعترف أنه هو في صاحبه طيشوا السلاح اللي عندهم في حاويت فضلات متاع مطعم على بعد 8 كيلومترات من الوتيل اللي كانوا يسكنوا فيه. المحققين بالوقت بعثوا فرقة كاملة تفركس في فضلات المطعم، ومن حسن الحظ متاعهم باش يلقاوا فرودة ملفوفين في منديلة بيضة، واحد من عيار 7.35 والآخر 6.35، معناها العيار اللي تقتل بيها كالعون كالفين. وجماعة الباليسيك يعني علماء القذائف باش يأكدوا أنه هذاك هو فعلا المسدس اللي تم استعماله في الجريمة. في نهاية القضية، أليخاندرو وشريكو غارسيا تمت إدانتهم ومثلوا أمام المحكمة من أجل القتل العمد. ووقت اللي القاضي سألهم علاش قتلتوا كالفين، قالوا له بكل بساطة خايفين لا يكتشف المخدرات، وما جاش البالهم بالكل أنهم لو كان خلاوها يوقفهم ما كانتش تتكلف لهم غالية، لأنه أليخاندرو تحكم عليه في الابتدائي بالسجن مدى الحياة، وشريكو غارسيا تسلطت عليه عقوبة ب20 سنة. لكن الأحكام هذه ما أقنعتش القاضي الفيدرالي اللي بعثهم الاثنين للحبس مدى الحياة. وفي نهاية الأمر هكا العون المسكين المغدور كالفين واللي مازال ما غلقش 3 سنين خدمة في الأمن وكان شرطي مثالي بشهادة زملائه. خلى مريته هجالة وعمرها 23 سنة وحبلة، وساره المسكينة زواجها مدام معاه كان 4 شهور فقط، وهو المسكين قبل ما يتقتل نقل على خاطرها لتيبتون باش تنجم تقرأ في كلية الطب باش تفهم التضحية ما بين الأزواج. ولهنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
11: ديوان فهم، تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله العاده. مرحبا بكم في رف مكه الجمعه 29 ماي 2026. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا، ان شاء الله يكون تعدى عليكم عيد مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، وان شاء الله يتعاود عليكم العيد بكل الحاجات اللي تمناوهم. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء مره اخرى، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالف خير، عوده ميمونه للعمل، عوده ميمونه للدراسه، بالنجاح والتوفيق لوليداتنا حسعيد ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالفورمه لوليداتنا اللي تقريبا في ال 100 متر الاخيره قبل انطلاق امتحانات البكالوريا، ان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله الفرحه تدخل لكل عائله تونسيه، ان شاء الله دموع الفرحه عند كل اب وكل ام يستنى في ولده ولا في بنته في البكالوريا. نهاركم اسعد الايام، نحكيو على الاخبار، ايامات معدوده قبل انطلاق المونديال. صبري لموشي يوضح في علاقه بالبوليميك نتاع ولده، يحكي على البوليميك نتاع حازم المستوري، ويطلب من الناس ومن البلاتوات والاعلام باش يريدوا شويه، يقول لهم المنتخب محتاج شويه هدوء باش حذروا بريح كأس العالم. حسعيد إن شاء الله للنصور، نحكيو في بقية الأخبار تباعا تيلة الساعتين ونص التسعة، يجي بحذرة شيخنا سيف الدين الكوكي في النصف ساعة المعتادة يوم كل جمعة، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يغيب علينا الناس تر البدو مازال معيد نسولة في صفاق سنسلموا عليه، تحضر معانا قائد الفريق المتألق على الدوام برن صباح الأنوار. يا برن سعيدك مبروك،
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله عيدكم مبارك، ان شاء الله ربي ان شاء الله ينعاد علينا بالخير والرفاه والسخات الكل. شنو سي صبري لموس حبنا ما نتكلموش، خلينا نتكلم، خلينا نتكلموا نعملوا جو، قولوا ما هو مش مستانس مسكين، نعملوا جو للجمعيه
2: شوي، هو مسكين
1: اي مسكين مش مستانس بالجو هذا، يحب على لا فرونسيز، نقول له لا يا ولدي لا، خلي شويه جو
2: زير، قول معاك
1: كذا ما زير، كان تعمل ماتش نيل ولا حسين. نحب زاد بالمناسبه ذي راف نهني النادي الرياضي صفاقس اللي هو كان اسمه راهو النادي التونسي كلوب تونيزيان بمرور 98 سنه على تاسيسه، ان شاء الله مئات السنوات احنا باش نمشيو، ولكن اسم النادي الرياضي صفاقس باش يقعد ان شاء الله. مبروك علينا وعليهم الاحتفالات هذيه، وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وعيد ميلاد سعيد للسي اس اس نحكيو فيها بعد شويه. نحكيو على واحد من اعرق الانديه في تونس والفرق في تونس، قلعه السوداء والبيضاء، ان شاء الله كل عام وحب السي اس اس بخير، وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح. نجم النجوم ايقونه المزح والكاميرا زيد المكي زيدون صباح النور،
3: اهلا فيك بالناس الكل،
0: عيدك مبروك زيدون،
3: سنين دائما ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، مش نتاع خدمه نهار اليوم. يا رفيق معناتها ارجوك انت ديما تقول نبثوا الطاقه الايجابيه باش نبث لك برشا طاقه سلبيه. لا لا ما ما نورمالمون يوم عرفه وثلاث ايام
0: العيد
3: وروبو،
0: وي
3: والنساء جمعه اللي يذبحوا كل جمعه
0: اسبوع والله بالحق والله
3: كل نعملوا كل ماترنيتي كيما كل مراه كي تول تبدا حق لازم حق يتحط، هذا قانون جديد. اون توكا ربي معاكم الناس الكل، وربي مع لي بارون اللي يروحوا واليوم يعدي، وماك تعرف برشا عباد روحوا البلدان وعملوا كل لما بالحق ربي معاهم، خاطر اليوم نهار الجمعة. ليت انت تو متعجب، حتى انت قلت مع نهار الجمعة لازم يعدي ومع كذا ونسنس
0: ولاد ان شاء الله شعبة مرشي، عابت المرشي نهار
3: قانون
0: بالشعب